0: طالبت رئاسة المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة، وذلك لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإلزامها باحترام القانون الدولي. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، بحث آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. هذا وثمن الشيخ خلال اللقاء الذي حضره المستشار السياسي بالممثلية اليابانية يوسوكي تابوشي ومساعد وزير الخارجية لشؤون إعمار غزة يوكا واتنابي، بالإضافة لمستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي ورئيسة ديوان نائب الرئيس آية المحاسن، مواقف دولة اليابان ودعمها المتواصل لشعبنا، كما أعرب عن شكره للمساهمات التي تقدمها اليابان في المجالات الإنسانية والتنموية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا، مستعرضا آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي. من جانبه أكد تاكيشي أوكوبو على استمرار موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحرص اليابان على مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وذلك بما يسهم في تعزيز صموده وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. كما وبحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ خلال اجتماع اقتصادي موسع مع رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على حياة المواطنين والسبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني. هذا وأكد الشيخ خلال اللقاء على أن القيادة تتابع بشكل يومي تداعيات الأزمة الاقتصادية وتعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثارها على المواطنين، وأشار إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، داعيا إلى توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية وحماية فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات. تسلم رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله دراسة بعنوان استقلال القضاء وكفاءته في فلسطين 2026، وذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي. واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى أبرز ما ورد في الدراسة من مؤشرات وتقييمات لواقع القضاء، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمل القضائي ومواجهة التحديات القائمة بما يخدم تطوير قطاع العدالة، إضافة إلى أبرز إنجازات المجلس وذلك خلال الفترة الماضية والتحديات والاحتياجات التي تواجه قطاع العدالة وتطوير الأداء القضائي. هذا وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القضاء الأعلى وتعزيز قدرته على أداء مهامه، مشددا على أن استقلال القضاء وكفاءته يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. هذا وجدد منصور خلال كلمته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء هذا الظلم التاريخي المتواصل. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت مراسلتنا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. كما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين عملت على تجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعائلة أبو الشوارب في منطقة القرين شمال البلدة ونصبت خيمة فيها. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. محافظة القدس أفادت بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدهم خط مياه مر بين منازل التجمع في تصعيد يهدف للتضييق على المواطنين البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام، بالإضافة إلى فرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة. هذا ونصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله. مراسلنا أفاد بأن المستوطنين نصبوا عدة كرفانات قرب منازل المواطنين على قمة جبل الرأس في قرية أم صفا. في السياق ذاته استولى عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين استولوا على منزل في خربة صرفين التابعة للبلدة وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم. كما جرف مستوطنون أراض في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله. مراسلنا أفاد بأن المستوطنين جرفوا أراض في قرية كفر نعمة بمنطقة حوض النجمة مقابل جبل الريسان، وبينت المصادر أن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا قرية برقة شرق رام الله وتجولوا بين منازل المواطنين وقاموا بحركات استفزازية. في محافظة الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المحافظة. مراسلنا قال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بهدم 3 مساكن مأهولة تؤوي أكثر من 20 فردا. هذا ويواجه المواطنون في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان والانتهاكات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة.
1: في مسافر يطا جنوب الخليل ما زال المواطنون هناك يجابهون سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد سياسة التهجير المتبعة وضد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم. فعلى مدار الوقت يتعرض المواطنون هناك لصعوبة الوصول إلى أراضيهم الزراعية وصعوبة رعي مواشيهم بفعل إجراءات الاحتلال.
2: سياسي القائم على

0: أن يقوم الاحتلال بحماية عنف المستوطنين، ومن ثم القيام بالإجراءات الذي يقوم فيها من عمليات هدم وتدمير ومنع وإغلاق للطرق، في حين يقوم المستوطنين بالاعتداء بشكل مباشر على الناس، من ناحية الاعتداء المباشر من أجل إنهاء الحياة، الاعتداء المباشر من أجل تدمير الممتلكات وتخريب المزرعات وتدمير كل شيء يحوزه الفلسطيني في هذه المناطق، وبالتالي يحكم عليه أولا بالعوز والفاقة لأنه يستولي على كل مقدرات الإنسان ومصادر دخله، ومن ثم يهدم بيته وبالتالي يتركه في العراء.
1: منطقة سوسيا وأم الخير والمفجرة وخشم الدرج وعشرات التجمعات السكانية هناك تتعرض أراضيها إلى التهويد وممارسة كل الوسائل الهادفة إلى تهجير المواطنين، فالضرب والملاحقة والاعتداء الجسدي والاعتقال وإطلاق النار على المواطنين هي سيدة الموقف في سبيل توسيع المستوطنات الجاثمة على أرضهم.
2: اعتداءات المستوطنين يوم يوم عندنا، المستوطنين بيدخلوا علينا في الدور، بيطردونا، بخوفوا أولادنا، بيجيبوا أبراع وأغنامهم في أرضنا، وبيجينا بيجيبوا لنا الجيش، بخطرونا الدور. الواحد ببيع كل ما يملك، ببيع أرضه، ببيع مشان يخربش له دار اللي يسكن فيها. بيجي اليهود بيهدوها. هذا سياسي ممنهجي، سياسة ترحيل تهجير من المنطقة.
1: لسان حال المواطنين هناك الصبر والصمود والتمسك بالأرض رغم كل التضييقات ومحاولة حجب الحقيقة أمام العالم بفعل تضييقات الاحتلال وتقسيم أرضها إلى أجزاء بفعل الإغلاق. يبقى المواطن هناك رمز البقاء رغم كل التهديدات المحيطة بهم. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، مسافة رياض جنوب الخليل.
3: وفي ذات السياق، كشفت معطيات حديثة عن تصعيد لافت في استخدام سلطات الاحتلال للأوامر العسكرية لنهب مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات.
4: في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، كشفت معطيات حديثة لجمعية بمكوم الحقوقية عن تصعيد قياسي لحكومة بنيامين نتنياهو في استخدام الأوامر العسكرية لتوسيع نفوذ المستوطنات. الأرقام تتحدث عن طفرة استيطانية غير مسبوقة منذ تشرين الأول 2023، 114 أمرا عسكريا جديدا لإنشاء وتوسيع المستوطنات، ما يعادل إجمالي الأوامر الصادرة في العقدين الماضيين، إضافة إلى تحويل 25 ألف دونم إلى مساحات نفوذ المستوطنات لتمهيد الطريق لإقامة 53 مستوطنة، منها 39 مستوطنة جديدة. التقرير رصد تحولا خطيرا خلال عام 26 تمثل في وضع اليد على أراض تابعة لتجمعات فلسطينية أجبرت على الرحيل بسبب اعتداءات المستوطنين، مثل تجمعين عين سامية والمعرجات الوسطى، بهدف تحويل التهجير إلى واقع دائم ومنع السكان من العودة مستقبلا. كما امتدت هذه الأوامر إلى مناطق في شمال الضفة الغربية لم تشهد استيطانا من قبل. وأكد التقرير أن آثار هذه السياسات لا تقتصر على حدود كل مستوطنة منفردة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل المشهد الجغرافي في الضفة الغربية من خلال زيادة تجزئة المناطق الفلسطينية وتقليص إمكانات التوسع العمراني الفلسطيني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من المنطقة المصنفة جيم. وفي المقابل أوضحت الجمعية أن التجمعات الفلسطينية في المنطقة جيم لا تحظى بمناطق نفوذ معترف بها على نحو مماثل، ما ينعكس سلبا على قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية على التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتلبية احتياجات النمو السكاني.
3: كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، وذلك بعد إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية والجرافات العسكرية، وهو ما أدى إلى عزل البلدة بالكامل.
5: ضمن سياسة ممنهجة تواصل سلطات الاحتلال إغلاقاتها التي تفرضها على مختلف أنحاء الضفة، فحين تغلق الطرق لا يمنع العبور فقط بل تتعطل تفاصيل الحياة. ففي بلدة سنجل شمال شرق رام الله أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم 6 مداخل رئيسة و16 فرعيا، من بينها الأراضي الزراعية التي قد يجدون من خلالها سبيلا للخروج من البلدة. فبحجة إلقاء الحجارة أغلقت قوات الاحتلال القرية، إلا أن رئيس بلديتها أكد لنا أن الهدف من وراء ذلك هو السماح للمستوطنين بالاستفراد بأراضي القرية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
6: في سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق وبزيد من معاناة أهالي بلدة سنجل.
5: وأمام انعكاسات إغلاق الطرق وإقامة الحواجز والبوابات الحديدية في الضفة، باتت حركة المواطنين رهينة الحظ بالعبور، ليجد المواطن نفسه حبيس سجن كبير يضم أكثر من 930 حاجزا وبوابة، منها 166 في محافظة رام الله والبيرة. وبحسب دراسة أجريت عام 2019، فإن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب حواجز الاحتلال في الضفة، تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنوي، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة، تقدر تكاليفها ب 135 دولار. تبقى حرية تنقل المواطنين رهينة إجراءات الاحتلال، فيما يتكرر مشهد سنجل في كل مناطق الضفة في انتظار فراجة تنهي معاناة التنقل اليومية. هذه الشوامرة، تلفزيون فلسطين، رام الله.
3: أظهرت صورة نشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز أسير من قطاع غزة بظروف مهينة. يظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع الأسير وهو معصوب العينين ومقيد اليدين بقيود بلاستيكية إلى الخلف ومثبتا إلى وتد حديدي وعصا، وملقى على وجهه على سرير ميداني ومربوط فيه حبل. هذا وشنت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، طالت 20 مواطنا على الأقل، بينهم 5 سيدات وصحفي وأسرى محررون. وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وثابتة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا إلى 24,000 حالة اعتقال، ونوهت إلى تصاعد اعتقال النساء بذريعة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نادي الأسير أفاد أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع إلى 99 أسيرة، فيما ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 42 صحفيا وصحفية، بينهم 2 رهن الإخفاء القسري. أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وذلك تحت ذريعة منع الضجيج بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل 36 عارضوه. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. ويقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيسة سفيغا فوغل من حزب عسيمة يهوديت تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، كما وينص على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات الصوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق. قتل شاب وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة حيفا الليلة. وخلال ساعات صباح أمس قتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. هذا وشهدت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري موجة جديدة من الجرائم أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في سلسلة من جرائم إطلاق النار وتفجير المركبات التي ارتكبت في عدة بلدات ومدن، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 140 قتيلا. كما وقتل الشاب سامي جعصوص في العشرينيات من عمره برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة الليد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. يأتي مقتل الشاب جعصوص في الليد في ظل تصاعد سياسات الشرطة الإسرائيلية واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل الفلسطينيين بالداخل برصاص عناصر شرطة الاحتلال. في الشأن العربي والدولي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من المنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، كما نفذت تفجيرا مماثلا في بلدة الطيري ضمن القضاء نفسه. وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أطراف بلدة بيت ياحون بالتزامن مع إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة على امتداد الطريق بين بلدة كونين ومدينة بنت جبيل في ظل استمرار التوتر العسكري في المنطقة. وعلى الصعيد الإنساني، أفادت تقارير أممية بأن نحو 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين نتيجة الحرب المستمرة على لبنان منذ آذار الماضي. هذا وأوضحت التقارير أن نحو 1,400,000 شخص في لبنان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا وتواصل إسرائيل ربط انسحابها من جنوب لبنان بشروط أمنية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمنع ما تصفه بإعادة تموضع حزب الله قرب الحدود في وقت تصعد فيه لهجتها أو لهجتها السياسية والعسكرية بشأن بقاء قواتها في المنطقة. في اليوم 15 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا. ونقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي أنه تم التوصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن المفاوضات بشأن إيران تسير في اتجاه ممتاز ومسار إيجابي رغم كونها في مراحلها المبكرة. بدوره أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي بانتهاء المحادثات التي عقدت في الدوحة، مؤكدا أنه جرى التوصل إلى إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات قد تطرأ على مذكرة التفاهم. وفي السياق ذاته قال رئيس البرلمان محمد باقر أن الاجتماعات التي جرت في الدوحة تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة، مشددا على أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط المنصوص عليها في الاتفاق. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وقال الناطق باسم الخارجية القطرية أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، وذلك وفق مخرجات قمة سويسرا. وشدد على أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. عزز الجيش الأمريكي من وجوده بقوة داخل فنزويلا ومحيطها حسب ما صرح قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان. وأوضح دونوفان أن أكثر من 900 جندي يتواجدون داخل فنزويلا، بالإضافة إلى نحو 800 آخرين في منطقة الكاريبي. وأضاف الجنرال أن القوات الأمريكية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وساهمت في إعادة تشغيل المطار وحشدت موارد جوية وبحرية، وذلك لاستقبال مساعدات الإغاثة الإنسانية بعد الزلزال التي ضربت فنزويلا الأسبوع الماضي وخلفت نحو 2000 قتيل وأكثر من 10,000 مصاب، إضافة إلى دمار هائل. في القارة الأوروبية أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من عام 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. وإسبانيا التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة الاحتباس الحراري في أوروبا معتادة على درجات الحرارة المرتفعة، لكنها تواجه منذ بضع سنوات تزايدا في وتيرة موجات الحر وشدتها. في السياق ذاته حذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. بالعودة إلى الشأن المحلي، تستمر أعمال تنظيف بورك سليمان جنوب مدينة بيت لحم للحفاظ على نظافة الموقع وحمايته من اعتداءات المستوطنين وتعزيز حضوره، وذلك بمشاركة متطوعين وجهات محلية.
7: تتواصل أعمال تنظيف بورك سليمان إلى الجنوب من بيت لحم بشكل دوري للحفاظ على نظافة الموقع التاريخي وتعزيز حضوره كوجهة يقصدها المواطنون والزوار. وتأتي هذه الجهود بمشاركة متطوعين وجهات محلية في إطار العناية بالمكان وصون قيمته التاريخية.
8: المنطقة مهددة بالمصادرة، مهددة من الجهات الإسرائيلية بالاستيلاء عليها. فوزير المالية الإسرائيلي عمل مقابلة هون، وإنه هذه المنطقة إلهم، هذه المنطقة فلسطينية تابعة للأوقاف الإسلامية، واللي أوقفوها عائلات إرطاس وهي من أملاكهم، والمساحة الكلية 250 دونم. هذه المنطقة من زمن الرومان لغاية حرب 67، وهي تزود مدينة القدس بمياه الشرب.
7: ولا تقتصر هذه الحملات على الجانب البيئي، بل تحمل رسالة تؤكد أهمية الوجود الفلسطيني في الموقع في ظل محاولات المستوطنين استهدافه وفرض السيطرة عليه باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية.
9: في إطار الجهود المستمرة لحماية هذه المنطقة من دخول المستوطنين برفقة جيش الاحتلال، هناك الكثير من الأعمال التطوعية تشمل الدفاع المدني، الإغاثة، محافظة بيت لحم، مجلس كهرباء إرطاس، لحتى نحافظ على هذه المنطقة وتثبت وجودها وهي كاملة السيادة الفلسطينية.
7: ويؤكد المشاركون أن الحفاظ على برك سليمان مسؤولية جماعية، وأن استمرار الاهتمام بالموقع وتنظيم فعاليات فيه يسهم في حمايته والحفاظ على هويته التاريخية للأجيال القادمة.
10: في برك سليمان تتحول أعمال التنظيف إلى رسالة حماية وصمود، تؤكد أن الحفاظ على هذا المعلم التاريخي لا يكون فقط بالتنظيفه، بل أيضا بتعزيز الوجود الفلسطيني فيه والدفاع عن هويته وتاريخه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: نظمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية تحت رعاية محافظة أريحة والأغوار بازارا خيريا، وذلك لتوفير الملابس لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب توزيع طرود غذائية للعائلات المتضررة من التجمعات البدوية والتي تعرضت للتهجير بفعل اعتداءات المستوطنين.
5: في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة العائلات التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين وهجروا من منازلهم، نظمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية تحت رعاية محافظة أريحة والأغوار بازارا خيريا لتوفير الملابس لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب توزيع طرود غذائية، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف والزكاة ومديرية التنمية الاجتماعية للعائلات المتضررة من التجمعات البدوية التي تعرضت للتهجير بفعل اعتداءات المستوطنين.
9: احنا اليوم موجودين في محافظة أريحة والأغوار لنقدر نكون سند ومساعدين لأسر هي تهجرت، واحنا اليوم موجودين لنقدر نوصل الطرود الغذائية والملابس، وكمان احنا هذه الأسر احنا موجودين معها على مدار العام بتوفير احتياجاتهم. فطبعا احنا بنحكي ان اليوم احنا عندنا هذه التجمعات وفي مناطق ثانية في مناطق الأغوار، زائد انه في كافة المحافظات انه احنا بتعليمات السيد الرئيس وتوجيهات الدكتور انه موجودين جنب هذه الأسر لنكون سند لهم بتوفير الاحتياجات، نخفف المعاناة، نوفر للأطفال احتياجاتهم، وكمان نوفر للأسر عشان هذه الأسر تكون عايشين حياة كريمة زي باقي أطفالنا وأسرنا.
11: معظم عائلات تهجرت خلال السنة الماضية من المعرجات، من مناطق فرش بدرج ومغير الدير، انتقلت هذه العائلات يعني زي ما انتم شايفين لسكنها في الخيم والبركسات. طبعا احنا اليوم حصلنا على مساعدات اللي هي من عبارة عن مواد تموينية وغذائية من قبل بعض المؤسسات المانحة. طبعا هذه المساعدات احنا بالنسبة لنا يعني هي صحيح انها بسيطة وصيمة، ممكن لبعض العائلات بتكون حاجة ماسة لهذه المساعدات. احنا عمالهم اليوم المستوطنين عاملين بؤرة استيطانية جنبنا وبينفذوا علينا عمليات اعتداءات كثيرة على اساس ان نترك هذه الارض اللي هي انتقلنا عليها الجديد. مسلسل التهجير ماشي، ما بفرق بين ألف وسي وبي، احنا كنا منطقة سي وتهجرنا منها في دعوة نسي، وهينا اليوم منطقة ألف بنعاني نفس المسلسل التهجير.
5: ويأتي تنظيم البازار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها تلك التجمعات بعد أن فقدت العديد من الأسر مصادر رزقها واضطرت إلى النزوح نتيجة لاعتداءات المستوطنين والانتهاكات المتواصلة.
12: التجمعات البدوية، التجمعات اللي تم تهجيرها لمناطق تانية، كان هاي العائلات اللي هي طبعا عائلات وضعهم صعب في هاي الحالة في هاي الأوضاع، تهجروا من مكانهم، في منهم كتير تركوا غراضهم وتركوا تركوا كتير غراض وتركوا انتقلوا لمناطق كتير صعبة، في منهم انتقلوا لمناطق حتى حاليا ما في عندهم لا كهرباء ولا مي. فبنحاول إن شاء الله بهاي المبادرة إن نحاول نخفف عليهم بتوزيع هاي الطرود وتوزيع هاي الملابس لإلهم، هي نوع من المساعدة وتثبيتهم في مواقعهم.
5: وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية التي تنظمها اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية والتي تهدف إلى دعم أهالي الأغوار وتعزيز صمودهم. وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة تعيشها عائلات التجمعات البدوية، تأتي هذه المبادرة لتوفير ولو جزء بسيط من احتياجاتهم، لاسيما وأنهم تم ترحيلهم وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: استعرضت جامعة النجاح الوطنية خلال مؤتمر صحفي عقد في نابلس أبرز إنجازاتها الأكاديمية والبحثية وتقدمها في التصنيفات العالمية لعام 2026، مؤكدة على مواصلة جهودها في تطوير جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز حضورها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
13: الذكاء الاصطناعي.
14: حققت جامعة النجاح الوطنية مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية لعام 2026 في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى سجلها، حيث تواصل ترسيخ حضورها على الساحة الدولية بما يعكس تطور أدائها الأكاديمي والبحثي ويؤكد مكانتها.

0: أكاديمي في جامعتنا والطاقم الإداري أيضا اللي ما قصروا من جهدهم وحاولوا دائما يدعمونا وكانوا هم السبب الحقيقي لوصولنا نحن كطلبة إلى هذه الأماكن.
1: واستعرضت الجامعة أبرز إنجازاتها في التصنيفات العالمية وما حققته من تقدم في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستدامة، مؤكدة أن هذه النتائج جاءت بجهود متواصلة لتطوير البيئة الأكاديمية والتعليم وتوسيع الشراكات العلمية والبحثية.
2: يعني بالتأكيد جامعة النجاح أصبحت تشكل قلب النابض لمحافظة نابلس عندما يكون عدد 29 ألف بين طالب وبين إداري وبين موظف. بالتأكيد يعني هناك حالة وأيضا النجاح التي تشكله جامعة النجاح في البحوث العلمية وغيرها في المجتمع الدولي في العلم على مستوى العالم، هي أصبحت تحجز مقعد متقدم في البحث العلمي و تحصد الجوائز الكبيرة. بالتأكيد هو إنجاز لفلسطين وإنجاز لنابلس بالتحديد.
1: وأكدت الجامعة أن مواصلة التقدم في التصنيفات الدولية لا يمثل إنجازا مؤسسيا فحسب، بل يعكس قدرة الجامعات الفلسطينية على المنافسة عالميا رغم التحديات، ويجسد التزامها بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بما يخدم الطلبة والمجتمع الفلسطيني ويعزز حضور فلسطين في المحافل الأكاديمية الدولية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: أحيت الشرطة الفلسطينية الذكرى 32 لعيدها الوطني بمجموعة من الفعاليات في مختلف المحافظات بمشاركة تشكيلات الجهاز كافة.
4: في مناسبة وطنية تؤكد على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الشرطية في حفظ الأمن والأمان والنظام العام وإنفاذ القانون وخدمة المواطنين، أحيت الشرطة الفلسطينية عيدها 32 في محافظات الوطن بمجموعة من الفعاليات التي أكدت من خلالها على مواصلة العمل وتطوير الأداء الشرطي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5: لهذا اليوم الذي نستذكر فيه شهداء الشرطة الفلسطينية، جرح الشرطة الفلسطينية الذين قدموا أرواحهم خدمة للوطن وأمن الوطن بذات الوقت، هم أصحاب رسالة كانوا، ونحن نستلم من هؤلاء شهداء الشرطة رسالتنا أن نبقى على العهد وعلى الوفاء مستمرين في حفظ أمن بلدنا. في هذا اليوم ببرك تحياتي وتهاني لكل كوادر الشرطة الفلسطينية على كل أماكن تواجدهم في الوطن وفي محافظة رام الله والبيري، وبنقول لهم دمتم ودام الوطن وبارك الله في جهودهم.
4: المشاركون أكدوا أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستذكار مسيرة العطاء والتضحية التي سطرها رجال ونساء الشرطة على مدار 32 عاما من العمل في خدمة الوطن والمواطن بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسستهم الشرطية.
6: نتوجه أيضا بالتهنئة لجميع المواطنين، ونحن كشرطة فلسطينية نعمل دائما بالحفظ على الأمن والأمان في داخل هذه المحافظة، وواجباتنا موجودة إلى هذه البلدة وهذه المدينة، ونحن أيضا من واجباتنا أن نعمل بشراكة مع المواطن للحفظ الأمن والأمان في هذه البلدة.
7: كل الاحترام لهذه المؤسسة، لهذا الجهاز، جهاز الشرطة الذي تأسس منذ 32 عام وعلى رأسه حينها اللواء غازي الجبالي، تأسس في ظل ظروف صعبة والآن أيضا يعمل في ظل ظروف صعبة، ومع كل ذلك هناك إنجازات عظيمة.
8: في هذه الذكرى 32 لتأسيس الشرطة الفلسطينية نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لنحيي رجالا وماجدات جعلوا من الواجب رسالة ومن التضحية عنوانا، 32 عاما من العطاء المتواصل تعمل بإخلاص لحفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون.
4: هذا ويصادف الأول من تموز من كل عام عيد الشرطة الفلسطينية، وهي مناسبة وطنية لتقدير جهود أفراد الشرطة الذين يواصلون أداء مهامهم في خدمة الوطن والمواطن، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
3: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء

0: من عناوين.
1: ثلاثة شهداء بقصف على مدينة غزة، وأكثر من مليون كيلوغرام من النفايات الصلبة تحاصر خيام النازحين في القطاع. الاحتلال يقر مشروع قانون جديد لتقييد رفع الأذان ويسرع من شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. أكثر من 24,000 حالة اعتقال منذ بداية حرب الإبادة بحق شعبنا مع تصاعد عمليات اعتقال النساء. 9 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، قتيل ومصابان بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في حيفا منتصف هذه الليلة. جاء في نشرتنا أيضا قصف مدفعي وتفجيرات مستمرة للمنازل جنوب لبنان، وواشنطن تؤكد أن محادثات الدوحة حققت نتائج إيجابية. نهاية هذه النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية خليل، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذا المشوار الصباحي الجديد. العديد من المحطات ستكون حاضرة معكم على مدار ساعتين، سنتحدث بشكل مفصل بما يتعلق بما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، والحديث عن مخطط استيطاني يستهدف السيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف. بالإضافة أيضا سنكون في نافذة مباشرة من طولكرم، نتعرف أيضا على تأثير مصانع الاحتلال على الواقع البيئي في المحافظة، بالإضافة للعديد من المحطات. صباح الخير.
1: صباحك ضياء، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. الأول من تموز العام 2026 وبداية مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح، وبداية أيضا شهر جديد نتمنى أن يكون شهر خير، و يعني يكون كله خير على جميع المواطنين في جميع المحافظات. وكما تحدث ضياء عن ملفاتنا لهذا اليوم، نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات أيضا الدفاع المدني مع هذه الارتفاعات المتتالية، وأيضا الحديث عن فيلم شهر في رمضان الذي حصد جائزة دولية في بريطانيا. وأيضا من نوافذنا المباشرة نافذة من الخليل نتحدث فيها عن بيت الطفل الفلسطيني وإطلاق فعاليات موسم بيتنا لعام 2026.
0: ستكون هذه الملفات جميعا حاضرة على مدار ساعتين مشاهدينا الكرام. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

0: نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة الجولة الإخبارية مع الزميلة هبة الرماوي.
1: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الجوله الاخباريه في الصحف والمواقع المحليه. والبدايه مع وكاله وفا للانباء والمعلومات الفلسطينيه واخر التطورات الميدانيه في الضفه الغربيه، والاحتلال يغلق مداخل قرى جنوب بيت لحم. وفي تفاصيل هذا الخبر، اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مداخل قرى جنوب بيت لحم، وحسب ما افادت مصادر لوكاله وفا بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما أنها حلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم. وننتقل إلى الخبر التالي من وكالة وفا، والاحتلال يعتقل مسنا وشابا من مخيم الدهشة جنوبي بيت لحم. وفي تفاصيل هذا الخبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم صحفي مسن وشاب من مخيم الدهشة جنوبي بيت لحم، وحسب ما أفادت مصادر لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واعتقلت الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفراجة 72 عاما والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج 28 عاما بعد مداهمة منزليهما. ونبقى في وكالة وفا، وفي هذا الخبر غوتيريش دعم الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. وفي تفاصيل هذا الخبر، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حيث يقف اليوم ملايين اللاجئين خاصة غزة أمام منعطف خطير يهدد سلامتهم، مؤكدا أن دعم الأونروا مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. وقال غوتيريش بالأمس في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة بالإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا أن ظروف المعيشة في قطاع غزة مروعة للغاية، حيث يعيش السكان تحت رحمة الذخائر غير المنفجرة ومجاري الصرف الصحي المكشوفة وانتشار القوارض وتفشي الأمراض والارتفاع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحاد في درجات الحرارة والنزوح واسع النطاق. ولفت إلى صراع الأسر من أجل ضمان سلامتها والاحتماء بمأوى والحصول على الغذاء ومياه الشرب النظيفة وعلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، فيما لا يزال الكثيرون ينامون في العراء أو يخلدون إلى النوم وهم جياع. وبشأن الضفة الغربية المحتلة، قال غوتيريش يواجه الفلسطينيون عنفا بلا هوادة من المستوطنين وأنشطة التوسع الاستيطاني إلى جانب هدم المنازل ومصادرة الأراضي وأوامر التهجير وفرض القيود على الحركة والوصول إلى الأماكن، وتزايد التهديد بضم الضفة الغربية الذي سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونبقى في وكالة وفا ومحافظة طوباس وهيئة الجدار تنتزعان قرارا بتجميد هدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية. وفي تفاصيل هذا الخبر، انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس بالأمس قرارا يقضي تجميد هدم منشآت سكنية لشقيقين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة بأن القرار يقضي بتجميع أي إجراءات تنفيذية أو عمليات هدم بحق الشقيقين فتحي وعادل دراغمة حتى تاريخ 15 تموز الجاري أو حتى صدور قرار آخر من المحكمة. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة وآخر التطورات في قطاع غزة. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال دراجة نارية في خان يونس. وفي تفاصيل هذا الخبر وآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء الأمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع بالأمس ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,066 شهيدا وإلى 173,514 مصابا منذ 7 تشرين الأول لعام 2023. وحسب ما بينت المصادر، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و24 مصابا. ونبقى في صحيفة الحياة الجديدة، وفلسطين تسلم أفلاما وثائقية حول القدس للجامعة العربية. وفي تفاصيل هذا الخبر، سلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة للجامعة العربية السفير أحمد خطابي مجموعة كبيرة من المواد الإعلامية والتلفزيونية من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، تضم ما يقارب من 140 فيلما وثائقيا. وتوثق الأفلام الوثائقية تاريخ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، كما تتضمن الأفلام الوثائقية السردية العربية الفلسطينية حول مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وأحيائها وشوارعها ومتاحفها ومدارسها وأسواقها والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة لتهويد المدينة والتضييق على أهلها وطمس هويتها والهدم والاستيلاء على أملاك وبيوت أهل المدينة وضواحيها، بما في ذلك جرائم الإخلاء القسري للقرى والتجمعات البدوية الفلسطينية حول المدينة المقدسة من بينها الخان الأحمر. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة ضرورة تعزيز الواجهة الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العربية، وذلك متابعة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة المتعلقة بالمحافظة على الموروث الروحي والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس المحتلة. كما تضمنت المواد التي تسلمتها الأمانة العامة من مندوبية فلسطين أعمال وبرامج وثائقية من قلاع الأقصى، مقدسيون، حجارة القدس، ولن نرحل. ونقل السفير العكلوك خلال اللقاء تحيات المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف. وننتقل إلى صحيفة الأيام ووزارة العمل. 4,507 منشآت صغيرة استفادت من برامج صندوق التشغيل. وفي تفاصيل هذا الخبر قالت وزارة العمل إن 4507 منشآت صغيرة استفادت من دعم برامجها عبر أذرعها التنفيذية بصندوق التشغيل. وقالت وزيرة العمل رئيسة مجلس إدارة صندوق التشغيل إناس عطاري في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إن وزارة العمل واصلت من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل تنفيذ تدخلات نوعية مكنت 4507 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية من مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها فلسطين. وأكدت التزام الصندوق بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة للصمود الاقتصادي من خلال توفير برامج التمويل والتمكين التي تساعد أصحاب المشاريع على الاستمرار والتوسع والحفاظ على مصادر رزقهم. وأوضحت عطاري أن مساهمة الصندوق في دعم المنشآت جاءت عبر حزمة متكاملة من التدخلات التمويلية والفنية شملت منحا مالية غير مستردة وقروضا ميسرة وقروضا صفرية الفائدة، ما أسهم في تأسيس مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة في ظل الأزمات. واعتبرت أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ليست مجرد أرقام في سجلات الاقتصاد، بل هي قصص إنسانية حقيقية لأسر فلسطينية تقاوم وتصمد وتبني. ونحن في وزارة العمل وعبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل ماضون في دعم هذا القطاع وتمكينه، لأنه الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني وركيزة الصمود الفلسطيني. وننتقل إلى خبرنا الأخير في هذه الجولة وإلى صحيفة القدس. وبن غفير يقتحم سلوان تزامنا مع قرار نهائي بتهجير 12 عائلة فلسطينية. وفي تفاصيل هذا الخبر أفادت مصادر ميدانية بإقدام وزير أمن الاحتلال القومي إتمار بن غفير على اقتحام بلدة بطن الهوى في منطقة سلوان بالقدس المحتلة، حيث قام بجولة استفزازية استعرض خلالها رفقة المستوطنين المنازل التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد استيطاني محموم يهدف إلى تغيير الديموغرافيا في الأحياء المقدسة محيطة بالمسجد الأقصى المبارك. تزامن الاقتحام مع إصرار المحكمة العليا للاحتلال إصدار المحكمة العليا للاحتلال حكما نهائيا يقضي بفرض طلب إذن الاستئناف المقدم من عشرات الأفراد من عائلة سرحان في الحي ذاته، ويمنح هذا القرار الضوء الأخضر لإخلاء 12 عائلة فلسطينية من منازلها لصالح جمعية عتيرت كهانيم الاستيطانية، مما يضع عشرات المقدسيين أمام خطر التشريد الفعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتعود جذور قضية عائلة سرحان في حي بطن الهوى إلى أكثر من 6 عقود، حيث شيد رب العائلة 4 منازل على أرض اشتراها بشكل قانوني وتوارثتها الأجيال، إلا أن المسار القضائي الذي بدأ عام 2015 شهد تحولات دراماتيكية بدأت بقرار محكمة الصلح في ديسمبر 2025 الذي زعم تبعية الأراضي لوقف يهودي قديم، وصولا إلى قرار المحكمة العليا في يونيو لعام 2026 الذي حسم الملف قطعيا دون عقد جلسة استماع. وتكشف هذه القضية عن ازدواجية المعايير في منظومة القضاء التابعة للاحتلال، حيث يستند المستوطنون إلى قانون الترتيبات القانونية والإدارية لعام 1970 الذي يتيح لليهود حصرا استعادة ممتلكات فقدوها عام 1948، وفي المقابل يحرم الفلسطينيون تماما من استعادة أملاكهم داخل الأراضي المحتلة بموجب قانون أملاك الغائبين لعام 1950، ما يجعل القوانين أداة تشريعية لخدمة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا نهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص بشأن الإسرائيلي فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير هبة وضياء. عمليا وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت بالحديث أكثر عن الأوضاع الداخلية الإسرائيلية بعيدا بعض الشيء عن إيران والحرب على إيران والمحاولات للتوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب على الرغم من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. يعني هناك بعض الأخبار التي يعني هي تكون يعني مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل، أن الرئيس الأمريكي فكر بأن يجدد الحرب على إيران لإنهاء هذه الحرب كليا، لكنه تراجع باللحظة الأخيرة ويفضل المفاوضات الدبلوماسية مع إيران. ويتكوف وكوشنر وصلا إلى الدوحة لتحريك عملية المفاوضات، لكن صحيفة يديوت أحرونوت تنشر اليوم معلومات غاية في الأهمية بالنسبة للإسرائيليين وما يحدث في هذه الحرب داخل المجتمع الإسرائيلي. كما تشاهدون في الصورة النسب المئوية، والخبر يقول الثمن النفسي الذي يدفعه من يخدم في الجيش في الاحتياط بعد 1000 يوم من الحرب. نشر أول، طب بحث واسع أجرته جامعة رايخمان في هرتسل

الإسرائيلية يكشف عن مدى عمق الأزمة النفسية للإسرائيليين وأبناء عائلاتهم، عائلات الذين يخدمون في الاحتياط. 75% من أولاد جنود الاحتياط يعانون من أعراض ما بعد الصدمة النفسية. 42% من زوجات الذين يخدمون في الجيش طبعا أيضا يعانون من هذه الوضع النفسي الصعب. 35% من الجنود الذين يخدمون أيضا في الجيش، يعني عندما يعودون من الخدمة هم يعانون من أعراض نفسية غاية في الصعوبة. في الوقت الذي طبعا تقدم فيه الحكومة على قوانين وصفقات لإقرار إعفاء الخدمة للحريدين، طبعا من يتحمل المسؤولية ويخدم في الاحتياط منذ بدء الحرب إن كان في غزة أو في لبنان، وعندما يعودون إلى بيوتهم ينتظرهم صراع من نوع آخر، صراع البقاء النفسي، وهذا غاية في الصعوبة كما تقول يديوت أحرونوت. وهذا البحث العلمي الذي أجرته الجامعة يكشف عن معاناة الجنود وأبناء عائلاتهم نتيجة الخدمة طويلة الوقت في الجيش. وطبعا هذه النسبة العالية جدا هي يعني غير مألوفة حتى الآن في إسرائيل، خاصة بكل ما يتعلق بالاضطرابات النفسية لدى الآباء والأولاد، وهذا يمس بشكل مقلق جدا بالعائلة الإسرائيلية وتأثير ذلك على الأولاد خلال السنين القادمة. وتلخيص البحث، يعني الثمن النفسي لمن يخدم في الجيش خاصة في الاحتياط وعائلاتهم، كل شيء ينهار داخل العائلة. أنا هنا أتساءل، هل يكترث نتنياهو؟ نتنياهو غير ماني حتى هذه اللحظة بوقف الحرب إن كان على إيران أو في لبنان أو طبعا غزة، يعني هي بالنسبة لنتنياهو يعني أمر يختلف. الحرب هناك مستمرة وكل يوم هناك قتلى في قطاع غزة، ويعني هذا يعني الأمر يثير اليوم يعني الجدل، هذا العنوان الرئيسي وهذا البحث داخل المجتمع الإسرائيلي. والسياسة، سياسة الحكومة الإسرائيلية التي ستزيد من مسؤولية الاحتياط في الجيش مع بداية العام الجديد، هذا ما يكشف عنها المراسل العسكري للصحيفة، والذي يضيف أنه سيتم تقصير مدة الخدمة في الجيش من 32 إلى 30 شهرا، والحكومة تمتنع عن إطالة الخدمة الإلزامية لمدة 36 شهرا، الذي الأمر الذي كان سيقلص خدمة 8,000 جندي احتياط كل يوم. والتهديد الذي يحلق فوق البلدات الإسرائيلية على خط التماس مع الضفة الغربية المحتلة كما تقول يديوت أحرونوت. رئيسة المجلس الإقليمي دروم هاشارون تقول أن التخوف من المسيرات المتفجرة مثل التي تستعمل من قبل حزب الله في لبنان قد تستعمل في الضفة الغربية. وتم مؤخرا كما يقول الخبر مصادرة مسيرات في الضفة، وتطالب رئيسة المجلس بالحماية
من هذه الظاهرة. يعني هن بيحكوا عن أمور يعني من الصعب جدا أن تحدث يعني، وإذا حدثت ستكون بعدات قليلة. يعني كيف ستصل المسيرات إلى الضفة؟ يعني ما كلها تصل عن طريق إسرائيل، يعني حتى لو تم شرائها عن طريق البريد الإلكتروني، لكن هذا لا يمنع إسرائيل، هي تراقب كل شيء، كل ما يدخل إلى الضفة الغربية إن كان من الداخل أو من الخارج هو مراقب. لكن هؤلاء يعني، وهذا جزء من التحريض على الضفة الغربية مثل هذه الأخبار. وقبل أسبوع يعني أنا قرأت خبر موسع وعنوان رئيسي في ديوت أهرونوت عن إمكانية يعني حدوث عمليات واسعة في الضفة تقف ورائها إيران، يعني وكان كلياته مليء بالنقل ما يفكر به المراسل العسكري في حينه لصحيفة ديوت أهرونوت. وعندما يتم قراءة الخبر أو التقرير ما فيش هناك أي معلومة جدية يعني، وإنما فقط يعني مصدر أمني، مصدر عسكري، مصدر سياسي، وكلها باعتقادي نفس المصدر أن قادة الاستيطان في الضفة. وأيزنكوت رئيس الأركان السابق والذي بدأ حملته الانتخابية لرئاسة الحكومة، وهنا اقتباس: إسرائيل لا تملك رفاهية أن تخطئ مرة أخرى، يعني مرة أخرى كما حدث في 7 أكتوبر. أيزنكوت لم يذكر اسم بنيامين نتنياهو خلال بيانه، لكن اتهم القيادة بالشرذمة والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. والشرطة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام محاربة الجريمة، وعود بلا تنفيذ، والجريمة تتفاقم أكثر وأكثر كل يوم. 8 قتلى منذ مطلع هذا الشهر في جرائم تفجير السيارات، وخطط الشرطة تنهار لمحاربة الجريمة. الوزير بنغفير غائب، والمفتش العام للشرطة عليه أن يستقيل، لكنه لا ينوي الاستقالة بسبب فشله في معالجة قضية الجريمة. الوزير، وطبعا تقول إيديوت أهرونوت، يفضل استفزاز العرب واقتحام البلدات العربية، وبعد ذلك ينشر فيديوهات على التيك توك وهو يهاجم المواطنين العرب ويدعي أن هو صاحب هذه الأرض. الكاريكاتير في صحيفة إيديوت أهرونوت عن بن غفير، بن غفير الجثث من حوله، سيارات تنفجر، وماذا يقول؟ واو، أحقق أرقاما جنونية في التيك توك. يعني هو يعني عادة يسمى من قبل الكثيرين وزير التيك توك الإسرائيلي. صحيفة معريف عنوان الرئيسي يعني لكمة بوكس مباشرة في وجه إيران. لما قريت الخبر، لأنه نتنياهو يعني عقد جولة بالأمس في جنوب لبنان بشكل مفاجئ برفقة وزير الأمن ونائب رئيس الأركان. نتنياهو قال للجنود في جنوب لبنان: ما دام حزب الله يتواجد هنا ويهددنا، نحن سنبقى في الجنوب اللبناني. والجيش الإسرائيلي يعني حكى كثير يعني نتنياهو عن بطولات نتنياهو، ولكن يعني طبعا كذب. يعني إذا بعد كل هاي الأيام من الحرب والوجود الإسرائيلي ويقول نتنياهو أن حزب الله ما زال متواجد في المنطقة،

0: والجيش يواصل التحقيق كيف طبعا فقد الجنود جهاز تليفون مع نظام ملاحة مشفر في سوريا. نشرت صورة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي للتليفون مع مواطنين سوريين في جنوب سوريا، وهذا يعني جهاز يعني متطور جدا وجهاز غاية في الأهمية للجنود في المنطقة. كيف ضاع، كيف ما في، مش عارفين، لكن على ما يبدو في الأيام الأخيرة هناك توترات في منطقة جنوب سوريا بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي طبعا يضع الحواجز على عدة بلدات ويقوم بالتفتيش وكأنه يعني هو صاحب هذه المنطقة. والمفاوضات غير المباشرة مع إيران، ويتكوف وكوشنير وصلا إلى الدوحة في محاولة لتحريك المفاوضات من جديد مع إيران. الناطق باسم الخارجية القطرية أكد أن المبعوثين التقيا مع الوسطاء المحليين يعني القطريين، لكن في هذه المرحلة لن يلتقيا بشكل مباشر مع الوفد الإيراني، وإنما ستكون هذه المفاوضات بواسطة قطرية. والامتحان الأكبر لرئيس الأركان السابق يعني أيزنكوت الذي بدأ حملته الانتخابية وقال سنغير القيادة التي تفتقر إلى الرؤية السياسية. إفرايم غانور، يعني أنا ذكرت قطر، إفرايم غانور هو كاتب في الصحيفة، كتب مقال يعني قمة التحريض على قطر. ويعني عندما يتم عندما قرأت هذا المقال يعني استغربت من هذه القوة الرهيبة لقطر. وماذا يكتب إفرايم غانور؟ لوقف القطر، قطار هي قطار، لوقف القطار، هذا مصطلح يعني معروف بالعبري، يعني يجب وقف القطار أحسن لا يضل الساحب. وطبعا يكتب اليوم إمارة النفط في الخليج تعمل على إبادة إسرائيل لا أكثر ولا أقل، إبادة إسرائيل، قطر تعمل على إبادة إسرائيل، لكن يقول ليس بواسطة الصواريخ والقصف وإنما بواسطة تمويل أعداء إسرائيل وتبث اللاسامية وكراهية إسرائيل ودعم وتدعم الكراهية الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي. هو يقول تبث الكراهية الداخلية بيننا، وأيضا حتى يعني يمكن أن يصل الوضع إلى حرب اليهود من بعض، والتي تؤدي هذا إلى ضعف إسرائيل. يعني إذا أنت لهالدرجة قطر، إذا قلنا يعني أنها هي بتدعم وبتمول دول ثانية تمول منظمات، لكن هل هي تمول أيضا الكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي؟ يعني هل لهالدرجة في عملاء لقطر في إسرائيل؟ وكافي إلى عملاء يعني في قضية قطر جيت داخل مكتب بنيامين نتنياهو، لكن أن يصل الأمر إلى أن هذا الأمر يصل إلى حد الحرب الأهلية بين اليهود، حرب اليهود مع اليهود إلى هاي الدرجة، يعني تسيطر قطر على اليهود في إسرائيل، يعني هذا الدار أنه الزلمة بيحلم، ما بعرفش ممكن كل شيء. وإسرائيل طبعا ترصد 700 مليون شيكل لإعادة العلماء والباحثين من الخارج إلى إسرائيل، وأمس تم الإعلان عن هذه الحملة. وتم واستخبر الرئيس الإسرائيلي 28 عالما من جامعات دولية مختلفة والبدء في هذه الحملة لإعادة العلماء والباحثين الإسرائيليين من الخارج. هل ستنجح؟ يعني أنا أشك، خاصة ليس بسبب الحرب فقط وإنما ما يحدث داخل المجتمع الإسرائيلي من مشاكل داخلية بين الحريديم والعلمانيين واليمين يعني شبه اليسار الإسرائيلي والانقسامات والخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي. الكاريكاتير اليوم هذول جماعة نتنياهو بيحتفلوا أنه قضاة المحكمة في ملف 4000 في ملف نتنياهو قالوا طالبوا بإلغاء بند الحصول على الرشوة من قبل نتنياهو. هذول معروفين يعني اللي هن دائما مع نتنياهو واللي من الصحفيين وبعض أعضاء الكنيسة بيحتفلوا في هذا القرار. وطبعا يعني انه هذا بهذا الشكل يعني هذا الاحتفال يعني يدل على مدى يعني رعب هؤلاء من المحكمة اللي يعني قررت طالبت او لم تقرر تبرئة نتنياهو من هذا البند وانما اقترحوا الغاء هذا البند. صحيفة هارتس تكشف النقاب على أن الشباك يبذل جهودا كبيرة لتجنيد متظاهرين ضد الحكومة. وعدد كبير من النشطاء أكدوا لصحيفة هارتس أن الشباك توجه إليهم واقترح عليهم الأموال مقابل خدماتهم والمساعدات أو حمايتهم ضد نشطاء اليمين الذين يحاولون الاعتداء على المظاهرات التي ينظمها طبعا كل من يعارض حكومة بنيامين نتنياهو. لكن يعني هم يدعون يعني لتهدئة الأوضاع يعني، لكن الشباك رفض التعقيب على الخبر ولم ينفي الخبر ولكنه رفض التعقيب عليه. وقتيل ثالث يعني خلال 24 ساعة في انفجار عبوة ناسفة في سيارة في منطقة حيفا، والقتيل هو عربي من حيفا ينتمي إلى عالم الإجرام كما تقول صحيفة هارتس. وعلى الشباب اليهود الذين ينعنوا الصف الثاني عشر وسيصوتون لأول مرة في هناك تقرير موسع أنهم أكثر عنصرية وأقل إيمانا بالديمقراطية في إسرائيل. ويقول التقرير أن الأغلبية من هؤلاء الطلاب يعني أعربوا عن كراهيتهم وعنصريتهم ضد المواطنين العرب في إسرائيل ولا يؤمنون بالديمقراطية. وحخام من حزب شاس يحرض على رئيس أركان الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مهرجان لحركة شاس. حركة شاس هي حركة للحرديم الشرقيين في بني براك. وقال هذا الحاخام يمحى اسمه وذكره. ونددت القيادة السياسية في إسرائيل بهذا التصريح، ولكن يعني والسبب يعني لهذا التهديد رئيس الأركان والشتم والتحريض ضده هو بسبب موقفه من مطالبته بتجنيد الحريديم للجيش. وطبعا يعني هذا بالنسبة للإسرائيليين أو بالنسبة للأغلبية الساحقة من الإسرائيليين غير مقبول التحريض على رئيس الأركان بهذا الشكل. لكن يعني تحريض مثل هذا النوع يعني على ما يبدو يعني ما كان يعني التنديد يعني بهذه بشكل واسع وكبير. وبالمناسبة يعني هذا الحخام بعد تنديد حتى رئيس حركة شاس بتصريحه هذا، كان هناك نوع من الغضب على قيادة شاس بسبب موقفها. والكاريكاتير في ديات أحرونوت في عفوا هارس، هنا ثلاثة قضاة في المحكمة يعني مش عارف شو يعني بيركع ولا نتنياهو، يقف نتنياهو مع محاميه في المحكمة على الطاولة مبسوطين من القضاء اللي طالبوا بإلغاء بند الحصول على الرشوة في ملف 4000. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي كالعادة صباح الغد.
1: شكرا لك زميلنا فايز على كل هذه التفاصيل. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: بكم مجاهدينا الكرام. من جديد ننتقل الآن إلى الحديث عن ملف الاستيطان والحديث عن تصعيد جديد يثير المخاوف من توسع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية مع ما وصف بمخطط استيطاني يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف، وهي مناطق تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة. وفي هذا التوسع الاستيطاني والمشروع أو المخطط الجديد محاولة إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني والجغرافي على الأرض.
1: طبعا هبة ومشاهدي الكرام، هذا المخطط تقوده جهات استيطانية بين اتحاد المزارع الاستيطانية الذي يأتي في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية طبعا إلى فرض وقائع الضم الفعلي وتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية. سنتعرف بشكل أكثر حول طبيعة هذا المخطط وتداعياته على أرض الواقع مع السيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا.
2: صباحكم صباح الأخوة والأخوة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك معنا. يعني أستاذ صلاح، نتحدث في البداية عن فكرة هذا المخطط الاستيطاني الجديد الذي يستهدف المناطق المصنفة ألف وطبيعة هذه النقاط. نتحدث عن 100 نقطة من ضمن هذه المواقع الاستراتيجية المعلن عنها في المخطط.
2: أولا هذه رسالة سياسية، رسالة للمجتمع الدولي الذي راهن على أن يكون للشعب الفلسطيني شريك للسلام، وكل يوم يثبت أن لا يوجد الفلسطيني شريك للسلام من كل حكومات الاحتلال المتعاقبة. ما جنى العالم على الشعب الفلسطيني في عام 48 وعام 67 سيجني مرة أخرى إذا بقي صامت بدون أي حراك أو اتخاذ مواقف لاجمة لحكومة الاحتلال على سلوكها المستمر في موضوع التصعيد والجرائم. الاعتبار الرئيسي في الموضوع السياسي أن هناك لا اعتراف بأي كيانية للشعب الفلسطيني.

0: المؤسسات الصهيونية وخاصة ائتلاف المزارعين أو ما يسمى منتدى العودة للوطن كما تسمى في الأوساط الإسرائيلية، هو الهدف الوصول لأكثر مناطق يمكن أن تعتبر لها مكانة في تاريخ وحضارة الشعب الفلسطيني، سواء بالمعنى الديني، برك سليمان بالمعنى السياحي، مناطق قد تستهدف في قلب مدينة بيت لحم، وبالتالي تمديد الاستيطان حتى يصل إلى كنيسة المائدة. وبالتالي نحن اليوم أمام معركة ليس فقط وجودية، أمام معركة في الرواية التي بدأت تصل إلى مرحلة شطب كل الواقع الفلسطيني والتاريخ والحضارة الفلسطينية.
1: طيب خطورة ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية سيد صلاح والتلميح للقيام ببؤر استيطانية في مناطق مصنفة ألف والترويج لهذه المخططات الاستيطانية ونحن في يعني في فترة انتخابات إسرائيلية، فبالتالي من الطبيعي ربما أن يحدث أن تحدث مثل هذه الأمور، ولكن ما تداعيات هذا الأمر؟ ما الرسائل التي يريدون إيصالها من خلال هذه التقارير التي تم رصدها؟
0: أقصى حد عودة الاحتلال، جربنا الفلسطينية عودة الاحتلال، بالتالي زي ما كان تاريخيا في إدارة ظاهر لمنظمة التحرير المجاز، وحتى في 78 لما صار الحكي عن انتخابات محلية فلسطينية وبقرار الإسرائيلي، لما كانت الرموز الوطنية اللي فازت في الانتخابات، حتى الاعتراف في موضوع الانتخابات ما بين فهد الكواسمي إبعاد عبد الجواد صالح إبعاد اغتيال لبعض الشخصيات الفلسطينية، هذه النتيجة لما بكون في ما يمثل الشعب الفلسطيني إما بالانتخابات أو في برامج سياسية أو برامج كفاحية سيبقى مستهدف، لأنه مشروع الاحتلال الصهيوني هاي بالنسبة في العقيدة الصهيونية فلسطين شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، فهذا التوجه الصهيوني الذي لا يحترم لا مؤسسة دولية ولا منظمة دولية ولا هيئة دولية، كل ذلك يأتي بسبب الخذلان الدولي، منظمات وهيئات في 67 بعد مشروع أيلون سبع قرارات مجلس أمن لم تطبق، مش جمعية عامة الأمم المتحدة، يعني مش رأي استشاري في محكمة عدل دولية، قرار يجب تنفيذه في مجلس الأمن لم يطبق، الرد على مشروع أيلون اللي كان هدف النهائي قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل الأراضي المحتلمة بعد 67 إلى سبع ولايات سبع كانتونات، عزل قطاع غزة عن الضفة، سيطرة وضم القدس، عزل الأغوار وعدم ارتباطها في مناطق الضفة، تحويل ما تبقى إلى كانتونات. اليوم كنا في السابق نحكي في حلقات أخرى أنه بنحك عن 176 كانتون ومعزل في الضفة، تحويل المدن والقرى إلى معازل سجون صغيرة، كل إجراءات سموتريش في إطار خطة الحسم تحويل كل قرية إلى سجن، كل مكان فلسطيني تجمع فلسطيني إلى سجن، سواء كان من الاستيطان، الجدار، رابطة المستوطنات، البؤر الرعوية، كل هاي المنظومة هي منظومة أمنية متكاملة لقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية.
2: نعم، يعني تحدثت أستاذ صلاح عن كل هذه الانعكاسات لهذا المخطط على الواقع الفلسطيني، سواء من تقويض الجغرافيا الفلسطينية وتسريع خطة الضم، وتحدثت أيضا انعكاسها على المواطنين وإغلاق هذه القرى والمدن. يعني نتحدث عن الأدوات نحكي الرسمية أو الشعبية المتاحة لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني.
0: هبة، هو يعني واهم من يعتقد أنه هذا واقع وكأن المطلوب إحنا نتقبله، هاي مشاريع احتلالية وتشريعية شريعات موجودة في الكنيسة لتمرير مشاريع الاستيطان، وكنا بنتذكر شارون لما حكى عن موضوع في 99 دعم احتلال التلال اللي تحولت لاحقا إلى حركة اسمها شبيبة التلال، وبالتالي فيش فرق اليوم بين سموتريش وبين شارون وبين ليفينجر وبين أيلون، الفرق في الأدوات. احنا كفلسطينيين جميعا لازم نآمن موحدين، احنا ليس في مرحلة حل، احنا في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وبالتالي رفض أي محاولة التيئيس، لأنه الأخطر من الاحتلال احتلال اليأس والإحباط. إذا هذا الموضوع إحنا كفلسطينيين آمنا وما زلنا نؤمن في هذا الموضوع، هو راح يكون أكبر انتصار للشعب الفلسطيني، هي من نقطة الانطلاق الأولى. القضية الأخرى إنه ما بزبط نظل نحكي في عبارات وجمل ومصطلحات مرات بطلت الهواقع، يعني مش ذات صلة. بالتالي اليوم في اعتداء على مناطق جيم اللي تعتبر أكبر مناطق في الضفة الفلسطينية، والاعتداءات هدم تشريد تهجير كل هي أصلا السلة الغذائية الرئيسية للشعب الفلسطيني، المياه الأساس للشعب الفلسطيني، مناطق الأغوار المصدرة للطاقة البديلة لكل العالم بيحكي عنها للشعب الفلسطيني، البحر الميت في منطقة جيم. إحنا كيف نعلن

0: الصيان المدني. هذا موضوع قرار سياسي، بس مش ممكن نقدر عليه كفلسطينيين بدون ما نكون موحدين، لأنه عليه استحقاق من المؤسسة الرسمية، من المجتمع المدني، من المنظمات الدولية، من الناس، من الفلاحين، من المزارعين. إذا ما كان في رؤية متكاملة للإعلان عن الصيان المدني والتمرد على كل قرارات الاحتلال، بكون إنه في يعني كأنه بس نرفع شعارات. هاي الشعارات من التطبيق، وبالتالي الحكي عن المقاومة الشعبية جزء منها استخدام أدوات قد تكون جربت ولها تأثير، مثل زي حملة زيتون. اليوم إحنا بلشنا بنحضر حملات قطف الزيتون في المناطق الخطرة، هذا جزء من الشكل لازم نحافظ عليه ونطوره، يعني نطوره بأشكال إضافية. مثلا في السابق بكت العونة والفزعة المحلية، اليوم العونة والفزعة الدولية اللي ممكن نجند مئات المتضامنين. السنة هاي راح يكون مئات المتضامنين موجودين في المناطق الفلسطينية، هدفهم الوصول للمناطق الخطرة. هذا جزء من الأسلوب. القضية الأخرى دوليا، المجتمع الدولي سكت طويل عن كل القرارات وتنفيذها، سواء في مجلس الأمن الأمم المتحدة أو فتوى لهاي في محكمة العدل الدولية. إحنا اليوم بحاجة نستفيد من كل حركة التضامن الدولي وعلاقاتنا مع الأحزاب والمنظمات الدولية للضغط أولا على المدعي العام لمحكمة الجنايات لفتح ملف الاستضامة، باعتباره حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات أنه جريمة حرب. وبالتالي فتح الملف يعني ملاحقة كل حكومة الاحتلال، جمعيات الاستيطان، الإدارة المدنية، الأجهزة الأمنية، لأنه كل بما فيه القضاء، لأنه كله شركاء في موضوع الاستيطان. هاي خطوة تفتح لنا مجال في كل دول العالم، لمية وثلاثين دولة موقعة على ميثاق روما، أنه مجبرة ملزمة، مش زي محكمة العدل الدولية، ملزمة بملاحقة أي شخص مطلوب من الجنائية الدولية.
1: طيب برأيك سيد صلاح، يعني كيف يمكن تحريك هذا الملف دوليا ونحن في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها؟ اعتداءات المستوطنين تطال اليوم كافة المناطق في مختلف محافظات الضفة الغربية. أصبحنا اليوم نتحدث ويتم الحديث طبعا بوسائل الإعلام الإسرائيلية الترويج عن بؤر استيطانية، استهداف للمناطق المصنفة ألف، وهذا تحول خطير جدا. كيف يمكن تحريك هذا الملف دوليا في ظل انشغال العالم اليوم بالعديد من الملفات، الحرب الأمريكية الإيرانية، موضوع أيضا غزة الذي شغل بال العالم، وكان هناك ربما تجاهل لما يحدث في الضفة الغربية، واستغلت إسرائيل بطبيعة الحال كل هذه الظروف المحيطة. الآن كيف يمكن تحريك هذه الأمور دوليا؟
0: ببساطة، في كتاب اسمه العادات السبعة، أهم قانون فيه ابدأ والمنال في ذهنك. مش كل شيء بنياه في كبسة زر بصير، بس لما بنحكي عن الإبادة الجماعية في غزة، كل شعوب العالم بما في الولايات المتحدة الأمريكية في تغيير في المزاج العام في النظر لإسرائيل. ست دول
1: هي دولة منبوذة اليوم،
0: يعني اليوم المنبوذة بدرجة عالية، يعني في كل الاستطلاعات دولة إسرائيل في فارق بين رقم واحد ورقم اثنين لما بتحكي عن الدول المنبوذة في العالم.
1: هي رقم واحد.
0: اثنين، القضية الأخرى، لأول مرة انه في كسر لقرار الاتحاد الاوروبي، كان اي قرار بياخذوه بالتوافق، وبالتالي لازم يكون في توافق واجماع على اي قرار. ست دول في الاتحاد الاوروبي بقياده اسبانيا كسروا هذا القرار وبيحكوا بشكل واضح يجب حل انهاء الصراع والنزاع الفلسطيني، وبالتالي الادوان على الشعب الفلسطيني والاعلان عن الدوله الفلسطينيه على كامل الاراضي اللي احتلت عام 67. كل هذه الانتصارات الجزئيه بالتراكم، يعني في قانون في الديكريت بيقول التراكم الكمي بيؤدي لتغير نوعي. احنا لازم نراكم بشكل مستمر على في نضالاتنا، في انتصاراتنا اللي ممكن تكون انتصارات صغيره، بس هاي لما احنا بنشوفها في عمليه التراكم هي اللي بتوصلنا للهدف اللي احنا بنتمناه، او على الاقل بنعتبر هذا جزء من حلم الشعب الفلسطيني. احنا بحاجه الى قرار، بحاجه الى اراده سياسيه، بحاجه الى وحده فلسطينيه، بحاجه انه نغلب المصالح الوطنيه على المصالح الحزبيه والذاتية، بحاجة انه بدل ما نظل مشغولين في بعض نشتغل مع بعض، بدل ما نحمل مسؤولياتنا لبعض نتحمل مسؤوليات مع بعض البعض. هذه القضايا اللي ممكن تقدمنا خطوة للأمام، مش انه نظل ناكف ونعترض وانه بنحكي عن موضوع الانتخابات في اطار نضال سياسي او ديمقراطي، بنصير بدنا نأيد ونعارض، مرة بنقاطع الانتخابات المحلية، مرة بنتفق مع الانتخابات التشريعية.
2: استاذ صالح، هون يعني رسالتك للمواطنين والمؤسسات المحلية وايضا للمؤسسات والمنظمات الدولية من اجل ايقاف هذا الاستيطان الممتد من المناطق المصنفة جيم الى الان نتحدث عن مناطق مصنفة الف؟
0: رسالة واضحة وبنآمن فيها، أنه غاندي لما كانوا 360 مليون هندي بحكمهم 100 ألف مستعمر بريطاني. سألوا ليش؟ قال لأنه قبول الناس طواعية للاحتلال، يعني بمعنى التسليم في الأمر الواقع هو السبب. لما إحنا بنقتنع نتمرد على الاحتلال بتغير الواقع، لا المئة ألف ولا مليون بحكم 360 مليون. وبدأ في الخطوة الأولى اللي يعني بيحكي عن موضوع أنه مصدر الأساس موضوع الملح اللي ممكن هذا يراكم على الحفاظ على مصادر قوتنا. إحنا بحاجة أنه نؤمن جميعا. 23 احتلال احتل فلسطين، بقيت فلسطين في تاريخها بمكانتها بحضر بقدسيتها المسيحية والإسلامية. إحنا بحاجة فقط الآن كيف نعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني في الإطار الجامع لمنظمة التحرير، ونحافظ على الكيانية الفلسطينية، ونتبنى استراتيجية مواجهة الكل شارك فيها بدون استثناء كما كنا في الانتفاضة الأولى. حتى ذوي الاحتياجات الخاصة المريض بيقدر يشارك وهو في المستشفى بمقاطعة البضائع الإسرائيلية. إحنا بحاجة نطور أفكار وأدوات للنضال والكفاح الشعبي حتى نقترب من حقنا أو انتصارنا الحقيقي لإنهاء الاحتلال والظلم عن الشعب الفلسطيني.
1: طيب دعني أختم معك في هذا السؤال أخ صلاح، كيف تنظرون إلى المرحلة القادمة في ظل ما يتم الحديث عنه حاليا بين الأوساط الإسرائيلية والتنافس سواء بالانتخابات الإسرائيلية طبعا بالتصعيد، التنافس بالتصعيد بمصادرة الأراضي بالاستيطان والعديد من الملفات التي بطبيعة الحال هي على حساب أبناء شعبنا؟ بالنظر لكل هذه المعطيات كيف تنظرون إلى المرحلة القادمة في ظل هذه الانتخابات الإسرائيلية وهذا التنافس ما بينه؟
0: بنظر نسبة الهجرة في إسرائيل راح تزيد ده الخارج، هذا الناس اللي بشوفش الاستيطان زاد وارتفع وبتبجح من سموتريش انه اعترفوا ب 103 مستوطنات في 3 سنين و 176 مستوطنة و 160 مستوطنة وبؤرة زراعية في مناطق الضفة. عدد المستوطنين في الضفة قل ما زاد، زاد الاستيطان، زادت مصادرة الأراضي، زادت الاعتداء على الشعب الفلسطيني، وعدد المستوطنين هذا بيخفون لنا إياه وبحطوا كل يوم خطة كيف بدهم يزيدوا 200 ألف في القدس، كيف بدهم 500,000 في الضفة. كل الحالة العامة في الداخل الإسرائيلي في تراجع. اليوم لما بتشوف المسيرات المتدينين في مواجهة مباشرة في شوارع في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48، أنت بتشوف صورة إسرائيل المستقبلية. وبالتالي لازم نظل إحنا نآمن أكثر في أنه نضالنا المشروع يجب أن يتعمق، وكل ما زاد القمع كل ما زاد احتمالية الانفجار.
2: نعم، يعني مهم جدا دائما نحكي عن الموقف الرسمي والشعبي من أجل مواجهة هذا التوسع الاستيطاني إلى جانب حاجتنا إلى القرارات الدولية والوقوف بجانبنا من الجهات الدولية. شكرا جزيلا لك أستاذ صالح الخواجة على كل هذه التفاصيل.
1: مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي، نذهب الآن مباشرة إلى الخليل وينضم إلينا مراسلنا ساري عواوي يطلعنا على تفاصيل أكثر حول ما ينظمه بيت الطفل الفلسطيني والحديث عن حفل انطلاق موسم بيتنا 2026.
2: نعم، معنا ساري للحديث أكثر عن هذه نحكي الفعاليات التي ستنطلق اليوم مساء الساعة 7. يسعد صباحك ساري، لو تطلعنا أكثر عن هذه الفعالية.
3: صباح الخير فرح، صباح الخير ضياء، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من داخل بيت الطفل الفلسطيني، تحديدا مركز مصادر التنمية الشبابية الذي يحتفل اليوم ب30 عاما من العطاء، ويحتفل بأيضا إطلاق موسم بيتنا 2026. سيعلن عن هذا الموسم في الحفل الذي سيكون مساء هذا اليوم في بيت الطفل الذي يجمع في هذه المساحة الإبداع لدى الطفل ولدى الشباب أيضا، حيث يعتبر هذا البيت هو مساحة خاصة لإبداع الأطفال وإبداع الشباب، ومنهم من وصل إلى العالمية عن طريق هذا المركز وهذا البيت. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد كفاح الشريف وهو رئيس مجلس إدارة بيت الطفل الفلسطيني. أبو محمد بداية صباح الخير، يعطيكم العافية.
4: يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين والمستمعين وصباح وطننا الجميل.
3: يسعد صباحك، صباح الأمل، صباح الإبداع. هذا المركز اعتدنا عليه دائما أن يزرع الأمل والإبداع في نفوس أطفالنا وشبابنا. اليوم تحتفلون في 30 عاما وتطلقون موسم بيتنا، بداية كيف خرجت هذه الفكرة ولماذا خرجت؟
4: يعني الحمد لله الفكرة جاءت من منتسبي النادي ومن كل أعضاء الهيئة الإدارية ومن كل محبي النادي. اليوم 30 عام من العطاء من الإبداع، وبلشنا في راح نبلش اليوم إن شاء الله بافتتاح هذا الموسم. اليوم في معرض صور وفي عنا مخيمات للأطفال. اليوم كمان بهذه المناسبة في مخيم للأطفال للصبايا، هو بالمخيم رياضي، وفي كمان مخيم للغة الإنجليزية، وبلشت الفعاليات اللي بتمتد لحوالي 30/9 يعني بمعدل 3 أشهر إن شاء الله.
3: طيب أبو محمد، ستطلقون موسم بيتنا، لماذا اخترتم هذا الاسم؟ من أين أتت فكرة بيتنا؟
4: هو من اسم بيت الطفل الفلسطيني. بيتنا يعني أنت بيتك، هو أنت المصدر اللي بترتاح فيه، أنت اللي المكان اللي ممكن تبدع فيه تعطي فيه. والفكرة جاءت من أنه هذا بيتنا، إحنا بنهتم بالإنسان وكيف تطوره، ما منهتم بالمكان وما منهتم في مع انه المكان جميل جدا والموقع جميل وفي قاعات في مسرح في عنا كل الانشطه الحمد لله، بس انت بتشتغل على الانسان، على الطفل شو لوين راح يوصل. وبهالمناسبه يعني احنا لو شاف على مدار 30 سنه يشوفوا الاطفال اليوم وين موجودين، هم مدراء مراكز، مدراء بنوك، بكل الاماكن. بالمناسبه عندنا مدير النادي هو ابن نادي بيت الطفل، اعضاء هيئه اداريه في 3 هم من اولاد النادي، فهذا إشي بفرح، بتقول لك قديش النادي عمال بيهتم في الاطفال وشو مستقبلهم ان شاء الله. طيب.
3: اليوم تحتفلون ب30 عاما، ابرز الانجازات خلال الثلاثون عام ابو محمد لبيت الطفل الذي ستعلنون عنها، ونشاهد يعني هذا المعرض للصور لبعض الانجازات التي حققها نادي بيت الطفل.
4: طبعا هو المعرض راح يبين للجميع من 30 سنه لغايه اليوم وين بيت الطفل. أهم إشي بقول لك الإنسان، لما أنت تشوف أعضاء هيئة إدارية هم من أولاد النادي، يبقى إن شاء الله بالمستقبل كل أطفال النادي رح يوصلوا لإشي منيح. عندك الموظفين أغلبهم من النادي، اليوم انتشر بيت الطفل، صار في عنا مراكز بنشتغل فيها بكل أنحاء الوطن، بنشتغل بطول كرم، بنشتغل بجنين، بنشتغل بكل محافظة الخليل، بين نعيم، سموع، بيت لحم، عنا حسين، في عنا أكثر نادي في شراكات ما بيننا وبينهم، فهذا إشي منيح. طبعا بالمناسبة كان في عنا إحنا فرع تاني لبيت الطفل الفلسطيني هو بالعراق، وكان من بالعراق عنا بيت طفل فلسطيني طبعا، وكان في مشاريع كبير يعني لشعبنا اللي عايش بالعراق، الفلسطينيين الموجودين بالعراق.
3: طيب ربما يراودني سؤال أو للمشاهد، أبرز النشاطات التي ينظمها مركز ونادي بيت الطفل الفلسطيني على مدار العام، ما هي أبرز النشاطات التي تقدمونها للأطفال وللشباب أيضا؟
4: يعني في نشاطات كتيرة بتبلش من الصغار بمخيمات رياضية ثقافية لغات، وبتبلش للكبار لخريجين الجامعات. يعني في عنا بالتعاون مع مؤسسات إنه ممكن تعطي مشاريع لناش هم حابين يبينوا، تعطيهم يعني أكثر من مشروع، أكثر مشروع بتدعمه، مشاريع صغيرة بس عمال المشاريع بتكبر. فهي كله من نشاطات الشباب الموجودين، من المتطوعين الموجودين، من المشاريع اللي بنشتغلها مع المشاركين معنا.
3: بالنسبة لمركز مصادر التنمية الشبابية، يعني أنتم تجمعون أيضا إبداعات الشباب ولديكم إنجازات في هذا المركز، حدثنا أيضا عن هذا المركز الذي يعتبر جزء كبير من نادي بيت الطفل الفلسطيني.
4: طبعا الشباب هم الأمل لهذا النادي وللوطن كله، بالشراكة مع الموظفين بالنادي، مدير النادي وجميع الموظفين اللي بنعتز فيهم عنا، احنا 26 موظف بالنادي، دائما في فعاليات مستمرة، ونطرح مشاريع. شو المشاريع اللي بتتقدم؟ بتقدم لك 50 مشروع، ممكن تاخذ منهم 3-5 تقول للشباب ابدوا فيهم استمروا، وفي مشاريع كتير نجحت وعمالها بتتطور، وكمان في مشاريع للنساء لأصحاب البيوت، بيعطوهم مشاريع تبدأ بمشاريع بخمسة لعشرة لخمستاشر ألف دولار ممكن توصل، وبتتطور المشاريع بهمة الشباب وبهمة الناس اللي حابة تعطي للبلد.
3: كمركز ونادي بيت الطفل، أبرز الأهداف التي عملتم عليها خلال 30 عاما وتسعون لتحقيقها خلال الأيام والسنوات القادمة؟
4: هذا المركز مهم أنه يكون شيء أسهم كبير بالفلسطين، والحمد لله وصلنا في عنا شراكات، حتى شراكات خارج الوطن، شراكات عالمية مع يعني بأكثر من مكان وأكثر من دولة. النشاطات اللي دائما بنحاول نطورها أنه باستمرار بدك توجد شيء جديد للبلد، باستمرار بدك توجد شو في عند أفكار عند شبابنا، شو ممكن يعطوا، والحمد لله في كتير شغلات عمالها بتتطور وبتكبر.
3: في نماذج ممكن تحدثنا عنها لشباب، أفكار، إبداعات، أطفال أيضا؟
4: طبعا في نماذج كتير، مثلا في عنا أعطوا مشروع لشاب بيشتغل على مشروع مخدات مثلا، اتطور اليوم الشاب ببيع بأكثر من مكان، ببيع من خلال اللي عمله هو مشروع فرشات ومخدات وهي طبية، فهذا من النماذج اللي نجحت. كمان النساء أخذوا مشاريع وعملوا وكبرت مشاريعهم، يعني باستمرار في نماذج منيحة.
3: بخصوص الأطفال، تركزون دائما على الطفل والأسهم، يعني بيت الطفل الفلسطيني هو يجمع أطفال محافظة الخليل ومدينة الخليل، ماذا تقدمون لهم خدمات غير المخيمات التي ذكرتها من أنشطة أخرى إبداعية تخص الأطفال؟
4: كثير في نشاطات، منها دروس تقوية لمدارسهم لمناهجهم، وأهم شغلة تعطي الطفل تعزز في نفسيته. بهيك وضع وبهيك ظروف شوي صعبة بدك تطلع من الأجواء اللي إحنا الكل بيعرفها، تعطيه دائما يطلع إنه في مستقبل إن شاء الله منيح، يعزز نفسه، تخرجه من الجو اللي إحنا عايشين فيه كله، كلها حروب، كلها قتل، كلها بدك تخرجه من الجو، بدك تعطي نفسية منيحة. والحمد لله الشباب شغالين على الأطفال، وبتشوفوا انتوا لو تحدثوا مع الأطفال وأكيد راح تعملوا تشتغلوا معهم، تشوفوا لوين واصلين فكرهم، عمال بتطور، عندهم إبداعات كتير، والله عندهم أفكار مرات أكثر من ما إحنا بنطرح عليهم الأفكار.
3: طب نشاهد دائما بأن هناك دورات للموسيقى، للعود وغير ذلك، نشاهد أطفال دائما يأتون إلى هذا المكان، يحملون هذا العود، يتعلمون، يتدربون، وربما يصلون أيضا من خلال هذا البيت. حدثنا أيضا عن هذه الأنشطة.
4: بالنهاية هي كمان ثقافة، ولما نقول على الموسيقى طبعا الموسيقى المحترمة، كان في عنا شراكة مع إدوارد سعيد، والأطفال دائما بتعلموا وبتدربوا هيك، بجوز بالفترة الأخيرة شوية تخفت، بس لازم لكن راح ترجع، وكله ضمن الإشي الوطني المحترم واللي متعود علينا.
3: أستاذ كفاح، سريع عندها من الوقت، سننهي هذه الفقرة. اليوم ترتيبات كل الاحتفال، ما هي الترتيبات التي ستكون في بيت الطفل الفلسطيني للاحتفال بثلاثون عاما من العطاء؟
4: إن شاء الله اليوم ببلش الاحتفال الساعة 7، مدعوين الكل، مدعو عليه، مشكورين انكم انه طرحتوا هذا الموضوع، شو فخر لنا. ببلش الاحتفال بمعرض الصور وبنطلق منه، في عنا راح تكون بطولة على مستوى فلسطين للشطرنج، وفي عنا أكثر من فعالية لمدار ثلاث شهور، بقول ففعاليات كبيرة راح تبلش من الليلة إن شاء الله.
3: كل التوفيق، نتمنى لكم دائما التوفيق. أبو محمد الأستاذ كفاح الشريف، رئيس مجلس إدارة نادي بيت الطفل الفلسطيني ومركز مصادر التنمية الشبابية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. هذه المساحة في الخليل ربما تعتبر الفريدة التي يعني توفر المساحة الأكبر للأطفال وللشباب في الخليل من خلال هذه الأنشطة وهذه الفعاليات التي تسعى لإخراج الطفل كما ذكر ضيفي من الأجواء المتوترة حوله. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن للزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
1: سعد صباحك ساري، شكرا جزيلا لك على هذه النافذة. مشاهدينا الكرام، هذا المشوار مستمر معكم، ندب الآن للحديث في محطة جديدة، نتحدث عن فيلم الشهر في رام الله الذي حصد جائزة دولية في بريطانيا. نتحدث عن هذه الجائزة، جائزة تقارير الحلول النسوية، وهذه الفعالية وهذه المسابقة طبعا أقيمت في العاصمة البريطانية لندن تقديرا للأعمال الإعلامية العالمية التي تسلط الضوء على نماذج قيادية مؤثرة وتجارب إنسانية تلهم التغيير وتعزز قدرة المجتمعات المحلية. ورام الله كانت نموذجا لذلك.
2: نعم، يعني نتحدث عن هذا الفيلم الوثائقي رغم خصوصية المكان التي يتضمنها الفيلم الوثائقي الشهر في رام الله، إلا أن الفيلم يعكس واقع لا يختلف كثيرا عن ما يعيشه واقع المدن الفلسطينية الأخرى في ظل الظروف السياسية والإنسانية والاقتصادية المعقدة يعيشها الفلسطينيون بشكل يومي، والتي جسدها هذا الفيلم الوثائقي. للحديث عن فكرة هذا الفيلم والرسائل التي يحملها تنضم إلينا هنا في الاستوديو المخرجة سوسن قعود. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
5: أهلا فيكم، يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا بك معنا سوسن، وأولا مبارك لك طبعا هذا الفوز، ونريد أن نعرف أكثر عن هذا الفيلم. لماذا شهر في رام الله؟ ماذا يعني ذلك أصلا؟ وما الذي تم تجسيده في هذا الفيلم؟
5: فيلم شهر في رام الله هو فيلم يعني بعيش واقع حياة مدينة فلسطينية، وأنا أخذت نموذج مدينة رام الله لأنها المدينة اللي أنا بعيش فيها والمدينة اللي بشوف واقعها السياسي والاجتماعي والإنساني بصورة مختلفة. الفيلم عايش على مدار سنة ومش شهر، بس أنا سميته شهر في رام الله لأنه مجموع الأيام اللي تصور فيها كانت
1: أيام العمل،
5: أيام العمل كان 30 يوم. ف30 يوم هدول اللي امتدوا على مدار سنة طبعا من المتابعة لا تعكس الواقع اللي بتعيش فيه المدينة. شو بنقصد في الواقع اللي بتعيش فيه المدينة؟ بنحكي عن هموم الناس، بنحكي عن الواقع السياسي الصعب، الإغلاقات، الوضع الاقتصادي، الوضع النفسي، الاجتماعي. فكل هاي الأمور تجسدت بواقع متابعة شخصية رئيسية في الفيلم اللي هي الدكتورة ليلى غنام. لأنه دائما في الأفلام الوثائقية احنا يعني بنحاول نكتشف الواقع من خلال شخصية أو شخصيتين لتعكس الحالة العامة، فهي الفيلم هو هموم الناس، هو واقع أهل رام الله وما حولها، شو بصير فيها من اعتداءات مستوطنين، من واقع سياسي صعب إلى آخره. فالفيلم إنساني يعني بصورة قوية، وكمان بيعكس واقع دور السلطة أو دور المؤسسة الرسمية في إيجاد حلول للمشكلات اللي إحنا يعني منواجهها في واقعنا السياسي الصعب.
2: نعم، يعني تحدثتي ست سوسن عن الشخصيات اللي موجودة داخل الفيلم، وهي شخصيات حقيقية بحياتهم اليومية، وكان التوثيق في الفيلم نحكي له التصوير المباشر دون إعادة إنتاج أو تغيير أو تدخل. كيف أثر هذا على فكرة الفيلم ووصول رسالة الفيلم أيضا؟
5: شوفي، في الأفلام الوثائقية في يعني الواحد بحدد مسار محدد كيف بده، يعني أنا كمخرجة بحدد كيف بدي أنتج هذا الفيلم وكيف بدي أخرجه. فيعني لما كانت الفكرة في بالي وكانت تشدني، خاصة يعني أحكي صراحة بعد يعني 7 أكتوبر كتير شفنا في واقع صعب ما عمله يعكس الحقيقة اللي إحنا عم نعيشها، فالمعايشة كانت هي الحل بالنسبة إلي. يعني مش بس إنه أختار شخصية وأحكي عن الواقع، لا، فكانت فكرة الفيلم انه نعيش يوم بيوم شو عم بيصير، وشو بيصير في هذا اليوم احنا نصوره بصورة نسميها بين قوسين يعني معايشة وبنفس الوقت استقصائي، يعني بين التنين. يعني هذا هو كان الستايل تاع الفيلم اللي فعلا قدرنا من خلاله نعيش الواقع، بمعنى لما نكون في نقرر انه هذا اليوم يوم تصوير، احنا جايين على المحافظة، وشكرا طبعا لكل اللي عاونونا في داخل محافظة رام الله والبيرة في انتاج هذا العمل، ونحط هالكاميرات ونستنى الى اخره يصير حدث، احنا نتبع وين بنروح، يعني
1: نروحوا معاهم.
5: بالضبط، احنا جزء منهم، يعني احنا ابدا ما انفصلنا عنهم. فاحنا في فعاليه، ما في في مسيره، في اعتصام، في اي شيء احنا بنكون معاهم. ايش بيصير في اللحظات اللي بين خلينا في فترات الراحه للفيلم؟ هون كانت المفارقه، يعني احنا بنكون قاعدين فجاه بنسمع انه صار في حريق في حسبه رام الله على سبيل المثال، وصدفت انه في يوم التصوير بنروح على الحريق عشان نغطيه وبنشوف كمان كيف ردة فعل الناس الحقيقية. في فرق انك انت تعمل انترفيو مع الناس لما يخلص الحدث ولما تعيش مع الحدث. احنا هون عشنا مع الاحداث بتفصيلها، فهذا فعلا عمل يعني مصداقية لنوع العمل اللي احنا عم ننتجه او هذا الفيلم. وبعد شوي عرفنا انه في اقتحامات للجسر الاسرائيلي في البيرة، كمان احنا تحركنا في هذا الاتجاه يعني، وبعديها صار في شهيد. فهون انت بتتبعي حياة كاملة، حياة ردة الفعل الاولى،
1: وهذا هو الواقع سوسن، وهذا مهم جدا في إيصال هذا الصوت وهذا المشهد
5: صحيح.
1: إلى العالم أجمع. فبالتالي مهم صحيح. جدا أن يكون هناك مشاركة فلسطينية في مثل هذه الأعمال في هذه المحافل الدولية من أجل إيصال الرواية الفلسطينية، ونحن نعيش في حرب رواية مع الاحتلال الذي يحاول أن يشوه كل شيء. فدعينا نعرف كيف كانت ردود الفعل على هذا الفيلم وحجم المتابعة وحجم الأثر الذي تركه لمن لا يعرف ما يجري في رام الله، والتناقض ما بين الأمل والألم في ظل ما يجري من انتهاكات مستمرة. وعلى الرغم من كل هذا الأمر هناك حياة نابضة طبعا بطبيعة الحال.
5: يعني احنا بالنسبة لنا هاي الجائزة هي تشريفية، احنا بالآخر يعني سعادتي كانت بردود الفعل بمنافسة عالية. كان هذا الفيلم يعني من بين مئات الأفلام اللي دخلت هلا هاي الفئة من الجائزة، واللي بتمر على 4 مراحل لتوصل للجائزة النهائية أو الشورت ليستد. الإشي اللي مهم كان بالنسبة إلي واللي فكرت إنه كتير أثر في الجمهور العالمي، خلينا نحكي إنه يقدروا يفهموا إنسانيتنا، يعني كمان يقدروا يفهموا واقعنا، وصوت الناس وصل، وهذا الجزء اللي كتير مهم. يعني بالآخر هذا مش فيلمي، هذا فيلم الناس اللي صورناها واللي شفناها واللي عكسنا ألمها أو فرحها أحيانا،
1: هذا هو الواقع.
5: يعني هون احنا قدرنا انه نعمل مفارقة للصورة اللي يعني اللي بياخدوها الغرب عنا. هم بيعرفوا خبر بس ما بيعرفوا الحياة، كيف نمط الحياة اللي احنا بنعيشها، خاصة في مدينة بين قوسين يعني رام الله. بقول لك رام الله هي المدينة اللي فيها كل شيء، فيها استقرار، فيها لا، هي النقيضة على فكرة. انا بعيش في رام الله الي 30 سنة، انا شفت رام الله بشكل مختلف تماما، هلا بشوفها بشكل مختلف تماما كمان. لانه الاشي المهم في الواقع اللي احنا بنعيش فيه انه احنا منكمل، يعني احنا عندنا واقع سياسي صعب، لكن احنا منحب الحياة، منحب نكمل، ومنحب ننجح في
1: كل شيء،
5: وهذا هو النقيض
1: طبعا.
5: يعني هون تعمل مفارقة حقيقية لكل شيء، زائد القيادة النسوية اللي عكست الواقع بإيجاد حلول. يعني كنا موفقين صراحة، وأنا كنت موفقة في اختيار وتعاون يعني اللي بادرت فيه الدكتورة بأنها تكون جزء أساسي في هذا الفيلم، لأنه هي الشخصية بالنسبة إلي اللي تشكل نافذة لكل المدينة.
1: وهي دائما متواجدة في كافة المناسبات، سواء كانت سعيدة أو على مناسبات حزينة، وتجدينها دائما في كل ميدان.
5: صحيح.
2: نعم.
5: وهذا فعلا اللي عمل يعني زي ما تقول مصداقية أكتر لهذا الفيلم، لأنه كمان هي في عنا التكافل، خلينا نقول الاجتماعي اللي احنا عملنا بنشوفه في هذا الفيلم، اللي بخفف من وقع الألم اللي منعيش فيه.
2: نعم. يعني نتحدث عن فيلم وثائقي عن مدينة رام الله وعن أسلاء الأفلام الوثائقية الأخرى، يعني نتحدث عن أهمية الفيلم الوثائقي في حفظ الرواية والسردية الفلسطينية اللي دائما بتتعرض لتشويه، ونحكي تغييب خاصة على مستوى محلي عالمي عفوا.
5: صحيح هبة. يعني في هذا الجانب تحديدا يعني بقدر أقول السينما الوثائقية هي سينما الواقع. هذا أولا. زائد هي يعني أنا بالنسبة إلي هي وثيقة إحنا بنحفظها للأجيال القادمة، زيها زي الرواية أو أي عمل إبداعي. بالآخر إحنا محتاجين نوثق أرشيفنا، والأرشيف هذا وتعزيز الرواية الفلسطينية لها طرق عديدة، ومنها الأفلام الوثائقية. وصراحة إحنا هلأ مندور دائما إذا يعني إذا حدا عنده شغف في الأرشيف بصير يقول كيف فلسطين كانت قبل 48، كيف فلسطين كانت الحياة فيها، ندور على صورة نعيشها أو نفصلها. فأنا بفكر إنه الواقع من خلال الأفلام الوثائقية هو أعطي أمل للأجيال القادمة
6: هو أرشيف كمان
5: بالضبط انها تشوف الواقع اللي احنا عم نعيش فيه، وكمان هو ارشيف وتاريخنا يعني.
2: صحيح.
1: طيب كيف بتشوف سوسن مدى الاهتمام اليوم في هذا المجال بإنتاج الأفلام الوثائقية هنا فلسطينية، نسبة حضور المخرجين الفلسطينيين بالمشاركات هاي؟ هل هناك اهتمام في مثل هذا النوع من الإنتاج؟ هل لدينا أصلا قدرة على الإنتاج مثل في مثل هذه الأفلام وحجم المشاركات؟

0: المشاركات على المحافل الدولية ونسبة وجودنا على المحافل الدولية، وأيضا عندما نرى هناك مشاركة مثل مشاركتك سيدة سوسن والفوز على محفل دولي، هذا يحفز أيضا المخرجين الآخرين على المشاركة.
1: يعني أنا دائما بقول القصص اللي عندنا في فلسطين هي قصص كتيرة. يعني إحنا إذا بدنا يعني نحكي عن اختيار المواضيع فهي كتيرة، بس آلية كيف أو كيف طبيعة الإنتاج هي الأصعب. يعني إحنا في واقع الإنتاج الوثائقي هو واقع مش سهل. ليش؟ لأنه بده ميزانيات كبيرة شوي، كمان بده صبر. يعني المخرج أو الفريق اللي بده يشتغل على عمل ياخده مثلا سنة، أحيانا سنتين، أحيانا ثلاثة، عشان فعلا يكون اسمه فيلم بين قوسين مش تقرير. فعلا بده يكون حدا عنده الصبر والشغف لهذا الموضوع. لكن أنا بقول دائما في قاعدة إنه القصة الأقرب لقلبك واللي بتلامس روحك هي بتلامس الآخرين. يعني إذا أنت تأثرت في فكرة، هي فعلا هاي الفكرة بتمسكها بتحملها معك وبتقدر فعلا تعمل تغيير. هون أنا بفكر لازم المخرجين أو يعني خلينا نقول الشباب المبدع اللي يفكر إنه حابب يعمل فيلم وثائقي أو فيلم روائي يبدأ من الفكرة، لأنها هي الأساس. إذا قدرت أنك تأسس فكرة قوية فهذا كثير مهم،
0: وبلدنا بالقصص والأفكار طبعا.
1: الإشي الثاني المهم جدا أنه إحنا محتاجين أكثر دعم للعمالة الإنتاجية في فلسطين. وإحنا لحد الآن يعني عمالنا في مبادرات فردية بتصير وفي مؤسسات بتشتغل على هذا الموضوع، ماشي الأمور يعني، بس مش بالكم اللي إحنا محتاجينه. كمان إحنا دائما عندنا خلينا نقول مخاوف بأنه هذا الفيلم رح يثبت عالميا أو لا. يعني هل المشاركات العالمية هي نقدر ندخلها؟ لا، بقول أنه فعلا لا، إحنا قصصنا قوية.
2: صحيح.
1: إحنا يعني ما منجمل الواقع، إحنا منورجي الواقع الحقيقي اللي إحنا منعيش فيه سواء كان جميل أو صعب. يعني صحيح. هذا مهم جدا.
2: صحيح. ومن خلال هذه الأفلام الوثائقية يعني منعكس الواقع الفلسطيني سواء كان على واقع الأمل أو واقع الصعب اللي بيعيشه الشعب. شكرا جزيلا لحضورك معنا المخرجة سوسن قعد، وألف مبروك على جائزة وتمثيلكم فلسطين في المحافل.
0: شكرا لزوجك سوسن، كل التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: مشاهدي الكرام، مستمرون معكم ندب الآن إلى هذه المحطة ضمن مسار امشي وتعرف على بلدك. هذه المرة نتحدث عن بلدة بيرزيت.

طلعنا اليوم مع فريق امشي، احنا تقريبا 60 شخص. انطلقنا من دوار المنارة الساعة 6 صباحا، وصلنا بير زيت. بدأ مسارنا من متحف بير زيت باتجاه طريق جيبيا وأحراش جيبيا، وكملنا من أحراش جيبيا لأحراش برهان. عملنا استراحة بسيطة، قعدنا وأكلنا وانبسطنا في أجواء البلد الحلوة.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه المحطة التوعوية، ونتحدث عن إرشادات نصائح من الدفاع المدني مع ارتفاع درجات الحرارة، كيف يمكن الوقاية من ضربات الشمس، التعامل أيضا مع الحرائق التي تندلع في مثل هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا موضوع الغرق، موضوع التعامل مع السباحة والبرك المفتوحة، موضوع الأطفال، بالإضافة للكثير من الأمور التي سنتحدث بها إن شاء الله بشكل مفصل في هذه المحطة.
1: نعم ضياء، يعني أمام هذا المشهد اللي تحدثت عنه يبرز دور الدفاع المدني في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتقديم أيضا الإرشادات الوقائية التي يمكن أن تحمي الأرواح والممتلكات وتجنب المواطنين مخاطر قد تبدأ بتفصيل بسيط جدا لكن تنتهي بكارثة كبيرة. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو العقيد نائل العز مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني، أهلا وسهلا فيك معنا في برنامجنا.
2: صباح الخير لكم وصباح الخير لكل متابعين برامجكم ولكل متابعين شبكة الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك معنا سيادة العقيد. بداية لنبدأ بالتعليق حول ما جرى يوم أمس في مدينة الخليل ووفاة الطفل إبراهيم سكافي الذي غرق في إحدى تجمعات المياه في وسط مدينة الخليل، حادثة مؤسفة جدا، ما التفاصيل المتوفرة لديكم وكيف جرت هذه الحادثة؟ وكنا قد تابعنا صور لديكم بمتابعة الدفاع المدني بانتشال جثمان الطفل من هذا التجمع المياه.
2: نعم. في البداية تعزين الحارة لذوي الطفل والعبرة بأن تؤخذ من هذا النوع من الحوادث المؤسفة، الكيس من اتعظ بغيره. حالة الغرق المؤسفة التي حصلت للطفل، ورد بلاغ للدفاع المدني قبل 24 ساعة حول فقدان طفل، ساهمت فرق الدفاع المدني والمتطوعين بالبحث عنه لكن لم نستطع تحديد مكان هذا الطفل، ولكن بعد ورود معلومات حول وجود كاميرات رصدت وقوع الطفل في هذا التجمع من الماء، تحركت طواقم الدفاع المدني مع مجموعة من المواطنين مع قوى الأمن إلى الموقع وتمكنت من انتشال الطفل خلال تقريبا ساعة من البحث عنه. المعلومات المتوفرة أنه هذا تجمع للمياه في منطقة سكنية في حفرة مساحتها أكثر من دنم على عمق 3 أمتار لسنوات طويلة، كانت مليئة بالطحالب والأعشاب.
0: يعني أساس الحفرة هي أساسات لعمارة؟
2: نعم، هي حفرة بناء يعني تم تجميع المياه فيها، بالتالي أصبحت يعني مليئة بالمياه العادمة على عمق 3 أمتار. الطفل سقط، وبعد فترة من مشاهدتنا للكاميرات تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاؤه. الفكرة في الموضوع بأنه أي شخص مسؤول عن أي بركة سباحة سواء كانت زراعية أو كانت سباحة لمنتجع أو لفيلا خاصة هو المسؤول المباشر عن هذا التجمع من المياه، وبالتالي نحن لا نبرئ أحد ولا نتهم أحد، ولكن المسؤولية الأخلاقية تحتم على كل بني آدم يتحمل مسؤولية تجاه سلامة الأبناء. يعني بعض حالات الغرق حصلت في برك المناشير، الحجار اللي بتعرف كل منشار حجر في هناك بركة في محيطه يجب إغلاقها، كل حدا عنده مثلا مزارع بيقوم بإنشاء بركة للزراعة والبعض يسبح فيها يجب إغلاقها ويجب الحد من وصول الأطفال إليها، فبالتالي أنت كمسؤول وكبالغ وكعاقل وكمميز للمخاطر يجب أن تضع حاجز مادي للحد من وصول الأطفال إلى هذه الأماكن الخطرة.
1: يعني تحدثت عن نقطة مهمة لحماية الأرواح تحديدا للأطفال، شدنا حوادث أخيرة للأطفال في غرق كما تحدثت، يعني نتحدث عن الإرشادات لتأمين هذه البرك سواء كما تحدثت البرك الزراعية أو برك العمل أو حتى حاليا البرك السياحة تحديدا في المناطق المغلقة اللي ما بيكون في عليها رقابة.
2: تمام، الدور اللي بيكون فيه الدفاع المدني دور مركزي في موضوع برك السباحة والفلل السياحية والبرك المتاحة للمواطنين. فيما يتعلق بالبرك السباحة المتاحة للجميع هناك منقذين يشرف الدفاع المدني على عملية تدريبهم تأهيلهم وأيضا على يعني ساعات دوامهم، يعني لا يمكن نترك أي مسبح فيه أطفال أو فيه زوار ولو للدقيقة واحدة، وبالتالي يجب أن يكون هناك عدد كافي من المنقذين وسائل نجاة، هناك رقابة دورية قبل دخول فصل الصيف، أيضا زيارات مفاجئة نقوم بالرقابة عليها. أغلب الحوادث اللي إحنا نتعامل معها بشكل مؤسف كمجتمع هي اللي تحصل في الفلل السياحية.
1: صحيح.
2: والتي تصنف كمنازل خاصة حتى هذه اللحظة. فبالتالي دور الدفاع المدني دور إرشادي. نتحدثنا وعبر وسائل الإعلام وعلى رأسها تلفزيون فلسطين بأنه يجب أن يكون هناك حاجز مادي، سواء كان حديد، بلاستيك، خشب، يعني كسياج يمنع وصول الأطفال اللي بين عمر 6 سنوات إلى عمر 3 سنوات، اللي هي أكثر فئة تعرضت لهذا النوع من الخطر. أيضا يجب أن يكون هناك نظام إنذار مبكر داخل البركة. هذا النظام يعتمد على تغير كتلة الماء، يعني إذا سقط أي جسم في الماء تتغير كتلتها، فبيصدر إنذار مبكر حتى لو أنت ما كنتش في محيط البركة بتسمع هذا الإنذار. والشيء الثالث أنك أنت توفر وسائل نجاة كطوق نجاة، كعصا إنقاذ، لحتى الشخص اللي موجود في مكان الحادث يقدر ينتشل هذا الشخص.
0: كمان مهم نتحدث عن دور الأهل سيادة العقيد، عدم ترك أطفالهم أمام برك السياحة.
2: هون المسألة المركزية وجود الأهل
0: طبعا،
2: لكن إحنا عشان نكون موضوعيين وكمان نكون يعني مقسمين الأدوار والمسؤوليات بالتساوي، زي ما الأهل عليهم دور، صاحب الفيلا السياحية عليه دور، فبالتالي هون بتكاملين الأدوار. لأنه كما ذكرت لك الدفاع المدني دوره إرشادي، في اللحظة اللي بتكتسب هذه الفيلا صفة سياحة تخضع لرقابة الدفاع المدني، طالما إنها منزل خاص. وإحنا طبعا مدركين على أنه البعض يكون بتأجيرها للحصول على أجر بعيدا عن النظام والقانون ويتجاوز أنظمة السلامة العامة، ولكن في النهاية هو يتحمل مسؤولية حالات الإصابات أو الغرق أو حالات الوفاة.
1: نعم، يعني إلى جانب كل هذه الحوادث اللي بتحصل مع ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن ضربات الشمس، ممكن حرائق مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل، يعني هون الإرشاداتك للأهالي والمواطنين لتفادي ممكن الإصابات من ارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب يعني الخطير أو الأخطر له الحرائق اللي ممكن.
2: نعم تحصل. صحيح، يعني نكون صريحين، أكثر فئة بتتعرض لمخاطر فصل الصيف هم العمال والمزارعين.
1: صحيح.
2: اللي موجودين على نعم اللي موجودين في المزارع، موجودين في الشوارع، موجودين في ورش البناء، فبالتالي بنوجه لهم عبر شاشتكم كل التحية على جهودهم. وأنا بعتقد الشعب الفلسطيني كله بدون استثناء بيحيي جهود العمال وجهود المزارعين على دورهم. ضربات الشمس بتأثر عليهم بشكل مباشر، فأول نصيحة لهم إنه يشتغلوا في أماكن الظل ويحاولوا يخففوا من الشغل فترة الذروة اللي هي من 11 صباحا حتى 4 مساء، الإكثار من السوائل حتى أنه ما يصل لمرحلة الجهاز الحراري. في أخطاء شائعة فيما يتعلق بضربات الشمس، أنه أي حدا بيتعرض للشمس أو لضربة شمس بيروح سكب الماء البارد أو تعريضه للثلج.
0: مهم نعرف الأعراض قبل كل شيء.
2: أعراضها الغثيان، الدوخة، التنفس السريع، فهو للإجهاد الحراري، وأحيانا تصل لدرجة الغيبوبة ضربة الشمس. فبالتالي أنت راح تميز هذا الشخص أنه في خلل في توازن مشيته أو في عمله. فمهم جدا أنك أنت تنقل هذا الشخص على أقرب مكان في ظل، وتفتح له مجال للتهوية، وتتصل على أقرب مركبة إسعاف حتى تنقله لأقرب مركز طبي. هذا فيما يتعلق في ضربات الشمس والإجهاد الحراري. فيما يتعلق في الحرائق، نكون يعني أمام السادة المشاهدين، الدفاع المدني بيبذل جهد كبير، وتعليمات مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابت الذي ساهم بشكل يعني سريع جدا في إدخال أكثر من 53 مركبة إطفاء متنوعة، مركبات UTV عدد 12 مركبة. هذه المركبات تستخدم في المناطق الوعرة والمناطق الجبلية، تستخدم مياه أقل بضغط أعلى، فبالتالي رجل الإطفاء رجلين من الإطفاء بإمكانهم بمركبة سريعة بمعدات قليلة بكمية إطفاء بماء قليلة أنه يخمد حرائق كبيرة. أيضا أدخلنا مركبات السلامة العامة السريعة اللي ممكن تصل للمصانع وللمنشآت اللي ممكن تتعرض للحرائق، وأيضا أدخلنا تنكات تزويد تصل سعتها ل 25 ألف لتر من الماء. هذه المركبات تقدر تزود أكثر من 6 مركبات إطفاء في آن واحد خلال مكافحة حرائق الأعشاب وحرائق الأشجار والمحاصيل الزراعية. لكن بيبقى عندنا عنصر مهم في هذا الإطار وهو تطبيق القانون.
1: صحيح.
2: أيضا جهد الدفاع المدني في هذا الموضوع بالتعامل مع المجالس المحلية والقروية والنيابة العامة والشرطة لملاحقة كل من مفتعلي الحرائق، سواء في مشاطب السيارات أو أماكن تجميع الخردة، أيضا لمن يقوم بإضرام الحرائق في محيط المنازل بهدف التخلص من الأعشاب أو المخلفات أو ملاحقة الآفات السامة. هناك تطبيقات حقيقية للقانون، هناك من قمنا بتحويله إلى النيابة، وعمليا نعمل باتجاهين متوازيين، تطوير نظام استجابة فعال وتطبيقات للقانون، وبالتأكيد مسألة التوعية الجماهيرية اللي احنا بنأمل انه يكون لها اثر كبير في الحد من هذه الحرائق والتكيف مع موجات الحر اللي هي اصبحت جزء من التغير المناخي.
0: طيب يعني سيادة العقيدة بتعرف احنا حاليا فترة الصيف، فالعائلات تطلع بتروح بتيجي على الاراضي على المنتزهات،
2: نعم،
0: وربما تندلع بعض الحرائق بغير قصد، ترك فحم بغير مطفى، فبالتالي ممكن يسبب اندلاع حرائق، قمعة سيجارة ممكن تسبب بحريق.
2: نعم.
0: فمهم كمان هاي النصائح لحتى الناس يعرفوا ما بعد، فخلصنا الرحلة، خلصنا التنزه، ما بعد ذلك، هذا الأهم.
2: نعم، يعني بنأكد على أنه المسألة أخلاقية بحتة، وزي ما أنت انتفعت من الطبيعة حاول ما تكون سبب في ضررها. ترك أعقاب السجائر أو بقايا حفلات الشواء في درجات الحرارة العالية، نكون بمنطق علمي نتحدث عن حالات جافة، درجات حرارة مرتفعة، هواء سريع وجاف، بالتأكيد سيساعد ويكون عامل لإضرام النيران مرة أخرى.
0: صحيح.
2: فبالتالي زي ما تمكنت من حمل كل هاي المعدات للشواء، بإمكانك أنك أنت تحمل كمية من الماء، جالون ماء سعة 20 لتر 25 لتر، بدك تغسل وبدك يعني تستفيد بشكل كامل وتخمد الحريق قبل ما تغادر هذا المكان وتتخلص من النفايات في محيط المكان اللي انت كنت فيه. مسألة بسيطة جدا جدا، يعني ما في إلها داعي انك تكون سبب رئيسي في خسارة آلاف الأشجار أو أشجار معمرة عمرها يفوق 1000 سنة و 1500 سنة في بعض بعض الحالات.
1: نعم، يعني سيادة العقيد احنا في عطلة صيفية واغلب الاطفال في مخيمات صيفية، وبتكون هاي المخيمات فيها فعاليات.
2: نعم.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة ايش النصائح اللي ممكن تقدمها للمخيمات الصيفية للحفاظ على الاطفال من ضربات الشمس او الحفاظ عليهم من اي ممكن خطر يتعرضوا له بسبب ارتفاع درجات الشمس؟
2: نعم.
1: ارتفاع درجات الحرارة.
2: نعم. تقديراتنا بأنه ما يقارب من 20 إلى 25 ألف طفل بيشاركوا في المخيمات الصيفية من بداية العطلة الصيفية حتى افتتاح المدارس. بيكون أعدادها كبيرة جدا جدا. إحنا دائما بننصح كل منظميها عندما يكون في تحذيرات من الأرصاد الجوية ومن الدفاع المدني حول موجة حارة، تقتصر الأنشطة في المناطق الداخلية وعدم تنظيم أي رحلات خارجية سواء كانت لحدائق أو لمناطق جبلية أو زيارات ميدانية. هذا شيء مهم لأنه بحد من الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها الأطفال. أيضا بنأكد على أنه نصائح للأطفال، توجه للدفاع المدني لحتى يكون في تدريبات من الدفاع المدني. إحنا بالمناسبة كل سنة فرقنا بتدرب أكثر من 17 ألف طفل.
1: مهم جدا.
2: بتدرب 17 ألف طفل في المخيمات الصيفية، فإحنا بنحاول دائما يكون في عدد كافي من مدربين الدفاع المدني اللي يزوروا هاي المخيمات، وأيضا نفتح مراكز الدفاع المدني لزياراتهم الميدانية لحتى يستطيع هذا الطفل يميز خطورة هاي المهنة وجمالها بأنه يقدر
0: يستفيد أيضا طبعا
2: ويستفيد
0: طبعا.
2: ويشوف كديش قيمة العطاء وقيمة التطوع للأشخاص اللي ممكن يتعرضوا للحوادث.
0: جهودكم مباركة سيادة العقيد، شكرا جزيلا لتواجدك معنا.
2: حياكم الله.
1: شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى القاهرة والحديث عن قصة المحامية رنا الحداد، والتي تعتبر واحدة من آلاف الغزيين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح ورحلة خروج، يعني نتحدث عن رحلة خروجهم من التحديات والحرب إلى محاولة إيجاد حياة أخرى في القاهرة.
0: هي حكاية نزوح من غزة إلى القاهرة للبحث عن الأمن وعن الأمان والبحث على الأمل وبداية حياة جديدة في ظل ما أعانى أهلنا في قطاع غزة. تفاصيل أكثر مع الزميلة سماحة أبو سمرة.
3: يسعد صباحكم مشاهدينا، وهاي الفقرة الجديدة اللي بنطل عليكم فيها ببرنامج فلسطين هذا الصباح من جمهورية مصر العربية. احنا معكم كل الذين غادروا غزة، غزة لم تغادرهم، واليوم قصتنا عن نازحة فلسطينية قررت تبلش من جديد برحلتها في جمهورية مصر العربية. رحلة ممتلئة أكيد التحديات وممتلئة أيضا بالحنين والفقد للوطن، وبهاي الفقرة رح نتعرف على قصتها الإنسانية الممتلئة بالألم والأمل. تعالوا معنا.

كنا ماخذين قرار انه احنا ما نطلع. بعدين لقينا كل الجيران طلعوا وضلينا احنا وصار التهديد خطر. صرنا ننزح الفجر ونرجع على البيت الصبح، بالليل ننزح نروح بيت تاني ننام فيه ونرجع تاني، لحد ما وصل الوضع لمرحلة انه بيوم من الايام الفجر اجانا اتصال لازم تخلوا البيت لانه المربع خطر. هذه كانت بحد ذاتها رحلة عذاب لا توصف، انك انت تصحي الناس الساعة 4 الفجر، الاطفال الصبايا الستات الكبار بالعمر بدنا نطلع. لا تتخيلي مدى العذاب اللي احنا عايشين فيه واحنا 24 ساعة بنعاني من الرعب والخوف على اهلنا بغزة طول الوقت. طبعا احنا عايشين بالذنب. ليش بالذنب؟ لانه احنا ربنا كتب لنا حياة وقدرنا ان احنا نطلع، لكن هم ما تمكنوا ان هم يطلعوا. طبعا طول الوقت احنا بنحس بالذنب. ليش؟ انه احنا سايبين ورانا اهالينا اصدقائنا جيراننا املاكنا كل شيء. طبعا هم بيقولوا لنا عيشوا، يعني كمان انت صعوبة الامر اللي احنا فيه، كل ما بتكلمي حد بغزة بقولك ارجوكم كملوا عنا عيشوا، احنا انكتب علينا واقع معين وقاعدين بنتأقلم وبنكافح بطريقتنا، كمان انتوا كملوا الحياة، استمروا بحياتكم بنشاطاتكم باعمالكم ما تتوقفوش. احنا هنا في مصر طول الوقت احنا بنقولها وبنسمعها يوميا، احنا جسد وليس روح، القلب والروح والعقل والفكر والوجدان كله في غزة. الحنين خدني لغزة بطريقة غير مسبوقة، يعني انا كل يوم صرت افكر بالعودة، رغم انه بيتنا بالكامل راح، بيوت اخواتي كلهم راحت، بيوت عمي قريبنا كل عيلتنا ما فيش حد له بيت، بالرغم من ذلك أنا يوميا بفكر إني أنا أرجع، إن أنا أروح أسجل بالسفارة وأستنى إنه يطلع اسمي وأرجع. يعني رغم صعوبة الوضع وقديش الحياة حتكون صعبة علي، لأنه برضو خلال 3 سنوات كل أهل غزة رتبوا أمورهم نوعا ما، صار استقروا صنعوا لحالهم واقع وحياة جديدة، بحس قديش أنا ممكن يكون علي صعب، لأنه أنا هذه 3 سنين أسست حالي في مصر، رغم إني أنا طبعا مؤمنة بالعودة، يعني أنا لازم حيجي يوم ولازم إنه إحنا نرجع.

0: صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني اليوم الحديث دائما يدور عن انتهاكات الاحتلال، وهي حقيقة لا تتوقف عند عدوانه المتواصل بالمعنى العسكري، بل أن هناك انتهاكات متواصلة، بل أنها متصاعدة في كل المجالات، سواء عبر الاستيطان أو حتى عبر الآثار البيئية أو غيرها من القضايا المختلفة. اليوم نتحدث عن الجانب البيئي، هذا الجانب الذي يلاحق أبناء شعبنا ويلاحق صحة أبناء شعبنا وبيئتهم في مختلف المناطق هنا في طول كرم، من الغرب ومن الجنوب، وتحديدا اليوم نتحدث عن الغرب في المنطقة الغربية من مدينة طول كرم، حيث مصانع جيشوري التي سميت سابقا مصانع الموت، وهي مصانع كيماوية، بالإضافة إلى مخططات الاحتلال الرامية لإقامة منطقة صناعية جنوب طول كرم. سنتحدث أكثر حول هذه التفاصيل مع المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، وهو الأستاذ مراد المدني. تفضل إلى هنا أستاذ مراد، صباح الخير.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. إذا كنا نتحدث عن موضوع البيئة ومخاطر ما يفرضه الاحتلال من ظرف بيئي صعب للغاية على أبناء شعبنا هنا في طول كرم تحديدا، كيف تنظرون إلى ما يجري من مخاطر وتلوثات بيئية يفرضها الاحتلال ويتسبب بها؟
1: لا طبعا، هو ما يمارسه الاحتلال هو ليس عمل عبثي أو عمل غير ممنهج، هو ضمن خطة حكومية تستهدف إلى المس في البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج، وعموم البيئة الفلسطينية بصفتها أحد أهم مكونات هوية المجتمع الفلسطيني. أخيرا سمعنا عن الخطة الإسرائيلية المسمى بخطة الضم البيئي ليهودا والسامرة، واللي تضمنت مجموعة من المحاور من ضمنها موضوع محاربة حرق النفايات. طبعا هي النفايات التي تتم تهريبها من الأراضي الأراضي المحتلة عام 48 إلى أراضينا، ويتم حرقها وإلقائها في أراضينا والتخلص منها كيف ما شاء، وأيضا تتضمن محور الآثار البيئية العابرة للحدود. من أهم أيضا المخاطر البيئية التي تعرض لها الأراضي الفلسطينية هو إنشاء المناطق الاستيطانية الصناعية. لحد الآن نشهد ما يزيد عن 19 منطقة استيطانية صناعية منتشرة في أراضي الضفة الغربية، تضم ما لا يقل عن 400 مصنع من أهم الصناعات الخطرة المرفوض إقامتها داخل الأراضي عام 48، أو هي تتعرض لمجموعة من القيود الضريبية والقانونية والبيئية داخل الأراضي عام 48، وبالتالي تلجأ إلى أراضينا. والآن نشهد هذه المصانع التي هي قابعة خلفنا غرب مدينة طول كرم، على أراضي مدينة طول كرم ضمن مخطط هيكل مدينة طول كرم، على مساحة تتجاوز 200 دونم، واللي بتضم مجموعة من الصناعات الكيميائية ومبيدات الآفات الزراعية والأسمدة والدهانات والأصباغ والفيبر جلاس، واللي هي تشكل مخاطر عالية على الصحة والبيئة من حيث تلوث الهواء، من حيث المياه العادمة، ومن حيث النفايات، من حيث تلوث التربة، من حيث انتشار بعض الأمراض اللي تسببها الانبعاثات الكيماوية الصادرة عن هذه المصانع. وتزداد الخطورة عندما نبدأ نشهد ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحصار البيئي التي تتعرض له طول كرم، لأنه اليوم بالإضافة لهذه المدينة الصناعية التي نقف أمامها، هناك أيضا يتم إنشاء مدينة صناعية ضخمة جدا على ما يقارب 800 دونم من أراضي قرية الشوفي وجبارة وكفر سور والراس شرق مدينة طول كرم. فعلا سوف تكون مدينة طول كرم محاصرة بيئيا من الشرق والغرب. هذه المنطقة الصناعية الجديدة اللي تسمى بستاني ابن حيفيتس سوف تضم عشرات المصانع، من المخطط أنها بالمرحلة الأولى يكون فيها 180 مصنع من كافة أنواع الصناعات الخطرة، وبالتالي لنا أن نتخيل حجم الانبعاثات الغازية والدخان والغبار والأبخرة والسوائل، حجم الغطاء النباتي والتنوع الحيوي الذي سوف يتم القضاء عليه.
0: إذا كنا نتحدث بالفعل عن واقع طول كرم البيئي، إذن هو واقع منتهك، يعني إضافة إلى ما يجري في طول كرم عظام متواصل منذ ما يزيد عن عام ونصف، نرى أن هذا الواقع هو واقع منتهك منذ سنوات طويلة على الأقل. يعني عندما نتحدث عن هذه المصانع وما تعرف بمجموعة مصانع جيشوري، وهي عدة مصانع أقيمت في ثمانينيات القرن الماضي، واليوم نحن أمام يعني خطوة انتهاك لانتهاك البيئة في المنطقة الجنوبية من طول كرم، كيف تفسرون هذا الحصار؟

0: به وقد ما تكون أضراره في السنوات المقبلة على طول كم.
1: نعم الآثار جسيمة جدا، آثار خطيرة جدا، وقلت لك يمكن أن نطلق عليه ما يمكن أن يسمى الحصار البيئي لمحافظة طول كرم من الشرق ومن الغرب، بالإضافة إلى الجدار الذي يلتف على منطقة غرب طول كرم جميعها ثم إلى منطقة الجنوبية لمدينة طول كرم ويلتهم كافة الأراضي، كلها هذه تسبب آثار بيئية هائلة جدا. أهم ما يمكن أن نطلق عليه هو الغازات والسوائل والأبخرة اللي ممكن تنتشر بالجو. إحنا شهدنا الحرائق اللي صارت في قشور خلال السنوات الماضية، الحرائق الضخمة اللي قاموا بإشعالها بالنفاياتهم ومخلفاتهم اللي بدهم يتخلصوا منها، واللي شكلت عبارة عن سحب دخان أسود عالية تطايرت على مساحات واسعة من مدينة طول كرم، وبالتالي نزلت على أهالي مدينة طول كرم زي السخام والغبار ولوثت الأرض وكل شيء في مدينة طول كرم. هذا سوف يلتقي مع ما سوف ينبعث عن المنطقة الصناعية الموجودة أو التي يتم إقامتها حاليا شرق مدينة طول كرم، واللي هي عمليا بدأت في عملية تغيير الطبيعة الفلسطينية. إذا ما نشهده اليوم هو عملية إقامة جدران ضمن حرم وادي التين، وبالتالي هنا أصبح لدينا في عملية تغيير لمجرى مياه طبيعية، وشوف كيف هذا راح يتسبب بآثار مدمرة جدا، لأن تغيير مجاري المياه الطبيعية هو يؤدي إلى إحداث تحولات عنيفة عند جريان المياه لأول مرة في المنطقة التي تم تغيير اتجاهها، بالإضافة إلى ما شاهدناه سابقا. أصلا الشارع اللي إحنا بنمر منه باتجاه الكفريات أصلا هو شارع مستحدث، لا يجوز أن يقوم في تلك المنطقة لأنه هو أصلا في شارع داخل الواد. طريقنا الأساسي هي طريقنا اللي كانت من حاجز جبارة واللي تم مصادرتها لصالح حاجز جبارة. بالأصل أصلا كانت المنطقة هي غير مناسبة لإنشاء الطريق، والآن يقوم بعملية تحويل مجرى الواد لتزداد الخطورة بشكل كبير جدا، قد تؤدي إلى إزهاق أرواح في المستقبل نتيجة السيول والأمطار اللي ممكن تمر في هذا المجرى.
0: طب هنا السؤال، يعني في ظل ما تعيشه طول كرم من وضع بيئي صعب للغاية نتاج ما يقوم به الاحتلال، كيف هو تواصلكم مع المؤسسات الدولية والشريكة التي يعني تهتم في قضايا البيئة، وخاصة يعني نحن نعلم أن طول كرم مثلها ككل المحافظات لكن لديها خصوصية أنها قريبة من داخل الخط أو من الخط الأخضر، بنفس الوقت هي محاصرة بعدوان وبآثار بيئية مترتبة على ذلك.
1: يعني أنا بدي أشير في البداية للدراسة اللي قامت سلطة جودة البيئة بإجراءها بالتعاون مع جامعة النجاح وجامعة خضوري قبل سنوات، واللي حاولت من خلالها إنها تعمل نوع من الدليل الفني على وجود الأضرار البيئية، ومجموعة من الدراسات والتقارير التي ترفعها سلطة جودة البيئة للمؤسسات الدولية واللي هي تعتبر بلاغات دولية ضد هذه المصانع وضد مخاطرها البيئية.
0: نعم كل شكر لك أستاذ مراد المدني، وأنت المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، على كل هذه الإيضاحات المتعلقة في الحالة البيئية التي تعرض لها طول كرم نتاج ما يقوم به الاحتلال من إطلاق مصانعه وخططه لإقامة مصانع إضافية في المنطقة الجنوبية من طول كرم. عودة إليكما.
2: عم إيهاب شكرا جزيلا لك على هذه النافذة، وشكر أيضا موصول لضيفك. إذا مشاهدينا الكرام بهذه النافذة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية.
3: شكرا هبة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا بإذن الله على نفس الموعد لذلك الوقت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

نزحوني من جبال يا نزحوني من الحمام من منطقة لمنطقة بنزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوط.

اللي احنا قاعدين في خلق في بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا من احنا شردنا باولادنا من احنا عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

أصحاب الساهرة. يقع باب الساهرة في سور مدينة القدس من الجهة الشمالية الشرقية، ويلفظ على ألسنة المواطنين باب الزاهرة، ويسميه الأوروبيون باب هيرودوتس وباب مدلين، وذكر عند بعض المؤرخين باسم باب جوب إرميا، والذي ذكره بهذا الاسم المؤرخ المقدسي. يقابل هذا الباب من الجهة الشمالية أهم شارع تجاري في القدس خارج الأسوار، وهو شارع صلاح الدين. وتقابل الباب مقبرة باب الساهرة، وهي من مقابر القدس الإسلامية. يعود بناء هذا الباب إلى العهد الفاطمي، وقد جدده السلطان صلاح الدين الأيوبي، وأعيد تجديده في عهد السلطان سليمان القانوني. يتميز باب الساهرة بالبساطة، إلا أن الفن المعماري ترك عليه بصمات جمالية، رغم أن باب الساهرة أقيم لأغراض دفاعية، وهو كان يشكل برجا دفاعيا. يفضي هذا الباب ويوصل إلى حي باب حطة، ومن ثم إلى المسجد الأقصى المبارك، كما يقود إلى حارة السعدية الواقعة في الجهة الشمالية من البلدة القديمة.

غلاء وخطوط.

احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنتحدث فيه حول الدعوات التي ما زالت تؤكد وتطالب المجتمع الدولي بضرورة تعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والذي تحدث به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال بأن الفلسطينيون اللاجئون يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة ويجب أن يكون هناك دعم بشكل كبير، وقال بأن هناك احتياج لأكثر من 100 مليون دولار بشكل طارئ في ظل العجز الذي تواجهه الأونروا التي

0: يتم استهدافها بالقوانين التي تحظر عملها سواء كان في الضفة الغربية، وشهدنا ما جرى في مدينة القدس وكذلك في غزة بعملية التكبيل للعمل للأونروا. ويسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ محمد عليان، مدير عام إدارة المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك وكل المشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حقيقة هذه الدعوات ليس الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل هذا الاستعصاء في عملية الاستهداف للأونروا. وضع اللاجئين كيف يمكن قراءته سواء كان في الضفة، في قطاع غزة، وحتى في مخيمات اللجوء في ظل هذا الحصار المالي والسياسي على الأونروا؟
1: يعني أولا لابد ذكره هنا أن القضية الفلسطينية أهمها ورأس حربتها قضية اللاجئين. وعندما نتحدث عن قضية اللاجئين نتحدث عن ملايين اللاجئين، كان يعني عبر الأونروا المسجلين فيها أكثر من 6 مليون لاجئ، وهناك أيضا يعني أكثر من 3 ملايين أيضا غير مسجلين في أصقاع العالم الذين هجروا والذين لم يسجلوا في داخل سجلات وكالة الغوث. لذلك وضع اللاجئ الفلسطيني أصلا هو سيء نتيجة التهجير والنزوح المتكرر، إن كان نتحدث عن غزة والضفة الغربية وأيضا نتحدث عن أهلنا الذين هجروا بعد الأحداث في سوريا، وكذلك الذين هجروا من جديد ونزحوا في لبنان نتيجة أيضا الحرب. فأوضاع اللاجئين هو سيء بالغالب في جميع المناطق، وعندما نتحدث عن الأسوأ والأكثر فقرا واحتياجا هم أهلنا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية التي يعني تقدم لهم وكالة الغوث يعني إن كان عبر المساعدات أو البرامج التعليم والصحة والإغاثة. هذا ما تبقى تقريبا يعني بنهايات ما يقدم وكالة الغوث بعد التقليصات المستمرة في يعني أكثر من عقد من الزمان حوالي من 30 عام، وهناك تقليصات تدريجية كل عام يكون أكثر من الآخر بسبب وحجة الموازنات المقلصة. ونحن نعلم يعني ما شهده العالم وخاصة بعد 7 أكتوبر في ظل تجفيف مصادر التمويل للأونروا وإقدام الولايات المتحدة على أولا التجميع.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء في كل مكان. معكم أعزائنا في هذا اليوم الثاني من شهر تموز لعام 2026، ذكرى انطلاقة صوت فلسطين. اليوم نطفئ وإياكم أعزائنا الشمعة 32 لنضيء الشمعة 33 من عمر إذاعتنا الحبيبة التي انطلقت في 2 تموز عام 1994 من مدينة أريحة لتكون صوت الناس، صوت الحق والحقيقة. كانت ولا زالت وستبقى إذاعة صوت فلسطين صوت الشهيد والجريح والأسير واللاجئ، هي صوت الكل الفلسطيني. فلن يستطيع هذا المحتل أن يسكت هذا الصوت الوطني. نعم، سنبقى مخلصين لهذا الوطن في أداء رسالتنا الوطنية، وسنبقى على العهد حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لنكمل مشوارنا من عاصمتنا الأبدية، وليصدح الصوت عاليا هنا صوت فلسطين من القدس. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخم، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، روي في الصحيحين رابح وكذلك رايح، أي رايح عليك نفعه. وأما بيرحاء فهي حديقة نخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: سنظل نهتف باسم فلسطين، نروي حكايتها، نرفع رايتها، مؤمنين بجدارتها بالحياة، نمضي من أجل حريتها المشتهى. صوت فلسطين. صوت فلسطين. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، هنا هذا الصوت الذي حمل قضية أطول شعب ما زال يرزح تحت نير أطول احتلال في تاريخ البشرية. 32 عاما على انطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، صوت حمل القضية الوطنية لشعبنا وأبقاها حاضرة رغما عن الاحتلال الذي طالما حاول إخفاء هذا الصوت. صوت حمل الرسالة لتبقى نابضة بالحياة، فمنذ انطلاقتها لم تكن إذاعة صوت فلسطين مجرد محطة إذاعية، بل كانت صوت الشعب ونافذة تنقل همومه وآماله وتوثق محطاته الوطنية وتواكب أحداثه في مختلف الظروف. في الذكرى 32 لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين، نستحضر مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 3 عقود، واجهت خلالها تحديات كبيرة وواصلت أداء رسالتها الوطنية بإيمان راسخ بحق شعبنا في إيصال صوته إلى العالم. هنا صوت فلسطين، هذا الصوت الذي يصدح مدوّن.

0: سويا على أمل أن يصدح من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، فليبقى هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعينا إلى هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد عبر أثير صوت فلسطين. اليوم هو 2 تموز من العام 2026 الذي انطلق فيه بث الإذاعة من أرض الوطن في مدينة أريحة. تتابعون نهار جديد مستمعين عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعل على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح. اليوم توافق الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. المستوطنون يعربدون في قرى بنابلس ورام الله فجر هذا اليوم. الحكومة تجري جولة في محافظة جنين هذا اليوم. أيضا نتابع في نهار جديد امتحانات الثانوية العامة في الضفة وقطاع غزة كيف تسير. إدانات للتصريح الصادر عن ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في قطاع غزة. أيضا نتابع في نهار جديد آخر مستجدات الوضع المالي وأزمة تكدس الشيكل في السوق الفلسطيني. يرافقني في نهار جديد هذا الصباح من الإعداد ليث القدومي، في التنفيذ والمتابعة جيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج حسان زبن. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. الآن مستمعينا ومشاهدينا ننتقل إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة شادن الرماوي. صباح الخير لك شادن، وكل عام وأنت بخير.
1: وأنت وصوتنا صوت فلسطين وكافة الزملاء بألف خير. صباح الخير لكافة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون أمس في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقام في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 2 آخرون أمس في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال مساء أمس بركسين في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك في غرب سلفيت، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من ساعتين خلال تنفيذ عملية الهدم. في رام الله اعتدت عصابات المستوطنين على عدد من منازل وسيارات المستوطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم. في جنين شرع مستوطنون أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر الراعي جنوب غرب المدينة. وفي نابلس أقدمت عصابات المستوطنين فجر اليوم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، تخلل ذلك هجوما واسعا من تلك العصابات على البلدة. أقرت الهيئة العامة للكنيسة أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. في الإطار قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. بدورها حذرت محافظة القدس من تداعيات إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بقانون المؤذن، معتبرة أنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة والشعائر الدينية الإسلامية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. وقالت الرئاسة إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أمس التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. في السياق ذاته أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام التي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديد، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة بالتزامن مع عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس، ووصفها بالجيدة جدا، وذلك بالتوازي مع محادثات أجرها وزير خارجية قطر مع المبعوثين الأمريكيين. ومن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية عن إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات قد تطرأ على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك عقب انتهاء المحادثات التي عقدها الجانب الإيراني مع نظيره القطري والباكستاني في الدوحة. في حالة الطقس يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة رحمة عبد الحق وآخر ملفات ومستجدات نهار جديد إليك رحمة.
0: شكرا لك شاد، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا كالمعتاد بمستجدات وتطورات الأوضاع من قطاع غزة، وينضم إلينا مراسلنا شاد الباز. أهلا بك شادي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك رحمة والأستاذ المستمعين، وكل عام وأنت بألف خير، وكل يعني إخوتنا وأصدقائنا في إذاعة صوت فلسطين بألف خير بهذه المناسبة، مناسبة انطلاقة إذاعة صوت فلسطين. بالتأكيد يعني هذه المناسبة هي تأكيد على استمرار هذا الصوت لنقل الحقيقة لطبعا العالم من خلال ما يحدث في قطاع غزة، من خلال هذا الاحتلال الذي ما زال يعني يقوم بهذه المجازر، إن كان هنا في غزة، في الضفة الغربية، في القدس. يبقى هذا الصوت هو صوت ومنبر الشعب الفلسطيني. بالتأكيد يعني أوضاع ميدانية هذا نسبيا كما كل يوم في قطاع غزة، كانت هناك يعني بإطلاق قذائف مدفعية في مناطق شرق شمال مخيم البريز، ورق الاحتلال أطلق أيضا فتحت نيران رشاشاتها في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، ذوي إطلاق نار في بعض المناطق الشرقية التي ما زال يسيطر عليها الاحتلال. ولكن يعني هذا لا يمنع يعني هذا الهدوء أن يكون الاحتلال يخطط أو يعني يبدأ التخطيط لما سوف يحدث خلال اليوم، وهذا تعودنا عليه بشكل يعني شبه يومي، بأن الاحتلال خلال الساعات الأولى من كل يوم يكون هادئ نسبيا، وبعد ذلك يرتكب المجازر ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. كانت أيضا ليلة هناك إشارة إخلاء في مناطق شمال مدينة غزة، لم يتم تأكيد هذه الإشارة، ولكن حالة هلع كبيرة حدثت في صفوف المواطنين، حيث أخبر أحد المواطنين بأن هناك منزل مهدد في تلك المنطقة المكتظة بطبعا السكان وأيضا النازحين، وكان يعني حالة خروج في ساعات يعني ما بعد منتصف الليل من تلك المنطقة وحتى ساعات الصباح، حيث لم يتم تأكيد الإشارة أو نفيها، وبالتالي كانت يعني ساعات صعبة على ابناء شعبنا في قطاع غزة أو في مدينة غزة بالتحديد في هذه المنطقة التي تم إخلاءها بشكل يعني سريع دون أن يكون هناك معرفة هل سيتم قصف هذا المنزل أم لا حتى هذه اللحظة. أيضا يعني طيران الاستطلاع ما زال يحلق على ارتفاعات منخفضة، ورحمة يعني هذا الأمر دائما ما نتحدث عنه أن الاحتلال خلال الفترات الماضية كان يستخدم هذا الطيران، طيران الاستطلاع في استهداف المواطنين، وبالتالي يعني يبقى تواجد هذا الطيران بأشكاله وأنواعه المختلفة في أجواء القطاع، يعني يدلل على أن الخطورة الميدانية ما زالت قائمة. الزحف

0: الهادئ الذي يقوم أيضا به الاحتلال فيما يعرف بقضم مساحة قطاع غزة والوصول إلى قرابة 70% من هذه المساحة، ودليل واضح أن الاحتلال يعني يبيت الخطط ويريد أن ينفذ خطط الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتهجير. وهذه يعني التصريحات التي يطلقها الاحتلال ضد قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وما يتم تداوله أيضا في الإعلام الاحتلال ما يتعلق بقطاع غزة هو دليل واضح أن هناك نية مبيتة كان لهذا الاحتلال لمستقبل قطاع غزة، أو حتى يعني ربما التصريحات التي سمعناها من مجلس السلام والمنسوبة لمجلس السلام بما يعني بما يعرف بما أنه يعني يتحدث عن عدم وجود دور لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا العصب الرئيس في إبقاء قضية اللاجئين قائمة حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما يتحدث بهذا الاحتلال اليوم هو أمر خطير للغاية، وهو يضع هؤلاء المواطنين في وضع سيء جدا، وهذه المخططات ما زالت قائمة، وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة ما زالت يعني تقوم بارتكاب أكبر مذبحة وإبادة في تاريخ يعني الأمم في حق أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. على الجانب الإنساني ربما رحمة أيضا الأوضاع ليست بأفضل حال، يعني هناك أيضا يعني مشاكل كثيرة تظهر وتطفو إلى السطح كل يوم تقريبا في قطاع غزة، مع أن هناك أعداد كبيرة من الشاحنات تدخل إلى القطاع، ولكن معظم هذه الشاحنات ربما 90% من هذه الشاحنات هي شاحنات تجارية للتجار في قطاع غزة. الأسعار تتذبذب، أحيانا تنخفض أحيانا ترتفع، ولكن المشكلة الحقيقية هي في القدرة الشرائية لدى المواطن الذي لا يستطيع شراء هذه طبعا السلع والمواد الغذائية، ونحن نعلم أن الأسعار مرتفعة يعني أكثر بعشر أضعاف تقريبا اليوم في قطاع غزة عن مثيلها في الضفة الغربية. المساعدات يعني تقلصت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، هناك مؤسسات يعني توقفت عن العمل وإيصال ربما الوجبات إلى المواطنين ودعم عديد المشاريع التي كانت تساعد المواطن خلال فترة العدوان الذي يعني يستمر حتى هذه اللحظة. معبر رفح أيضا يتلاعب بها الاحتلال، عديد المواطنين الذين عادوا عبر الآلية الجديدة تحدثوا عن طريقة الاحتلال لأموال ومجوهرات وأيضا لمتعلقات شخصية، حيث تم تفتيشهم من قبل شرطة الاحتلال هذه المرة، وبالتالي مشاكل حقيقية كثيرة في قطاع غزة. ارتفاع درجات الحرارة يعني ربما هي في بدايتها، ولكن هناك عديد يعني المرضى الذين يعني يعانوا من أمراض جلدية بدأت تظهر عليهم، خاصة الأطفال بدأوا يتوفدون إلى المستشفيات بأعداد كبيرة، وكما تحدث بين قوسين ربما رحمة يبقى الوضع في قطاع غزة وضع هش يعني إنسانيا في كل يعني أحوالي، خاصة مع هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال. إذن أوضاع ميدانية صعبة للغاية، ونحن نتوقع أن يكون هناك المزيد من التصعيد خلال الفترة القادمة. الأوضاع الإنسانية يحاول من خلال الاحتلال بإدخال هذه يعني الشاحنات يوميا أن يغطي على الجريمة الكبرى التي تحدث في قطاع غزة بشكل عام. ويعني في النهاية رحمة كل عام وأنت والزملاء الكرام بألف خير.
1: كل عام وأنت بألف خير وكافة الزملاء في قطاع غزة بألف خير شادي، وشكرا لك على هذه الصورة لآخر المستجدات من قطاع غزة. مراسلنا شادي الباز شكرا جزيلا لك. بالانتقال إلى محافظة جنين وأبرز التطورات الميدانية، اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي صانور وميثلون فجر هذا اليوم واعتقال عدد من المواطنين. نتابع آخر المستجدات من هناك مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
2: صباح الخير لك رحمة ولكافة السادة المستمعين. نعم رحمة، 19 شهرا ولا يزال الاحتلال يواصل عدوانه العسكري الاحتلالي الواسع النطاق على محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص. الليلة الماضية وفجر اليوم أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة قنابل الإضاءة في سماء بلدة عنين إلى الغرب من مدينة جنين. هذه البلدة التي يلفها جدار الفصل العنصري التي سرق الاحتلال مساحات زراعية واسعة لحساب هذا الجدار، تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في الحي الشرقي من مدينة جنين اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المواطنين عقب حصار منزله في الحي الشرقي من مدينة

0: جنين الاحتلال اقتاد الشاب إلى جهة غير معلومة بحجة أنه مطلوب لدى جيش الاحتلال. أيضا رحمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم بلدات وقرى ميسلون وصانور وسيريس أيضا الواقعة إلى الجنوب من مدينة جنين. جيش الاحتلال يواصل اقتحامه ومداهمته للعديد من منازل المواطنين في هذه القرى والبلدات. بالعودة إلى مخيم جنين والمدينة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره لمخيم جنين بفعل السواتر الترابية والبوابات الحديدية وسط حصار مطبق ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن ووسط التدمير والتخريب والهدم المتواصل للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم. تجدر الإشارة هنا أخيرا رحمة إلى أن العدوان العسكري الاحتلالي المتواصل للشهر 19 على التوالي خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 70 شهيدا بالإضافة إلى إصابة واعتقال مئات المواطنين ناهيك عن التدمير المتواصل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم رحمة.
1: شكرا لك نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع. اقتحام متواصل كما أفاد مراسلنا لبلدتي صانور وميتلون وأيضا سيريس جنوب جنين واعتقالات في صفوف المواطنين.

0: الانتقال أيضا مستمعينا للحديث حول مستجدات الأوضاع الميدانية، ننتقل إلى محافظة نابلس. عصابات المستوطنين تهاجم بلدة سباستيا وكذلك قرية بورين جنوب نابلس. ينضم إلينا مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. صباح الخير خليل، وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت شعبنا الفلسطيني بألف خير.
0: نعم، مستجدات الأوضاع لديك، هذه الهجمات لعصابات المستوطنين على بورين وسباستيا فجر هذا اليوم.
1: اعتداءات مستمرة ومتواصلة على أبناء شعبنا في العديد من قرى المحافظة، تأكدت هذه المرة في سباستيا وبورين وكذلك دوما، حيث شرعت قوات احتلال قبل قليل بهدم براكس زراعي لتربية الثروة الحيوانية تعود للمواطن إبراهيم عبد الرازق دوابشة، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة بالكامل في المنطقة الشرقية من هذه البلدة، وقامت بعملية منع المواطنين من الظهور أو المرور حتى عبر الطريق الزراعي للوصول إلى هذا البركس، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرته، ومن ثم بدأت قبل قليل بعملية هدم هذا البركس الزراعي الذي عمل به مجموعة من المواطنين، وفوجئوا بقيام قوات الاحتلال بإخلائهم والبدء بعملية هدم لهذا البركس. إلى ذلك المستوطنون صعدوا من أدوانهم في بلدات بورين وكذلك سباستيا ومحيط منطقة المسعودية شمال غرب المحافظة، إثر قيامهم بعد ذلك بعملية إغلاق للطرق الزراعية وقطع التواصل ما بين محيط هذه القرى والشروع بعملية مراهقة المواطنين وكذلك الاعتداء عليهم، كما حدث في بلدة سباستيا في محيط المنطقة الأثرية التي تشهد يوميا اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى بلدة بورين التي تشهد كذلك اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. هذا الأمر رافق أيضا انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من المدينة منذ ساعات بعد منتصف الليل، حيث اقتحمت عدة آليات عسكرية احتلالية المنطقتين الغربية وكذلك الشرقية، وقامت بعملية اقتحام لمنطقة المريج ومنطقة البساتين وسط المدينة، وقامت باعتقال شاب بعد أن قامت بمحاصرة منزله في شارع 24، ومن ثم قامت قوات الاحتلال بالتواجد في المنطقة الغربية من المدينة وشروع عملية اقتحام لبعض البنايات والعمارات، حيث تم اعتقال شابين. هذا الأمر رافقه أيضا انتشار مكثف في محيط المنطقة الشرقية بالمدينة، لا سيما منطقة كفر قليل التي تتعرض منذ يومين لعمليات اقتحام واسعة من قبل قوات الاحتلال، وقامت بعمليات دهم لبعض المنازل والعبت بمحتوياتها وتحطيم محتويات بعض هذه المنازل، ومن ثم انسحبت من محيط المنطقة.
0: شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، عصابات المستوطنين هاجمت فجر هذا اليوم قرية بورين جنوب نابلس وأيضا بلدة سباستيا شمال غرب المدينة، كذلك أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم بركس زراعية لأحد المواطنين في بلدة دوما جنوب المدينة.

كذلك مستمعينا ومشاهدينا، قوات الاحتلال كانت قد هدمت بركسين غرب بلدة كفر الديك واحتجزت 5 مواطنين خلال عملية الهدم في البلدة التي استمرت لأكثر من ساعات خلال عملية الهدم التي تمت مساء يوم أمس.

0: في موضوع آخر على أجندة نهار جديد، الجهاز المركزي للإحصاء نشر تقريرا يفيد بأن التنمية المستدامة في أصبحت ذرا للرماد في قطاع غزة. نتابع الحديث حول أبرز ما جاء في هذا التقرير من معطيات مع السيدة نهاية حمودة، مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء. أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذي رحمي، بس معلش للتعديل، نهاية عودة.
0: عودة.
1: نعم. شكرا لكم.
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن إجمالية وتجملي لنا أبرز ما جاء في هذا التقرير للإحصاء من معطيات.
1: نعم، حقيقة أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بداية شهر 6 تقرير تحليلي متعلق بأثر العدوان الإسرائيلي على أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان قطاع غزة الراكد. هذا التقرير جاء لقياس أثر العدوان على التقدم، قياس أثر العدوان التقدم المحرز في أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة، وإبراز حجم التراجع التنموي اللي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية بالاستناد إلى بيانات وإحصاءات وطنية ودولية موثقة. وإحنا اخترنا عنوان التقرير يكون قطاع غزة خلف الركب، لأن النتائج اللي استخرجها التقرير بتشير أن قطاع غزة لم يعد فقط متأخرا عن مسار التنمية، بل تعرض لانتكاسة تنموية غير مسبوقة أعادته عقودا إلى الوراء، حيث تم محو أكثر من 20 عاما من التقدم أو العمل على التنمية المستدامة في قطاع غزة بحلول نهاية 2024.
0: نعم، يعني نتحدث أيضا سيدة نهاية عن أبرز التحديات وحجم الخسائر التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: نعم، التقرير تطرق إلى أبعاد التنمية المستدامة اللي هن بتعلقن بالإنسان، بالبنية الاجتماعية، بالبنية الاقتصادية، بالبنية البيئية، بالبنية المؤسساتية حتى. فالتقرير بيطلق رسائل ونتائج أساسية له، من أهمها أنه تحول الفقر إلى مجاعة واسعة في نطاق قطاع غزة. إحنا كنا نحكي عن 64% من الأفراد كانوا في قطاع غزة بيعيشوا قبل العدوان، بس مع العدوان الإسرائيلي صار عنا تحولنا نحكي عن إشي اسمه مجاعة، وإحنا بنعرف أنه تم إطلاق المجاعة الرسمية في قطاع غزة 15 آب إلى 2025. كمان عندنا انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، عندنا 94 حوالي من بنية التحتية للقطاع الصحي انهارت بشكل كامل ومنهارة بشكل كامل جراء تدمير المستشفيات اللي بيت العاملة في قطاع غزة.
0: نعم، ماذا تعكس هذه المعطيات والأمور التي تم يعني تم إبرازها في هذا التقرير؟
1: المعطيات تعكس انه زي ما حكيت في البداية انه قطاع غزة اتأخر عن مسار التنمية، خرج عن مسار التنمية بالكامل. العدوان الاسرائيلي نقدر نحكي انه صفر كل ما يتعلق في التنمية المستدامة في قطاع غزة، تدمير واسع للبنية التحتية والاقتصاد، عندنا جيل محروم من التعليم، 700 ألف طالب مدرسي لهم أكثر من عامين خارج المدارس، عندنا كمان أوضاع النساء تفاقمت كثير والأطفال كمان، عندنا حوالي 26 ألف امرأة ترملن بفعل العدوان الإسرائيلي، عندنا 60 ألف امرأة حامل بتعاني من دون رعاية صحية وبتعاني من أمن غذائي حاد أو سوء تغذية حاد. كل هذا أدى إلى تراجع في أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة.
0: نعم، يعني سيدة نهاية أيضا يعني تحدثت بأن حرب الإبادة في قطاع غزة تسببت بمحو أكثر من عقدين يعني في القطاع، ما انعكس يعني على سلبا على التنمية المستدامة، بالتالي فإن أي جهود أو خطط لإنعاش هذه التنمية في القطاع بحاجة أيضا لعقود من الزمن.
1: صحيح، لأنه إحنا في محصلة العدوان وفي محصلة التقرير، الأزمة في غزة لم تعد إنسانية فقط، بل أصبحت أزمة تنموية شاملة تمس جميع أبعاد التنمية المستدامة. بالفعل تداخل أهداف التنمية المستدامة 17، ومنحكي إنه إعادة الإعمار وحدها لا تكفي، ما لم تترافق في استعادة مقومات التنمية والحقوق الأساسية للسكان. إحنا بنعرف إنه الإنسان الحقوق الأساسية أصلاً تلقت في العدوان الإسرائيلي، لم تراعى أي اعتبارات لكل التوصيات والاتفاقيات الدولية اللي بتحفظ حقوق الإنسان في حالات الحروب.
0: شكرا جزيلا لك سيدة نهاية عودة، مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في جهاز الإحصاء المركزي، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر نتابع مستمعينا ومشاهدين على أجندة نهار جديد، الإعلان عن انخفاض أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي، هل سينعكس ذلك على تسعيرة المواصلات بين المحافظات؟ في هذا الشأن نتحدث مع السيد رمضان البرغوثي مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات، أهلا بك صباح الخير.
2: صباح الخير سيد، صباحك وصباح السادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني سيد رمضان، الهيئة العامة للبترول أعلنت أسعار المحروقات لشهر تموز الجاري، يعني هذه الأسعار شهدت انخفاضا.
2: نعم صحيح.
0: نعم، هل سينعكس ذلك على تسعيرة المواصلات بين المحافظات؟ مراجعة هذه التسعيرة، يعني ما الذي جرى بعد هذا الإعلان؟
2: أختي الكريمة، يعني السعر الوقود الانخفاض كان حوالي 24 أجورة، ونظرا للسعر الحالي الوقود لا يوجد أي تخفيض على تعرفة أجور النقل على كافة خطوط محافظات الوطن، لأنه التعرفة اللي نزلت حوالي إشي بسيط، يعني أقل من نص شيكل، فلما تكون هي قليلة ما بنعدل على التسعيرة، تبقى أجور النقل كما هي. لما تكون التسعيرة فوق 70 أجورة 60 أجورة، ساعتها بضطر بأنه نعقد ورشة عمل مع الشركاء في هذا الموضوع ونعيد تقييم للتعرفة على كافة الخطوط. بس لما تكون في هذا الأجورات فشيء يعني غير منطق أنه نعقد ورشة مشان ننزل التسعيرة، فالنزول كان عندنا فقط ما يقارب 24 أجورة.
0: نعم،
2: يعني وليس هناك التعرفة كما هي.
0: نعم، يعني تعديل التعرفة يكون بناء على نسبة محددة من انخفاض
2: نعم
0: أسعار المحروقات.
2: نعم صحيح.
0: نعم، الآلية أيضا التي يتم اعتمادها لتعديل هذه التعرفة والتسعيرة عند ارتفاع أو خفض أسعار المحروقات؟
2: الآلية يعني المسافة والبعد والطرق اللي بالجهة السائقين وطرق الاتفافية واستهلاك الوقود واستهلاك الصيانة وعمر المركبة، فيها آليات حوالي يعني 24 معيار أنا لوضع التعرفة أختي الكريمة، ولكن احنا في ظل الظروف الحالية والطرق والإغلاقات والتغول الاحتلال على قطاع النقل، هذا الموضوع ما بتكون يعني ما بنأخذ فيها، ولكن في الوضع الطبيعي احنا بنأخذ المسافات، عدد حركات المركبة، أكم نقل بتنقل في اليوم، الصيانة، استهلاك المركبة، عمر المركبة، كل هذا بنعكس على وضع ونحدد التعرفة بالقيمة المطلوبة وتكون مرضية ومنصفة ما بين السائق والمواطن.
0: نعم، يعني طالما كان هذا الارتفاع بهذا النحو أشرت إلى أنه كان 24 أجورة، فلا جديد ولا تعديل على التعرفة خلال هذا الشهر.
2: نعم، هذه ستبقى التعرفة كما هي دون أي تغيير أو تعديل يذكر على تعرفة النقل. في حال عودة الأسعار المستجدات التي كانت عليها سابقا، سيتم إعادة النظر والدراسة مع النقابات الشركة للخروج بمخرجات تكون منصفة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك سيد رمضان البرغوثي مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات.

0: متواصلون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد. نتابع أيضا مستمعينا في إطار ملفاتنا ما يتعلق بسير امتحانات الثانوية العامة في الضفة وقطاع غزة. نرحب بها سيد صادق الخطور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا بك، صباح الخير.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، دمتم كل الخير.
0: أهلا بك. نتحدث عن تقييمكم سيد صادق لسير عملية تقديم الامتحانات في الضفة، أيضا الامتحانات التي تعقد إلكترونيا للطلبة في قطاع غزة.
1: يعني دعيني في البداية أؤكد على أنه الامتحانات الحمد لله تسير وفق ما هو مخطط لها في قطاع غزة. انتهينا من عقد الامتحان إلكترونيا يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام لطلبة غزة، عددهم أزيد من 36,000 طالب تقدم الامتحان إلكترونيا منزليا كما جرت العادة في السنوات الثلاث الأخيرة. في اعتقاد أنه هذا الحمد لله خطوة أيضا تنقذ للعام الثالث على التوالي المستقبل التعليمي لهؤلاء الطلبة، وإن شاء الله الآن نواصل عمليات رصد النتائج وما إلى ذلك على أمل إن شاء الله أن كما بدأنا الامتحان أول مرة هذا العام من ثلاث سنوات بشكل متزامن في الضفة وغزة، أن نعلن النتائج إن شاء الله بشكل متزامن في الضفة وغزة. بالنسبة للضفة تبقى لدينا ثلاث اختبارات، الامتحانات تنتهي يوم الأربعاء القادم. يوم السبت ما نؤكد عليه أنه الامتحان سيكون إلكترونيا في القاعات كما تم الإعلان سابقا، بما يشمل مبحثي التربية الدينية اللي هي التربية الإسلامية التربية المسيحية، وأيضا القرآن وأحكامه للفرع الشرعي. بالأمس كان هناك محاكاة في المدارس لهذا الاختبار، وأيضا يعني جميع تابع أنه معظم الملاحظات اللي كانت سابقا تم تدارك، تبقى لدينا ملاحظات تعكف الفرق الفنية. نطمن الجميع أنه وصولا إن شاء الله ليوم الجمعة الذي يسبق يوم الامتحان بيوم سيكون قد تم استدراك جميع الملاحظات الواجب استدراك.
0: نعم، يعني الوزارة يمكن القول سيد صادق الخضور بأنها على أتم الجاهزية تقنيا فنيا لعقد هذا الامتحان الإلكتروني.
1: إن شاء الله يعني الأمور تسير على هذا الصعيد. وبالأمس يعني أول أمس الفرق واصلت عنها حتى وقت متأخر الأمس صباحا، يعني في القاعات اللي الحمد لله تكمن العمل فيها شعر الطلبة والمعلمون، حتى وجود معلم مختص تقني ومعلم تكنولوجيا في كل قاعة، هذا أيضا ساعد في تدارك الكثير من الأخطاء. لا ننكر أنه تبقت لدينا بعض الملاحظات، في ملاحظات سمعناها تشيد بسرعة الامتحان وسلاسة أيضا دخول التطبيق، في ملاحظات يعني كان في هناك إشكالية تقنية، جاري متابعة كل هذه الملاحظات. نطمن الطلبة أيضا لأنه وردتنا ملاحظات أن تركز الأسئلة اللي شافوها في المحاكاة وتعاملوا معها على جانب معين من المادة، أيضا نقول لهم بأنه هذه هي محاكاة، الهدف كان اختيار جزء من هذه الاختبارات والإبقاء عليها حتى نستطيع بالتأكيد التحقق مما يجب التحقق منه من فاعلية النظام. فالمحاكاة كانت أكثر للاختبار من ناحية تقنية في سياق المدرسة، يعني داخل المدرسة وليس خارجها.
0: نعم. أيضا سيد صادق ربما تجيبني بأنه من السابق لأوان الحديث عن ذلك، لكن هل من توقعات لموعد يعني معين لإعلان نتائج الثانوية العامة التي شارفت على الانتهاء؟
1: لا يعني لا يوجد موعد، لكن عمليا جرت العادة أنه يعني 20 يوم بين موعد آخر امتحان اللي هو عمليا في 8 شهر يعني 20 إلى 22 يوم وإعلان النتائج، مع تأكيدنا أنه عقد الاختبار التربية الدينية بهذه الطريقة الإلكترونية سيتيح أيضا اختصار يومين أو ثلاث، لأنه يعني امتحان التربية الدينية كان سيعقد أو ورقيا يوم السبت، وبالتالي هذا كان سيستغرق بعض الوقت للإبقاء على موضوع التصحيح وما إلى ذلك. لكن ما نؤكد عليه إن شاء الله يعني مبدئيا مع نهاية هذا الشهر، بس صعب تحديد أي يوم يعني، وقد يذهب الأمور لبداية الشهر القادم. أنا ما نريد طمأنة الجميع أنه العمل متواصل، ما تعكسه المؤشرات من مراكز التصحيح الطيبة، أي ملاحظات وردتنا أقول تم معالجتها ولا أقول ستتم معالجتها، يعني ننتصر لمصلحة الطالب نتمنى، وهذه دعوة أثيرها يعني عبر أثير صوت فلسطين، قبل 10 أيام أو أكثر أنا حذرنا من مغبة إنه استغلال الطلبة هم خارجين من القاعات لإجراء لقاءات، يعني تسجيل حضور على السوشيال ميديا. الجميع الآن مجتمعيا بات يساندنا في هذه الدعوة، لأنه لمس ولي الأمر والطالب أنه كأنه البعض يحاول استغلال الطالب أثناء خروجه في لحظة انفعال من القاعات لكي يجي مقابلة معه وما إلى ذلك. إحنا بنقول فيما يخص حتى امتحان السبت القادم اللي هو الإلكتروني، إحنا بالأمس يعني تمنا عاليا دعوة استجابة للدعوة اللي ناشدنا فيها الجميع من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا داعي لإرباك المشهد أكثر. بالتالي أحد أسباب يعني تلافي جزء كبير من الملاحظات بالأمس هي كانت بالتأكيد الحال اللي واكبت المشهد حتى مجتمعيا وإعلاميا. هذا ما نعمل وصولا ليوم السبت، أنه يعني إحنا بنقول هذا الأمر دعوا لنا، وإن شاء الله سنعقد الاختبار بالطريقة التي يشعر معها الجميع إن شاء الله، أولا بالعدالة بالإنصاف بالسهولة وأيضا بالفاعلية.
0: نتمنى التوفيق لكافة الطلبة. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا ما يتعلق بالاستيطان. الاحتلال ماض في مشاريعه الاستيطانية يسابق الزمن لفرض أمر واقع في الضفة. نرحب يا سيد خليل التفكجي الخبير في الاستيطان، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: بداية نتحدث سيد خليل ما يتعلق بمخطط إيوان الاستيطانية. انتقل الاحتلال لمرحلة جديدة في هذا المشروع الاستيطاني، أعلن أنه سيتم طرح العطاءات لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية ضمن المشروع خلال شهر آب المقبل. ماذا يعني ذلك على أرض الواقع سيد خليل؟
2: طرح العطاءات يعني المرحلة النهائية، لأنه هي تمر هذه المراحل، وكما هي معروف أنه قضية البوابة الشرقية أو الإيوان هي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي لها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. أهم هذه الأهداف الموجودة في هذا الموضوع هو عملية تطويق مدينة القدس من كل الجهات، بمعنى تحصين العاصمة من أي اعتداءات عليها تأتي من الشرق أو من أي منطقة أخرى، لأنه هذه الدراسة الاستراتيجية بالنسبة لها هي الأمنية. الجزء الثاني هي إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي كما هي معروف، التي تصل إلى غور الأردن. في نفس الوقت أيضا هي عملية الفصل، هذه هي عملية فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. فبالتالي ما يجري الآن أو تم طرح العطاءات بحد 3401 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق تجارية ومناطق صناعية ومناطق فنادق. هذه تدل على أن كما قال نتنياهو عندما كان في معالي أدوميم تكلم بشكل واضح، سيكون هنالك 70,000 مستوطن في هذه المنطقة. بمعنى آخر أن هذه المدينة التي تقام على شرق المدينة أنها لها هدف استراتيجي واحد، أن القدس الشرقية والغربية هي عاصمة لدولة واحدة، ولا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا هذا الاتجاه بقضية الاستيطان وإقامة البنى التحتية أيضا، يعني هنالك شارع سيتم فصل البنى التحتية الفلسطينية عن الإسرائيلية، وبالتالي سهولة الحركة ما بين مكان الإقامة ومكان العمل بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وخاصة في الحاجز الموجود في حاجز الزعيم.
0: نعم، يعني سيد خليل نفهم من ذلك أن الاحتلال بما أنه يعني بدأ ببناء إقامة البنى التحتية لهذا المشروع الاستيطاني، فأنه سيقدم بالفعل على تنفيذ هذا المشروع، وأن ذلك يعني ليس مرتبط ربما بالانتخابات الإسرائيلية واستخدام هذا الملف كدعاية في إطار هذه الانتخابات.
2: هذا المشروع هو ليس بوليد الليكود أو اليمين الإسرائيلي، هو وليد حزب العمل، يعني وتتكلم عن 1996 عندما كان اليسار الإسرائيلي موجود في هذا، لكن تم تجميد هذا المشروع بشكل كبير. البنية التحتية لهذه المستوطنة أقيمت، يعني هنا

0: الاستيطان، لكن كما تشاهدين أن اليمين الإسرائيلي ينفذ بشكل سريع جدا، هناك كان بغتاء ينفذ المشاريع بشكل بطيء وبشكل مدروس، بحيث أنه يصل إلى عدم إدانته من الناحية الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد خليل تفكجي الخبير في الاستيطان على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا. أيضا نتابع في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظة طولكرم، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيميها، ما انعكس بشكل كبير على حياة المواطنين، على الوضع الاقتصادي، على أوضاع التجار أيضا بالمدينة. نرحب يا سيد عبد الله كمال محافظ طولكرم، أهلا بك، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير.
1: نتحدث سيد عبد الله عن الواقع الذي يعيشه المواطنون في طولكرم بفعل هذا العدوان المستمر لأكثر من 500 يوم على المدينة ومخيميها.
2: يعني طولكرم تعيش حالة صعبة ناتجة عن الوضع الذي أنتجه الاحتلال عمليا منذ شهر تموز عام 2023 عمليا، وطولكرم تتعرض لاجتياح وعمليات تدمير للبنى التحتية. لكن ازدادت الأمور حدة بعد 27/1/2025، حيث تم احتلال المخيمات وأنتج نزوحا كاملا لكل أبناء المخيمين، إضافة إلى عديد من الأماكن المحيطة أيضا بالمخيمين من المدينة، أيضا إضافة إلى الاحتلال الذي استمر لحتى الآن للمدينة والمخيمات والمحافظة بشكل عام، إضافة إلى إغلاق المعابر والتضييق على التجار والمستثمرين، ما أدى إلى هذه الحالة الصعبة الغير مسبوقة حقيقة في هذه المحافظة. الوضع بجد خطير، و الوضع تراجع كثيرا على الصعيد الاقتصادي، البطالة، الفقر، يعني هذه مشكلة كبيرة بتنا نعاني منها بشكل يومي حقيقة.
1: نعم، يعني هذا الواقع بالتأكيد كما أشرت انعكس على الوضع الاقتصادي في المدينة، على المواطنين أنفسهم، على النازحين من المخيمين، كذلك التجار. هناك عدد من التجار ممن أقدموا على إغلاق محلهم جراء هذه الأوضاع.
2: بالتأكيد، لأنه المحافظة وتحديدا المدينة عمليا ترتبط اقتصاديا بشكل أساسي بالداخل بمنطقة 48، التسوق من اللي كان دائما بشكل غير عادي، حتى في يعني الاعتماد كان على أهلنا في الداخل. تم إغلاق الطرق، تم إغلاق المعابر، تم إغلاق كل شيء، بالتأكيد راح يكون في هناك وضع اقتصادي صعب. هذا أنتج عمليا إغلاق الكثير من المحال التجارية، ناهيكم عن الشارع الرئيسي القريب من المخيمات، عمليا كان يعج بالتجارة والمستثمرين. أيضا هذه المحال التجارية جزء كبير منها تم هدمه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن أكثر من 500 محل تجاري تم هدمه، سواء كان في داخل المخيمات أو في المناطق المحيطة بالمخيمات. فطبيعي جدا أن يتم إغلاق الكثير من المحال التجارية، وهذا عمليا ارتبط ايضا باستمرار الحالة.
1: نعم.
2: يعني الحالة، حالة الاغلاق استمرت لفترة طويلة جدا، ومنع اهلنا في الداخل من دخول المناطق. الان بدأت الامور تنفرج شيئا فشيئا، تم فتح بعض المعابر، ولهذا يعني الان لدينا مبادرة عبر الإعلاميين، أكثر من 30 إعلامي وعلى رأسهم شبكة معا، بدأوا بالتسويق لهذه المدينة.

0: من خلال مبادرة رد الجميل لطولكرم، وقد بدأوا منذ أمس بحملة كبيرة، حملة إعلامية من أجل فعلا يعني خلق حالة تسويقية تؤدي بشكل إيجابي، بالتأكيد تؤدي إلى نتائج إيجابية. طبعا الإعلاميين موجود منهم من كل مناطق الضفة الغربية تقريبا، إضافة إلى الداخل من أبناء منطقة 48 من الناصرة من المثلث إلى آخره. فبدأوا بهذه الحملة، وطوال الليلة الماضية كان في هناك برامج، واليوم أيضا راح يكون في هناك نشاطات لهم يعني لتحفيز الناس من أجل المجيء إلى طولكرم، وهي فعلا بحاجة إلى كل أبناء الضفة الغربية، بحاجة إلى كل أبناء شعبنا في الداخل في منطقة الجليل والمثلث والنقب والساحل من أجل المجيء إلى طولكرم ومساعدة أبناء طولكرم في مواجهة هذا الوضع الصعب. وهو نداء استغاثة أيضا من خلال صوت فلسطين من أجل فعلا يعني أن يصل هذا النداء إلى كل أبناء شعبنا. اليوم بإمكان أي حد أن يجي على طولكرم، بإمكان أي حد أن يتسوق في طولكرم. طولكرم فيها كثير مسائل يعني ممتازة، وبنفس الوقت هذه حالة تكاملية ما بين المحافظات أو التعاون ما بين المحافظات، فهذا أمر غاية في الأهمية بصراحة.
1: نعم بالتأكيد، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله كميل محافظ طولكرم على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد، شكرا لك. متواصلون أيضا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد مستمعينا ومشاهدينا. في ملف آخر نتابع ما يتعلق بأزمة تكدس الشاكل، الجهود يعني لحل هذه الأزمة. في هذا الإطار نتحدث مع سيد عبد الغني العطاري رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة. أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
1: أهلا بك. نتحدث عن حجم تأثير لهذه الأزمة، أزمة تكدس الشاكل، على الحركة التجارية.
2: يعني هاي الأزمة أكيد أثرت كثيرا على الحركة التجارية في فلسطين لأسباب عديدة. أولها أنه كل القطاع الخاص الفلسطيني مش عم بقدر يضع الشاكل أو يودع الشاكل في البنوك الفلسطينية أو بكميات قليلة حتى نكون دقيقين 100%. نتيجة أيضا أن البنوك هي غير قادرة على استيعاب الكمية الكبيرة من الشاكل الموجود في السوق، وتكدس الشاكل لدى البنوك أكثر من 17 مليار شاكل هي موجودة في الخزانات لدى البنوك، أيضا غير مستفيدة من هذه الشواكل الموجودة لديها. فنحن كان يعني لدينا أيضا كغرف تجارية وقفات تضامنية واحتجاجية على هذا الوضع، لأنه هذا يؤثر أيضا على كل سلاسل التوريد، سواء المواد الغذائية أو الطبية أو أي سلاسل توريد أخرى إلى الوطن، نتيجة عدم قدرة التاجر الفلسطيني على أن يقوم بالاستيراد، نتيجة عدم قدرته على إيداع الإيداع النقدي في البنوك.
1: نعم، يعني سيد عبد الغني، نتحدث أيضا عن الجهود التي تقومون بها في الغرفة التجارية بالتنسيق مع مختلف الجهات من أجل معالجة هذه الأزمة، إيجاد الحلول، حماية التجار من تداعياتها.
2: نعم، كان لنا بالأمس لقاء مع سيادة نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ، ومعالي وزير الاقتصاد، ومعالي وزير الشؤون المدنية، وعطوفة وكيل وزارة المالية، وأيضا نائب محافظ سلطة النقد. وكان هذا اللقاء هو لقاء للتشاور والتباحث في كافة الأوضاع الاقتصادية، ووضعنا سيادة نائب الرئيس بكل التفاصيل المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني، وأيضا في أزمة الشاكل بالذات، لأين هذا التكدس وصلنا، ولأين الجمود هذا أثر علينا بشكل كبير جدا، ووعد الجميع لوضع الجهود الكبيرة والممكنة على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل أن يتم حل هذا الموضوع.
1: نعم، يعني إذا ما طال أمد هذه الأزمة، يعني تتحدث عن أكثر من 17 مليار شاكل هي متكدسة في البنوك الفلسطينية، يعني كيف سيؤثر ذلك يعني على الوضع التجاري، الحركة التجارية، دوران عجلة رأس المال، كذلك الاستيراد والتصدير؟
2: يعني كما قلت لك في البداية أنه هذا بيأثر بشكل كبير على سلاسل التوريد نتيجة عدم قدرتنا على الاستيراد من كافة الدول، سواء الدول الأجنبية أو الدول العربية، لأنه في هناك إمكانية لتحويل هذه الأموال إلى الخارج، وهذه الأموال هي موجودة ومكدسة في الخزنات وغير قادرين، يعني هي وكأنها لا شيء، هي موجودة فقط في الخزنات موجودة وهي وكأنها لا قيمة لها اليوم موجودة. فاليوم احنا دائما يعني بنسعى مع كل الاطراف سواء الاطراف المحليه او الدوليه من اجل الضغط على الجانب الاسرائيلي انه يتم ترحيل هذه الاموال النقديه الموجوده في الخزنات لدى القطاع المصرفي الفلسطيني. وايضا دائما نحن تخوفنا دائما انه ما يكون هناك خلق لسوق سوداء موازي للقطاع المصرفي المنظم الذي تشرف عليه سلطة النقد الفلسطينية. فنحن دائما نسعى لأن يكون هذا السوق هو سوق منظم من ضمن القطاع المصرفي ونعبر القنوات الرسمية في البيع والشراء والاستيراد والتصدير دائما.
1: جزيل الشكر لك سيد عبد الغني العطاري، رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، شكرا جزيلا لك. إذن نتابع الحديث في ذات الملف، أزمة تكدس الشيكل، حيث عقد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اجتماعا اقتصاديا موسعا تم البحث فيه في تداعيات الأزمة الاقتصادية على حياة المواطنين وكذلك ملف وأزمة تكدس الشيكل في السوق. نرحب بي سيد محمد العمور وزير الاقتصاد الوطني، أهلا بك صباح الخير.
3: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لك ولكل المستمعين الكرام.
1: أهلا بك، واقع اقتصادي صعب، لو تحدثنا عن تفاصيل ما جاء في هذا الاجتماع وربما النتائج أيضا التي خرج بها.
3: أنا حقيقة التقى نائب الرئيس حسين الشيخ في اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية بالأمس في مقر مكاتب نائب الرئيس، وتم استعراض المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة في ظل الضغوطات الإسرائيلية المتراكمة على الواقع الفلسطيني بكافة جوانبه وبكافة تفاصيله ومنها الجانب الاقتصادي. من المعروف أن أزمة الشيكل وتكدس الشيكل وأزمة المقاصة أيضا هي من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تمارس بحق الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص. وبالتالي كان لهذه الإجراءات الإسرائيلية الأثر السلبي على الواقع الاقتصادي، والتي تتلخص في موضوع زيادة فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية لعدم قبول الجانب الإسرائيلي للشيكل الذي يطبع من الجانب الإسرائيلي ويصدر من الجانب الإسرائيلي، ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض استلام هذا الشيكل، وبالتالي أدى ذلك إلى تكدس كميات كبيرة من الشيكل الآن تقدر بحوالي 17 مليار شيكل في البنوك الفلسطينية. هذه وكأنها مجمدة لا تستعمل في الاقتصاد، مفرزة في الفرازة في الفريزر، وبالتالي هذا أثر على الاقتصاد الفلسطيني سلبا وأدى إلى بعض الإجراءات المصاحبة من قبل البنوك اللي ما بتقدر تأخذ شيكل من الناس ولا من القطاع الخاص، وبالتالي أثر على أزمة كبيرة إلها علاقة في الاقتصاد والحركة الاقتصادية والدورة الاقتصادية وكلها ناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية. تم بحث هذا الموضوع وكذلك العديد من التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع الخاص والغرف التجارية أمام السيد نائب الرئيس، وتم مناقشة كل التفاصيل وتبين أن يعني الآثار والأسباب جميعها لهذه المشاكل هي أسباب تتعلق بالجانب الإسرائيلي وتتعلق بالحكومة الإسرائيلية ولا تتعلق بشكل أساسي ومباشر بالحكومة الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني. ولكن ورغم ذلك تم التباحث عن بعض الإجراءات الجزئية والثانوية التي من الممكن أن تساعد القطاع الخاص أيضا في التغلب على جزء من هذه المشاكل من أجل حلها، رغم أنه الكل مقتنع أنه هذه المشاكل أساس إسرائيلي ويجب أن تتوجه الضغوطات على الجانب الإسرائيلي والجانب الدولي المؤثر في هذا الملف، وتم الاتفاق على ذلك. كذلك الأمر تم بحث العديد من المواضيع التي لها علاقة في الواقع الاقتصادي وأزمة المقاصة وأثر هذه الأزمة على السيولة النقدية لدى السلطة الفلسطينية، وعدم إمكانية ضخ يعني مبالغ من هذه المقاصة في السوق من خلال الرواتب ومن خلال الالتزامات المالية للقطاع الخاص على الحكومة الفلسطينية. احنا في مرحلة صعبة، احنا بنقدر انه احنا في عنق الزجاج، وبالتالي يجب على الجميع التضامن والتكافل والالتفاف حول مشروع الوطني في هذه اللحظات الصعبة التي تعد بكافة تفاصيلها محور مقاومة ومحور صمود للكل الفلسطيني. وليس لجزء من الكيان الفلسطيني.
1: سيد محمد العمور،
3: جزء أساسي، عفوا، جزء أساسي وجزء مهم، وهو آخر الحصون للبقاء الفلسطيني، يجب أن يدعم ويجب أن يبقى يتنفس ويبقى على الحياة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مما تحدث نفهم فيما يتعلق بأزمة الشاكل سيد محمد العمور أنه لا يوجد أسباب لدى يعني لرفض الجانب الإسرائيلي استلام الشاكل، بالتالي باتت هذه الأزمة هي قضية سياسية من قبل الاحتلال.
3: إحنا أختي الكريمة أكثر من 95% من مشاكلنا الحالية اللي لها علاقة في الاقتصاد هي أسباب سياسية تتعلق بالجانب الإسرائيلي، ويعني جزء من المجتمع الدولي الذي يضع الضغوطات على الاقتصاد الفلسطيني والحكومة الفلسطينية. وبالتالي حل هذه المشاكل أكثر من نسبة 95% تعلق بالجانب الإسرائيلي والجانب الدولي. الجانب الفلسطيني يعمل ما يستطيع والحكومة الفلسطينية تعمل ما تستطيع، ما بإمكانها أن يكون الوضع في هذا الاتجاه أفضل مما هو عليه الآن في هذا الموضوع، خاصة في موضوع الشاكل وتكدس الشاكل وموضوع المقاصة. المقاصة 6 مليار دولار الآن للجانب الفلسطيني مستحق عند الجانب الإسرائيلي، هذه المبالغ هي فلوس أو مبالغ مالية فلسطينية من حق الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف قوة المحتل تجمد هذه المبالغ وتحرمنا منها والتصرف فيها في مسار حياتنا اليومية العادية. مستشفياتنا اليوم في أزمة كبيرة، موردي العدوية في أزمة كبيرة، موردي القطاع الخاص في أزمة كبيرة، موظفيننا رغم يعني إمكانيات الصغير اللي هي بال50% ولكن يعانوا ما يعانوا في هذا الاتجاه.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد محمد العمور وزير الاقتصاد الوطني. مستمعينا ومشاهدينا، نتحول مباشرة من جديد إلى استوديو الأخبار موجز بأهم الأنباء مع زميلة شادن الريموي. مجددا صباح الخير لك شادن.
4: أهلا بك من جديد رحمة، وأهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين أمس في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون أمس في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. في المحافظة الشمالية، قوات الاحتلال تهدم بركسين مساء أمس في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من ساعتين. في رام الله، عصابة المستوطنين تعتدي على عدد من منازل وسيارات المستوطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم. في جنين، مستوطنون يشرعون أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب المدينة. وفي نابلس، عصابات المستوطنين تقدم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس فجر اليوم. في بيت لحم، شرق قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. الهيئة العامة للكنيسة تقر أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. وفي الإطار رئيس المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 يمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. بدورها محافظة القدس تحذر من تداعيات إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بقانون المؤذن، معتبرة أن إعلان حرب دينية واعتداء مباشرا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقية أوسلو. رئيس المجلس الوطني يدين أمس التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. وفي ذات السياق جامعة الدول العربية تدين بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام والتي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديدة. اليوم توافق الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. الرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس ووصفها بالجيدة جدا. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة رحمة عبد الحق ونهار جديد إليك رحمة.
1: شكرا لك شادن. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، وهذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد متواصلة وإياكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. نتابع في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا ما يتعلق بالجهود المستمرة لتقديم المساعدات لأبناء شعبنا وإغاثتهم سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة، والتدخلات المستمرة التي تقدمها الحكومة في هذا الإطار. نتحدث مع دكتورة سما حمد وزيرة التنمية الاجتماعية. أهلا بك دكتورة، صباح الخير.
5: ولكافة مستمعينكم.
1: أهلا بك دكتورة سماح. نتحدث في ظل استمرار هذا العدوان سواء في غزة والضفة والقيود التي يفرضها الاحتلال والتي انعكست سلبا على أوضاع أبناء شعبنا، يعني ما طبيعة المساعدات التي تقدم اليوم لأبناء شعبنا في الضفة وغزة؟
5: يعني في ظل هذه الظروف الصعبة واستمرار الوضع المعقد جدا والصعب والإنساني في قطاع غزة، تكون هناك مساهمات بسيطة جدا مقارنة بالاحتياجات المتراكمة والمتزايدة يوما بعد يوم. يعني في قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يشهد القطاع أي نوع من إدخال الأمور التي يحتاجها الناس، إدخال القضايا الأساسية التي تعيل الأسر، إما في عملية الإيواء أو في قضايا متعلقة بالأدوية، خاصة في ظل انتشار الأمراض بين الأطفال والنساء. نتكلم عن أطفال يتعرضون بشكل كبير جدا إلى حالات من العض والطفر الجلدي بسبب انتشار القوارض، وطبعا هاي القوارض للأسف لا يوجد إدخال للمواد المبيدات لصالح المؤسسات والبلديات لتقوم بمكافحة هذه الظاهرة الصعبة جدا والمنتشرة بشكل كبير في القطاع. يعني عندما نتحدث عن 70,000 إصابة خلال هذا العام منذ بداية عام 26، أكثر من 80% من هذه الإصابات هي بين الأطفال وبين النساء. طبعا أضف إلى ذلك أنه لا توجد المواد الغذائية والمكملات التي تساعد الأسر وتساعد الأطفال في عملية التغذية منذ عامين أو حتى عامين ونصف، الآن بدأنا في العام الثالث وأطفالنا في قطاع غزة لم يتلقوا التغذية الصحيحة، مما بالتأكيد يكون له انعكاس على وضعهم الصحي. طبعا انتشار النفايات أيضا، ونزلنا تحذير من كارثة رهيبة تحدث في القطاع، وطالبنا بتحرك دولي عاجل في سبيل موضوع النفايات، تراكم ملايين الأطنان بقرب من الأسر ومراكز الإيواء، كل المواكن وكل الإمكانيات والبنية التحتية المتعلقة بالنفايات المتعلقة بإزالة المياه العادمة للأسف دمرت في هذه الفترة الصعبة جدا على شعبنا، وبالتالي كل هذه تأثيراتها على الأسر التي تعاني منذ فترة طويلة، وأصبحت المعاناة للأسف جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
1: نعم دكتورة، يعني سماح اليوم أيضا في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة أوضاع أبناء شعبنا، الحكومة تجري جولة في محافظة جنين، حدثينا عن تفاصيل هذه الجولة، اللقاءات التي ستتم، الهدف من هذه الجولة أيضا.
5: يعني بالتأكيد ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس بأن يكون هناك تواصل دائم مع أبناء شعبنا، نتوجه اليوم عدد كبير من المعالي الوزراء وأيضا من كوادر الوزراء إلى محافظة جنين. الهدف طبعا هو الالتقاء بكافة المؤسسات وكافة من المحافظة، طبعا ممثلة بالمحافظ برؤساء مؤسسات حكومية وأهلية، القطاع الخاص وشخصيات وطنية واعتبارية، رؤساء الجامعات وأيضا اللجان الشعبية، المخيمات. يعني سيكون أولا موسع جدا في المحافظة، إضافة إلى أن كل وزير سيقوم بالتوجه إلى تخصصه، إن كان مثلا نحن كوزارة التنمية الاجتماعية سنعمل مع النازحين، وسيكون لدينا لقاء موسع مع اللجان الشعبية، سنقوم أيضا بزيارة مركز رعاية الفتيات التي نقوم نحن كوزارة التنمية بتجهيز لاستقبال للأسف حالات العنف التي تتعرض لها الفتيات والنساء في الشمال، إضافة إلى أننا سنقوم بتوزيع أجهزة مساندة على جزء من المستفيدين من المحافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث البارحة دشنا استلام عدد كبير جدا من المواد المساندة بتمويل من الوكالة الإيطالية، وكالة التعاون الإيطالية، وكان هناك وجود للقنصل الإيطالي. واليوم سنبدأ في جنين بتسليم أول مجموعة، طبعا هاي المنحة هي مكرمة من الشعب الإيطالي، اهتمامهم في هذه الفئة نقدره كثيرا ويساعدنا في توفير هذا الاحتياج، ونتمنى أن يأتي يوم أيضا نستطيع أن ندخل هذه المواد إلى قطاع غزة أيضا. يعني في قطاع غزة لدينا حاجة شديدة جدا من هذه الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، عندما نتكلم عن احتياجهم للكراسي المتحركة، السماعات، الأجهزة التي تساعدهم على توفير احتياجات الأساسية خاصة للأطفال. يعني عندما نتكلم عن أكثر من 170 ألف جريح، تقريبا كل جريحين يوجد أحدهم لديه إعاقة ستستمر مدى الحياة، وللأسف طبعا العدد الأصعب هو من الأطفال الذين قطعت أطرافهم، معظم يعني حالات الجرحى هي من الأطراف المفقودة للأسف.
1: للأسف كان الله بعونهم، ونشكرك على كل هذه التفاصيل دكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. في شأن آخر، نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا خطط وبرامج الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني. نرحب يا سيد نشأت أبو بكر مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، أهلا بك، صباح الخير.
6: صباح الخير.
1: نتحدث عن طبيعة الخطط والبرامج التي تنفذها الشركة لتطوير النظام الكهربائي الفلسطيني.
6: يسعد صباحك. يعني بشكل عام خطتنا لتطوير قطاع النقل الكهربائي تقوم على بناء منظومة نقل وطنية متكاملة، ليس مجرد تنفيذ مشاريع منفصلة، ولكن نتحدث عن تطوير قطاع كامل يبدأ من محطة التحويل ويمر عبر شبكات نقل وتغذية وانتهى بمنظومة تحكم وطنية قادرة على إدارة الشبكة بكفاءة وذكاء. يعني مشاريعنا تتنوع ما بين بناء وتطوير محطات تحويل رئيسية، تطوير شبكات وخطوط نقل وتغذية، وإنشاء وتفعيل مركز التحكم الوطني، إضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية والاتصال والتحكم، وأيضا دمج الطاقة المتجددة والتخزين ضمن منظومة النقل. فيما يتعلق بالخطة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في جلسة الأخيرة، يعني دعيني بداية أؤكد أن هذه الخطة جاءت بشكل أساسي استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء نحو توطيع تطوير البنية التحتية في مختلف قرانا ومدننا ومخيماتنا، وبشكل خاص في استطاع الطاقة باعتباره يعني واحد من الأعمدة الأساسية للصمود والتنمية وخدمة والخدمة العامة. هذه الخطة تتحدث بشكل أساسي، هي يعني عنوانها الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني عبر ممرات 33 كيلو فولت وتخزين طاقة. نحن لا نطرحها كبديل عن حقنا في بناء شبكة نقل وطنية بجهد عالي، ولكن كبديل ولا كبديل عن الخطة الرئيسية للنقل والتوليد، بل هي باعتبارها مسار احتوائي مرحلي وعملي للتعامل مع واقع قائم إلى حين أن تكون الظروف السياسية والفنية مهيئة لتنفيذ شبكة نقل وطنية بشكل أساسي واستراتيجي. هذه الخطة يعني نحن ماذا نسعى من خلالها؟ أن ننتقل من شبكة محدودة في المناورة إلى شبكة أكثر قدرة على الحركة وأكثر جاهزية للطوارئ وأكثر قدرة على استيعاب نمو الأحمال والطاقة المتجددة. اليوم نحن نواجه في النظام الكهربائي تحديا بنيويا واضح يتمثل في غياب شبكة نقل وطنية بجهد عالي، وهذا الواقع يجعل للأسف النظام محدود القدرات في تحويل الأحمال بين المناطق وتنفيذ مناورات واسعة أثناء الأعطال والصيانة والطوارئ واستيعاب أيضا قدرات طاقة متجددة. هذا يعني أما في النسبة للخطة إذا دخلنا بعمق أكثر وتفصيل إذا بتسمحي لي، يعني هو الخطة تقوم على مسارين. المسار الأول تعزيز ممرات 33 كيلو فولت وهي شبكات توزيع يعني بشكل أساسي، ولكن يعني نحن بحاجة لها لنستطيع أن نعزز ما نسميه بالمناورة المكانية. هذا يعني إنشاء وتأهيل ممرات كهربائية تساعد على ربط المناطق والمغذيات ومحطات التحويل بطريقة تمنح النظام قدرة أفضل على المناورة. يعني يصبح لدينا بدائل للتغذية لتغذية الأحمال من مسارات أخرى بدل أن يكون المواطن أو المنشأ أو المدينة رهينة مسار واحد. وهذه الممرات عمليا تعني أن تكون الشبكة أكثر موثوقية وعند الانقطاعات وعند العزل وعند الأعطال. أما المسار الثاني بشكل سريع فهو إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات وهو ما نسميه بالمناورة الزمنية. يعني الطاقة الشمسية بالنسبة لنا هي فرصة استراتيجية، والتحدي الحقيقي ليس في إنتاج الطاقة بل في قدرة الشبكة على استقبالها وتوجيهها وقت الحاجة خلال ساعات الذروة وعند وجود اختناقات في التشغيل. لذلك الممرات 33 كيلو فولت بالإضافة لمشروع التخزين يعني هذا يمنحنا قدرة ويرفع ويعزز مرونة النظام الكهربائي في مواجهة التحديات التي نواجهها حاليا. نعم. هذا بشكل أساسي.
1: نعم سيد نشأت، يعني نتحدث أيضا عن دور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في ربط هذه الشركة مع مصادر الطاقة المتجددة وهذا التحول لاستخدام هذه الطاقة.
6: نعم صحيح بالضبط، وهذا واحد من الأهداف الرئيسية لهذه الخطة. عندما نقوم بتعزيز المسارات التغذية أو المغذيات بالإضافة لإدخال أنظمة التخزين، هذا يعزز مرونة النظام لاستيعاب قدرات طاقة شمسية أكبر وطاقة متجددة أكبر. بالأخير يعني الطاقة المتجددة هي فرصة استراتيجية، وحاليا الاهتمام منكب عليها بشكل كبير كونها بديل أساسي للتحديات التي نعيشها في ظل الاختناقات التي نواجهها بسبب الاحتلال وعدم القدرة على تطوير هذا النظام. وبالتالي أي قدرة استيعابية نحن نضعها على الشبكة أو أي تطوير للشبكة، أي تطور وأي إنجاز في الشبكة يمكننا من إدماج طاقة متجددة أكثر، فهذا نعتبره إنجاز وطني، وسوف يعني نمارس كل جهد ولن نوفر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد نشأت أبو بكر مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا، كنيسة الاحتلال صادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48. في هذا الشأن نتحدث مع سيد جمال سحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل. أهلا بك، صباح الخير سيد جمال.
7: صباح الخير،
1: أهلا بك. ماذا تمثل هذه المصادقة وفي أي إطار يندرج هذا التشريع؟

0: هذا التشريع يعني أو يعكس الاستفحال العنصرية في المجتمع الإسرائيلي وعند القيادة السياسية المتنفذة في إسرائيل. وهو أيضا له علاقة بالانتخابات القريبة. يعني قضية طرح الأذان أو فرض قيود على الأذان مطروحة منذ سنوات ليست جديدة، لكن إقرار هذا الموضوع وفرض قيود شديدة على الأذان من ناحية الصوت ومن ناحية المكان وإلى آخره هي أمر جديد. يعني الحقيقة أنه يعني هذا الأذان موجود في فلسطين ويسمعه الناس منذ أكثر من 1400 عام تقريبا، أكثر من 1400 عام. والجديد هو المشكلة أنه ليس الأذان، وإنما المشكلة هي الاستيطان الاستعماري العنصري الذي يريد أن يخنق أو يغير ويمحو يعني صورة البلاد، وهو يريد الآن أن يمحو صوت البلاد، ونحن لن نسمح لهم بذلك. سنقاوم هذا المنع وهذه القيود. وأيضا القانون لم يقر بالقراءة الثانية والثالثة، يعني هناك علامة استفهام فيما إذا كان سيجري إقراره قبل موعد الانتخابات. لكن الذين يعني بادروا إليه يعني يريدون أن يكسبوا في المجتمع الإسرائيلي. انظري، هذا يعني يعكس حالة المجتمع الإسرائيلي. هناك أحزاب تعتقد أنه فرض قيود على العبادة يفيدها في الشارع الإسرائيلي. هذا يأتي في اليوم، بذات اليوم الذي أقر فيه الكنيست، أقرت فيه الكنيست الإسرائيلية موضوع التعليم الديني، بمعنى أنه التعليم الديني في إسرائيل هو جزء من يعني له مكانة خاصة في إسرائيل، والتعليم الديني يهودي، يعني إضفاء طابع يهودي على أكثر تشددا على الدولة وعلى المحيط وعلى الفضاء.
1: يعني هل من إمكانات يعني سيد جمال زحالقة لمواجهة مشروع القانون هذا قبل الانتقال إلى المصادقة عليه بالقراءات التالية؟
0: يعني هذا القانون سيجري يعني بحثه في يتعلق بالتوازنات السياسية عند الائتلاف. نتنياهو أعطى الأحزاب الدينية التي يعني كانت بعض الأحزاب اللي كانت يعني مترددة في الموضوع أعطاهم امتيازات جديدة، وهم سيصوتوا معه مقابل الحصول على أموال أو على أمور هذا القبيل. فالوضع معقد بعض الشيء، خاصة عشية الانتخابات. ما يمكن أن يفيد هو أن يكون هناك ضغط عربي إسلامي في المحافل الدولية عبر الولايات المتحدة وقنوات أخرى على بنيامين نتنياهو. أنا متأكد 100% إذا كان هناك ضغط من هذا النوع على نتنياهو فهو سيتراجع، لأنه على عكس ما الصورة التي ترسم عن نتنياهو هو يخضع للضغوط حين توجه له ضغوط، لكننا لم نرى ضغوطا جدية عليه في السنوات الأخيرة سوى من الحين لآخر. يعني لنقل ما يفعله ترامب، ونحن رأينا بأم عيننا كيف حين يقرر ترامب ينصاع نتنياهو.
1: برأيك أيضا سيد جمال زحالقة، مواصلة حكومة الاحتلال يعني من خلال الكنيست تشريع المزيد من القوانين العنصرية بحق أبناء شعبنا، يعني إلى ماذا سيقود بالنهاية؟
0: الهجوم الإسرائيلي يعني العنصري اليميني المتوحش والإجرامي هو على كل الجبهات. يعني هل نستغرب أنه الذي ارتكب الإبادة الجماعية في غزة يعني أن يقوم بما يفعله في الضفة الغربية وعندنا في الداخل؟ هذه نفس العقلية ذات العداء لكل ما هو عربي وفلسطيني، والهدف هو محو الوجود العربي سواء الوجود المادي الفيزي عبر القتل والإبادة والتدمير. يعني وأيضا هم يريدون الآن يستهدفون الأصوات في فضاء فلسطين. يعني هذه معركة يخوضها شعب فلسطين الصبور الشجاع الذي يواصل التمسك بوطنه وبحقوقه المشروعة.
1: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا في

0: في الداخل. شكرا جزيلا لك. نتحدث الآن حول الملف الأبرز ربما على أجندة نهار جديد لهذا الصباح، وهو الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. من خلف الميكروفون ولد صوت حمل قضية وطن إلى العالم. هنا صوت فلسطين عبارة تجاوزت حدود البث الإذاعي لتصبح رمزا للصمود ولسان حال شعبنا المتمسك بحقه في الحرية، وبقي يروي حكاية رغم الألم والاستهداف ومحاولات إسكات الحقيقة. نتابع المزيد حول هذه الذكرى لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين في تقرير الزميل عماد الرماوي.
1: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة، حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
0: وفي هذه الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، رئيس قطاع إذاعة صوت فلسطين عايد عوامر قال إن هذا اليوم 2 تموز هو يوم خالد في وعي شعبنا، حيث صدح صوت فلسطين لأول مرة من أرض الوطن.
2: اليوم 2 من الشهر 7 لعام 94 هو يوم خالد في وعي شعبنا حين صدح الصوت الفلسطيني لأول مرة من الوطن. هنا صوت فلسطين بعد أن تنقلت هذه الإذاعة في عديد العواصم مرافقة قيادة الثورة الفلسطينية. في هذه المناسبة الوطنية رحمة أتوجه باسم معالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الأخ الوزير أحمد عساف بالتحية والتقدير لكل العاملين في إذاعتنا الذين يحملون الرسالة بكل إخلاص واقتدار. ونحن حقيقة نفتخر في إذاعة صوت فلسطين أن هذه المؤسسة التي يعني لها رمزية كبيرة في وعي أبناء شعبنا الفلسطيني أنها شكلت مدرسة إعلامية خرجت نجوم وأسماء إعلامية وازنة تشغل مواقع متقدمة في عديد وسائل الإعلام سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي، كما أننا نفتخر أننا استطعنا وما زلنا نبذل كل الجهود المطلوبة بناء على توجيهات معالي الوزير أحمد عساف في تطوير التكنولوجيا وتسخير أدواتها الحديثة لخدمة المعنى وتعزيز خطابنا المهني والوطني بما يحافظ على أصالة الرسالة الإعلامية. في ذكرى إطلاق بث الإذاعة من الوطن نؤكد أننا وضمن منظومة الإعلام الرسمي والوطني الفلسطيني سنواصل أداء الرسالة بثبات وملتزمين بقضايا شعبنا وأيضا أوفياء لشهدائنا الأبرار وآخذين على عاتقنا الاستمرار في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن روايتنا رواية الحق والحقيقة. كل عام وإذاعة صوت فلسطين بألف خير، كل عام وإذاعة صوت فلسطين أكثر حضورا وتأثيرا، والمجد كل المجد لشهداء الصحافة الفلسطينية، لشهداء إذاعتنا، لشهداء مؤسسات الإعلام الوطني الفلسطيني، لكل الشهداء الأبرار، وكل التحية لمن حمل الرسالة وظل وفيا لها.
0: أيضا مستمعينا ومشاهدينا نواصل الحديث حول هذه الذكرى، ذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، وهذه الذكرى لانطلاق هذا الصوت الوطني الحر الذي حمل قضايا وهموم أبناء شعبنا. يسعدنا أن نرحب معنا بالاستوديو في استوديوهات صوت فلسطين بالدكتور أحمد رفيق عوض الكاتب وأحد مؤسسي إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. أهلا بك، صباح الخير دكتور.
3: أهلا وسهلا، كل عام بخير.
0: كل عام وأنت بخير وكافة الزملاء في الإذاعة بألف خير. الثاني من تموز يعني لم يكن يوما عاديا، انطلق بث هذا الصوت، صوت الوطني الحر من أرض الوطن. لنعود إلى الوراء إلى هذا التاريخ وكونك أحد مؤسسي هذا الصوت الوطني، ماذا شكلت انطلاقة إذاعة صوت فلسطين في ذلك الوقت؟
3: هذه الانطلاقة لم تكن مجرد انطلاقة تقنية أو فنية أو إذاعية أو صحفية، هذه انطلاقة تؤسس لمرحلة جديدة وعهد جديد ولغة جديدة وتشكيلات جديدة، وبالتالي الإذاعة كانت ميلاد عمليا لهذه المرحلة، ميلاد لهذا الأمل والطموح، كان طموح عالي جدا جدا، وبالتالي انطلاق صوت فلسطين من أريحة شكل هذه البداية اللي يعني عمليا واجهت ما واجهه الوطن، واجهت ما واجهه المجتمع الفلسطيني. وزي أي لحظة ميلاد فهذه لحظة يعني مش انولدت بنفس اللحظة، هذه سبقها عمل وجهد. يعني أتذكر أنه إحنا اللي الصحفيين المذيعين والكتاب، إحنا اللي اشتغلنا بالإذاعة بيدينا، يعني إحنا عزلنا، إحنا رتبنا، حملنا، عتلنا، وكنا ننام مطرح ما نشتغل، وكنا
0: بأدوات بسيطة
3: جدا جدا جدا بدائية. يعني إذا سألتيني عن التفاصيل سأتحدث لك بتفاصيل يعني غريبة عجيبة، ولكن سألتيني عن الانطلاقة ومعناها، فعليا هذه الانطلاقة كما قلت ليست انطلاقة صحفية ولا إذاعية فقط، كانت تحمل معها وتحمل في أجنحتها المرحلة الجديدة بكل ما فيها،
0: يعني خاصة وأنها ترافقت مع عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن.
3: طبعاً
0: كانت
3: طبعاً
0: العودة مع هذه الانطلاقة لهذا الصوت،
3: وهذا ما كان يعني وهذا ما تم التوقيت له. يعني أنا أتذكر في ليلة البث الأولى كان معنا رحمة الله عليه رضوان ابو عياش، وكنت معه، يعني ادعي شرفا انه كنت معه، احنا نلف على كل الأطراف من أجل ترتيب الإشارة. ورحنا على البريد اللي في أريحة وأجر المدير ويفتحوا بنص الليل مشان يعطينا الإشارة وانطلقت الإذاعة بالليل يعني أعتقد الساعة 11 واحدة مش عارف يعني في منتصف الليل من أجل أن يكون البث الإذاعي مترافق مع قدوم الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه وهكذا كان وهكذا نعم. كان
0: وبث له خطاب
3: وبث خطابه وأيضا يعني هذا كلام أقوله مش لأنه أجيالي ماتت لا ما زال الناس وزملائي الراعين موجودين وذهبت لتغطية هذا القدوم وكان يوما حافلا حقيقة يوما حافلا بشكل خاص ولا يمكنني أن أنسى ذلك اليوم كنت أحمل
0: ولا تفاصيل ذلك اليوم
3: كنت أحمل الحقيبة الإذاعة اللي فيها المسجل ودخلت بين الجمهور ودخلت مع المرافقين رئيس أبو عمار رحمة الله عليه وكان يوما حافلا لا أريد أن أدخل التفاصيل فيها تفاصيل ليست جيدة لكن كان يوما حافلا أتذكره تماما كأنه يوم أمس كان
0: مواقف وذكريات يعني لن تنساها أنت خاصة بك في هذه الانطلاقة للبث الأول لإذاعة صوت فلسطين
3: نعم هذه ذكريات لا تنسى حقيقة ذكريات غالية وليست بالضرورة أن تكون جيدة لكن ذكريات غالية أنا أدعي أنه أنا مكثت في الإذاعة لمدة 6 أشهر لم أذهب إلى بيتي إطلاقا لم أغادر الإذاعة 6 أشهر وكنا ننام يعني في المكان الذي نبث منه يعني كنا نكتب نشرات الأخبار وندخل الاستوديو وكنا ننام في المكان في يعني تحت المكتب تماما وطبعا كان كل شيء طوائع يعني متطوعين لم يكن هناك رواتب على الإطلاق لم نعطى رواتب لثلاث أو 4 أشهر الأولى لم نعطى رواتب وأعتقد أكثر من ذلك أعتقد وكان قوات الأمن الوطني هي اللي تودينا الأكل وكنا طبعا كل ما نسميه زبالة السردين كنا نأكل سردين طيلة الوقت وطبعا وكانوا الأوراق أوراق مش أوراق بيضاء أوراق جرائد نكتب فيها وكنا من ليس عندنا طباعة في المرحلة لم يكن طباعة وبالتالي كنا خط اليد وكنا نصلح الأخطاء بما يسمى بالتبكس ما أعرف إذا الآن معروف هذا التبكس أو لا أيضا كانت التحرير النشرة يتم من خلال أو المقابلات تتم خلال أشرطة بسموها ريلز كنا يعني الكلام الذي نريده أو نحذفه نقصه بالمقص فعليا يعني وكل نشرة فيها حوالي نحط فيها 4-5 ريلات يعني فكانت النشرة مش بس ورق وريلات أيضا كانت التقنية مختلفة ربما لا تعرفيها
0: صعبة جدا
3: صعبة وطويلة ومعقدة حتى وبالتالي طبعا بالإضافة أنه كنا إحنا مجموعة يعني أنا وزملائي لا أتحدث عن نفسي هنا عندي زملاء رائعين الآن هم منتشرين في أماكن كثيرة كنا احنا تم تدريبنا من قبل الألمان وفي وادي الجوز على فكرة الإذاعة نفسها الإذاعة نعم. يعني الميكسر وإلى آخره احنا جبناه من وادي الجوز اللي هم يتبرعوا فيه الألمان كان معنا أحمد زكي وفاء البحر إسماعيل برغوثي ما زال إسماعيل يعمل في الآن فنعم إسماعيل برغوثي وحسن علي بويطل الآن هو أعتقد في أشيت بريس حطيناه في سيارة في بيك أب ونقلناها من القدس لأريحة يعني الإذاعة التي بثت من أريحة كانت هي متقدمة هدية من الألمان وكنا نتدرب على المعدات نعم ونقلناها ببيكب ما زلت أذكر لونه أصفر ونقلناها من وادي الجوز لأريحة وتم البث منها
0: نعم.
3: كانت شوفي الذكرى طبعا فيها كثير من الأشياء الجميلة تعرفي زميلكم بسام دغلس ما زال يعمل
0: صحيح.
3: كان ما فيش قهوة فاللي معه قهوة كان يضطر أنه يعطي لكل شخص يعني قليلا من القهوة خاصة في الصباح كان الأمور صعبة جدا وأيضا كان هناك لأنه في اختلافات في وجهات النظر وأشخاص من مختلف الأطراف والأماكن فكان أيضا في نوع من الـ الاجتهاد والخلافات ربما لأنه إحنا أول فريق كان عليه وهنا لا أريد أن أقطع عليك أسئلتك ولكن نعم. كان على هذا الفريق الأول أنه يخلق اللغة يخلق المصطلح، يخلق كيف يحكي مع شعبه، كيف يحكي مع الآخرين.

0: كيف يحكي مع الإقليم، كانت المسألة صعبة، بالإضافة للحياة الصعبة اللي بدنا نعيشها وهي صعبة جدا على فكرة، صعبة إلى درجة كبيرة. لم يكن معنا نقود، لم يكن معنا أكل، كان قوات الأمن الوطني هي اللي تعطينا أكل يعني صباحا ومساء. لكن أيضا بعيدا عن صعوبة الحياة كان في صعوبة المضمون، صعوبة الرسالة، ما الذي تقوله، ما الذي تريد أن تقوله، كيف يمكن لك أن تقول ما تقول دون أن تصطدم بالحدود والسقوف والقيود والمحاذير. كان ذلك صعبا جدا جدا. أدعي هنا ولا أعتقد، وأنا أتحدث هنا والآخرين يسمعونني زملائي وأصدقائي، كان ربما بشكل أو بآخر كان علي أني أنا أو وقع علي ما بعرف لماذا وقع علي فكرة أو مهمة أنك تصوغ الكلام، تعمل تحرر الكلام. هذا كان، هذا كانت صعوبة كبيرة وعجيبة غريبة. صحيح.
1: نعم. يعني دكتور، أشرت إلى عدد من الزملاء ممن رافقوك في البدايات وانطلاقة هذه الإذاعة، تحدثت عن تفاصيل ربما صعبة رافقت انطلاقها أيضا. صحيح. وهذه الأجيال التي كانت من مؤسسي الإذاعة، منهم من لا زال على رأس عمله، ومنهم من تقاعد،
0: ومنهم من توفي رحمة الله عليه،
1: رحمهم الله، ومنهم من استشهد.
0: صحيح. ومنهم من استشهد، مظبوط.
1: ذلك يدلل على يعني حجم الرسالة الوطنية التي حملها صوت فلسطين منذ اليوم الأول لانطلاقه، والتي لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم. يعني لا زال صوت فلسطين يحمل ذات الرسالة بمواكبة كافة التطورات، كافة الظروف، كافة ما يعيشه أبناء شعبنا.
0: طبعا سيدتي، طبعا الوسيلة الإعلامية، أي وسيلة إعلامية هي صاحبة مضمون، هي صاحبة مقولة، هي صاحبة رسالة بالتأكيد. ولأنه صوت فلسطين هو يعني صوت رسمي، صوت رسمي، لكن رغم أنه رسمي حاول أنه وحاول بحق وبجهد أنه يحمل مش بس هموم المرحلة وهموم الناس والقيود والمخاوف والآمال والطموحات. وبالتالي أنا برأيي أنه صوت فلسطين في البدايات، مش بعدين، في البدايات، وهذا الكلام كنت شاهد عليه، في البدايات كان في عنا اضطراب في المضامين. يعني كانت تتغير السياسات بتغير المذيع، أو كانت تتغير السياسات بتغير المحرر. كان في هناك، خاصة أنه المرحلة الأولى في 94 كان هناك يعني قفزات في السياسة وفي المجتمع وفي الإقليم.
1: لم تكن هناك سياسة تحليلية،
0: لم تكن هناك، لم نعطى هذه
1: المساحة،
0: لم نعطى، لا لو سمحتي لي، لم نعطى ترف أنه نتلقى تعليمات. لم يكن هناك تعليمات، وهذا غريب عجيب. يعني أنا أتذكر أنا وزميلنا وصديقنا إبراهيم ملحم وعاصف حميدي، يوسف محمود، فضل سليمان، كثيرون، كان علينا نحن فقط أنه نحن نحدد شو المطلوب، شو الصح، شو الغلط، شو مسموح، شو مش مسموح. كنا إحنا العملية نعمل الفلترة، إحنا لازم نسموه حراس البوابة،
1: وازع ذاتي،
0: تقييم ذاتي، تقييم ذاتي. لم نعطى، آسف، ولازم أتذكر رحمة الله عليه يوسف القزاز فيما بعد، طبعا لم نكن نعطى يعني تعليمات ولا سياسات، ولا سياسات.
1: أنتم من تقدرون الموقف،
0: إحنا من نقدر، إحنا من نقدر شو نقول شو ما نقولش. ولذا السبب كان هناك، في أدعي كان في هناك اضطراب ما، وكان في هناك، بديش أقول تناقض، ولكن كان هناك اجتهادات، خلنا نقول كانت هناك اجتهادات غريبة عجيبة. ولكن طبعا فيما بعد تمت أنه تحط أسس ومنطلقات ومرجعيات، وكان هذا مثار نقاش طويل. يعني
1: اليوم كيف تقيم دكتور أحمد هذا الصوت الوطني، صوت فلسطين، يعني بما مر على مدار هذه العقود الثلاثة وأكثر، يعني 32 عاما من التحديات،
0: عمل تاريخ،
1: رغم
0: سيدتي
1: كل المحاولات لإسكات هذا الصوت،
0: عمل تاريخ. يعني 32 سنة هذا الصوت عمل تاريخ، له تاريخ في أجيال، وأنا يعني للشرف أن أكون الجيل الأول في هذا، في هذه التجربة العظيمة. وذلك صوت فلسطين تعرض لكل ما تعرض له الوطن، لما تعرض له الاتفاق، لما تعرض له المجتمع من حيث التنكل، الإيذاء، التدمير، الاعتقال، كل شيء، حتى التحريض عليه. وبالتالي صوت فلسطين عمل أجيال، وعمل مدرسة، المدرسة هاي، المدرسة الكلاسيكية إذا بدك، المتزنة، الحكيمة، المتوازنة.

0: هي يعني لأنه ربما لأنه هذا صوت رسمي ملتزم بقوانين، وهذا ليس تبريرا، بالعكس أنا أقدم الانتقاد وأحاول أن أفهم هذا الانتقاد.
1: نعم.
0: لكن باختصار هذا الصوت تحول أن يكون مدرسة، خرج أجيال وعمل مقولة، عمل أسلوب إذاعي وأسلوب تحريري، ونجح هذا الصوت، نجح
1: واكب
0: يعني كل شيء، واكب
1: كل شيء خلال هذه العقود الثلاثة. طبعاً. التطور
0: طبعاً.
1: يعني بات لي
0: حتى التطور التقني بالمناسبة، يعني الآن أنا في استوديو يعني لم يكن هذا الاستوديو
1: وتشاهد عبر التلفزيون
0: مثلا، فبالتالي تطور
1: تقنياً. صحيح. حتى يعني العاملين في صوت فلسطين يعني يحملون هذا الهم، يعني ليس مجرد هي وظيفة، يعني لا نتحدث عن صوت فلسطين والعاملين فيه يأتون العمل كمجرد وظيفة، لا، عندما نأتي إلى صوت فلسطين نشعر وكأننا يعني نحمل قضية وطن بالفعل، وهذا ما كان الجيل الأول يسير به ونحن نمضي به اليوم.
0: في الجيل الأول اللي بمثله الآن كان أكثر من ذلك بكثير، كما قلت لك سيدتي احنا عملنا لمدة طويلة جدا بدون رواتب، احنا كنا نعمل تطوعا وكنا يعني فعليا تطوعا، وهذا مش كانت معنا أيضا سيدي فاضل هنا، أخت كريمة اسمها أبو غزالي،
1: ريم
0: أبو غزالي كانت معنا وكانت ترى الظروف معنا من الجيل القديم، ربما الآن يعد على الأصابع. صحيح.
1: نعم. على مشارف التقاعد.
0: على مشارف التقاعد. نعم. شوفي هذا الكلام اللي تفضلت به، إحنا عندما بدأنا العمل في الإذاعة كانت كما قلت لك إحنا بنينا الإذاعة، إحنا اللي عتلنا، إحنا حملنا بيدينا، إحنا اللي عملنا العزل، إحنا اللي كنا إن يعني مش بقصد انه اللي تفضلت فيه انه المذيع اللي في الجيل الاول وحتى الجيل هذا هو نعم يشعر انه على تماس حقيقي بهموم شعبه وقضاياه، خاصه انه هو يتعرض يوميا لكل ما يجري في الوطن، وما يجري في الوطن مأساوي.
1: نعم.
0: زمان كان مأساوي، اليوم كان مأساوي زمان، بس الفرق بين انه كان من زمان كان في طموحات اكبر، كان في احلام اكبر، يعني كنا نشعر انه احنا بنعمل مشروع عظيم، كنا احنا بنحس انه بنعمل ميلاد زي ما سميتيه، ميلاد حقيقي، وانه بنحط مداميك الدولة بالحرف، مداميك الدولة، وبالتالي كنا نشعر بحماس هائل.
1: نعم.
0: حماس هائل بانه بنشتغل شغل حتى لو جعنا او ما خداش مصاري، وانه اسر والى اخره، لكن كنا نشعر بانه هذا مشروع يعني لابد من بنائه. هذا الشعور أنا أعتقد أنه ممتد وحقيقي وصحيح، لكن زمان كان له ثمن كبير يعني أكبر.
1: نعم.
0: كلنا بنفس الشعور، نفس الانتماء، لكن كل واحد ربما بيكون يعني قديش تفاوت في الكلفة بس.
1: هل تعتقد أن صوت فلسطين دكتور أحمد حمل الرسالة بأمانة، أوصلها إلى العالم، حمل هموم الشعب، حمل هذه القضية؟ يعني نحن في مرحلة ربما صعبة جدا في هذه الأيام، في هذه السنوات الأخيرة نواجه تحديات كبيرة، هل نجحنا في إيصال صوت شعبنا إلى العالم؟
0: شوفي حتى لا نضخم الأمور ولا نقلل منها، صوت فلسطين زي أي مؤسسة فلسطينية هنا، يعني معنى يمر عليها ما يمر على كل المؤسسات، نقص في الميزانيات، وربما
1: ظروف صعبة،
0: تقييدات، حصارات، ضرب، تدمير في سنة 2002، تدمرت الإذاعة والتلفزيون في غزة، البرنامج الثاني تم تدميره كليا، وبالتالي صوت فلسطين مؤسسة فلسطينية يعني يعصف بها ما يعصف بكل مؤسسة الوطن، لكن خصوصية صوت فلسطين أو خصوصية الإعلام إنه هذا بيعكس نخبة الناس، نخبة المجتمع، الآراء المجتمع، الجدل العام، النقاش المجتمعي، هذا هو السؤال، وهذا أهمية الإعلام، هل عكس صوت فلسطين التعددية كما قلنا والتشاركية ومراحل تشكل الديمقراطية في فلسطين، الانفتاح على الأفكار العالمية؟

0: الانفتاح على الأفكار الدولية، هذا كله صوت فلسطين تعامل معه بشكل أو بآخر. هنا ربما كان أكثر جودة، هنا أقل، ولكن كما قلت صوت فلسطين زي أي مؤسسة فلسطينية، وكان عليها، وهذا ربما عبء آخر، كان عليها أن تقدم الرأي الجامع، الرأي الموحد. هذا كان مهمة ثقيلة لصوت فلسطين، خاصة أنه على خلفية الانقسام. ليه بحكي ذلك؟ على خلفية الانقسام صوت فلسطين كان عليه أن يقدم صوت جامع وصوت موحد، وهذا كانت مهمة صعبة جدا في ظروف انقسام واستقطاب سياسي داخلي. وبالتالي رغم ذلك يجب القول أنه أنا أثق بالكفاءات في صوت فلسطين، وأثق بأنه هذه أجيال متراكمة والخبرة متراكمة، بحيث أنه طلع أنه صحفي فلسطيني رائع وقوي.
1: نعم، يعني نتحدث دكتور أحمد عن الرسالة التي توجهها في هذا اليوم، في هذه الذكرى 32 لميلاد صوت فلسطين، للعاملين في صوت فلسطين، ربما للجيل القادم، للإعلاميين الجدد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا.
0: بديش أثرثر كثيرا، ولكن يعني هذا مغري أثرثر صحيح، لكن إحنا يعني رحنا على الإذاعة في بعضنا لم يدرس صحافي ولم يكن له علاقة حتى بالصحافي، ولكن تطوعه وحبه ورغبته وانتمائه خلته يشتغل بالإذاعة، وناس أعطوا كثيرا وعملوا إبداع حقيقة.
1: لكن هذا اليوم مختلف،
0: اليوم مختلف تماما. الصحفي بده يكون مؤهل ودارس وبعرف وعنده مؤهل أكاديمي، هذا مهم، يعني هذا مهم جدا جدا. الآن الصحفي الجديد برأيي أنه عليه قيود أكثر، في قيود أكثر وعبء أيضا أكثر من العباء اللي بدأت بها صوت فلسطين. كما قلت كانت الأحلام عريضة جدا، كانت الأمال عريضة جدا، وكان في يعني هيك حلم كبير، وبالتالي الاندفاع كانت كبيرة وكبيرة جدا. الآن الأمور تغيرت كليا، وبالتالي بعتقد أن الصحفي الفلسطيني الآن صار أعباءه كثيرة، لأن السقوف أيضا صارت يعني واطئة. لكن رغم كل ذلك أنا برأيي أنه الصحفي الفلسطيني صحفي رائع ومؤهل، ودائما يعني كبريات المؤسسات الصحفية تأخذه. جملة الأخيرة أنه أنا أتمنى أنه أن لا ينسى زملائنا، واللي ماتوا، اللي استشهدوا، اللي تقاعدوا، لا ينسى، يعني لا يتم نسيانهم باعتبارهم الناس اللي حطوا المداميك الأولى لهذا الصرح العظيم. وناس قدمت وناس عملت وناس اشتغلت، وبالتالي يعني من الجميل الوفاء لهؤلاء الناس، لفتة وفاء ذكريات. نعم نعم، يعني تقدروا تعملوا هنا معهد للإذاعة والتلفزيون، متحف للإذاعة والتلفزيون، يعني هناك الكثير
1: في هؤلاء المؤسسين
0: جدا جدا جدا جدا. وبالتالي انا فخور انه بعد 32 سنه اتحدث في استوديو صوت فلسطين، اللي انا لي الشرف اني ساهمت في تاسيسه، واني كنت احكي، لاني كنت ايضا مقدم برامج والى اخره، كنت احكي بادوات اقل وادوات اقل تقنيه، ولكن كان في قلبك قلب قافز وعقل يعني يحلم ويامل بالمستقبل.
1: عدنا تفتيح الذكريات
0: جدا جدا جدا جدا، وانا احب الاذاعه، احب الرائحه هاي، احب الغرفه هاي، بحبها يعني جدا.
1: العزل
0: والنعم نعم، والميكروفون ونعم نعم، والمستبد تبع الفني تقني مستبد، هذا كلك اعمل ما تعملش ايضا. هذا كان طبعا قصص كثيره ونكت كثيره عن زملائنا في ذلك الوقت يعني.
1: نعم، يعني سعدنا كثيرا دكتور أحمد رفيق عوض بوجودك معنا في الاستوديو، واستذكار هذه اللحظات الجميلة.
0: شكرا.
1: لانطلاق هذا الصوت الوطني الحر من أرض الوطن في العام 94. دكتور أحمد رفيق عوض الكاتب وأحد مؤسسي إذاعة صوت فلسطين داخل الوطن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: على هذا الحضور.
0: شكرا.
1: بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد ليث القدومي، في التنفيذ والمتابعة جيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج حسان زبن. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، هذه تحياتي لكم، وكل عام وصوت فلسطين والعاملين في صوت فلسطين بألف خير.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة.

يبقى صوت فلسطين ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الصلب.

صوت فلسطين، ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 5 شهداء في قطاع غزة. الكنيسة يقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون الأذان الذي يفرض قيودا على مكبرات الصوت في المساجد. 32 عاما على انطلاق بث صوت فلسطين من مدينة أريحة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون أمس في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 2 آخرون أمس في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. أكدت مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء نهاية عودة أن قطاع غزة لم يعد متأخرا عن مسار التنمية فحسب، بل تعرض لانتكاسة تنموية غير مسبوقة أعادته عقودا إلى الوراء.
1: العدوان الإسرائيلي صفر كل ما يتعلق في التنمية المستدامة في قطاع غزة، تدمير واسع للبنية التحتية والاقتصاد. عندنا جيل محروم من التعليم، 700,000 طالب مدرسي لهم أكثر من 2 عامين خارج المدارس. عندنا كمان أوضاع النساء تفاقمت كثير والأطفال كمان. عندنا حوالي 26,000 امرأة ترملن بفعل العدوان الإسرائيلي. عندنا 60,000 امرأة حامل بتعاني من دون رعاية صحية وبتعاني من أمن غذائي حاد أو سوء تغذية حاد. كل هذا أدى إلى تراجع في أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة.
0: في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال مساء أمس بركسين في منطقة خلات الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من 2 ساعة خلال تنفيذ عملية الهدم. في رام الله اعتدت عصابات المستوطنين على عدد من منازل وسيارات المواطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم. في جنين شرع مستوطنون أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر الراعي جنوب غرب المدينة. في نابلس أقدمت عصابات المستوطنين فجر اليوم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، تخلله هجوم واسع من قبل تلك العصابات على البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وفتشت عددا من المنازل.

0: نازل في شارع 24 وحي المريج وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم بركسا زراعيا في قرية دوما جنوب نابلس المدينة. وفي بيت لحمة شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحمة. قال محافظ طول كرم عبد الله كميل إن حصار الاحتلال عزل المدينة تجاريا عن المتسوقين من داخل الخط الأخضر والذين يشكلون ركيزة الأساسية لاقتصاد طول كرم، مما أجبر العديد من التجار على إغلاق محالهم. أقرت الهيئة العامة للكنيسة أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. في الإطار قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصدقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 يمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. بدورها حذرت محافظة القدس من تداعيات إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بقانون المؤذن، معتبرة أنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة والشعائر الإسلامية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقي أوسلو. وقالت الرئاسة أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارا من حكومات الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أمس التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. وأكد فتوح في بيان أن الأونروا هيئة أممية أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمثل الشاهد القانوني والتاريخي على نكبة شعبنا ودموية عصابات الاحتلال وتجسد الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين إلى حين تنفيذ حقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194. في ذات السياق أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام والتي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديدة، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. وكان أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية. أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور أن أزمة تكدس الشيكات وأزمة أموال المقاصة تمثلان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وأن جذورهما تعود إلى إجراءات الاحتلال في رفض استلام الشيكات، ما أدى إلى تكدس نحو 17 مليار شيكل في البنوك الفلسطينية وأثر سلبا على الحركة الاقتصادية ودفع المصاريف إلى تجديد إجراءاتها في التعامل مع الشيكات. أكد مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء نشأة أبو بكر أن الخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي من خلال تطوير ممرات 33 كيلو فولت وإدخال أنظمة تخزين الطاقة بما يرفع كفاءة الشبكة ويعزز قدرتها على مواجهة الأعطال والطوارئ. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة بالتزامن مع عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
1: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية.

0: المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر بل امتدت إلى البشر إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية فيما أصيب واعتقل آخرون ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
1: قتل شابان فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في حيفا والرينة داخل أراضي عام 48 ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 141 قتيلا وقتيلة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس ووصفها بالجيدة جدا وذلك بالتوازي مع محادثات أجراها وزير خارجية قطر مع المبعوثين الأمريكيين. من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات قد تطرأ على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة وذلك عقب انتهاء المحادثات التي عقدها الجانب الإيراني مع نظيره القطري والباكستاني في الدوحة. أخيرا وفي حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين إلى اللقاء.

صوت برائحة الياسمين وطعم الطفولة وسيمفونية الحياة. صوت فلسطين، صوت الوطن، صوت الوطن.

صوت فلسطين سيظل عاليا رغم تحريض الاحتلال ومحاولاته لإسكات صوت الحق الذي سيبقى مدويا في كل الميادين. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية، ولكن الفترة الصباحية اليوم بشكل آخر وبحلة أخرى، حلقة خاصة مستمعينا بمناسبة الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين.

أكيد مستمعينا مصبع عليكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجاتنا العاملة من أكثر من 32 سنة إذاعة صوت فلسطين منذ انطلاقتها من أرض الوطن وتحديدا من مدينة أريحة. ويعني هذا التاريخ العريق والجذور العريقة الممتدة عبر التاريخ لهذا الصوت، صوت الأرض وصوت الناس، هذا الصوت الذي بدأ من خارج الوطن ليبدأ بهنا صوت فلسطين من داخل الوطن في الثاني من تموز ومن العام 1994. 32 سنة، هدول 32 سنة أكيد سنوات كانت مليئة بالبرامج المنوعة والتغطيات الإخبارية والبرامج التي تحدثت ونقلت عبر هذا الأثير هموم الناس ومشاكلهم

صوت المواطنين من كل مكان. صوت فلسطين اللي بدأ بالخارج وكان أيضا بالداخل. هذه هي الإذاعة العريقة، هذه هي المدرسة اللي خرجت فعلا العديد من القامات الإعلامية سواء في داخل الوطن أو خارجه. فعليا مستمعينا، إذاعة صوت فلسطين هي الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين، وفعليا كلنا فخر بأنه اليوم وبعد 32 سنة هذا الصوت مكمل. وقديش كان في إلنا من الزملاء والزميلات اللي عملوا من أجل إعلاء وإنجاح هذا الصوت ليصل لكل بيت وحارة وشارع في فلسطين.

إذا مستمعينا بتسمعونا على 90.7 اف ام، وبالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps، وأيضا بتشوفونا وبتتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. اليوم الحلقة مختلفة، زي ما حكيت لكم بالبداية رح نحكي عن التاريخ العريق لهاي الإذاعة ولهاي المدرسة الإعلامية الرائدة. رح نكون مع العديد من المحطات، ورح نمشي خطوة في خطوة لحتى نتعرف وإنتوا كمان تتعرفوا مستمعينا على الخطوات الأولى اللي انطلقت منها هاي الإذاعة العريقة، إذاعة صوت فلسطين، اللي فعلا هي يعني شكلت على مدار التاريخ المصدر الإخباري الأول للعديد من المحطات الإخبارية الفلسطينية. يعني مع تضافر الجهود وأيضا التنوع الجميل في هاي الإذاعة ما بين الأجيال العابرة، يعني كل حدا، كل زميل وكل زميلة في هاي الإذاعة تركوا بصمات واضحة على أثير صوت فلسطين. وحاولنا منذ التأسيس، حاولت إذاعة صوت فلسطين بأنها تكون الأكثر تنوعا حتى تلبي احتياجات الجمهور الفلسطيني. اشتغلنا على العديد من المواد الإعلامية حتى دائما تكون العنوان الأول للمستمع الفلسطيني. في بداية الحلقة بدي أحكي كل عام وجميع الزملاء والزميلات في إذاعة صوت فلسطين بألف خير، ويعطيكم ألف عافية كل واحد بمكانه بشغله وبتخصصه. فعلا هذا المزيج الرائع من الخبرات والإمكانيات اللي موجودة عندنا هو اللي طلع إذاعة صوت فلسطين في هذا الشكل اللي أنتوا شايفينه اليوم وبتسمعوه أيضا اليوم. في بداية هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة. صباح الخير هيثم، كل عام أنت بخير. وأيضا في إعداد هذه الحلقة والبحث المعمق فعليا للوصول إلى جذور هذه الإذاعة كانت الزميلة هيام قاسم على إعداد هذه الحلقة لتخرج في هذا الشكل. يعطيك العافية هيام وكل عام وأنت بخير. وأيضا مهندس الصورة والنقل في موضوع الإخراج المرئي والإلكتروني حسان زبن. صباح الخير حسان وكل عام وأنت بخير. ومعكم مستمعين على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

إذن مستمعينا في هذا الصباح المميز من صوت فلسطين ويعني ميلاد هذه الإذاعة وانطلاقتها 32 منصب عليكم مجددا مستمعينا في هذه الحلقة الخاصة. خلينا نشوف كيف أحوال الطقس لهذا اليوم في أولى المحطات. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق.

ومن حالة الطقس مستمعينا مباشرة إلى أحوال الطرق لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة وبوابة عطار القديمة أيضا مغلقة، حاجز عين سينيا أزمة خانقة وتفتيش للخارج، أما للداخل سالك، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، سلوادي برود تفتيش للخارج، بوابة النبي صالح مغلقة، عبود أزمة وتفتيش للخارج، الطريق بين عبود وبيت ريما مغلق، بيت عور تفتيش حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة للخارج أيضا، حزمة البلد تفتيش بالاتجاهين، دوار مخماس أزمة وطريق الجفتلك تفتيش. وبالانتقال إلى محافظات الجنوب، تقوع أزمة دورة مغلقة، الفوار مغلقة، مراح رباح مغلقة، المنشية مغلقة، سعير مغلقة سعير تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، جسر أودلا تفتيش للخارج، وعورت البلد تفتيش للخارج أيضا، وعنبتا مغلق. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما صوت فلسطين مستمعينا، نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم، و32 عاما على انطلاق إذاعة صوت فلسطين، وفي بداية هذه الحلقة الخاصة

0: سنستمع إلى كلمة رئيس قطاع الإذاعة الأستاذ عايد عويمر في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين.
1: اليوم الثاني من الشهر السابع لعام 94 هو يوم خالد في وعي شعبنا حين صدح الصوت الفلسطيني لأول مرة من الوطن، هنا صوت فلسطين، بعد أن تنقلت هذه الإذاعة في عديد العواصم مرافقة قيادة الثورة الفلسطينية. في هذه المناسبة الوطنية رحمة أتوجه باسم معالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الأخ الوزير أحمد عساف بالتحية والتقدير لكل العاملين في إذاعتنا الذين يحملون الرسالة بكل إخلاص واقتدار. ونحن حقيقة نفتخر في إذاعة صوت فلسطين أن هذه المؤسسة التي يعني لها رمزية كبيرة في وعي أبناء شعبنا الفلسطيني أنها شكلت مدرسة إعلامية خرجت نجوم وأسماء إعلامية وازنة تشغل مواقع متقدمة في عديد وسائل الإعلام سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي، كما أننا نفتخر أننا استطعنا وما زلنا نبذل كل الجهود المطلوبة بناء على توجيهات معالي الوزير أحمد عساف في تطويع التكنولوجيا وتسخير أدواتها الحديثة لخدمة المعنى وتعزيز خطابنا المهني والوطني بما يحافظ على أصالة الرسالة الإعلامية. في ذكرى إطلاق بث الإذاعة من الوطن نؤكد أننا وضمن منظومة الإعلام الرسمي والوطني الفلسطيني سنواصل أداء الرسالة بثبات وملتزمين بقضايا شعبنا وأيضا أوفياء لشهدائنا الأبرار وآخذين على عاتقنا الاستمرار في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن روايتنا رواية الحق والحقيقة. كل عام وإذاعة صوت فلسطين بألف خير، كل عام وإذاعة صوت فلسطين أكثر حضورا وتأثيرا، والمجد كل المجد لشهداء الصحافة الفلسطينية، لشهداء إذاعتنا، لشهداء مؤسسات الإعلام الوطني الفلسطيني، لكل الشهداء الأبرار، وكل التحية لمن حمل الرسالة وظل وفيا لها.
0: نشكر الأستاذ عايد عويمر رئيس قطاع الإذاعة على هذه الكلمات الجميلة والمحفزة فعليا، وستبقى فعلا سيبقى فعلا صوت فلسطين هو الصوت الذي يحمي الرواية الأصيلة، الرواية الفلسطينية الأصيلة، مهما كان هناك محاولات تزوير للحقائق سيبقى الصوت الحقيقي هو صوت فلسطين. إذن سنعود قليلا مستمعينا بالزمن إلى الوراء وعن نشأة الإذاعة قبل أن تصل إلى أرض الوطن، صوت فلسطين من بغداد إلى أرض الوطن. يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمود أبو الهيجة رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة. أستاذ محمود صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على إذاعة صوت فلسطين.
2: صباح النور وكل عام وصوت فلسطين أعلى وأوضح وأجمل إن شاء الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير وشكرا جزيلا. يعني أستاذ محمود أنت من القامات اللي عملت في هذه الإذاعة منذ تأسيسها خارج الوطن، منا نرجع شوي بالذاكرة لأكثر من 40 عام ونعيش إحنا وياك ذكريات من أثير الثورة. بالبداية يعني كيف ممكن توصف لنا آخر يوم في استوديو بغداد وشو الإشي اللي وقفت قدامه لحظة قبل ما تغادر؟ في شيء لمسته بإيدك أو نظرت له قبل ما ودعت المكان؟ احكي لنا أكثر في هذا.
2: أولا أنا من الجيل الثالث في مسيرة إذاعة صوت فلسطين، في الإذاعة الفلسطينية. الإذاعة الفلسطينية إذاعة عريقة جدا من مطلع الثلاثينات وحتى اليوم، فأنا من الجيل الثالث. الحقيقة إذاعة صوت فلسطين من بغداد لعبت ذلك الدور المميز أثناء الانتفاضة الكبرى.

0: ودعنا هاي الإذاعة، وقفت في الاستوديو وقبلت جميع العاملين من الطاقم الفني العراقي اللي اشتغلوا معنا، قبلناهم وأعطيناهم يعني بعض الورود وداعا، وقلنا لهم أننا سنبقى على التواصل. وهذا الاستوديو الذي انطلق منه صوت الثورة الفلسطينية، صوت منظمة التحرير الفلسطينية طوال سنوات كثيرة وخاصة طوال سنوات الانتفاضة، لعب ذلك الدور المهم بإيصال السردية الفلسطينية، سردية النضال الوطني الفلسطيني، سردية التطلع الوطني الفلسطيني. وأتذكر أنه المهندس الصوت الذي كان معنا وهو عراقي كردي دمعت عيناه وقال لابد أن نلتقي مرة أخرى، وأنا مبسوط جدا أنه أنتم ستعودوا إلى أرض الوطن ومن هناك ستعاودوا هذه المسيرة، مسيرة الإذاعة، مسيرة الصوت، مسيرة سرد الرواية كما ينبغي أن تسرد.
1: نعم أستاذ محمود، يعني منذ أن وطأت قدميك أرض الوطن وفي جعبتك كل هذه السنوات من المنفى، شو كان أول إحساس؟ وكان إحساس وصول ولا إحساس أنك لسه مش مصدق أنه صوت فلسطين فعلا وصلت أرض الوطن؟
0: يعني هي المشاعر كانت متضاربة جدا. احنا كنا في خلينا نقول في بلاد الشتات والمنافي، كنا نتطلع إلى الوطن بوصفه الملاذ الأخير الذي ينبغي أن نستقر فيه وتنمو فيه أحلامنا وتنمو وتكبر ويكبر فيه أولادنا ونصل إلى سدرة المنتهى كما يقال. المشاعر كانت كثير متضاربة. كنت وقد كتبت أنا ذلك بالمناسبة، يعني كتبت بنصوص بعضها شعرية وبعضها نفرية. لا يمكن يعني على عجالي أن أقول ما الذي انتابني في ذلك الوقت. كنت فرحا جدا، ولكن كان ثمت يعني غصة بهذا الفرح، لأنه أنا عندما عبرت إلى أريحة، إلى أرض الوطن من خلال جسر معبر الكرامة، ولم يكن اسمه في ذلك الوقت معبر الكرامة، عندما عبرت كانت هناك أيضا رايات الاحتلال موجودة، وهذا ما خلف غصة عميقة في نفسي. ولكن بالمحصلة العودة تحققت والحمد لله، وبدأنا هذه المسيرة من أريحة إلى رام الله إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. واليوم الإذاعة ما شاء الله يعني تقدمت كثيرا وتطورت أعمالها، برامجها أصبحت أكثر مهنية، أكثر موضوعية، أصوات جميلة، نصوص ممتازة إلى آخره. فصعب على عجالي أن أصف المشاعر المضطربة. أنت تتحدث عن لقاء الحبيب بالحبيب بالحبيبة، تتحدث عن لقاء المخيلة بالواقع، وبالتالي كنت يعني ما بين الفرح الغامر وما بين تلك الغصة أتقلب على جمر التطلعات المستقبلية.
1: نعم، يعني أستاذ محمود، يعني فعليا أنت لما وصلت على استوديو أريحة في سنة 1995، يعني كيف كان إحساسك في هذاك الوقت؟ يعني أنه من بعد بغداد لأريحة، فعليا شو اللي حسيت فيه وأنت بتعرف أنه هاي المرة أنه أنت رئيس تحرير لصوت فلسطين على أرض الوطن؟
0: لم أكن يعني بالمناسبة عندما لم كن أتطلع لأي مسألة تتعلق بالموضوع الوظيفي أو الإداري. كنت أرى أننا وصلنا أخيرا لكي نعلي هذا الصوت، صوت فلسطين من أرض الوطن. وبالتالي لم أكن يعني متمسكا بتوصيف معين، وبالتالي بقينا يعني نتناوب العمل ونتناوب الشؤون الإدارية على نحو ما. عندما انتقلنا إلى رام الله تحديدا، في أريحة كانت المهمة بالنسبة لي هي مهمة استطلاع وتعارف مع مع الزملاء الذين كانوا موجودين، الزملاء والزميلات الذين كانوا موجودين في ريحة. في مهمة الاستطلاع كنت أرقب وأنتظر وأتطلع لأن أقول وأن أتحدث عبر هذا الصوت.
1: نعم، يعني 32 عام على انطلاق إذاعة صوت فلسطين من الوطن، وأنت كنت هناك في البدايات، شو اللي تغير وشو اللي ضل زي ما هو؟ يعني إيش الشغلات اللي حسيتها تغيرت في الإذاعة اليوم، وإيش الشغلات اللي فعلا ضلت زي ما هي وحافظت على طابعها، طابع إذاعة صوت فلسطين؟
0: أول شيء يعني الثابت والمتحول، خلينا نقول في هذا السياق، كل الأمور فيها بالطبيعة يعني مسيرتها التاريخية يعني تكون في في في في هاي السردية، سردية الثابت والمتحول. الثابت في صوت فلسطين هو الإصرار على أن تكون أكثر مهنية، أكثر موضوعية، أكثر مصداقية، أن تنقل بأمامي سردية فلسطين، رواية فلسطين، ووقائع الحياة الفلسطينية اليومية، من خلال سواء من خلال البرامج الحوارية أو الإخبارية أو البرامج المنوعة الأخرى. هذا هو الثابت في صوت فلسطين، هذا هو الثابت في يعني فكرة هذه الإذاعة. أما المتحول فهو كثير بلا شك، تطورت الإذاعة على الصعيد التقني من جهة، على صعيد اتساع

0: وكل هذا الفضاء الفلسطيني من أجل تخليق الرأي العام من جهة، تخليق رأي عام يساهم في مد يعني هذا السعي النضالي الفلسطيني لإقامة لإزاحة الاحتلال وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا بأن يكون خطاب صوت فلسطين خطاب تنويري على كل المستويات على كل الأصعدة، خطاب تنويري، خطاب ثقافي، خطاب معرفي، وخطاب سياسي ومحمول على القضية الوطنية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود أبو الهيج، رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة. إذن مستمعينا، يعني هذه الأجيال المتعاقبة على هذه الإذاعة التي أثرت المحتوى والمضمون والرسالة، أيضا رسالة صوت فلسطين التي يعني تحدثت إلى كل الأجيال و طبعا خاطبت الكل الفلسطيني. إذن مكملين معكم في هذه الحلقة الخاصة للذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين.

0: إذن صوت فلسطين، هذه المدرسة الإعلامية العريقة التي خرجت العديد من القامات الإعلامية اللي عم نشوفها اليوم، سواء في الإعلام العربي أو حتى في الإعلام الدولي. كان هناك جهود وثمرت جهود وثمرت تدريب طويل للكوادر في الإذاعة. نتحدث اليوم أيضا عن الأستاذ عماد الأصفر، وهو من أوائل مدربي كوادر إذاعة صوت فلسطين، وكما عمل محرر في الإذاعة منذ انطلاقتها من أريحة. نرحب مستمعينا بضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عماد الأصفر، مدرب إعلام في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك في بيتك صوت فلسطين.
1: صباح الخير وليد، وكل عام وأنتم بخير لك ولجميع الزملاء.
0: وانت بألف خير ويعطيك ألف عافية على بصماتك الواضحة في تاريخ هذه الإذاعة.
1: شكرا.
0: يسعد صباحك أستاذ عماد. يعني نبدأ في تدريب الكوادر الأولى لصوت فلسطين، واللي كان من أشهرها الزميلة الراحلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تدريب الكوادر في مدينة أريحة لصوت فلسطين منذ انطلاقتها من أرض الوطن، تفضل.
1: يعني الحقيقة أنني التحقت بالإذاعة وكان كل هؤلاء قد خضعوا للتدريب في القدس على أيدي خبراء عرب وفلسطينيين وأجانب، فكما تعرف يعني لم يكن هنالك انقطاع في العمل الإذاعي الفلسطيني، وهو يعني عمل إذاعي مميز على مستوى الوطن العربي. يعني ويشهد على ذلك كلما شاركنا في تحكيم برامج تلفزيونية تفوز برامج إذاعة صوت فلسطين وحتى الإعلام الفلسطيني الخاص تفوز بمنتهى البساطة والسهولة نتيجة يعني جودتها الفنية وجودة مضمونها. وكل هذا لأن العمل الفلسطيني الإذاعي بدأ مبكرا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتمثل ذلك في إذاعة هنا القدس. ولك أن تتخيل هذه المعلومة التي أغفلها بعض المؤرخين، كان هنالك في فلسطين قبل النكبة ثلاث إذاعات. الأولى كانت هنا

0: القدس، وأما الثانية فهي الشرق الأدنى التي بدأت بثها من جنين ثم انتقلت إلى القدس ثم انتقلت إلى قبرص. والإذاعة الثالثة كانت أيضا في جنين، والتي افتتحها فوزي القاوقجي يعني قائد جيش الإنقاذ في فلسطين، لم تدم طويلا ولكنها كانت إذاعة متخصصة بالمعارك وبمعنويات الجنود. وهذه الإبداع يعني لم يندثر، بالعكس هو بعد النكبة انتقل ليغذي الإذاعات العربية. نذكر أن كثيرا من الإذاعات العربية كان فيها مذيعون فلسطينيون لامعون في تلك الفترة، وكان هنالك أسبقية لإذاعة فلسطين كونها الثانية في الوطن العربي بعد إذاعة القاهرة. هذا الإبداع أيضا لم ينقطع بفضل ما أنتجته كوادر الثورة الفلسطينية في إذاعات الخارج، في إذاعات الثورة الفلسطينية. نحن اليوم يعني ندين بكل هويتنا الوطنية الفلسطينية لتضحيات شهداء، ولكن هذه التضحيات وصلت للأجيال اللاحقة بفضل الأناشيد الوطنية التي أنتجتها إذاعات الثورة الفلسطينية. الحمد لله أن الفلسطينيين عادوا إلى أرضهم ليؤسسوا إذاعتهم على أرضها وليؤسسوا إذاعات أخرى، مفتتحين سنة حميدة في العالم العربي بافتتاح الإذاعات الخاصة. كما تعلم عدد قليل جدا من دول العالم العربي كان لديها تلك القناعة بافتتاح إذاعات خاصة، وفلسطين كانت من مقدمة هذه الدول، وظلت صوت فلسطين هي الأم لكل هذه الإذاعات.
1: نعم، يعني يعني من نرجع شوي كمان بالذكريات أستاذ عماد مع التدريب الخاص في الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة. يعني لما أنت كنت تدربها وقعدت معها في أولى المرات وبلشت تدريب في مدينة أريحة في صوت فلسطين، يعني إيش اللي لفت انتباهك فعليا من المواهب اللي كانت موجودة عند شيرين بهذاك الوقت؟
0: لا، للحقيقة أن شيرين هي من دربت الآخرين، لأن شيرين كانت قد درست الصحافة وتخرجت من جامعة اليرموك وجاءت مذيعة مجتهدة ومرموقة وقادرة، ولكن كما تعلم البدايات متواضعة، وأنا أيضا بدايتي لم أكن مذيعا وللآن لست مذيعا. فالحقيقة أن من درب شيرين هم أشخاص آخرون وليس أنا، وأنا في ذلك الوقت لم أكن مدربا، كنت محررا، كنت ماهرا في التحرير وكان خطي جميلا، ولكنني لم أكن في تلك الفترة قادرا على تدريب المذيعين. كنت قادرا على الإشراف على البرامج، على إعداد البرامج وعلى تحرير النشرات الإخبارية. سبقني زملاء كثيرون في أقسام التدريب وفي غيرها، وأذكر أن استوديو التدريب الدنماركي على ما أعتقد، وكان مسؤول أحمد رفيق عوض، قد خرج دفعة كبيرة من المتدربين الذين أبدعوا ليس في إذاعة صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين فقط، بل انتقلوا بعد ذلك إلى الفضائيات العربية الكبرى، وكان منهم الزميلة شيرين أبو عاقلة. ولكنني رأيت شيرين أبو عاقلة في مراحل أخرى لأنها واصلت رحلة التعلم ضاربة بذلك، يعني أجمل الأمثال على أن التعليم يكون والتعلم يكون مدى الحياة ولا يتوقف، وخاصة لدى الإعلاميين والإعلاميات، لأن العالم يتغير من حولنا، يتغير كثيرا والتكنولوجيا تتغير كثيرا، وبالتالي كانت شيرين من أوائل الناس الذين التحقوا بدبلوم الإعلام الرقمي في جامعة بيرفيت، فعادت إلى هذه الجامعة التي سبق أن درست فيها ودربت فيها، عادت إليها طالبة، وكانت طالبة ملتزمة وخلوقة ومجدة ومجتهدة، وتريد أن تطور من نفسها لتتعلم هذه التقنيات الحديثة، رغم أنها لم تكن يعني بحاجة لهذه التقنيات كونها يعني مراسلة مشهورة وتعمل في محطة كبيرة مثل قناة الجزيرة وأيضا في مونتي كارلو ولديها جمهورها ومحبيها، ولكنها كانت تريد أن تقول لنا وللجميع أن التعلم يعني مسألة لا تنقضي وتصاحب الإنسان طيلة حياته.
1: طبعا يعني الواحد بضله يتعلم لآخر يوم بحياته، يعني فيش حدا ختم الصحافة ولا ختم الإعلام مهما كانت سنوات الخبرة طويلة. كل يوم في إشي جديد وكل يوم نتعلم إشي جديد. طيب يعني سؤال أخير أستاذ عماد، إبراهيم دسوقي يعني هو صوت تاني خرج، صوت تاني مميز خرج من نفس البيت ورحل، يعني وإنت حضرتك عاصرته، يعني احكي لنا عن بعض الذكريات مع زميل الراحل إبراهيم دسوقي.
0: يعني الله يرحمه زميلنا العزيز أبو أسامة، أنا عرفته أول ما عرفته من خلال عملنا المشترك في إذاعة صوت فلسطين في بغداد، وفي تلك المرحلة كان حلمنا هو العودة إلى أرض الوطن، والحمد لله تحقق هذا الحلم بعد توقيع اتفاق السلام اتفاق أوسلو. عدنا أنا والراحل إبراهيم الدسوقي أبو أسامة وأيضا زميلنا الراحل مرزوق المرزوق كان يعمل معنا متخصصا في أرشطة الأفلام التلفزيونية والبرامج التلفزيونية. إبراهيم كان مميزا بحبه لوطنه، لم يكن له أي أقارب في فلسطين، كل أقاربه كانوا في العراق، ولكنه قرر أن يتركهم جميعا وأن يحضر إلى هنا ليؤسس أسرته هنا، ليتزوج من إعلامية مشهورة زميلتنا العزيزة ميسون مناصرة، ولينجب أسرة تعيش هنا على أرض فلسطين لا على أرض المنافي. رحم الله أبو أسامة، لقد كان من المخلصين، لقد كان من المثابرين، لقد كان من خيرة المحررين، وتتلمذ على يديه جيل من الصحفيين الذين أحبوه وأخلصوا له وعملوا معه. كان متفانيا في العمل، كان محبا لفلسطين ومحبا للرسالة الإعلامية، وكان ماهرا جدا في إيصالها.
1: نعم يعني
0: نفتقده اليوم ونفتقد كثيرين بصراحة، كثيرين من الذين رحلوا، ومن بينهم أيضا الشهيد العزيز والذي أيضا زاملته في العراق وعاد إلى أرض الوطن واختار أن يبقى في أرض فلسطين رغم أن عائلته كانت جميعا في الخارج، ولكنه واصل البقاء على أرض فلسطين وعانى من صعوبات مادية كبيرة جدا، ولكنه رفض التخلي عن إقامته هنا وعمل معنا في الإذاعة واستشهد، وهو الشهيد عصام التلاوي.
1: الله يرحمهم جميعا. يعني أستاذ عماد، يعني في الختام، يعني شو بتحكي عبر صوت فلسطين بعد 32 عام من الانطلاق من أرض الوطن؟
0: يعني بفضل أن أقول أنه تجدد الانطلاقة وليس الانطلاقة، فصوت فلسطين على أرض الوطن يعني يحمل نفس الرسالة التي أطلقها ربما من إبراهيم طوقان إلى مرورا بإذاعات الثورة في الخارج وصولا إلى يومنا هذا. بحب أحكي لكل الإعلاميين كل عام وانتم بخير، بحب أحكي لهم العالم من حولنا متغير بشكل متسارع، والحفاظ على الأدوات القديمة لم يعد يجدي نفعا، الحفاظ على الرسالة على الجودة، جودة المضمون مهم جدا، ولكن تطوير الأدوات، تطوير النفس، تطوير الذات، هذا واجب سوف يحمله الإذاعيون والإعلاميون فلسطينيون وغير فلسطينيين إلى آخر يوم في حياتهم. فبالتالي لا بديل عن التدرب والتدريب والتعلم الذاتي وتعلم أشياء جديدة ومهارات جديدة. نحن في عصر يتحرك بسرعة هائلة جدا، ومزاج المتلقي متقلب بشكل كبير جدا، وبالتالي لم يعد ممكنا إيصال الرسالة بالاعتماد على آلية واحدة. اليوم يجب أن يكون هنالك بث ب 360 درجة، الرسالة الفلسطينية يجب أن نشاهدها على كل المنصات حيثما أدرنا وجهنا باتجاه فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو غيره من الأدوات الحديثة، يجب أن نشهد الرسالة الفلسطينية بما بمحتوى جيد، بمحتوى وطني ولكن بقالب يناسب تلك المنصة لكي نستطيع الوصول إلى جمهور أوسع. هذا واحد من أبرز واجباتنا الحالية.
1: نعم، أشكرك على هذه الكمية الجميلة من المعلومات الأستاذ عماد الأصفر، من أوائل مدربي كوادر إذاعة صوت فلسطين، وأيضا من أوائل المحررين في الإذاعة منذ انطلاق

0: إذن مستمعينا، يعني سنكمل هذه التغطية الخاصة في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن، صباح الخير وكل عام وأنت بخير.
1: صباح الخير وليد لك وللسادة المستمعين، وأنت وصوتنا بألف خير. قوات الاحتلال تهدم مساء أمس بركسين في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من ساعتين خلال تنفيذ عملية الهدم. في رام الله، عصابات المستوطنين تعتدي على عدد من منازل وسيارات المواطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم. وفي جنين، قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 5 شبان من بلدة ميثلون وقرية صانور جنوب شرق جنين. في نابلس، عصابات المستوطنين تقدم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس. وقوات الاحتلال تهدم صباح اليوم بركسا زراعيا في قرية دوما جنوب نابلس المدينة. قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم صباح اليوم. وفي الخليل، قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من عدة مناطق في المحافظة جنوب المدينة. محافظ طول كرم يقول إن حصار الاحتلال عزل المدينة تجاريا عن المتسوقين، عزل المدينة عن المتسوقين من داخل الخط الأخضر الذين يشكلون الركيزة الأساسية لاقتصاد طول كرم، مما أجبر العديد من التجار على إغلاق محالهم. مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء تؤكد أن قطاع غزة لم يعد متأخرا عن مسار التنمية فحسب، بل تعرض لانتكاسة تنموية غير مسبوقة أعادته عقودا إلى الوراء. الهيئة العامة للكنيسة تقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. وفي الإطار، رئيس المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 يمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. في دورها، محافظة القدس تحذر من تداعيات إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بقانون المؤذن، معتبرة أنه إعلان حرب دينية. ورئيس المجلس الوطني يدين التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. في السياق ذاته، جامعة الدول العربية تدين بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام التي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديد، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. وزير الاقتصاد الوطني يؤكد أن أزمة تكدس الشكل وأزمة أموال المقاصة تمثلان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني. والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي يعلن عن انتهاء الوزارة من عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لأكثر من 36,000 طالب وطالبة في قطاع غزة بنجاح ووفق النظام المخطط له. مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء يؤكد أن الخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي من خلال تطوير ممرات 33 كيلو فولت وإدخال أنظمة تخزين الطاقة. اليوم توافق الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. مقتل شابين فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعت

0: بفارق ساعات في حيفا والرينا داخل 48. الرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس ووصفها بالجيدة جدا. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز نعود من جديد إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا وليد.
1: يسعد صباحك شادن ومستمعينا الكرام، كملين معكم في هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين. أما الآن نطلع مباشرة على التحديث الأخير على أحوال الطرق، ومعنا في هذا التحديث الزميل الصحفي جهاد ياسين المختص في أحوال الطرق. صباح الخير جهاد.
2: صباح الخير وليد، تحياتي لك ولجميع المستمعين. نعم وليد، بشكل عام منذ ساعات الصباح شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة رام الله بشكل عام، ومنعت خروج المواطنين أو التنقل عبر هذه الحواجز بشكل كامل. حاجز عين سينيا مدخل رام الله الشمالي مغلق منذ ساعات الصباح، وهناك أزمة مرورية خانقة أمام الخارجين من مدينة رام الله. أيضا حاجز عقارة شمال غرب رام الله أيضا مغلق بشكل كامل وبجميع الاتجاهات، والجيش يمنع المرور وهناك أزمات مرورية كبيرة. أيضا مدخل البيرة الشمالي المعروف بحاجز بيت إيل تم هناك حاجز وهناك أزمة كبيرة وتفتيش دقيق لجميع المركبات. أيضا حاجز جبع هناك حاجز وأزمة وتفتيش على الخارجين من مدينة رام الله باتجاه الجنوب بشكل عام. منطقة كرة رام الله النبي صالح، حاجز النبي صالح مغلق بشكل كامل. حاجز الوادي برود هناك حاجز للجيش يقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في الهويات. حاجز الطيبي أيضا هناك تفتيش كبير ودقيق على هذه الحواجز. إحنا بنحكي عن جميع الحواجز المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة بشكل عام، هناك تفتيش تدقيق أزمات مرورية خانقة خاصة على حاجزي عين سينيا عطارة النبي صالح. هناك أزمات مرورية خانقة لا يسمح لأي مواطن بالخروج من مدينة رام الله عبر هذه الحواجز بسبب إجراءات الاحتلال منذ ساعات صباح هذا اليوم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التحديثات زميل جهاد ياسين المختص في أحوال الطرق، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا نكمل وإياكم تغطيتنا الخاصة في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين. أما الآن سنستمع إلى تقرير مسجل للزميل عماد الرماوي روى فيه تاريخ تأسيس هذه الإذاعة.
3: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة، حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال، لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود، لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية صوت فلسطين إدارات عبر التاريخ. أما الرسالة فبقيت رسالة واحدة. ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ خالد الصيام مدير عام إذاعة صوت فلسطين الأسبق وأحد مؤسسي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. أستاذ خالد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على في بيتك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك وليد وصباح صباح النصر وصباح العزة وصباح الأسير الوطني الحر لكل زميلاتنا وزملائنا ومستمعينا اللي هم الدافع الأول المحفز الأول لبقاء هذا الصوت واستمراره على مدى سنوات طويلة، وإن شاء الله يكون البث ونقول هنا صوت فلسطين من القدس.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ خالد فعليا سنبدأ معك هذا اللقاء من كتاب فصل من ملحمة، هذا الكتاب الذي أصدر بفترة صوت فلسطين البرنامج الثاني في قطاع غزة، ولك العديد من الكتب الأخرى لكن سنركز على فصل من ملحمة الذي تحدث عن تفاصيل انطلاق إذاعة صوت فلسطين.
1: هو تحدث ليس عن انطلاق صوت فلسطين فقط، ولكن تحدث عن المرحلة التالية أو الفرع الآخر لصوت فلسطين في قطاع غزة بحكم محطة الإرسال التي كانت ورثناها قديما منذ عام 1936، وهي المحطة التاريخية القديمة التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير في رام الله. هذا الكتاب تحدث عن توثيق تاريخي لإذاعة صوت فلسطين البرنامج الثاني في غزة، وتحدث عن البدايات الأولى والمراحل التي مرت فيها هذه الإذاعة حتى تاريخ الانقلاب للأسف في قطاع غزة. تعرض هذا الكتاب لمحطات مهمة في تاريخ الإعلام الوطني الفلسطيني، وهي امتداد للإذاعة الفلسطينية التي بدأت من أريحة في محطتها التالية التي كانت هي امتداد لصوت العاصفة، والذي انطلق من أربع شارع الشريفين في القاهرة في عام 1968، والتي سبقتها إذاعة منظمة التحرير، أي صوت فلسطين صوت منظمة التحرير الفلسطيني، أي بمعنى أن الإذاعة الفلسطينية هي الإذاعة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، أو ما تسمى بين مزدوجين منطقة الشرق الأوسط في الوطن العربي. يعني بمعنى أن الإذاعة الأولى كانت في الوطن العربي هي الإذاعة المصرية، والإذاعة التالية في الوطن العربي كانت الإذاعة الفلسطينية، بدءا من هنا القدس التي انطلقت في 30 من مارس لعام 1936، ومن ثم مرحلة إذاعة منظمة التحرير التي انطلقت أيضا من القاهرة باسم منظمة التحرير الفلسطيني صوت فلسطين صوت منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم إذاعة صوت العاصفة التي انطلقت من القاهرة في أربع شارع الشريفين في شارع الشريفين نعم القاهرة في عام 1968. تاريخ حافل وتاريخ مجيد وتاريخ عز وتاريخ فخار لنشر الرواية الوطنية الفلسطينية خلال هذا الكتاب والكتب الأخرى التي ندونها توثيقا لهذه المسيرة الوطنية الحافلة.
0: نعم أستاذ خالد، يعني كيف ترى اليوم إذاعة صوت فلسطين، وما هو الثابت الوحيد الذي تراه في هذه الإذاعة؟
1: في الحقيقة الثابت هو المتغير، وما نتحدث عن البدايات من أريحة، يعني كانت بدايات بالتأكيد زملائنا الآخرين أعضاء الخلية الأولى التأسيسية الأولى التي انطلقت في أريحة في أقدم مدينة في العالم مدينة القمر. هناك كانت البدايات صعبة لكنها جميلة، وهذا الجمال أضفى نوعا من اجتراح الخطاب الوطني الإعلامي الأول على أرض الوطن بعد قيام السلطة الوطنية. بمعنى أن الإذاعة عندما تكون رسالة وطنية ورسالة أخلاقية ورسالة إنسانية تتحدث فيها عن هي صوت الشهداء، هي صوت الأسرى، هي صوت المكلومين، هي صوت المجروحين، هي صوت اللاجئين، يعني بمعنى تشمل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. وعندما نقول أن التغير هو الثابت والثابت هو المتغير، لا، هو بمعنى أدق أنه الثابت هو المتغير. البدايات كانت صعبة، البدايات كانت بسيطة، البدايات كانت من لا شيء، الشباب والصبايا كل الزملاء والزميلات كانوا ينامون في العراء وفي أروقة الإذاعة في بيت قديم بسيط متواضع لا يملك من مقومات المؤسسات، بمعنى مؤسسات كما نحن اليوم فيه، وبإمكانيات تقنية بسيطة ورثناها من دورات تدريبية لأصدقاء ساهموا في تزويدنا ببعض الأجهزة البسيطة والقديمة. وأنت تدرك وكل المستمعين يدركون بأن في الوقت

0: السابق كانت التسجيلات على أشرطة ممغنطة تسمى الرل، ومن ثم الداتا والكاسيت. ووصلنا اليوم بما نحن فيه من تطور تكنولوجي أن أنا أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التسجيل تطورت إلى شكل متقدم وهائل، واختزلت الوقت واختزلت الإمكانيات واختزلت كل شيء في تصميم وصناعة البرامج بمختلف أنواعها.
1: أستاذ خالد، يعني لابد من أن نستذكر مع حضرتك الزميل والأستاذ الراحل خالد الدباس، يعني ما هي أبرز الذكريات مع الأستاذ خالد؟
0: بالتأكيد يعني الزميل خالد وكافة الزملاء الذين رحلوا عنا في الغياب نستذكرهم بوجع، ولابد أن أذكر يعني ثلة من هؤلاء الأسماء الذين رحلوا إلى دار الآخرة. نذكر منهم الزميل الراحل يوسف حسن القزاز، والزميل الراحل عارف سليم، وإبراهيم الدسوقي، وأحمد عريقات، والمهندس سمير الشريف في قطاع غزة الذي غادرنا أثناء حرب الإبادة في غزة، وزميل المذيع أيضا سليم أبو عمر وكمال علامنا. أما خالد الدباس فيعني نتحدث عن شاب تخرج من الجامعة متجدد يعني في مراحله الأولى، والتحق بالعمل الإذاعي في أريحة، والتحق في دائرة البرامج والتنسيق. هناك محطات جميلة ورائعة لهذا الشاب الواعد ولهذا الإنسان الخلوق رحمة الله عليه. يعني عندما أتى في مطلع 95 أو في منتصف عام 95، كان شابا هادئا يمتاز بخلق الرفيع، ولديه صوت يعني بمعنى من الأصوات الجميلة الدافئة الحنونة. هناك كثير من المحطات التي تربطنا مع زملاء آخرين، لا تسعفني الذاكرة أن أتذكر، ولكن أتذكر جمال وروح هذا الإنسان الذي يعني بوجع أستذكره، لأن له في القلب الشيء الكثير. رحمة الله على جميع زملائنا الذين رحلوا. ولا بد هنا أن أستذكر في هذا المقام وفي هذا اليوم شهداء الأسير الفلسطيني الذين صنعوا بكلماتهم وصنعوا بصمة على مساحة الأسير الوطني، الشهيد المهندس جميل نوابر الذي استشهد في عام 2002، والشهيد عصام التلاوي الذي استشهد في شهر 9 أيضا في عام 2002 تقريبا. وهناك أيضا كوكبة من الشهداء الذين رحلوا عن دنيانا في الحرب الأخيرة التي تشن، أو المذبحة التي تشن على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. نستذكر منهم، وهو من الأصوات التي كانت عبر أثير إذاعة صوت فلسطين برنامج الثاني في غزة، الشهيد عصام اللولو، والشهيد تميم معمر الذي كان يعمل محررا في إذاعة صوت فلسطين، والشهيد إسماعيل المبحوح. نتمنى لهم الرحمة والمغفرة، ونستذكرهم بوجع في هذه اللحظات وفي هذا اليوم التاريخي الذي نحتفل فيه بتجديد تجديد العهد وتجديد الكلمة الشجاعة والكلمة الأمينة في عيد الإذاعة.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات الطيبة الأستاذ خالد صيام، مدير عام إذاعة صوت فلسطين الأسبق وأحد مؤسسي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك ولكل زميلاتنا وزملائنا، وإن شاء الله العيد القادم أن نقول هنا صوت فلسطين من القدس
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إذا مستمعينا مكملين معكم في هذه المحطات التاريخية لإذاعة صوت فلسطين، يعني العديد من الأسماء، منها من رحل ومنها من بقى لفعليا الدفاع وحفظ هذه الرسالة الوطنية.

صوت فلسطين وعلى مدار التاريخ بالتأكيد تعرض للعديد من محاولات إسكات الصوت وإسكات الحقيقة من قبل الاحتلال، ولكن بقي هذا الصوت رغم كل شيء يصدح هنا صوت فلسطين.

0: وحين نتحدث عن صوت فلسطين كثيرا ما نتحدث عن من صنع هذا الصوت، لكن اليوم نتحدث عن من انتظره. ضيفنا اليوم ليس مذيعا ولا مهندسا ولا حتى مديرا، ضيفنا اليوم هو يعني فعليا هو من أوائل المستمعين الذين فعليا لقطوا إشارة هنا صوت فلسطين لأول مرة. ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي السيد سرحان حسين، أحد المستمعين القدامى لإذاعة صوت فلسطين. أستاذ سرحان صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بخير. صباح طبعا صوت فلسطين صوت رائع القديم جدا، حياكم الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم أنت من المستمعين القدامى فعليا، حابين نعرف منك أخ سرحان يعني كيف كان شعورك أول مرة لما كنت فعليا تقلب بين محطات الراديو المحدودة في هذاك الوقت وقبل 32 سنة وطلعت لك إشارة هنا صوت فلسطين؟
1: والله هو شعور لا يوصف، يعني كنت سعيد جدا جدا. يعني كنت طفل صغير، يعني هو العطلة الصيفية وأحيانا واحد بضيع وقته في العطلة الصيفية. كنت عند الوالد في المحل بضيع وقت، كانت ساعات قبل الظهر بشوي وبقلب في المحطات بستنى الساعة 12 نشرة الأخبار، بحب أسمع أخبار. صغير كنت 14 سنة كان عمري وقتها. بالصدفة لقط إشارة لمحطة بس قوي واضح، وحافظ الإذاعات، أنا يعني حافظ موجات الإذاعات وحافظ كل إذاعة بالترتيب على AM وين هاي وليش هاي وهان. فبقول هاي إذاعة جديدة، يعني كان وقتها حاطين مقطع موسيقي. صار عندي فضول لازم أعرف شو هالمحطة الجديدة هاي. كان قبل الساعة 12 تقريبا، خلص الفاصل الموسيقي وأجا المذيع، والله ناسي مين هو مش متذكر، قال هنا صوت فلسطين، وكانت من أريحة وقتها مش من رام الله. إن شاء الله العام القادم بتكون من القدس إن شاء الله. فأنا يعني سعيد جدا. صوت فلسطين صرنا إذاعة، صرنا يعني شيء لا يوصف. انبسطت كده، أنا طفل صغير وقتها ابن صف ثامن تاسع، فمن كتر الفرحة في دكان جنبنا عندهم راديو هيك بسمعوا دائما، قلت لهم طلعت لنا إذاعة، في إذاعة جديدة، انبسطوا في إذاعة جديدة، شو اسمها؟ فلسطين. صاروا على الموجات على AM يقلبوا تلقطوها. يعني كان شعور لا يوصف مني، من الوالد ومن الإخوة اللي في دكاني أنا ذاك وقتها. يعني شيء، ونشرة أخبار، أول نشرة أخبار الساعة 12 الظهر، كانت يعني كان يوم عيد بالنسبة لي، انبسطت كثير كثير والله. ومن يوميتها طبعا ظليت أسمع على 2004 لما انشالت عن AM الاحتلال، شال البرج للأسف يعني. نعم. بعدها كنت أعاني شوية لضبط الإذاعة على FM.
0: يعني احكي لنا أكثر إشي بيعجبك في إذاعة صوت فلسطين من هذاك الوقت، يعني فرحتك الأولى، يعني فعليا لما أنت هلأ قاعد بتروي القصة، يعني فعليا أنا تأثرت فعلا، لأنه يعني أنا اليوم قاعد يمكن على هذا الكرسي وعم بحكي معك، لكن سبقوني العديد والكثير من الزملاء سواء في البرامج أو في الأخبار. يعني إيش أكثر إشي بتحبه بصوت فلسطين يا حسين، بما إنك يا سرحان من الـ المحتوى والمضامين اللي كنت تسمعها من هذاك الوقت حتى هذا اليوم؟
1: طبعا الظروف تغيرت والأزمنة تغيرت طبعاً. الله يرحم طبعا من توفي من المذيعين والزملاء، والصحة والعافية للباقين سواء من ما زال يعمل أو تقاعد. أنا كان يعني كانت برامجكم مميزة، يعني أكثر إشي كان يعجبني موسيقى نشرة أخبار هاي الظهيرة، هيك إلها رونق. البرامج اللي كنت أحضرها أكثر إشي أنا وأنا صغير، كنت أحضر برنامج الشكاوي البكي بكي تقدم زي هذا الوقت الساعة 10 الصبح، فلسطين صباح الخير،
0: فلسطين صباح الخير.
1: مر عليه سلم من الزملاء أشهرهم الأستاذ إبراهيم ملحم والأستاذ خبر شاهين، وفي زملاء ناسي أساميهم حقيقة. كنت أتابع برضو برامج المسابقات مع الدكتور رحمة الله عليه محمود عباس، وكنت أتابع برامج مع الزميل نديم عبدو وريم أبو غزالي.
0: حافظ حافظ الأسماء كمان، هذا إشي حلو.
1: لساتهم في ذاني يعني، أنا مش ناسيهم.
0: نعم.
1: الأستاذ اللي بقدم برنامج الأسرة أتوقع، الأستاذ يوسف القزاز، الأستاذ عارف حجاوي وعارف المحمود، الأستاذ يوسف المحمود كمان، سماح نصار كانت من أوائل، ريم شيرين أبو عاقل رحمة الله عليها، متذكرهم مليح مليح يعني. في أسماء نسيتها طبعا، زمن طويل لحد 2004 كنت أتابع المسلسلات اللي كنت تقدميها رائعة جدا.
0: حلو.
1: ممثلين خالد سكر، خالد المحمود، خالد الدبات عفوا رحمة الله عليه، كثير كثير يعني من الزملاء. أكيد صارت رجعت بدرات حاليا يعني.
0: أكيد يعني في منهم رحل ومنهم بقى، وطبعا إحنا يعني كمان الجيل الجديد قاعدين منكمل، حملنا هاي الرسالة
1: أكيد ما شاء الله عنكم،
0: يعني حملناها بأمانة، ويعني إحنا هذا واجبنا تجاه تجاه أبناء شعبنا.
1: بالضبط، أجيال بتورث أجيال، مضبوط. هاي الإذاعة يعني أنتوا أصواتكم وأنتوا القائمين عليها، القادمين والجديد والجدد، الله يعطيكم ألف عافية يعني، بفضل الله عز وجل ثم فضلكم استمرت رغم التحديات يعني. طبعا. تخيل لما زعلت كثير لما قمت الصبح أدور على الموجة مش لاقيها، بسمع في الأخبار الاحتلال شال برج الإرسال 444 أظن اسمه كان، AM. زعلت كثير، زعلت، كانت يعني من الإذاعات القليلة اللي أسمعها بشكل منتظم. زعلت كثير وقعدت أدور كيف بدي ألتقط، وين بدها، بس اتصلت على الإذاعة ما حد رد علي. بعدها دريت انه في عندكم موجي على الـFM، بس انا بيني وبين رام الله انا في قبلان في جبال، يعني الموجي اذا ما كانتش قويه ما بتوصلنا هون. فدريت انه عندكم موجي على 90FM اظن ايامها، ما بعرفش هي نفسها ولا لا لسه. صرنا نسمع على الانترنت اكثر شيء هالايام، مش زي الراديو زمان.
0: تغير الوضع كتير. اليوم صار في سوشيال ميديا وصار في تلفزيون تفاعلي وكل شيء. يعني أنا بدي أشكرك سرحان، وإحنا فخورين يعني رأس مال إذاعة صوت فلسطين هي مستمعينها فعليا، فأنتوا دايما رأس مالنا، وزي أمثال حضرتك يعني أنت اللي كنت من أوائل المتابعين لهاي الإذاعة، الله يعطيك الصحة، وإن شاء الله دايما منكون عند حسن ظنكم يا سرحان.
1: بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير.
0: وإنت بألف خير. شكرا، أشكره جزيل الشكر سرحان حسين، أحد المستمعين القدامى لإذاعة صوت فلسطين.

وفي محطتنا التالية مستمعينا رح نتحدث عن الكوادر النسائية التي رافقت إذاعة صوت فلسطين منذ البداية، وهنا نتحدث عن قطاع الهندسة. ربما تكون الزميلة هادية مسعود هي من أوائل الكوادر النسائية في قطاع الهندسة الإذاعية لصوت فلسطين، ورافقت نشأة هذه الإذاعة منذ بدايتها. تنضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الزميلة هادية مسعود، مهندسة كهربائية وأحد مؤسسي إذاعة صوت فلسطين. أستاذة هادية صباح الخير، وأهلا وسهلا فيك في بيتك صوت فلسطين.

0: وكل عام وانت بخير.
1: الله يسعدك ويرضى عليك. ألف صباح لكم خير. إن شاء الله كل عام والإذاعة بخير، إن شاء الله بتضل بخير وصوتها بخير يا رب
0: إن شاء الله. أستاذة هادية، يعني خلينا نرجع شوي لانطلاق إذاعة صوت فلسطين من أريحة بال94، وأنت من أولى الكوادر النسائية فعليا اللي عملت في هالإذاعة وتحديدا في مجال الهندسة. احكي لنا هيك شوي عن البداية، بداية صوت فلسطين من أريحة، وكيف كانت أجواء العمل في هذيك الأيام؟
1: أولا في كنت أنا ورانا حمامي كوادر إذاعية نسائية في الإذاعة في أوائل.
0: نوجه لها تحية كمان للزميلة
1: رانا. الله يسعدك. إحنا كنا أربعة في البداية اللي بدوا في الهندسة، رانا حمامي وأنا وإسماعيل البرغوتية ونسيت اسم الرابع، هو ترك من عنا. كنا أربعة في الكادر، تنتين بنات وتنين شباب. بدأت الإذاعة، طبعا إحنا قبل بداية الإذاعة كنا نتدرب، ماخدين دورة تدريبية ناخدها في وادي الجوز. ففجأة إجا قرار السيد الرئيس أبو عمر الله يرحمه إنه بدأ تفتح إذاعة في صوت، يعني إذاعة صوت فلسطين. فما كانش يعني مجال إلا إنه إحنا نفس الكادر، بتاع زمان كان إسرائيل تمنع وصول أي أجهزة أو أي معدات للإذاعة. فلجأوا إلى الأجهزة اللي هي موجودة عند الطاقم التدريبي تاعنا، فصار حقنا ننزل على أريحة ونعمل الإذاعة بأريحة. الإذاعة هلأ ما كانت منشأة ولا إشي، قمنا إحنا بالتعاون مع الطاقم الأجنبي اللي كان يدربنا، الطاقم الألماني كان يدربونا، فروحنا وأنشأنا الإذاعة، يعني بنيناها يدا بيد معنا معهم في أريحة. طبعا ضمن الأجواء الحارة اللي كانت يعني قد تصل درجة الحرارة إلى 45 أو 50 درجة. طبعا لم يكن في البداية أي مكيفات أو أي شغلة. بدأنا الإذاعة، طبعا صار الحكي إنه نكمل تدريبنا مع إنشاء الإذاعة. فكملنا التدريب، يعني كملنا نفس الطاقة من الأربع مهندسين، وكان أعتقد 6 أو 7 من برامج وأخبار، بينهم الزميلة لسه معنا هلأ رزان أبو ظنت. وكانت معنا فيهم الله يرحمها الله يسعدك. المهم كانوا معنا كلياتهم في هاي الفترة. هلا اجى القرار وصار بتاريخ، بهذا التاريخ انه حتى تنطلق الإذاعة. طبعا احنا ضلينا في الإذاعة، رتبنا كل شيء وروحنا، يمكن يعني تقريبا 7-8. هلا الساعة 12 بالليل كنا كلنا فاتحين الإذاعات ومستنى اللحظة اللي تنطلق فيها الإذاعة. كان احمد رفيق عوض اول صوت طلع وقال هنا صوت فلسطين، مع انه صوته يعني رخم وإشي، بس حكاها بصوت يومها كان كتير مهتز وكتير يعني زي اللي هي مش خوف، وهو أكثر منه أنه رهبة.
0: طيب خليكي معنا أستاذة هادية، خلينا نسمع هاي الإشارة عشان نتذكرها إحنا وياكي، الإشارة اللي أطلقها الدكتور أحمد رفيق عوض. أوكي، لعبين ما يحضروها في الهندسة جاهزة، خلينا نسمعها.
2: صحيح أنه يعني كانت لحظة صعبة الوصف حقيقة. كنا في أريحة بالليل مع الزملاء كلهم، كنا تعبانين، كانت الدنيا متأخرة بالليل، يعني تعبانين لأنه اشتغلنا طول الوقت، طول الوقت كنا نشتغل إحنا كأشخاص، كنا نساعد في كل شيء. وبالتالي بس الإشارة كانت حاضرة حتى نطلع، حتى نعلن عن نفسنا، حتى نعلن عن صوت فلسطين. كانت لحظة صحيح أنه يعني صعبة الوصف، لأنه كلنا بما في أنا يعني كنا نحس إنه هاي لحظة فارقة، لحظة إعلان هوية، إعلان وجود، إعلان رسوخ. كنا نشعر إنه بنعمل تاريخ، يعني كنا نحس إنه على أعتاب مرحلة جديدة، وإنه إحنا في مقدمة هذه المرحلة. وكنا أيضا نعرف إنه ما كانت تكون هذه اللحظة لولا كل الجهود والدموع والجهد والعرق والدم الذي يعني سفح من أجل هذه اللحظة. لأنه ميلاد إذاعة يعني ميلاد جغرافيا وميلاد شعب وميلاد سياسي أيضا. فلذلك كانت لحظة، يعني لحظة حقيقة فارقة، صعب الوصفها، فيها كل شيء، فيها كل المشاعر اللي ممكن واحد يحس بها في تلك اللحظة.
0: يعني هاي الكلمة المسجلة للدكتور أحمد رفيق عوض، يعني هذا بيأكد فعليا أستاذة هادية عن بيأكد على الشعور اللي أنت كنت تحكي لنا فيه في عشية انطلاق صوت فلسطين من بداياتها. أستاذة هادية، يعني أيضا نستذكر زوجك الشهيد الراحل جميل نواوري، الله يرحمه هو وجميع الشهداء، استشهد في الانتفاضة الثانية وهو زميل في بدايات صوت فلسطين وعمل كمدير قسم الصيانة لمدة 7 سنوات. يعني أجمل الذكريات في هذه الإذاعة، يعني مرات الأشخاص يرحلون لكن الأثر يبقى فعليا.
1: نعم صحيح، جميل كان يعتبر الإذاعة هي بيته لدرجة أنها كنت غار، كنت أقول عنها زوجته الثانية. يعني كان يبذل وجهده كله ويقضي أوقات كتير، يعني مش وقت دوامه، أوقات كتير في الإذاعة. فلا بقولك لدرجة إن أنا كنت أغار أقول له هي زوجتك الثانية، هي دورتي يعني.
0: طيب اليوم بعد 32 سنة هذا البيبي اللي ربي على إيديكم كبر، واليوم صار عمره 32 وصار شاب وصار صوت واصل لكل المدن. إيش اليوم بتوجهي رسالة أستاذة هادية من خلال صوت فلسطين؟
1: لا، لمين أوجهها الرسالة؟
0: للي بدك إياه.
1: الله يسعدك. أول شيء أوجهها للموظفين، اعملوا بإخلاص، مش كأنها وظيفة، اعملوا كأنها هي بيتكم، أنتوا يعني بتعيشوا فيه أكثر ما بتعيشوا مع أهلكم. فعليا إحنا منعيش في الإذاعة أكثر ما منعيش مع أهلنا. وحتى إحنا في الأيام المناسبات كذا ما معبي، يعني الجميع بيعرف إنه إحنا منداوم في المناسبات وفي الأعياد الرسمية، فإحنا فعليا منقضي وقت فيها. وبطلب من الجميع الناس في الخارج أو في الداخل يعني في الوطن أنهم يستمعوا لصوت فلسطين، هي صوت الشعب الفلسطيني، هي صوتكم أنتوا، استمعوا لها، هي فعليا يعني بتعطي الحقائق وبتعطي الأخبار كما هي.
0: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافية على كل الجهود اللي قمت فيها من بداية التأسيس حتى هذا اليوم وانت لسه بيننا في إذاعة صوت فلسطين. الله يعطيك الصحة.
1: بحب بس إذا ممكن يعني نقول يعني طبعا. الله يرحم كل من كان معنا، مش بس زوجي، يعني كل من كان معنا وفارقنا في هذه المناسبة، كانوا فعلا لهم أثر كبير علينا وعشنا معهم أيام حلوة في بدايات الإذاعات. الله يرحمهم جميعا.
0: تعيشي العمر لكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذة هادية مسعود،
1: المهندسة الكهربائية.
0: وانت بألف خير، المهندسة الكهربائية وأحد المؤسسين لإذاعة صوت فلسطين. إذا مستمعينا، فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنكمل مع أصوات نسوية من صوت فلسطين منذ 32 عاما حتى يومنا هذا.

0: الإذاعة. ضيفاتنا اليوم مستمعينا هم من الطراز النادر في إذاعة صوت فلسطين، الزميلات رزان أبو زنط وهي معدة ومقدمة ومدير التنسيق الإذاعي، وأيضا الزميلة سحر الترتير معدة ومقدمة برامج في صوت فلسطين. أبدأ مع الزميلة رزان. رزان صباح الخير وأهلا وسهلا في بيتك صوت فلسطين.
1: صباح الخير وفعلا إذاعة صوت فلسطين مدير التنسيق اللي تعطينا في هذا البيت اللي بيعنينا سائل كثير. احنا وياكم اليوم في نفس الشمعة 32 وعمر إذاعتنا الحديثة، إذاعتنا
0: بس رزان قبل ما تكملي الصوت كأنه مش واضح، إذا فاتحة السبيكر يا ريت تسكريه عشان نسمعك بطريقة أوضح.
1: أوكي
0: أيوة هيك أحسن.
1: نعم، اليوم نطفئ الشمعة 32 من عمر إذاعتنا الحبيبة، إذاعتنا التي تعتبر امتداد لإذاعة الثورة الفلسطينية. نضيء اليوم إياكم الشمعة 33. في البداية يا وليد نترحم على أرواح شهداء فلسطين وشهداء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نتمنى الفرج القريب لأسرانا البواسل الذين يقطعون خلف قضبان الاحتلال، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل لجرحى فلسطين. إذاعة صوت فلسطين رغم ما تعرضت له من محاولات طمس صوتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا الصوت أبى السكوت، وبإرادة لا تلين وبهمة عالية واصل أداء رسالته الإعلامية. هذا الصوت ولد ليحمل قضية الوطن إلى العالم، قضية شعبنا الذي لا يزال يتمسك بحقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذا اليوم وجه التحية لزميلاتنا وزملائنا في إذاعة فلسطين، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت بألف خير. يعني رزان فعليا الزميلة رزان، يعني أنا شخصيا استفدت منك كتير، ويعني ممكن هاي تكون فرصة لأني أحكي لك شكرا على كل معلومة قدمتي لي إياها من لحظة دخولي لإذاعة صوت فلسطين. كنت فعلا خير سند وداعم، وما عمري جيت دقيت بابك أحكي لك بدي معلومة أو أعرف أي معلومة وبخلتي علي. فيعني بدي أستغل هاي المناسبة وأحكي لك شكرا لكل إشي قدمتي لي، سواء إلي أو لكل الزملاء والزميلات.
1: طبعا وليد أكيد، يعني إحنا أنت زي ما حكيت هذا بيتنا الثاني، بيتنا اللي تربينا فيه، وهذا أكيد واجبنا لكل حدا يستيب بيجي على الإذاعة إنه نحط إيدنا بإيده حتى إنه يواصل هاي الرسالة اللي إحنا بدينا فيها سنة 1924. فهذا أكيد واجبنا يا وليد. وطبعا يعني زي ما حكيت لك بوجه لك التحية وشكرا كثير على هذا الكلام الحلو اللي نابع من القلب. أكيد
0: نعم أكيد بالتأكيد. يعني بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية رزان. وفعلا أنا فخور أنه فعلا كان عندي، ما بدي أحكي زميلات، يعني أنت بمثابة أم، يعني بكل الأحوال كنت دايما أجي وأفضفض لك وأحكي لك وأستشيرك بالشغل. يعني هاي الذكريات فعلا الجميلة هي اللي بتضل موجودة ومحفورة فينا طول حياتنا. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية زميلة رزان أبو زنط. وننتقل مباشرة إلى الزميلة سحر الترتير وهي معدة ومقدمة برامج في إذاعة صوت فلسطين. قدمت العديد من البرامج واشتهرت في أولى البدايات في برامج الأطفال كبرنامج ظهور فلسطين الذي تحدث مع الأطفال بقصة قبل النوم، وبرنامج براعم المستقبل، وبرنامج كلام الأطفال، وبرنامج الميكروفون والناس وهو برنامج ميداني، ومن برامجها الأخيرة كان برنامج منبر المرأة، وبرنامج حرفة ومهنة، وبرنامج لأنه وطني الذي فاز مؤخرا أو في الفترات الأخيرة وفي السنوات الأخيرة في مهرجان القاهرة للإعلام. سحر صباح الخير.
2: صباح الخير وليد، ويعطيكم ألف عافية، وكل عام وإنت بخير، وكل عام وصوت فلسطين أعلى وأوضح وأجمل، وهو بألف ألف خير. شكرا لك وليد، وشكرا لهيام على هاي الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك في بيتك.

0: أستاذ صحر، يعني مسيرة حافلة وطويلة وبرامج منوعة، وأنت يعني من الرائدات في برامج الأطفال عبر إذاعة صوت فلسطين. قديش كان مهم أنه كمان هذا التنوع الجميل في الإذاعة يكون كمان حصة لأطفالنا الصغار، يعني يكون لهم حصة على أثيرنا، أثير صوت فلسطين؟
1: أكيد، يعني إحنا بنحكي عن صوت فلسطين في البداية، في بداية تأسيسنا، وأكيد لما كنا نفكر لمين نوجه رسالتنا حرصنا إنه يكون ميكروفون إذاعة صوت فلسطين موجود دائما داخل صوت فلسطين، سواء كنا نسجل هذا البرنامج أو نجري مقابلات ميدانية في مدارسنا أو مؤسسات اللي تعنى بالأطفال. بتذكر أول يوم رحت فيه على إذاعة صوت فلسطين حتى أعمل امتحان امتحان صوت أولها وليد، كيف أنا بدي أسرد حكاية للأطفال، فكيف جلست وكيف حكيت حكاية بالأول، وكيف استمع إلها يعني أستاذنا القدير باسم أبو سمية، وبعدها مباشرة حولني لتسجيل هذا البرنامج على شكل حكاية قبل النوم للأطفال، وكان اسم هذا البرنامج ظهور فلسطين. استمر لسنين يعني طويلة، وإحنا نحرص في إذاعة صوت فلسطين في كل دورة برامجية ما بين الساعة 6:30 للساعة 7:15 مساء إنه تكون هذه الحكاية، كيف أحرص أيضا على انتقاء هذه القصة. وبعدين طورت في برنامج ظهور فلسطين، صرت أحرص أيضا إني أعمل مقابلات مع أطفالنا، ويعني أكيد أركز على المواهب وعلى الأصوات الجميلة حتى نخلق من هاي المواهب هاي الشخصية الرائعة اللي أثبتت لنا على مدار سنوات هم القادة، قادة المستقبل. فحرصنا منذ البداية إنه يكون هذه المساحة للأطفال على عدة دورات برامجية استمرت لعشرات السنين، وهاي الشخصيات اللي شاركت معي في برامج الأطفال وفي تقديمها اليوم هي من تدير مؤسسات وتدير أكيد المناصب العليا في هذا الوطن الغالي. 32 سنة أكيد، وأنا من إنه هذا الميكروفون أمانة، والكلمة الصادقة هي اللي راح تبقى. أكيد بفتخر في هذا الجيل اللي اليوم هو بيكمل الطريق فيكم جميعا، في صرحنا الكبير في إذاعة صوت فلسطين اللي أنتوا راح تستمروا في نقل الصوت، صوت الناس في ذاكرة، وأكيد صوت فلسطين هو دائما راح يكون منبر الحقيقة للأجيال القادمة.
0: شكرا، شكرا جزيلا زميلتنا معدة ومقدمة البرامج سحر الترتير. ومستمعينا، مباشرة ننتقل إلى بدايات صوت فلسطين من الشتات، وعن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ محمد الباز، مسؤول إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة، سابقا كان في اليمن منذ عام 1978، وكان هناك شارة هنا صوت فلسطين التي تعود إلى عبد الشكور توتنجي. فعليا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد على صوت فلسطين.
2: تحياتي طيبة لك أخي وليد، وتحياتي طيبة لمعدة البرنامج ولصوت فلسطين، لكوادر صوت فلسطين، وتحية طيبة لأرواح شهداء الإعلام الفلسطيني، شهداء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وشهداء الإعلام والصحافة الفلسطينيين منذ أكرم الحسيني عام 39 وحتى يومنا هذا. ولا ننسى طبعا نعم فارس في بيروت عام 82، فتحية لأرواح شهداء شعبنا، وتحية لأرواح شهداء المؤسسين لصوت فلسطين. نعم. الأخ الطيب عبد الرحيم وعبد الشكور التوتنجي ويحيى العمري، وربنا يعطي الصحة طبعا لأخ خالد مسمار. وطبعا لا ننسى الأخ يحيى رباح وصل الحقيقة من الذين كانوا في البدايات الأولى، فتحية لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني أينما كان.
0: شكرا جزيلا. بس خلينا نسمع الإشارة اللي استلمتها فعليا في هذاك الوقت من السيد عبد الشكور توتنجي، خلينا نسمعها سوا.
3: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل الجماهير العربية معباتا ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.
0: يعني نستكمل معك أستاذ محمد، يعني إيش شعورك لما سمعت هاي الإشارة اللي فعلا مضى عليها وقت طويل، ولكن أرشيف صوت فلسطين اليوم يحفظ كل هذا حتى هذا اليوم، هذا الإرث الحقيقي لإذاعتنا؟
2: نعم، كنا في الشتات والمنافي نقول هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، وعلى أرض الوطن تغنينا وأيضا أنشدنا وأيضا انطلق صوتنا ليقول هنا صوت فلسطين، صوت الحق والحرية، صوت الشعب المكافح من أجل الاستقلال وإقامة الدولة. وما أجمل أن ننتقل من هذا لنعرف الناس بإذاعة صوت الثورة الفلسطينية، صوت فلسطين، إلى هنا في أريحة، والتي كان لولا مؤسسة فريدريتش وأيضا الخبير الألماني الذي نقل الأجهزة والمعدات من القدس، وكان طبعا قد فرض الاحتلال إغلاق كامل، إلى أريحة، وبجهد الكادر المحدود والكوادر التي عادت في أريحة وسط يعني حرارة بالغة ربما 50 أو أكثر، استطاعوا أن يخرجوا بصوت فلسطين، هنا صوت فلسطين. ويعيدني هذا إلى البدايات الأولى، أنه لولا الزعيمان جمال عبد الناصر وياسر عرفات وإذاعة صوت العرب من القاهرة التي انتقلت من 4 شارع الشريفين إلى مسبيرو، هذا المكان طبعا المبنى العظيم، لتكون لدينا إذاعة طبعا صوت الثورة الفلسطينية، صوت العاصفة، عام 1968. اليوم يمر 32 عاما على انطلاق إخوتنا الأحبة من أريحة، أريحة التي استطاعت رغم كل الظروف أن تبدأ بحوالي 20 برنامج وصولا إلى أكثر من 68 برنامج. وبرامجنا نحن في إذاعة صوت الثورة الفلسطينية لم تتجاوز 4 أو 5 برامج. على سبيل المثال كان لدينا برنامج يتحدث عن يعني اسمه حديث الأرض المحتلة، برنامج بلادنا فلسطين أقدم أرض أشرق عليها تاريخ الإنسان، وهذا البرنامج تخصص فيه الأخ المرحوم يوسف القزاز أو يوسف حسن، برنامج كلمات إلى فلسطين، وهذا البرنامج تخصص فيه أيضا الأخ يحيى رباح رحمه الله، وقدموا طبعا الأخ يحيى رباح وقدموا خالد مسمار، وأيضا قدموا الأخ نبيل فيما بعد نبيل عمر، وأيضا برنامج أناشيد الثورة والوطن. هذه البرامج المحدودة البسيطة وأيضا غنى الحادي، 4 أو 5 برامج لتنتقل هذه البرامج فيما بعد. وبالتالي نحن تاريخنا كإذاعة صوت فلسطين ليس فقط 32 عاما وإنما 48 عاما، وهي بدايتي أنا في إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية في عدن، وهي أيضا 58 عام مر على انتمانا جميعا إلى صوت فلسطين من القاهرة. الحقيقة أنه الأخ الكبير والمعلم الكبير فؤاد ياسين له كلمة سر جميلة، وهي أن تكون الكلمات للأناشيد كلمات أقل، معاني أعمق، ولحن سريع وأداء جماعي. ومن هنا خرج في ليلة واحدة 4 أناشيد، أولها كان بسم الله باسم الفتح، باسم الثورة الشعبية، باسم الدم، باسم الجرح اللي بينزف حرية، باسمك باسمك يا فلسطين، أعلناها للملايين، عاصفة عاصفة عاصفة، وهي كلمات أبو الصادق الحسيني. أما سعيد المزين فقد كان له الأغنية الثانية التي لحنها الملحن المصري العظيم عبد العظيم محمد، وكانت تقول اغمس صراعك في دمي واكتب نشيدا من فمي، اكتب إلى كل الرجال يا إخوتي يا عزوتي، أنا قد كتبت وصيتي فلتحفظوا لي ثورتي، فتح أنا ثورة، أنا عاصفة. أما النشيد الثالث أيضا الذي خرج في ليلة واحدة عام 68 فكان في عرس النصر، أنا زاحف في عرس النصر، يا إما برفع الراية يا إما في الوطن أسرع. ثم النشيد الرابع أنا ابن فتح ما هتفت لغيري. هذه الأناشيد التي لا يمكن والتي حاول البعض أن يزيرها بكلمات الأفاصيلي هنا أو هناك لم تنجح ولم تنجح مع أحد، ولم نستطع حتى هذه اللحظة أن نعيد هذا القلق.
0: نعم.
2: إلى هذه طبعا الأناشيد الجميلة.
0: نعم.
2: ونذكر أيضا طبعا بالامتنان والشكر لصوت العرب الذي درب الخلية الأولى لدينا في القاهرة عام 68، والتي كانت سبب في إخراج هذه الإذاعة في 11/5/68، أحمد حمزة الذي درب المرحوم الطيب عبد الرحيم، وأيضا عبد الشكور التوتنجي بصوته الجميل الذي قال المقدمة على امتداد كل إذاعاتنا، وأيضا يحيى العمري والحاج خالد مسمار الله يعطيه العافية.
0: نعم.
2: ولكن هذه الإذاعة أغلقت في عام 1970 لننتقل فيما بعد إلى العديد من الإذاعات. سبيل المثال انتقلنا إلى الجزائر عام 70، انتقلنا إلى بغداد عام 71، انتقلت الإذاعة إلى درعا في جنوب سوريا عام 1971، وأيضا كان لنا إذاعة زمزم 105 وهو مكان طبعا يعني نعم. معروف. وبالتالي هذه الإذاعات كانت مقدمتها في البداية القرآن الكريم طبعا في صوت الحاج خالد مسمار، والمقدمة التي أشرت لها وهذا صوت فلسطين، ثم أيضا النشيد الوطني الفلسطيني، ثم فيما بعد البرامج التي كانت محدودة.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة والتاريخية، ويعطيك ألف عافية أستاذ محمد الباز مسؤول إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة سابقا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بانطلاق إذاعة صوت فلسطين 32، وهذه تحيات هيثم شنابلة من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، وحسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، كل عام وصوت فلسطين بألف خير. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار والوقفة الإخبارية للساعة 11 مع الزميلة شادن الرماوي. إليك شادن.
4: أهلا بك وليد، وأهلا بالسادة المستمعين. هدمت قوات الاحتلال مساء أمس بركسين في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من ساعتين خلال تنفيذ عملية الهدم. في رام الله اعتدت عصابات المستوطنين على عدد من منازل وسيارات المواطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم، كما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم كافة الحواجز المحيطة بمدينة رام الله وأعاقت حركة تنقل المواطنين. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 شبان من بلدة ميثلون وقرية صنور جنوب شرق جنين. في نابلس أقدمت عصابات المستوطنين فجر اليوم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، تخللها هجوم واسع من تلك العصابات على البلدة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم بركسا زراعيا في قرية دومة جنوب نابلس. في بيت لحم شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 مواطنين من عدة مناطق في المحافظة جنوب المدينة. قال محافظ ذو الكرم عبد الله كميل إن حصار الاحتلال عزل المدينة تجاريا عن المتسوقين من داخل الخط الأخضر الذين يشكلون الركيزة الأساسية لاقتصاد ذو الكرم أجبر العديد من التجار على إغلاق محالهم. أكدت مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء نهاية عودة أن قطاع غزة لم يعد متأخرا عن مسار التنمية فحسب، بل تعرض لانتكاسة تنموية غير مسبوقة أعادته عقودا إلى الوراء. أقرت الهيئة العامة للكنيسة أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. وفي الإطار قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون منع رفع الأذان بالقراءة الأولى داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. في ذات السياق أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على الدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة الأونروا في حماية وإغاثة اللاجئين بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء في الشتات. أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور أن أزمة تكدس الشيكل وأزمة أموال المقاصة تمثلان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وأن جذورهما تعود إلى إجراءات الاحتلال في رفض استلام الشيكل، ما أدى إلى تكدس نحو 17 مليار شيكل في البنوك الفلسطينية، وأثر سلبا على الحركة الاقتصادية ودفع المصارف إلى تشديد إجراءاتها في التعامل مع الشيكل. أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور عن انتهاء الوزارة من عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة بنجاح ووفق النظام المخطط له. أكد مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء نشأة أبو بكر أن الخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي من خلال تطوير ممرات 33 كيلو فولت وإدخال أنظمة تخزين الطاقة، بما يرفع كفاءة الشبكة ويعزز قدرتها على مواجهة الأعطال والطوارئ واستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء والطاقة المتجددة. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة بالتزامن مع عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن. قتل شابان فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في حيفا ورينة داخل أراضي عام 48، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 141 قتيلا وقتيلة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس، ووصفها بالجيدة جدا، وذلك بالتوازي مع محادثات أجرها وزير خارجية قطر مع المبعوثين الأمريكيين. أخيرا وفي حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، إلى اللقاء.
5: لا سقف لصوت حدوده السماء، ولا كبح لحرية تحلق في الفضاء، ولا قيود لمعاصم عابد في محراب الحرية. صوت فلسطين يصدح بقوة في وجه المحتلين والطغاة.
6: إلى هنا ينتهي لقاؤكم اليوم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.

فلسطين كما كانت دوما صوتا للوطن والمواطن، فهي تحرص على احتضان نبض الناس وهمومهم اليومية، وتلامس تطلعات المرأة والشباب عبر تقديم برامج حوارية وثقافية وفكرية تهدف إلى مخاطبة العقل بلغة التعقل ومد جسور الحوار والمعرفة.

هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم اليوم في تغطية مفتوحة من استديوهات صوت فلسطين. نرافقكم اليوم في هذا اليوم والحدث الاستثنائي للذكرى 32 لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين. من خلف المايكروفون ولد صوت فلسطين، حمل قضية وطن إلى العالم. هنا صوت فلسطين عبارة تجاوزت حدود البث الإذاعي لتصبح رمزا للصمود ولسان حال شعب تمسك بحقه في الحرية وبقي يروي حكايته رغم الألم والاستهداف ومحاولات إسكات الحقيقة.

0: سأكون أنا معكم فلسطين حجي وفريق العمل هيثم شنابلة، هي مقاسم وحسن الزبن، وأرحب في هذا اليوم معي في الاستوديو الإعلامي وصحفي الزميل خالد قاسم، والذي بدأ فعليا في استوديوهات صوتي فلسطين عندما بدأ هذا الصوت من أرض الوطن. مرحبا، تحياتنا لك.
1: صباح الخير فلسطين، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. كنت بتمنى أنه تكون الظروف أحسن عشان الواحد يحكي كل عام وأنتم بخير. دائما صوت فلسطين، كل عام وأنتم بخير، وهنا صوت فلسطين،
0: وهنا صوت فلسطين. واليوم سأعود بك زميلي خالد، 32 عام لبدايتك في أريحة، بداية هذا الصوت عندما بدأت من الإمكانيات القليلة، بدأت من أريحة
1: باللا إمكانيات
0: صحيح. ولكن كان هناك فعل وكان صوت وصل لكل العالم، لكل فلسطيني، وصلت الحقيقة، ووصل فعليا أن هنا شعب ما زال صامد، حقه في الحرية وحقه أيضا بأن يقرر مصيره.
1: صحيح، يعني هي كانت جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني، الإذاعة كانت جزء من كفاحه لنيل

0: الريتو كانت محطة من محطات الوصول إلى الدولة الفلسطينية. مثل ما حكيت فلسطين بدأنا باللا إمكانيات، أولا أنه ما في خبرة عند معظم الشباب، فقط اللي الشباب اللي العائدين اللي أجوا من إذاعات مختلفة أو من إذاعة صوت فلسطين في الخارج كان عندهم بعض الخبرة، وجميعنا ما عندنا خبرة، ولكن الحمد لله استطاع صوت فلسطين خلال فترة وجيزة أن يصل إلى آذان وأن يدخل بيوت جميع الفلسطينيين والمستمعين من حول فلسطين.
1: يعني سنكمل هذا المشوار الذي بدأ منه هذا الصوت وما زال مستمرا فعليا إلى أن وصل إلى العالم ونقل جميع الجرائم التي ما زال حتى يومنا هذا يرتكبها الاحتلال ومحاولات إسكات هذا الصوت منذ البدايات، ولكنه مستمر. سنبقى نقول هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، إلى أن نقول هنا صوت فلسطين من العاصمة القدس. وسأذهب وأتوقف زميلي خالد، أنا وأنت، لنذهب إلى من بدأ فعليا بدايات هذا الصوت من خارج الوطن قبل أن يعود إلى الوطن. طبعا نرحب معنا مباشرة بالحاج خالد مسمار. الحاج خالد مسمار هو فعليا الإعلامي الأول والصحفي الذي بدأ هنا صوت فلسطين، هنا صوت العاصفة، هنا صوت الثورة الفلسطينية، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح. تحياتي لك معنا دكتور.
2: أهلا أهلا فلسطين، يا مرحبا يا مرحبا، كل عام بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، كل عام وزملائنا وكل من قال هنا صوت فلسطين، صوت العاصفة الذي بدأ فعليا من صوت العرب، فعليا بدأ هذا الصوت. هذه البدايات، وإلى أن جئنا 32 عام بعد أن عاد إلى أرض الوطن، يعني ماذا تريد أن تقول لنا عن هذه الذكريات، ذكريات البدايات من خارج الوطن والوطن؟
2: شكرا للاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية خلينا أقول إنه 32 عام مرت وكأنها اليوم، مرت سريعا. كل عام بخير وشعبنا بخير في الوطن وخارج الوطن. هذه الذكرى أمر وشعبنا يتعرض لأشرس هجمة مسعورة أمام أعين العالم المسمى عالما حرا، ولكن شعوب هذا العالم تحركت واحتشدت في شوارع عواصمها بمئات الآلاف بل بالملايين، رغما عن حكوماتهم التي تقف في معظمها مع الكيان المحتل وتزوده بالسلاح وبالفيتو في مجلس الأمن. لكن حكومات عدة خرجت عن طوع البلطج الأمريكي ترامب، أمثال إسبانيا وفرنسا كندا أستراليا إيطاليا ودول من أمريكا اللاتينية. هناك حراك شعبي عارم لمصلحة الشعب الفلسطيني بعد أن عرفوا الحقيقة بوضوح نتيجة جرائم المحتلين وداعميهم. هذه بداية لصوت فلسطين بعيدها 32، وإن شاء الله كما قلت أنت قبل قليل لأنه سينطلق بإذن الله من القدس ليقول هنا القدس عاصمة فلسطين. الحقيقة يعني في كثير من الأحيان بدأنا عملنا بجهد ليس ببسيط كما بدأتم من 32 عام بصعوبة أيضا، ولكن أسستم لإذاعة في الوطن كما بدأنا في العام 1968 بتأسيس إذاعة خارج الوطن. كانت الإذاعة صوت العاصفة، صوت فتح، صوت الثورة الفلسطينية برئاسة معلمنا وأستاذنا الذي علمنا الحرف الأول وبالنطق وبالكتابة فؤاد ياسين أبو صخر رحمه الله، وكان هناك عدد كبير من الزملاء في الإذاعة. كما تعرفون فهناك أول ما بدأت الإذاعة كانت بأربعة: أم المرحوم الطيب عبد الرحيم، وخالد مسمار متحدثكم، ويحيى العمري أطال الله في عمره، وعبد الشكور التونجي رحمه الله، بالإضافة إلى المرحوم عبد الله حجازي. كانت هي الخلية الأولى، ولكن فيما بعد توسع العمل والتحق بالإذاعة عدد كبير من المحررين والشعراء والكتاب. أذكر منهم سعيد لمزين، أبو هشام، محمد حسيب القاضي، والمدرس المرحوم يحيى الرباح، وسلة من الأصوات الجديدة التي التحقت في إذاعة صوت العاصفة، أمثال المرحوم بركات زلوم، والمرحوم عبد المجيد فرعوني، والمرحوم عارف سليم، والمرحوم يوسف أحمد، وبعد ذلك الأخ العزيز نبيل عمر، والمرحوم يوسف الجزاز، والمرحوم مريد البر، كلهم رحيم الله رحمنا جميعا، وعزمي خميس، ورسمي أبو علي رحمه الله. بعد ذلك يعني تم رفض الإذاعة بأحمد عبد الرحمن رحمه الله، الذي تولى الإذاعة في درعا فيما بعد، وزياد عبد المفتاح اللي تولى وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة فيما بعد. الحقيقة يعني كانت ثلة عظيمة من جماهير قيادات هذا الشعب الإعلاميين، ومعظمهم مضى إلى رحمة الله، وهم السابقون ونحن اللاحقون. استمروا في عملكم الذي بدأناه في العام 68، وأنتم بدأتم منذ 32 عاما في الوطن، وإن شاء الله أختي العزيزة فلسطين سينطلق صوت فلسطين، سينطلق من القدس عاصمة قلوبنا وأرواحنا.
0: صباح الخير حج خالد.
2: أهلا يا خالد،
0: كيف حالك؟
2: يا حياك الله.
0: ألا زلت تذكرني؟
2: طبعا خالد، يعني صوتك مميز، أنت و يعني باسم وأحمد رفيق عوض، إبراهيم ملحم، يوسف محمود، المرحومة شيرين ورزان، وأبو غزالة، يعني أسماء كثيرة أذكركم تماما.
0: الله يسعدك حج، يعني كلمة حق تقال إنك كنت أحد المعلمين، أحد الواعظين، أحد الناصحين لجميع الزملاء، ولي شخصيا كنت أنا أستمتع لما تنصحني بشيء، أو لما تصحح لي معلومة، أو توجهني في لحظة ما، كنت أنا أستمتع وأحس إنه هو تعليم أب لابنه، رغم إنه فارق السن مش كبير بيننا، وتعليم أستاذ لتلميذه في مراحله الابتدائية في المجال الإعلامي. ففرصة أني أقول لك شكرا لك حج خالد مسمار. شكرا شكرا شكرا.
2: الله يبارك خالد، هذا احنا تعلمنا من أستاذنا فؤاد ياسين اللي علمنا، وأيضا وسرنا على نهجه. بارك الله فيكم، يعني إن شاء الله خطوة إلى الأمام.
0: أنا ما زالت تعلق في ذاكرتي رسائل المقاومة من عبر الإذاعة، من فهد واحد إلى فهد اثنين، لكم كل التحية، توكل على الله، ووصلت الرسالة، نتصل بكم لاحقا، كل هاي لا زالت تعلق في ذهني، وتحديدا صوت المرحوم يوسف القزاز
2: رحمه الله، ورحمه الله جميع مذيعينا وكتابنا وشعرائنا الذين سبقونا. فعلا هذه الإشارات كانت لها تعبير خاصة من القائد المرحوم أبو جهاد إلى المقاتلين وإلى الخلايا في داخل الوطن المحتل.
0: صحيح.
2: ترمز إلى أمور في عمليات فدائية. نحن أيضا المذيعين لم نكن نعرف كنهها، ولكنها كانت بين القائد أبو جهاد والفدائيين الذين يقاتلون ويتصدون لقوات الاحتلال.
0: صوت فلسطين حمل بندقية الإعلام منذ التأسيس وحتى اليوم،
2: إن شاء الله مستمرين بإذن الله،
0: إن شاء الله
2: بقوتكم وبهمتكم جميعا.
0: نستضيفك في القدس إن شاء الله، أو يستضيفوني أنا وياك في القدس.
2: وليس على ذلك وليس على الله في ذلك بعيد.
0: إن شاء الله رب العالمين. حج خالد مسمار فلسطين،
1: يعني إحنا لما بنسمع صوت الحج خالد مسمار فعليا بتعود لنا الذاكرة إلى صوت العاصفة، صوت الثورة، صوت فلسطين، ليكتمل هذا الصوت في أرض الوطن طبعا، وليكمل أيضا مشواره للعالم. أصبح اليوم صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين يصل لكل العالم طبعا. بالجهود المبذولة.
0: أكثر إشي بميز الحج خالد مسمار هدوء البحر، هدوءه هو بحر من المعلومات ومن في الحقل الإعلامي، وهادئ جدا لدرجة أنه أنت كنت بتستمتعي تنهلي من هذا البحر مشان تتقدمي ولو قليلا في مجال الإعلام. وعشان كمان مرة شكرا لك يا حاج.
2: الله يبارك فيك. بس هذا خالد يعني كانت في البداية يعني في بعض المقالات خاصة كلمات إلى فلسطين التي نضطر أن نكون هادئين فيها، إنما في البلاغات العسكرية والمقاومة والعمل البدائي كان الصوت بعد أكثر.
0: كان نهجها يختلف.
2: صحيح صحيح، بارك الله فيكم.
0: أنا أقصد مش بس عبر الإذاعة، في الحياة اليومية في تعاملك مع الناس هدوء البحر كنت تتمتع فيه، أنا بحسدك عليه.
2: أشكرك على هذه الكلمات الطيبة، بارك الله فيكم.
0: الله يسعد صباحك يا حج.
1: تحياتنا لك وكل عام وأنت بخير وكل زملائنا، وهذا الصوت مستمر بخير. نشكرك جزيل شكر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح ومن بدأ في هذا الصوت من الخارج الحاج خالد مسمار، شكرا جزيلا لك. طبعا بعود لك زميلي خالد لنعود لـ94. الأجواء حارة جدا كانت في أريحة كالعادة، إمكانيات كما قلت ما كان في أي إمكانيات. أول شيء قمت فيه بهذه الصعوبات لنقول، وكان هناك تحدي كبير جدا في أنه يخرج من أرض الوطن هنا صوت فلسطين.
0: أنت عارف فلسطين يعني يمكن مساحة الإذاعة كانت هي شقتين صغار فوق بعض فقط، ضيق المكان شديد لكنه كان يتسع لأحلام كل الناس اللي كانت تيجي على الإذاعة والتلفزيون، أحلامهم بعودة السلطة الفلسطينية، أحلامهم بانطلاق إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. تعرف إنه يوميا كان وفود من المستمعين كانت تيجي تزور الإذاعة مشان يتصوروا مع، ما كانش في موبايلات ومش كان لازم يجيبوا معهم كاميرا ويتصوروا مع المذيعين مع الموظفين. كانت الإذاعة منارة لكل الفلسطينيين سواء من الداخل أو من الضفة الغربية أو من القدس المحتلة. الناس زي ما حكيت لك كانت تيجي وفود تزور الإذاعة، كانت تيجي وفود تشوف الحلم هو بنولد مشان يتحقق في مبنى الإذاعة والتلفزيون. معظمنا اشتغلنا في الأعمال الترميم للمبنى في عمليات العزل، كانوا بعض الشباب يفرش كرتوني ونام عليها لأنه فيش مكان، كان عدد مهول من الناس في أمطار معدودة، نداون في المطبخ لأنه فيش وساع في نداون مع حمدي في المطبخ لأنه فيش وساع في الكوريدورات.
1: طبعا كل التحية لكل زملائنا اللي بدأوا فعليا من هذا الصوت من أريحة، نقدم لهم كل التحية، اللي طبعا مش موجودين بعض منهم الآن وبعض ما زال موجود، نقدم له أيضا كل التحية، ما زال مستمر.
0: ولا ننسى شهداء
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون. صحيح،
0: عصام التلاوي، نزيه دروزي، جميل نواوري، كل الزملاء اللي سقطوا في مشوار هيئة الإذاعة والتلفزيون، عليهم رحمة الله، وإن شاء الله دماءهم لن تذهب هدرا، وأحلامهم نحققها أو يحققها من يبقى على قيد الحياة مستقبلا إن شاء الله.
1: يعني صوت فلسطين وإذاعة صوت فلسطين زميلنا خالد اللي تعاقب عليها أجيال من الكوادر والصحفيين ذوي الكفاءة والخبرات ليبقى صوتها فعليا عاليا، ينقل هموم أبناء شعبنا، ينقل ويوصل فعليا القضية الفلسطينية. بدي تعود بك الذاكرة 32 عام زميلي خالد لأكثر المواقف التي ما زالت محفورة فعليا بذاكرتك في بدايات الإذاعة.
0: كانت رؤية الشهيد ياسر عرفات والعيش معه 3 أيام في مقر إقامته في أريحة. موقف ثاني يعني لازلت أذكره، أنه لما زارنا في رام الله في أم الشرايط يمكن كانت 97 أو 98، فلما عرفوا علي مدير عام الإذاعة الأستاذ باسم أبو سمية الله يذكره بالخير ويسعد أوقاته طبعا، قال له مذيع اللغة العبرية خالد قاسم، فمسك إيدي وقال لي أنا عاوزك تكلمهم يا خالد باللغة اللي بيكلمونا فيها. ومسك إيدي وفتنا على الاستوديو، كان في الام سي ار هنادي مسعود، كانت طلع على الشاشة فهو شدها من شعرها، فهي انصدمت انه شافت ابو عمار وراها، قال لها جرى ايه خوفتك؟ لازلت اذكر هذا الموقف من اجمل المواقف اللي انا عشتها مع الشهيد ياسر عرفات، اللي ما تحسيهوش انه الرئيس اللي فايت، انه حدا من الطاقم اللي موجود، حدا من المذيعين، حدا من المهندسين، حدا من أهلك هو اللي فايت على الإذاعة. كانت من المواقف الجميلة جدا، إضافة إلى العديد من المواقف. ولا شو بدي أتذكر تأذكر
1: في كمان من ضمن البرامج اللي كمان بتدل قديش كان صوت فلسطين وقتها خالد هو لنقول الرسالة الوحيدة لكل أبناء الوطن وحتى خارج الوطن، الرسائل التي كانت تصل لإذاعة وتلفزيون صوت فلسطين لقراءتها على الهواء مباشرة
0: بالشوالات
1: صحيح
0: بالشوالات
1: وأسابيع حتى يتم فرز هاي الرسائل،
0: خاصة في رمضان مسابقات رمضان كانت لم تخن الذاكرة، رزان أبو زنط، ريم أبو غزالي،
1: زميلتنا ريم أبو غزالي،
0: عاصف حمادي، كانت في برامج مسابقات، كم من رسائل، هي الوسيلة الوحيدة للإجابة هي الرسائل. ما كان متوفر أصلا تليفون مشان الناس تشارك، ولا في إنترنت ولا في كمبيوتر ولا ويب سايت ولا إشي، فكانت الرسائل كميات مهولة من الرسائل تيجي مشان يجاوبوا لإذاعة صوت فلسطين، ومن كل أقطار وأنحاء وقرى ومخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. كانت جميلة جدا هذا التفاعل مع الإذاعة، وبالرغم أنه يعني كانت الجوائز بسيطة وكانت الأسئلة أيضا بسيطة، ولكن حب الناس لهاي الإذاعة يدفعها تشارك، مش حبها للجائزة أو الفوز،
1: والاستماع لإلها أيضا يعني كان الاستماع إلها 24 ساعة
0: صحيح.
1: يعني محاولة الاحتلال، محاولات كثيرة لإسكات هذا الصوت كانت يعني، وكان بال2002 الجريمة اللي ارتكبها الاحتلال بتفجير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون، محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني الذي كان يكشف بشكل يومي فعليا حقيقة الجرائم الإسرائيلية اللي كانت ترتكب بحق أبناء شعبنا. ولكن الساعة الثانية فجرا كان كانت تفجير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون لإسكات هذا
0: ولكن الصوت. صوت فلسطين انطلق الساعة السابعة صباحا
1: الساعة السادسة صباحا
0: بتوقيته من عند

0: مقبرة في المصير. كان هناك إذاعة أو مخبأ سري لإذاعة احتياط، وكان هناك انطلق صوت فلسطين وكأن التفجير لم يحدث. إسرائيل كانت تتعامل مع إذاعة صوت فلسطين وكأنها جيش مدجج بالأسلحة، وكأنها قوة قادرة على التأثير في العالم أو على إزالة الاحتلال من وجوده، فتعاملت معها بنفس طريقة الحروب وهي التفجير بقذيفة مدفعية لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في أم الشرايط.
1: بدنا ننتقل لشخص كان أيضا زميل لنا وما زال زميلنا خالد، مدير الاستديوهات المهندس مهند قعدان، معنا مباشرة في هذا اليوم. لابد أنه نحكي مع زميلنا مهند. تحياتنا لك زميلنا مهند، كل عام وانت بخير.
2: يسعد أوقاتك فلسطين، وكل عام صوت فلسطين بخير كل زملائنا.
1: يعني احنا حبينا في هاي المناسبة في الذكرى 32 لإذاعة صوت فلسطين، وانت كنت من الأشخاص كمان اللي كانوا في استديوهات صوت فلسطين المهندسين الأوائل فعليا مهند، وانت كنت تتابع تسجيل البرامج الاستديوهات وأيضا الأخبار، وياريت تحكينا أكثر المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك في بدايات هذا الصوت اللي كانت بإمكانيات أقل جدا، ولكن كان هناك جهد كبير.
2: صحيح، بس يعني إذا بتسمحي لي أولا أهنئ نفسي بهذا اليوم العظيم، وكمان أهنئ زملائي، أهنئ كل الإدارة الحالية ومن سبق بما فيهم المشرف العام على الإعلام الرسمي الأستاذ أحمد عساف، وكمان القيادة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها اللي واكبت نشأ التحضير وانطلاق صوت فلسطين من رام الله، امتداد لصوت فلسطين الثورة وامتداد لصوت هنا القدس اللي شكل في كل مفاصل وجوده وأوقاته نقطة تحول في تاريخ الشعب الفلسطيني. وأنا بقدر أقول جملة: أثير صوت فلسطين كتب التاريخ. لأنه هذا الأثير لو لم يكن وينطق بلسان وقضية الشعب الفلسطيني لكانت مثل كثير من القضايا اللي ممكن اندثرت وما عاد إلها امتداد. لكن انطلاق صوت فلسطين من أريحة باثنين سبعة بطواقم بسيطة، سواء كانت هندسية أو إعلاميين أو من كانوا قريبين من الإعلام، هذا شكل إنه هذا الجسم وهذه الفكرة ما زالت حية، ما زالت ممكن في أي لحظة تكون شيء عظيم في مسيرة الشعب الفلسطيني.
0: يعني فلسطين أبو مصدق كان من أوائل الناس، أعتقد إنه هو اللي عمل لي الفويس تيست في الاستوديو في أريحة. كنت أنا وخالد سكر وكذا حدا عملونا بايلوت إذاعة في أريحة، كان هو مهندس اسمه حسن صبح، جلال حسن علي، عماد غنيم، وبعدين لحقهم بسام مطر. كانوا يعني من المناضلين الأوائل، كان يمكن يشتغل 18 ساعة في اليوم. صاحب مصدق.
2: شكرا لك عزيزي خالد. يعني كمان الفضل برجع لمن سبقوني واللي أنا ممكن أذكرهم يعني حاليا. أول شيء زميلتنا الموجودة ما زالت معنا هادية مسعود المهندسة،
0: وهنادي،
2: وكمان إسماعيل البرغوثي اللي انت حكيت، وكمان جلال حسن علي، هم غادرونا، وكمان حسن صبوح ونايف خشان، كل واحد راح باتجاه أهدافه في حياته. كمان الفضل برجع لزميلنا

0: هي حكت احنا هاي الاستوديوهات ركبناها برغي برغي.
1: صحيح.
0: فهذا الجهد الهندسي كمان كان في جهد اداري، كان في جهد حدا يكون قائد للمؤسسة. ما بقدر اقول احنا عشنا ظروف كتير مثالية من بداية انطلاقة صوت فلسطين، لكن كان هناك عثرات، كان هناك عقبات، كان هناك محاولات كبيرة لأنه هذا الصوت ما يكمل ما يروح، لأنه أي صوت ما بيقدر يوصل لجمهوره أو لأي جمهور أو لأي شريحة من الناس، أنت رسالتك بتروح، ما حدا بشوفك. يعني اليوم إحنا التقنية العالية اللي وصلها صوت فلسطين، سواء من خلال البث العادي من خلال الأبراج والراديو أو على وسائل التواصل الاجتماعي، هو إنجاز عظيم. لأنه إذا إحنا ما قدرنا نوصل رسالتنا، في مين يعمل رسالة أقوى وينشر سرديته، ينشر قصته اللي ممكن هي ما إلها دخل لا في التاريخ ولا في الوجود. فإحنا كشعب فلسطيني أو كنواة وكإعلاميين ومهندسين عملنا في إذاعة صوت فلسطين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إحنا قد نرى عملنا بسيط لكن هو عظيم. لأنه إذا إحنا ما كان إلنا رسالة توصل للعالم، المستقبل لا يرانا.
1: صحيح صحيح.
2: يعني بنشكرك كل الشكر زميلنا المهندس مهند قعدان، مدير دائرة الاستديوهات في إذاعة صوت فلسطين، اللي ما زلت أساسا موجود منذ بداية الإذاعة حتى اليوم. نشكرك طبعا، وبنشكرك لأنك يعني برضو بتتحملنا بالاستديوهات كمان. شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير وكل زملائنا بخير. كل عام وهذا الصوت صوت الحق الذي لن يسكت أبدا، يقينا منا بأن نصدح عاليا يوما ما عبر أثيره هنا صوت فلسطين من على أرض القدس العاصمة الأبدية أيضا. وكل الشكر وللجهود التي ما زالت موجودة لدعم وجهد وإنجاز المشرف العام الدكتور أحمد عساف على الإعلام الرسمي الذي أوصل هذا الصوت إلى العالم فعليا، هذا الصوت الذي هو صوت أبناء شعبنا وصوت أسرانا. يعني صوت أسرانا الذي بدأ به زميلنا زعل أبو رقتة، واليوم أكمل أنا مسيرة هذا البرنامج الذي كان دائما لابد للقيد أن ينكسر.
1: صحيح.
2: ولابد أن ينكسر قريبا إن شاء الله في ظل ما يعيشه فعليا ما بعد حرب الإبادة. يعيش أسرانا اليوم إبادة صامتة، لابد أن يصبح وتصبح قضية أسرانا هي قضية رأي عام دولي لوقف هذه الجرائم.
1: يعني كلمة حق تقال بأن النقلة النوعية التي شهدها الإعلام الفلسطيني وتحديدا هيئة الإذاعة والتلفزيون بشقيها المرئي والمسموع، كان وجود معالي الوزير أحمد عساف، وكأنه ضروري لهذه النقلة، صانع النقلة النوعية في الإعلام الرسمي بشكل عام وإعلام الإذاعة والتلفزيون بشكل خاص. الأستاذ أحمد عساف الذي غير من نظرة الناس إلى الإعلام الرسمي. عادة الناس لا تثق بالإعلام الرسمي في كل دول العالم، ولكن في الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من خلال معرفتي كمستمع ولست موظف فيها، هناك ثقة أكاد أقول بأنه مبالغ فيها بما يصدر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون من أخبار وأنباء، وكأنها هي مرآة الحقيقة للمستمعين والمشاهدين.
2: وكان هو وما زال موجود لحظة بلحظة بالحدث دائما، وتحديدا في ظل استمرار هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، بحق الأرض، بمحاولة توسيع الاستيطان وسلب

0: الأراضي. سأعود زميلي خالد قبل أن ننهي. فعليا الوقت مر بسرعة في هذه الذكريات والبدايات الجميلة. أنشئ صوت فلسطين وبدأ فعليا من القاهرة بقرار من جامعة الدول العربية، وكان أيضا هنا صوت فلسطين من صوت العرب في القاهرة. وطبعا لابد أن نستضيف رئيس إذاعة صوت العرب وإذاعة الإذاعة المصرية الدكتور عبد الرحمن البسيوني. أعتقد يعني أنه متواجد معنا على الخط، واضح أن هناك مشكلة في الخطوط، عم بنحاول اتصال بالدكتور عبد الرحمن البسيوني رئيس صوت العرب لنأخذ كلمة من هذا الصوت. صوت العرب، هذا الصوت الذي بدأ منه صوت فلسطين في القاهرة في بداياته. سأرحب معي مباشرة بالدكتور عبد الرحمن البسيوني رئيس صوت العرب ورئيس الإذاعة المصرية في هذا اليوم، الذكرى 32 لانطلاق صوتي فلسطين. تحياتي لك دكتور معنا.
1: أهلا وسهلا مرحبا، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير. نعتذر لك دكتور، ولكن يداهمنا وقت هذه الموجة المفتوحة لهذه الذكرى، وقلنا لابد أن نسمع برسالة منك وكلمة، تحديدا لأن صوت العرب هو من بدأ صوت فلسطين بكلمة هنا صوت فلسطين، صوت العاصفة، صوت الثورة الفلسطينية.
1: طبعا يعني
0: هل تسمعنا دكتور؟ واضح في مشكلة في الخطوط، يعني نتمنى أن نعود لدكتور عبد الرحمن البسيوني حتى نستمع لكلمة صوت العرب زميلي خالد.
2: ولا فلسطين، بس بحب أذكر أنه كان في حلم عند حياة الشهيد أبو عمار أنه يكون في عنا إذاعات باللغة العبرية، إذاعة باللغة الفرنسية، وإذاعة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الإذاعة باللغة العربية. فبدأ بتأسيس أقسام، كان عندنا يومين بالأسبوع بث بالثلاث لغات، كنشرات أخبار ومقابلات، وعلى بناء عليها أن يتم تأسيس إذاعات تبث بهذه اللغات 24 ساعة. ولكن الظروف السياسية و تفجير مبنى الإذاعة والتلفزيون ومحاربة الاحتلال لهذا الصوت ربما حال دون ذلك. نتأمل أن نصل إلى هذا الحلم ونحققه.
0: سنصل له زميلنا خالد. ونعود للدكتور عبد الرحمن البسيوني. نعتذر، يعني كان هناك مشكلة في الخطوط دكتور.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا بك.
0: يعني بقول تفضل.
1: بقول كل عام وحضراتكم دايما بألف خير، ودائما صوت فلسطين والإذاعة الفلسطينية عالي ومرتفع ومؤثر في الشارع الفلسطيني. طبعا كما ذكرت في البداية أختي العزيزة، فإن صوت العرب ومصر بشكل عام كانت تؤمن ولا تزال بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية وقضية الشعب المصري بشكل عام منذ إنشاء صوت العرب، والتي كان الهدف الرئيسي من إنشائها هو مساعدة الشعوب العربية على التحرر من الاستقلال. عملت صوت العرب على مساعدة الشعوب العربية، وكان لها دور كبير في المغرب والجزائر وفلسطين واليمن وسلطنة عمان وغيرها من الدول. ولكن بالنسبة لفلسطين بشكل عام وخاصة أو بشكل خاص تحديدا الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فإن إيمان صوت العرب والدولة المصرية بهذه القضية يعني جعلنا نخصص إذاعة مستقلة تابعة إدارية لشبكة صوت العرب، ولكنها باسم إذاعة فلسطين من القاهرة. وبالتالي طبعا نحن كنا ولا زلنا نؤمن بأهمية الإعلام في مساعدة الشعوب العربية على التحرر من الاستقلال، والشعوب العربية

0: العربية في التوعية ومعركة البناء والوعي بشكل عام. ولكن بالنسبة لفلسطين نعم انطلق صوت فلسطين من القاهرة ومن صوت العرب وذلك إيمانا بهذه القضية ونحن مع فلسطين حتى التحرر من الاحتلال الغاشم الإسرائيلي.
1: يعني عام 65 فعليا تمثل صوت الثورة الفلسطينية والناطق بلسان منظمة التحرير الفلسطينية أنا ذاك كبرنامج وركن أساسي عبر إذاعة صوت العرب بالقاهرة. نثمن كل هذه الجهود الداعمة ودائما أنتم خلف هذا الصوت وقضية الشعب الفلسطيني وأول من وقفتم فعليا في وجه الاحتلال لا للتهجير لا للتهجير ولابد للشعب الفلسطيني أن يحقق مصيره وحريته بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
2: إن شاء الله.
0: طبعا هذه حقيقة سيدتي. نحن ليس فقط على المستوى الحكومي وإنما مصر كلها تنضفض بشكل عام على المستوى الرئاسي ومستوى الحكومة ومستوى الشعب وكنا ولازلنا نعمل إلى جانب الشعب الفلسطيني ونواكب انتفاضاته بانتفاضات في الداخل المصري والشعوب العربية وذلك من أجل الوقوف صفا بصف مع الشعب الفلسطيني في كل أفراحه وأحزانه. نحن معكم ومع الشعب الفلسطيني والصوت العرب والإعلام المصري بشكل عام بصحفه وقنواته يجعل نصب عينيه دائما القضية الفلسطينية الهدف الأهم والقضية الأهم بالنسبة للشعب المصري والإعلام المصري. ونحن معكم دائما نتواصل في صوت العرب دائما ونهتم بكل مناسبات الشعب الفلسطيني المناسبات المفرحة بالإضافة إلى متابعة الأحداث التي تحدث وندعم دائما في صوت العرب وفي إذاعة فلسطين التي نخصصها لفلسطين والشعب الفلسطيني. ونحن معكم سيدتي دائما ومع الشعب الفلسطيني في كل وقت.
1: كل الشكر الجزيل لكم دائما ولك دكتور عبد الرحمن البسيوني رئيس صوت العرب ورئيس الإذاعة المصرية شكرا جزيلا لك.
0: شكرا وخالص تحياتي. شكرا
1: تحياتي لك. إذا أعود لك زميلي خالد 32 عام وكنت تقرأ النشاط وبقي دقيقتين لموعد النشرة المفصلة فعليا لإذاعة صوت فلسطين في كل رأس ساعة هناك موجز وهناك نشرة موجزة وهناك نشرة مفصلة. أول نشرة قرأتها
2: أول نشرة قرأتها كانت موجز الساعة 7 في برنامج نهار جديد
1: وفجأة أجاك
2: أجاني لأنه غابت ريم أبو غزالي وغاب جواد أبو شيخة كان هو رئيس التحرير فأنا كتبت الموجز وأنا قرأته وبعدها اتصل باسم أبو سمية كان مهند قعدان مهندس الصوت إنه مين اللي قرأ الموجز أنا صوتي مش معروف يعني بالإذاعة بالعبرة ما هو يختلف فقال له خالد قاسم نادي لي مين قال لك تقرأ الموجز قلت له الأستاذ فتحي البرقاوي قال لي ليش قلت له فيش مضيع قال له فيش مين اللي كتب الموجز قلت له برضو أنا قال لي ليش قلت له فيش محررين فقال لي حتى لو أجت ريم أبو غزال نشرة الثمانية بتقرأها أنت
1: وهون بلش
2: كانت نشرة الثمانية حصرا على مذيعين رئيسيين مش أي حدا يقرأها كانت إبراهيم ملحم دانيال خلاف عاصف حميدي مش أي حدا يقرأ نشرة الثمانية فإني أنا أقرأ نشرة الثمانية من أول يوم فكانت نقلة نوعية وتدبست في بعدها في الأخبار
1: في الأخبار طبعاً
2: أنا كنت مرتاح في المكتب الموسيقي
1: يعني الآن يعني لابد أن ننهي هذا اللقاء الجميل وهذه الذكريات لننتقل مباشرة الآن لزملتنا شادن الرماوي ونستمع إلى استوديو الأخبار والنشرة
3: أهلا بك فلسطين وأهلا بالسادة المستمعين إلى نشرة مفصلة ونستهلها بأبرز العناوين. تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق المحافظات الشمالية. الكنيسة يقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون الأذان الذي يفرض قيودا على مكبرات الصوت في المساجد. وفد وزاري يزور مدينة جنين ويطلع على احتياجات المواطنين. 32 عاما على انطلاق بث صوت فلسطين من مدينة أريحة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. في رام الله اعتدت عصابات المستوطنين على عدد من منازل وسيارات المواطنين في بلدة برقة شرق المدينة فجر اليوم. كما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم كافة الحواجز المحيطة بمدينة رام الله وأعاقت حركة تنقل المواطنين. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 شبان من بلدة ميثلون وقرية صنور جنوب شرق جنين. في نابلس أقدمت عصابات المستوطنين فجر اليوم على تقطيع أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس. تخلله هجوم واسع من تلك العصابات على البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وفتشت عددا من المنازل في شارع 24 وحي المريج وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم بركسا زراعيا في قرية دوما جنوب نابلس. وفي بيت لحم شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 مواطنين من عدة مناطق في المحافظة جنوب المدينة. قال محافظ طول كرم عبد الله كميل إن حصار الاحتلال عزل المدينة تجاريا عن المتسوقين من داخل الخط الأخضر الذين يشكلون الركيزة الأساسية لاقتصادي طول كرم وأجبر العديد من التجار على إغلاق محلهم. وكشف أكميل في حديث لإذاعتنا عن إطلاق مبادرة تسويقية واسعة يقودها أكثر من 30 إعلاميا تحت اسم رد الجميل لطول كرم، وتهدف إلى إنعاش الحركة التجارية وتحفيز المواطنين على زيارة المدينة، وذلك في ظل بوادر انفراج تدريجي مع موجة تدمير غير مسبوقة أسفرت عن هدم جيش الاحتلال نحو 500 محل تجاري. أكدت مديرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء نهاية عودة أن قطاع غزة لم يعد متأخرا عن مسار التنمية فحسب، بل تعرض لانتكاسة تنموية غير مسبوقة أعادته عقودا إلى الوراء.
4: الإعدوان الإسرائيلي طفر كل ما يتعلق في التنمية المستدامة في قطاع غزة، تدمير واسع للبنية التحتية والاقتصاد. عنا جيل محروم من التعليم، 700,000 طالب مدرسي لهم أكثر من عامين خارج المدارس. عنا كمان أوضاع النساء تفاقمت كثير والأطفال كمان. عنا حوالي 26,000 امرأة ترملن بفعل العدوان الإسرائيلي. عندنا 60,000 امرأة حامل بتعاني من دون رعاية صحية وبتعاني من أمن غذائي حاد أو سوء تغذية حاد. كل هذا أدى إلى تراجع في أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة.
3: أقرت الهيئة العامة للكنيسة أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. في الإطار قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أمس التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. وأكد فتوح في بيان أن الأونروا هيئة أممية أنشئت بقرار الجمعيات العامة للأمم المتحدة وتمثل الشاهد القانوني والتاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني ودموية عصابات الاحتلال وتجسد الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين إلى حين تنفيذ حقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194. في ذات السياق أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على الدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة الأونروا في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء في الشتات. بدأ وفد وزاري صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة جنين لتفقد احتياجات المواطنين والاطلاع على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات وعقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات والهيئات المحلية والقطاعات الاقتصادية في إطار متابعة احتياجات المحافظة وتعزيز صمود المواطنين. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلتنا ابتهال فطيمة. أهلا بك ابتهال، آخر التفاصيل وضعينا في صورة الوضع.
5: نعم أهلا بك وبكافة من يستمع لإذاعتنا، حيث وصل وفد وزاري صباح هذا اليوم الخميس إلى محافظة جنين في زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على الاحتياجات للمواطنين ومتابعة واقع الخدمات والمشاريع في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة والمخيم في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي. يشارك هذه الزيارة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات. استهل الوفد جولته بلقاء محافظ جنين السيد كمال أبو الرب ومدراء المؤسسات الرسمية مدراء المديريات، كذلك لمناقشة أبرز التحديات والاحتياجات في مختلف القطاعات. تتضمن كذلك الزيارة هذا اليوم جولات ميدانية على عدد من المواقع والمشاريع، إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاعات المختلفة بهدف الوقوف على الأولويات اللازمة وضع آليات لتعزيز الخدمات ودعم صمود المواطنين في المحافظة. كذلك من المقرر أن يعقد هذا اليوم عند الساعة 1 ظهرا لقاء موسع مع ممثلي الغرفة التجارية في المدينة لمناقشة الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه المحافظة والاستماع كذلك إلى مطالب القطاع الخاص والتجار، بحث سبل كذلك دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من أثار الظروف الراهنة على الحركة التجارية والاستثمارية الصعبة في مدينة جنين. هذا هو البرنامج المعمول به الذي سيتم تنفيذه هذا اليوم من قبل الوزراء الذين يجرون هذه الجولة الميدانية هنا. نعم. في مدينة جنين حتى هذه الساعة. إليك
3: شكرا جزيلا لك ابتهال فطيمة. وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور أن أزمة تكدس الشيكل وأزمة أموال المقاصة تمثلان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وأن جذورهما تعود إلى إجراءات الاحتلال في رفض استلام الشيكل، ما أدى إلى تكدس نحو 17 مليار شيكل في البنوك الفلسطينية وأثر سلبا على الحركة الاقتصادية ودفع المصارف إلى تشديد إجراءاتها في التعامل مع الشيكل.
6: أكثر من نسبة 95% تعلق بالجانب الإسرائيلي والجانب الدولي. الجانب الفلسطيني يعمل ما يستطيع والحكومة الفلسطينية تعمل ما تستطيع. ما بإمكانها أن يكون الوضع في هذا الاتجاه أفضل مما هو عليه الآن في هذا الموضوع، خاصة في موضوع الشيكل وتكدس الشيكل وموضوع المقاصة. المقاصة 6 مليار دولار الآن للجانب الفلسطيني مستحق عند الجانب الإسرائيلي. هذه المبالغ هي مالية فلسطينية من حق الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف قوة المحتل جمد هذه المبالغ وتحرمنا منها والتصرف فيها في مسار حياتنا اليومية العادية. مستشفياتنا اليوم في أزمة كبيرة، موردي العدوية في أزمة كبيرة، موردي القطاع الخاص في أزمة كبيرة، موظفيننا رغم إمكانيات الصغير اللي هي بال50% ولكن يعانوا ما يعانوا في هذا الاتجاه.
3: أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور عن انتهاء الوزارة من عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة بنجاح ووفق النظام المخطط له. وأضاف الخضور أن امتحانات السبت لمبحثي التربية الدينية والمسيحية ستعقد إلكترونيا داخل القاعات، لافتا إلى إجراء محاكاة تجريبية أمس لعلاج أي ثغرات تقنية، فيما يرجح إعلان النتائج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. أكد مدير الشركة الوطنية لنقل الكهرباء نشأة أبو بكر أن الخطة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي من خلال تطوير ممرات 33 كيلو فولت وإدخال أنظمة تخزين الطاقة، بما يرفع كفاءة الشبكة ويعزز قدرتها على مواجهة الأعطال والطوارئ واستيعاب الطلب

0: المتزايدة على الكهرباء والطاقة المتجددة.
1: خطتنا لتطوير قطاع النقل الكهربائي تقوم على بناء منظومة نقل وطنية متكاملة، ليس مجرد تنفيذ مشاريع منفصلة، ولكن نتحدث عن تطوير قطاع كامل يبدأ من محطة التحويل ويمر عبر شبكات نقل وتغذية وينتهي بمنظومة تحكم وطنية قادرة على إدارة الشبكة بكفاءة وذكاء. يعني مشاريعنا تتنوع ما بين بناء وتطوير محطات تحويل رئيسية، تطوير شبكات وخطوط نقل وتغذية، وإنشاء وتفعيل مركز التحكم الوطني، إضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية والاتصال والتحكم، وأيضا دمج الطاقة المتجددة والتخزين ضمن منظومة النقل. هذه الخطة جاءت بشكل أساسي استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء نحو تطوير البنية التحتية في مختلف قرانا ومدننا ومخيماتنا، وبشكل خاص في استطاع الطاقة باعتباره يعني واحد من الأعمدة الأساسية للصمود والتنمية وخدمة والخدمة العامة.
0: توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة بالتزامن مع عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
2: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة، حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
0: قتل شابان فجر اليوم في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في حفا ورينة داخل أراضي عام 48، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 141 قتيلا وقتيلة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية أمس، ووصفها بالجيدة جدا، وذلك بالتوازي مع محادثات أجرها وزير خارجية قطر مع المبعوثين الأمريكيين. من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ الفوري

أي انتهاكات قد تطرأ على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك عقب انتهاء المحادثات التي عقدها الجانب الإيراني مع نظيره القطري ونظيره الباكستاني في الدوحة. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي. إلى اللقاء.

0: لا سقف لصوت حدوده السماء، ولا كبح لحرية تحلق في الفضاء، ولا قيود لمعاصم عابد في محراب الحرية. صوت فلسطين يصدح بقوة في وجه المحتلين والطغاة.
1: إلى هنا ينتهي لقاؤكم اليوم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.

0: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة في الذكرى 32 لانطلاقة صوت فلسطين، التجربة من الثورة إلى الوطن، مع معين شلولة.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم.
2: كان الصوت ينطلق عبر الأثير، صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.
3: هنا فلسطين وصوتها.
4: أهلا بكم، صوت فلسطين من الثورة إلى الوطن. 32 عاما مضت على انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، 32 عاما من الحضور الوطني والإعلامي المتواصل، حملت خلالها الإذاعة رسالة فلسطين إلى أبنائها في الداخل والخارج، ورافقت التحولات الكبرى التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى يومنا هذا، في 2 تموز عام 1994 انطلق البث الرسمي لإذاعة صوت فلسطين من مدينة أريحة بعد سنوات طويلة من العمل الإعلامي الوطني في المنافي العربية، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الإعلام الفلسطيني، مرحلة انتقل فيها الصوت الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، ومن الحلم إلى المؤسسة الوطنية القائمة على أرض فلسطين.

أعزائي المستمعين، لم تكن صوت فلسطين مجرد محطة إذاعية تنقل الأخبار والبرامج، لقد كانت جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني، وكانت رافعة إعلامية أسهمت في ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ الرواية الفلسطينية وفي نقل هموم الناس وآمالهم وتطلعاتهم إلى كل بيت فلسطيني. دعونا إذن نبحر في تاريخ هذه الإذاعة الوطنية المجهولة. ارتبط تاريخ صوت فلسطين بتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ففي أعقاب انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة برزت الحاجة إلى وسيلة إعلامية قادرة

0: على مخاطبة الفلسطينيين في الوطن والشتى ونقل رسائل الثورة وأهدافها السياسية والوطنية. في 11 من أيار عام 1968 انطلقت إذاعة صوت الثورة الفلسطينية من القاهرة لتكون أول منبر إذاعي رسمي يعبر عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن الثورة المعاصرة. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الإذاعة واحدة من أهم أدوات التواصل الوطني مع الجماهير الفلسطينية والعربية.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معباه ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين.
0: سنوات طويلة خلالها تنقلت الإذاعة الفلسطينية بين عدد من العواصم العربية وواصلت بثها رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي عايشتها المنطقة، محافظة على الرسالة الوطنية والإعلامية. كان الفلسطينيون في كل مكان ينتظرون ساعة البث اليومية ليستمعوا إلى الأخبار والبيانات والبرامج السياسية والثقافية والوطنية التي كانت تعكس ولم تزل نبض الثورة الفلسطينية وتتابع تطورات القضية الفلسطينية. ومن خلال أثيرها هذا تشكلت ذاكرة وطنية كاملة، إذ ارتبطت الإذاعة بالأحداث الكبرى التي شهدتها القضية الفلسطينية وأصبحت جزءا من الحياة اليومية للفلسطينيين في الوطن وفي الشتى. مستمعين الأكارم، من المنافي إلى أرض الوطن، شكلت اتفاقية أوسلو وما تبعها من عودة القيادة الوطنية إلى أرض الوطن شكلت نقطة تحول مفصلية في مسيرة الإعلام الفلسطيني، إذ بعد سنوات طويلة من البث من الخارج بدأت الاستعدادات لإنشاء مؤسسات إعلامية وطنية تعمل من داخل الأراضي الفلسطينية. وبالفعل في 2 تموز قبل 32 عاما في عام 1994 انطلق البث الرسمي لإذاعة صوت فلسطين من مدينة أريحة على الموجة المتوسطة لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإذاعة الفلسطينية. وبدأ البث لساعات محدودة يوميا قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل ساعات أطول وبرامج متنوعة.
2: هنا فلسطين وصوتها.
0: إذن نحن الآن في عام 1994. الحدث الكبير كان أكثر من مجرد انتقال جغرافي لمقر الإذاعة، بل كان إعلانا عن حضور الرواية الفلسطينية من قلب فلسطين، من قلب الوطن، وعن قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسساتهم الوطنية فوق أرضهم بعد عقود طويلة من العمل في المنفى. شعر الكل الفلسطيني آنذاك بأن الصوت قد عاد إليه من داخل الوطن، وأن الإذاعة التي رافقتهم في سنوات الثورة أصبحت اليوم جزءا من مؤسساتهم الوطنية الناشئة. ومع تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية جرى إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية لتكون مظلة رسمية للإعلام العام الفلسطيني، وأصبحت صوت فلسطين جزءا أساسيا من هذه المؤسسة الوطنية.

0: أعزائي المستمعين، السنوات الأولى لتأسيس ونشأة إذاعة صوت فلسطين لتبث من داخل الوطن شهدت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الفنية والإدارية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وبناء شبكة من المراسلين والمكاتب في مختلف المحافظات الفلسطينية، وجرى تطوير الاستديوهات وأجهزة البث والإرسال، وجرى توسيع التغطية الإذاعية لتصل إلى مختلف المناطق الفلسطينية. لم يكن الأمر سهلا في ظل محدودية الإمكانات والظروف السياسية المعقدة، إلا أن الإرادة الوطنية والإيمان برسالة الإعلام الفلسطيني شكل دافعا أساسيا لمواصلة العمل والبناء. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا الإبحار حول صوت الناس وصوت الوطن. فمنذ انطلاقتها من أرض الوطن، حرصت إذاعة صوت فلسطين على أن تكون قريبة من المواطن الفلسطيني، فقدمت نشرات الأخبار والبرامج السياسية والحوارية والثقافية والاجتماعية والرياضية، إضافة إلى البرامج الخدمية التي تلامس حياة المواطنين اليومية. لقد أصبحت الإذاعة منبرا للمواطنين لعرض قضاياهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم، كما لعبت دورا مهما في تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية والجمهور، وكانت البرامج اليومية بمثابة نافذة يطل منها الفلسطينيون على قضاياهم الوطنية وعلى تطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. إذن مستمعين الأكارم، هذه مدرسة إعلامية فلسطينية خاصة. على مدار العقود الثلاثة الماضية أسهمت صوت فلسطين في إعداد وتأهيل أجيال متعاقبة من الإعلاميين الفلسطينيين، فقد خرجت من استديوهاتها عشرات المذيعين والمراسلين والمحررين والمنتجين والفنيين الذين أصبحوا لاحقا من أبرز الأسماء في الإعلام الفلسطيني والعربي أيضا. لقد شكلت الإذاعة مدرسة مهنية قائمة على الالتزام الوطني والمهنية الإعلامية واحترام الجمهور، كما أتاحت الفرصة للمواهب الشابة للانخراط في العمل الإعلامي واكتساب الخبرات العملية اللازمة. نذهب إلى صوت فلسطين خلال الانتفاضة الثانية مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. دخلت الإذاعة مرحلة استثنائية من العمل الوطني والإعلامي، ففي ظل الأحداث المتسارعة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، تحولت الإذاعة إلى غرفة أخبار مفتوحة تنقل التطورات الميدانية على مدار الساعة. وتعرضت منشآت البث والاستديوهات والمعدات لاعتداءات إسرائيلية متكررة أدت إلى تعطيل مؤقت للبث في بعض الفترات وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للإذاعة. رغم ذلك، واصل العاملون أداء رسالتهم المهنية والوطنية في ظروف بالغة الصعوبة.
1: هنا صوت فلسطين.
2: كل صباح يبدأ الصوت بالعمل مدة 24 ساعة. اليوم توقف الصوت قليلا، لكنه عاد بعد أن احتضنته موجات الوطن المحلية.
0: أعزائي المستمعين، هل تدرون بشهداء على طريق الكلمة؟ لقد دفعت الإذاعة ثمنا باهظا خلال مسيرتها الطويلة، فقد سقط عدد من كوادرها شهداء أثناء أداء واجبهم الإعلامي والوطني، سواء في الوطن أو في مراحل العمل السابقة في الخارج. تشير شهادات تاريخية إلى استشهاد عدد من العاملين والمراسلين والمهندسين خلال الاعتداءات الإسرائيلية أو أثناء التغطية الميدانية للأحداث الوطنية. هؤلاء الشهداء شكلوا نموذجا للإعلامي الفلسطيني الذي يحمل الكلمة والصورة والصوت في مواجهة المخاطر والتحديات.

شهدت إذاعة صوت فلسطين خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا في مضمونها البرامجي وتقنياتها، فقد توسعت شبكة البرامج لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كما دخلت الإذاعة عالم البث الرقمي والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أتاح لها الوصول إلى جمهور أوسع داخل فلسطين وخارجها، ولقد أصبحت قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الإعلام والاتصال. مستمعينا، كان لصوت فلسطين فضل كبير في حفظ الذاكرة الوطنية، فالأرشيف الإذاعي الذي راكمته صوت فلسطين على امتداد عقود يعد من أهم الكنوز الوطنية الفلسطينية، لأنه يوثق خطابات القادة والشخصيات الوطنية، ويرصد المحطات الكبرى في تاريخ القضية الفلسطينية، ويحفظ آلاف الساعات من البرامج والتغطيات والأغاني الوطنية. هذا الأرشيف يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية الفلسطينية التي ينبغي الحفاظ عليها وتطوير وسائل الوصول إليها للأجيال القادمة. مستمعينا الأكارم، نحن إذن أمام الذكرى 32 لانطلاقة صوت فلسطين من أرض الوطن. تبدو إذاعة صوت فلسطين أمام تحديات جديدة تفرضها الثورة الرقمية والتحولات الكبرى في المشهد الإعلامي العالمي، غير أن جوهر الرسالة يبقى ثابتا: نقل الحقيقة وخدمة المواطن والدفاع عن الرواية الوطنية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية. اليوم كما بالأمس تواصل الإذاعة أداء دورها باعتبارها منبرا وطنيا جامعا لكل الفلسطينيين، وصوتا يحمل نبض الوطن إلى العالم. 32 عاما مرت منذ انطلاق صوت فلسطين من أريحة داخل الوطن، والرسالة لا تزال حية ومتجددة، من الثورة إلى الوطن، من المذياع التقليدي إلى المنصات الرقمية الحديثة. بقيت الإذاعة وفية لدورها الوطني ورسالتها الإعلامية، كانت شاهدة على التحولات الكبرى التي عاشها الشعب الفلسطيني ورافقت مسيرته في البناء والصمود والنضال، وظلت حاضرة في كل بيت فلسطيني تحمل الخبر والكلمة والأغنية والرسالة الوطنية. في الذكرى 32 لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين من داخل فلسطين، يستحق كل من أسهم في بناء هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية من إعلاميين وفنيين وإداريين ومراسلين، يستحق تحية وتقديرا لعطائهم وإيمانهم برسالة الإعلام الفلسطيني. المجد لمسيرة صوت فلسطين، وتحية لكل من حمل هذا الصوت من المنافي إلى الوطن ومن جيل إلى جيل، حتى يبقى صوت فلسطين حاضرا في الوجدان الفلسطيني والعربي والإنساني.

حلقة خاصة عن الذكرى 32 لانطلاقة صوت فلسطين. إخراج محمد أبو سمرة.

إذاعة صوت فلسطين كما كانت دوما صوتا للوطن والمواطن، فهي تحرص على احتضان نبض الناس وهمومهم اليومية، وتلامس تطلعات المرأة والشباب عبر تقديم برامج حوارية وثقافية وفكرية تهدف إلى مخاطبة العقل بلغة التعقل ومد جسور الحوار والمعرفة.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام الواحدة ظهراً في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم مجزا بها مواخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جهاد البرق. مرور 1000 يوم على حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة وسط معاناة إنسانية متفاقمة. قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش يدين مصادقة الكنيسة على قانون الأذان بحجة الضجيج. الاحتلال يشرع بهدم جزء من منزل في بروقين غرب سلفيت. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنا من على إشارات ضوئية عند مستوطنة إسرائيل المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله. رئيس المجلس الوطني ربحي فتوح يعتبر أن إقرار الكنيسة مشروع قانون المؤذن بذريعة الضجيج وحرب دينية واعتداء على حرية العبادة. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية في عين الحلو بالأغوار الشمالية. وزير الخارجية السوري يقول إن زيارته إلى بيروت ترجمة للموقف الدولي.

داعم للبنان حكومة وشعبا. وأجواء حارة جدا حتى نهار الاثنين المقبل، تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية في أريحة والأغوار. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام الموجز بأمان الله.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الصلاة.

يبقى صوت فلسطين ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

سنظل نهتف باسم فلسطين، نروي حكايتها، نرفع رايتها، مؤمنين بجدارتها بالحياة، نمضي من أجل حريتها المشتهى. صوت فلسطين.

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت، شعب الجبارين. نحن معكم على الهواء مباشرة في تغطية مفتوحة لمناسبة الذكرى 32 لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين. 32 عاما من العطاء من أرض الوطن، نرافقكم في يوم استثنائي نحتفل

به بانطلاقة إذاعتنا الحبيبة. كل عام وصوت فلسطين وهي في كامل عطائها وبدوام رسالتها الأصيلة. معكم عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، وعبر موقعنا الإلكتروني vop.bs، ومن خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تي في. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا المجدات.

0: أرحب بفريق العمل الذي يرافقني في هذه التغطية المفتوحة، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان الزبن في الإخراج الإذاعي. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. منذ انطلاقتها لم تكن إذاعة صوت فلسطين مجرد موجة على الأثير، بل كانت صوتا حمل هموم الناس ونبض الشارع وحكايات الوطن. وعلى امتداد سنوات من العطاء فتحت الإذاعة أبوابها أمام الشباب واحتضنت المبادرات التطوعية والخيرية وساهمت في إبراز قصص النجاح التي تستحق أن تروى، إيمانا منها بأن الإعلام رسالة وأن الكلمة قادرة على صناعة الأثر. في هذه التغطية المفتوحة والتي تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين، سنتحدث مستمعينا ومشاهدينا عن أهمية الإذاعة في تسليط الضوء على الشباب والعمل التطوعي والخيري. ولطالما كان لإذاعة صوت فلسطين دور مهم في التغطية والتركيز على البرامج الشبابية والتطوعية، واليوم بهذه المناسبة يسعدنا الإصغاء إلى ضيوف رافقناهم على امتداد سنوات وكان لصوت فلسطين بصمة لديهم. نبدأ معكم ومع أول ضيوفنا ضمن هذه التغطية المفتوحة، ونرحب معنا بالأستاذة ميرفت جمعة، رئيس وحدة الإعلام والتواصل الجماهيري في المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أهلا ومرحبا بك معنا ويسعد مساكي.
1: يسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين عبر إذاعة صوت فلسطين.
0: أهلا فيك أستاذة ميرفت. يعني حرصت إذاعة صوت فلسطين على استضافة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في شتى المناسبات والأنشطة والفعاليات التي نفذها، إيمانا بدور الإذاعة الكبير كحاضنة رسمية للشباب. كيف تقيمين الدور الذي قامت به صوت فلسطين؟ تفضلي.
1: يعني أعتقد أنه لما بنحكي عن إذاعة صوت فلسطين فإحنا ما بنحكي فقط عن مؤسسة إعلامية تنقل الأفكار والفعاليات، بل عن شريك حقيقي، شريك رافق الشعب الفلسطيني في كافة محطات الألم والفرح والألم، وكان ذاكرة لا تضيع شيء من عذابات الشعب الفلسطيني ومحطات النزاح لهذا الشعب. فلهذا كل التحية لكم، وبصراحة أنا امبارح تابعت على منصتكم المادة الوثائقية اللي تعرضت رحلة الإذاعة من بداياتها.
0: نعم.
1: وهي فعلا رحلة مؤثرة لأنها أعادت تفكيرنا بحجم التضحيات اللي بذلت عشان يضل صوت فلسطين حاضر.
0: نعم.
1: شفنا كيف تسردت طواقم الإذاعة بين البلاد وكيف حملوا الرسالة وكم الأرواح اللي بذلت من أجل أن تبقى الكلمة حاضرة.
0: نعم.
1: فبهاي المناسبة اسمحي لي إني أترحم على شهداء الحركة الصحافة الفلسطينية اللي حملوا رسالتهم بكل مهنية وشجاعة، وإحنا مؤمنين بقوة إنه استهداف حامل الرسالة لم يكن يوما قادر على إسكات صوت الحقيقة، بل على العكس كان بزيد حضور.
0: بكل تأكيد كل التحية لك أستاذة ميرفت. هل لاحظتم أثرا يعني للتغطية الإعلامية في زيادة إقبال الشباب على المشاركة في المبادرات أو الأنشطة التي ينظمها المجلس باستمرار؟
1: بالتأكيد، يعني بشكل عام إحنا بالمجلس الأعلى لمسنا هذا الأثر من جنين شمالا حتى رفح جنوبا. يعني الإذاعة كانت حاضرة معنا في كافة أنشطتنا، يعني على صعيد شراكتنا معكم بكل أمانة لم تكن إذاعة فلسطين مجرد جهة إعلامية بتتابع النشاطات، هي كانت فريق حقيقي في صناعة الأثر. يعني رافقتونا في المخيمات الصيفية، في تغطية المبادرات الشبابية، مشكورين كل أنشطة إسناد وعطاء، وطبعاً ما بنغفل دوركم الكبير في تغطية الماراثون
0: ماراثون
1: فلسطين.
0: صحيح. نعم.
1: كانت دائماً رسالتنا واحدة إنه الشعب الفلسطيني له الحق في الحركة والحرية والحياة الكريمة على أرضه.
0: نعم. يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام يعني الرسمية تحديدا وفي مقدمتها إذاعة صوت فلسطين في إبراز قصص نجاح الشباب وإلهام غيرهم؟
1: يعني أنا من وجهة نظري بشوف إنه وسائل الإعلام الرسمية جميعاً عندها مسؤولية كبيرة براء، إنه إحنا لما بنسلط الضوء على شاب قدر إنه ينجح أو يبادر ويصنع أثر، إحنا بنحكي لآلاف شباب بعده إنه أنتوا كمان تقدروا إنكم تتركوا بصمتكم الخاصة. يعني إذاعة فلسطين بهالحالة مش مطالبة بعرض قصص نجاح عشوائية، يعني المطلوب منه ومنكم إنه نصنع نماذج ملهمة للشباب، إنه يكون في عنا نموذج ملهم. هذا الإشي بشجع الشباب إنهم يكثفوا من عطائهم. واليوم بنشوف إنه كثير من الشباب يمكن ما بيسمعوا عن نشاط أو مبادرة إلا من خلال التغطية الإعلامية، بس الأهم من المعرفة نفسها هو إنهم يشعروا إنه في حد مهتم فيهم وبجهودهم وإنه صوتهم بوصل أكيد.
0: نعم، يعني إذاعة صوت فلسطين وعلى مدار سنوات كانت منبر للمبادرات الشبابية والتطوعية، وساهم ذلك أستاذة ميرفت في فتح مساحة للشباب وتقديمهم أمام المجتمع. اليوم وفي ظل المنافسة مع وسائل التواصل الاجتماعي، ما الذي يجعل الإذاعة الرسمية تحديدا قادرة على الوصول إلى الشباب والتأثير فيهم؟
1: هو مما لا شك فيه أن وسائل التواصل سريعة، لكنها مش دائما بتكون عميقة أو موثوقة. بتضل الإذاعة الرسمية عندها عنصر كتير مهم وهو المصداقية، قدرتها على الاستمرارية وقدرتها أنها تقدم محتوى هادف، أنها تتحرك دقة الشمولية. فاليوم مش المطلوب منافسة المنصات الرقمية غراء، المطلوب أنه نتكامل معهم ونوصل لشباب بلغة بتناسبهم. فالتكامل معهم أهم من أنه نتنافس مع هاي المنصات.
0: نعم، في البرامج الشبابية عبر إذاعة صوت فلسطين كانت دوما تعنى بالشباب واهتماماتهم، وبالتأكيد أستاذة ميرفت تبعتي بعضا منها يعني مسبقا. هنا عندما يجد الشباب الفلسطيني من يؤمن بفكرته ويمنحه مساحة للتعبير عنها عبر الإعلام أو الإذاعة، برأيك كيف يمكن أن يغير ذلك يعني في مستقبله ومستقبل المجتمع ككل؟
1: جميل سؤالك. هلا أنا من اللي بلاحظه إنه هذا دور جدا مهم، لأنه الشاب لما بتعطيه مساحة حقيقية إنه الصوت يكون مسموع وجهده مرئي، أنت بتفتحي منابر للشباب. يعني ما بتكون مجرد استضافات إعلامية، هي استثمار في طاقاتهم وقدراتهم، وبكون فيها تعزيز كبير لثقتهم بأنفسهم. يعني الشباب حاليا هم ما بيحتاجوا فقط إلى الفرص، هم أكثر بحاجة إنه نآمن فيهم وإنه نشوف إمكاناتهم حتى قبل إنهم هم يشوفوها في أنفسهم.
0: نعم، إذا طلبنا منك توجيه رسالة في الذكرى السنوية لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين، ماذا تقولين لهذه المؤسسة الإعلامية ولهذا المنبر الذي رافق أجيالا من الفلسطينيين؟
1: يعني نتمنى لإذاعة صوت فلسطين إنها تبقى منبر أمين بيحمل صوت شبابنا للعالم، تنقل مش بس معاناتنا، تنقل أحلامنا، تنقل قصصنا الملهمة، تنقل كل الحالات اللي نهضنا فيها من بين الركام وعشنا من جديد. نتمنى من خلالكم إنه العالم كله يعرف إنه إحنا هون بقون وأن للحكاية بقية.
0: نعم، بكل تأكيد إذاعة صوت فلسطين داعم حقيقي للشباب، وفي ذكرى انطلاقة إذاعة صوت فلسطين يبقى الاعتزاز كبيرا بهذا المنبر الوطني الذي منح الشباب مساحة للتعبير وساهم في إبراز مبادراتهم وإنجازاتهم ليصل صوتهم إلى كل بيت فلسطيني. كل الشكر لك يا الأستاذة ميرفت جمعة، رئيس وحدة الإعلام والتواصل الجماهيري في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ودمتم بكل الخير. شكرا.

شكرا. مستمعينا ومشاهدينا نتواصل وإياكم في هذه التغطية المفتوحة وعلى الهواء مباشرة. 32 عاما مرت على انطلاقة إذاعة صوت فلسطين و32 عاما من العطاء. نرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة. الإرادة الحقيقية لا تقاس بحجم الإمكانات بل بحجم الأثر الذي يتركه الإنسان في مجتمعه. ومن بين النماذج الشبابية التي آمنت بأن التطوع أسلوب حياة، تبرز جمعية حدد هدفك الشبابية والتطوعية والتي تعمل على تنفيذ مبادرات وأنشطة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع انطلاقا من إيمانها بأن الشباب هم صناع التغيير. يسعدنا مستمعينا ومشاهدينا أن نرحب معنا بضيفنا حسام بني عودة، متطوع في جمعية حدد هدفك. أهلا ومرحبا بك معنا.

0: انقطع الاتصال مع الأخ حسام. نعتذر منكم مستمعينا ومشاهدينا. العمل الخيري ليس مجرد تقديم للمساعدة، بل رسالة إنسانية تجسد قيم التكافل والعطاء، خاصة في مجتمعنا الفلسطيني الذي يواجه تحديات متواصلة. ولأن إذاعة صوت فلسطين كانت دائما منبرا للمبادرات الإنسانية والخيرية، يسعدنا أن ننتقل إلى ضيفتنا ريما دلبح، رئيسة جمعية بصمة خير الخيرية، وهي يعني كانت من ضمن الضيوف يعني الذين أسعدونا بعطائهم المتواصل. أهلا ومرحبا بك معنا أخت ريما، ويسعد مساكي.
1: يسعد مساكي أخبراء ومساكي كافة العاملين في إذاعة صوت فلسطين، كافة المستمعين،
0: كل التحية والتقدير لك، ودوما نعتز بأمثالك.
1: تسلمي أخبراء، شكرا كثير لكم، وإحنا بنتشرف دائما نكون متواجدين معكم، وكمان إنه نسلط الضوء على برامج ومشاريع اللي بتكون فيها الجمعية.
0: نعم، أنت من ضمن الجمعيات الخيرية التي كنا نحرص دوما على التواصل معهم وتغطية آخر المبادرات والأنشطة الخيرية لهم. رأيت أثر ذلك عليكم كجمعية خيرية بكل تأكيد، أخبرينا أكثر يعني عن ذلك تفضلي.
1: نعم أخت براء، يعني بداية يعني اسمحي لي بأن نبرك بالتهنئة والتحية إلى إذاعة صوت فلسطين، مثل يعني برئيسها وطاقمها والأخ معالي الوزير أحمد عساف، ونقول لكم يعني في العيد 32 لإطلاق بث صوت فلسطين إن شاء الله، يعني دائما بالازدهار والتقدم والتميز في كل المراحل. بما يتعلق يعني بالأثر الذي يعني تركه يعني صوت فلسطين بخصوص ما يتعلق بجمعية بصمة خير الخيرية، يعني إحنا براء تكون يعني شهادة مجروحة بصوت فلسطين وبطاقمها، وبالأخص لحضرتك أخت براء، لأنه أنت كنت دائما منذ يعني سنوات طويلة مواكبة لما تقوم به جمعية بصمة خير الخير، وتقوم من الضغط الضوء على كافة البرامج والمشاريع التي يعني نقوم بها، وعلى الدوام تستضيفوننا طبعا هذا ترك أثر كبير جدا من ناحية تعريف الناس في مختلف المحافظات، وكل من يسمع صوت فلسطين بجمعية بصمة خير خيرية برؤية الجمعية ورسالتها وما تقدمه الفئات المجتمعية التي تعمل مع الجمعية التي لها أولوية، بالإضافة إلى يعني وجهات صوت فلسطين يعني الكثير من الذين يستطيعون أن يقدمون الخير لنا يعني من خلال استضافاتكم المستمرة لنا أخت براء. يعني نجل كثير يعني الصراحة الكلام يعجز بأن يصف يعني ما يقدمه صوت فلسطين لمختلف المؤسسات في مختلف القطاعات، فهو دائما يعني مواكب للأحداث التي يعني في مختلف المؤسسات ولمختلف المشاريع التي تقوم بها المؤسسات والأحداث التي تمر بها كافة محافظات الوطن، وبالتالي يعني الحديث يطول لما يعني إنجازات، لكن يجب أن هناك كلمات حتى تقال في صوت فلسطين. يعني هذه الإذاعة التي يعني بصراحة يعني أطلقت من إمكانيات محدودة، لكن استطاعت من خلال جهد كبير، من خلال المثابرة والإصرار والعزيمة، بأن تصل إلى مراحل ومستويات متطورة، وهذا يعني شهدنا يعني دائما مؤخرا بحصول إذاعة صوت فلسطين على الكثير من الجوائز، يعني تقديرا لدعمهم ولتقديرا لمساندتهم وتقديرا لتغطيتهم الإعلامية التي فعلا يشهد لها الجميع، سواء كان في يعني في في في الوطن او يعني ما يتعلق يعني القضايا الفلسطينيه في الشتات، فهذا يعني كله يستحق صوت فلسطين على مدار 32 عام، يعني كان جهد بصراحه يقدر ويثمن، وهذا لم يكن لولا وجود طاقم متفاني في عمله ويؤدي رسالته الاعلاميه على اكمل وجه. وهنا يعني نحن ك يعني مؤسسات وكافراد من الواجب علينا بان نجيب ويعني هذا العمل وهذا الجهد. ودائما دائما نحن كشعب فلسطيني نقول من يعني دائما من الألم دائما يخلق الأمل. وفعلا إذاعة صوت فلسطين دائما من المعاناة من الألم من تحديات هي يعني أطلقت إذاعة صوت فلسطين واستطاعت بأنه
0: نعم كل التقدير لك أخت ريما. يعني على مدار كل هذه السنوات واللقاءات الإذاعية المتواصلة، كيف تقدرين العلاقة ما بين صوت فلسطين والجمعيات الخيرية ككل وأنتم نموذجا؟
1: نعم اختبر يعني أنا أستطيع أن أقول بأن هي علاقة يعني مكملة بصراحة. يعني صوت فلسطين هو جزء أساسي لعمل الجمعيات الخيرية لتوصيل رسالة الجمعيات الخيرية لاستمرارية الجمعيات الخيرية. وبالفعل اختبر عندما أقول أنه صوت فلسطين هو جزء من استمرار عمل الجمعيات الخيرية الفاعلة على الأرض، وبسبب ما يعني تواكبه وتواكب هذه الجمعيات من عملها. نحن لولا يعني الاستضافات المتكررة أخت براء، لولا يعني تعريف المستمر لعطاء الجمعيات والجهود لما استطاعت الكثير من يعني أن يستمر. مثلا يمكن أن يكون هناك برامج أخت براء يعني استطعتي أنت يعني من خلال يعني نوافذ قمت باستضافتنا بأن نعرف على برامج هذا يمكن أن تكون يعني ليس في المستوى المطلوب، لكن من خلال استضافتكم استطاعوا من خلال يعني ترويج هذه المقابلات على مواقع التواصل الاجتماعي استطعنا يعني بأن يمكن نوصل الرسالة إلى الجهات المعنية.
0: نعم أود التوقف هنا أخت ريما. نعم. يعني العمل الخيري دوما يحتاج إلى ثقة المجتمع والمانحين أيضا، إلى أي مدى ساهمت الإذاعة في بناء هذه الثقة وتعزيز ثقافة التبرع والعمل الخيري؟
1: بشكل كبير أخت براء، هذا بسبب طبعا نحن نقول عند إذاعة إذاعة رسمية وإذاعة يعني جهد كبير، وبالتالي ثقة المواطن بما يعني تقوله إذاعة صوت فلسطين وما تقوم به من استضافات بصراحة يعطي زيادة ثقة للمواطن بأن يتعامل مع المؤسسة الخيرية الموجودة في الوسط وكان في جنين أو في غيرها من المحافظات. صوت فلسطين عندما يستضيف خبراء ويعني الشخصيات القائمة على هذه المؤسسات هو من شأن يعلي من قيمة هذه المؤسسات ويعلي من يعني التصويت أو لفت نظر الناس أو المقتدرين أو أصحاب العمل لهؤلاء القائمين على المؤسسات الخيرية. وأنا أقولها بثقة أخت براء، أنا من خلال تجربتي يعني عن سنوات من الاستضافات من اللقاءات يعني سواء من خلالك أو من خلال زملائك وزميلاتك أخت براء كانت لها أثر إيجابي على وانعكاس كبير على عطاء الجمعية بأنه يكبر ويزداد. فبالتالي يعني فلسطين علاقة تربطه قوية ومتينة ما بينه وبين المؤسسات. الثقة كانت يعني يعني صلب يعني العلاقة يعني ما بين التي تربطنا، وبالتالي هذا يعني من شأنه بأنه دائما تنعم المؤسسات بسبب هذا.

0: الموضوع بالاستمرارية. احنا نكون نسكت بانه العمل الخيري هي من ادق الاعمال اللي يمكن اليوم يعني يحتاجها المواطن بسبب طبعا الظروف المحيطة الاقتصادية الصعبة ويعني والتي انعكست بدلالة على الكثير من المواطنين والفئات المجتمعية التي هي فعلا لها اولوية بهذا الموضوع. فبالتالي يعني وجود الاعلام وخاصة الإعلام الرسمي وإذاعة صوت فلسطين وتسليط الضوء بشكل مستمر يعني هذا أمر ضروري أخت براء وبالعكس نعم. يعني وكان له أثر خاصة فيما عن الأحداث التي يعني كما تكلمنا عن محافظة جنين على وجه الخصوص أحداث كثيرة شهدتها محافظة جنين في العام الماضي. كان هناك حركة نزوح كبيرة لأهالي مخيم جنين وبالتالي مدينة جنين أيضا تعرضت للكثير من يعني الانتهاكات وما زالت إلى حد هذا اليوم. فبالتالي فلسطين كان المبادر الأول لتوصيل الرسالة للحديث عن معاناة الناس عن احتياجات الناس في داخل محافظة جنين. فبالفعل كانت لكم يعني نصيب الأسد من هذا المتصيف.
1: يسعدنا سماع يعني كل هذا
0: طبعا إلى الجهات المختصة دائما. فبالتالي يعني صوت فلسطين بصراحة يعني الكلام يعزز بصراحة تقومون من جهد وجهد رائع مميز ودائما نحن
1: هذا واجب أخت ريما وأنتم يعني كل الشكر لكم على هذه الجهود الإنسانية النبيلة وعلى هذه الرسالة التي تؤكد أن الخير لا يتوقف ما دام هناك من يؤمن بالإنسان. كل الشكر لك يا الأخت ريما دلبح العزيزة وأنت رئيسة جمعية بصمة خير الخيرية وكل التوفيق لكم.
0: شكرا لكم أخت براء وبارك الله فيكم. شكرا للاستضافة وكل عام وطب ألف خير
1: وأنت بكل الخير. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه التغطية المفتوحة عبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة صوت فلسطين. والآن ننتقل إلى آخر ضيوفنا ضمن هذه التغطية ونرحب معنا بضيفنا حسام بني عودة متطوع في جمعية حدد هدفك الشبابية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يعطيكم ألف عافية لك ولكل المتابعين والمشاهدين.
0: الله يعافيك، يسعد مساك أخي حسام. يعني اليوم وفي هذه المناسبة الخاصة والعزيزة علينا، ولطالما آمنت صوت فلسطين بأهمية دور الجمعيات الشبابية تحديدا ودعمت هذه الجمعيات إعلاميا، فرصة أن نتحدث عن انضمامك في البداية إلى جمعية حدد هدفك. حدد هدفك، وكيف كانت التجربة فيها؟ تفضل.
1: أنا متطوع في جمعية حدد هدفك من 2022-21، يعني ما أواخر كورونا، يعني بداية ما بلشت الناس تتعافى من هاي المرحلة. صراحة المؤسسة ضافت لي كثير تجارب تطوعية اللي أنا حتى شبكت علاقات كثير، واليوم الحمد لله إحنا موظفين في مؤسسة مجتمع مدني، وهذا الإشي بعود لواحد من الأشياء اللي تعلمناها أكيد من التطوع.
0: نعم، يعني العمل التطوعي ويعني تحديدا لفئة الشباب، عندما تكون الجمعية جمعية تطوعية شبابية دوما تحتاج إلى الإذاعة أو الإعلام ككل بقدر حاجتها إلى المتطوعين فيها. من هنا كيف يمكن للإعلام أن يضاعف أثر المبادرات في المجتمع؟ نعم يعني حسام، هل تسمعنا؟
1: معك بصراحة زي ما بيحكوا الإعلام هي السلطة الرابعة. صراحة إذاعة صوت فلسطين من واحدة من الأدوات اللي كانت جدا مهمة معنا في الدعم طوال فترة عملنا، سواء بالأنشطة التطوعية أو حتى المشاريع، يعني حتى بحملات الأدفوكسي والمناصرة. صراحة تسليط الضوء على القضايا اللي مهمة للشباب بالشمال وفي محافظة جنين، يعني حرفيا كانت بتساعدنا وشبكت لنا كثير علاقات من خلال الترويج للأنشطة اللي احنا بنعملها، فالجهود اكيد جدا مشكورة.
0: نعم، يعني

0: إذاعة صوت فلسطين لطالما خصصت مساحة للمبادرات الشبابية والتطوعية واهتمت بهذا الجانب. كيف تنظر إلى هذا الدور في تشجيع الشباب دوما على المبادرة والعطاء والتطوع؟
1: أنا بعتقد أنه بحب وبدعو كل الشباب الفلسطيني أنهم اليوم يكونوا جزء من العمل التطوعي الفلسطيني، وخصوصا بظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. فلسطين بحاجة للتكاتف، فبندعو ونشجع للعمل التطوعي، وبندعو كمان ونوصل صوت فلسطين انه تضل الدعم الاول والاساسي كشريك اعلامي في البصمات الشبابية.
0: نعم، هل لمست ان الاذاعة ساهمت في تشجيع الشباب اكثر على التطوع، وايضا ساهمت في نقل صوت الشباب للمجتمع والجهات المختصة؟
1: بصراحة فكرة انك انت تنقل نشاط بيقوموا فيه شباب من دون تمويل ومقتصر على جهودهم وعلاقاتهم الشخصية يوصل لاكبر قدر من الناس ولصناع القرار، هو اكيد مساهمة وانجاز كبير، وبشجع طلاب الجامعات انهم يسألوا شو هالجمعية، شو بيشتغلوا، كيف بيفكروا، طب انا بدي اكون جزء منهم، فاكيد طبعا.
0: نعم أخي حسام، يعني كان من الممكن يعني وحدث ذلك أن تتحول مقابلة إذاعية أو تقرير إذاعي إلى نقطة انطلاق لمبادرة تغير حياة يعني الشباب، هل مررتم بتجربة مشابهة؟
1: كمان مرة،
0: يعني في كثير من اللقاءات الإذاعية السابقة كان من الممكن أن تتحول لقاء أو مقابلة إذاعية إلى نقطة انطلاق لمبادرة أو حملة أو نشاط تطوعي، هل مررتم أكيد بهذه التجربة؟
1: أكيد أكيد، يعني إحنا من مجموعة شبابية تطوعية لمؤسسة تم ترخيصها باسم حدد هدفك لانطلاق لتأسيس لجان طوارئ بكل الضفة الغربية وبالتحديد في شمالها مع الظروف السياسية اللي مرت فيها المنطقة. طبعا هاي كانت أكبر انطلاقة أو من أكبر انطلاقات بتاريخ المؤسسة أكيد.
0: نعم، إذا طلبت منك وصف يعني العلاقة بين الإذاعة والجمعيات التطوعية الشبابية في جملة واحدة فكيف تصفها؟
1: بس بوصفها بصراحة إنها شريك واحد، ولازم كمان نضاعف الجهود أكثر وأكثر لنوصل أصوات الشباب الفلسطيني كلهم أكيد لصناع القرار، وأساس إنهم الشباب كمان يتشجعوا، فمشكورين وبنتمنى إنه تضلوا بنفسنا.
0: نعم، واليوم في الذكرى السنوية لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين، ماذا تقول لها يعني لطالما احتضنت قصص الشباب والعمل التطوعي على مدار سنوات؟
1: يعني زي ما بيقولوا المعروف لا يعرف صراحة، صوت فلسطين من اسمها هي بالفعل صوت فلسطين، المنصة والإذاعة اللي بتحاول وبتسعى أنها تصور وتطلع قصص النجاح الشباب الفلسطيني هي نجاح، فمشكورين جهودكم عظيمة، وإن شاء الله بتضلوا بنفس الدرب وبتكبروا أكثر وأكثر
0: إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الجهود التي تبذلونها في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وتبقى إذاعة صوت فلسطين بما تحمله من رسالة وطنية ومجتمعية شريكا حقيقيا في دعم المبادرات الشبابية، إيمانا بأن المجتمع ينهض بسواعد شبابه وبالكلمة المسؤولة. شكرا لك الأخ حسام بني عودة، متطوع في جمعية حدد هدفك الشبابية. شكرا. إذن مستمعينا ومشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام تغطيتنا المفتوحة. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، وهيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان الزبن في الإخراج الإذاعي، وكنت معكم في إعداد وتقديم هذه الموجة المفتوحة، أنا براء عماد. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

سنظل نهتف باسم فلسطين، نروي حكايتها، نرفع رايتها، مؤمنين بجدارتها بالحياة، نمضي من أجل حريتها المشتهى. صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
3: أهلا بكم أينما كنتم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. نتابع أبرز التطورات الميدانية والسياسية والمحلية، وفي هذه الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. ألف يوم من عدوان الاحتلال على غزة وسط معاناة إنسانية متفاقمة. تنديدات واسعة بتصريحات ما يسمى مجلس السلام باستبعاد دور الأونروا في قطاع غزة. استنكار واسع لمصادقة الكنيسة على قانون الأذان بحجة الضجيج. ميدانيا جرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، ومستوطنون يحتلون منازل في قرية جالود جنوب نابلس. اثنان وثلاثون عاما لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها خلال هذه البانوراما الإخبارية على الهواء مباشرة من صوت فلسطين. من إعداد هذه الجولة جيدة أبو السرور، من التنفيذ ليث القدومي، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، وحسان زبن من الإخراج، وأنا معكم على الهواء مباشرة ضحى الشامي، فأهلا بكم. في البداية نكون مع نشرة إخبارية بأهم أنباء الساعة مع جهاد البرق. إليك جهاد.
4: أهلا ضحى. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر ألف يوم وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة وسط تشريد وقتل ودمار وقصف وتجويع، وتزداد حصيلة الضحايا يوميا في قطاع غزة، حيث المعاناة عمت على جميع مناحي الحياة وبتفاقم معقد. أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار السيد الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى مشروع قانون الأذان بحجة الضجيج. وشدد الهباش في بيان اليوم، شدد على أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية وانتهاكا خطرا لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الدولي. كما استنكر الهباش الصلاحيات الممنوحة للشرطة الإسرائيلية بموجب هذا المشروع، والتي تبيح لها اقتحام المساجد ومصادرة أجهزتها وفرض غرامات مالية باهظة، معتبرا إياها بلطجة قانونية تهدف إلى إرهاب المصلين والقائمين على المساجد وتكريس سياسة التهويد. ودعا الهباش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة اليونسكو إلى التدخل الفوري والعاجل للجم لهذه القرارات العنصرية والوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حرية العبادة والمقدسات. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أكد أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين. ودعا أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتصدي الحازم لهذه المؤامرات الاستعمارية عبر توفير الحماية السياسية والمالية للأونروا والتمسك بالاتفاقات الدولية التي تضمن حصانتها وامتيازاتها. قال نادي الأسير إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى. وأوضح النادي في بيان اليوم أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى. وأشار البيان إلى أن الفيديوهات التي نشرها وزير أمن الاحتلال المتطرف تمار بن غفير تمثل نموذجا واضحا على تطبيع هذه الجرائم والإسهام في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق جدد نادي الأسير دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. أفادت محافظة القدس بأن 11 مواطنا استشهدوا في المحافظة في النصف الأول من العام الجاري نتيجة استمرار سياسة القتل الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين. وأوضحت محافظة القدس في بيان اليوم أن 3 مواطنين استشهدوا على يد مستوطنين، فيما ارتقى 8 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم عاملان استهدفتهما قوات الاحتلال أثناء محاولتهما الوصول إلى أماكن عملهما قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية في كلمة ألقاها أمام شخصيات دولية في العاصمة الفرنسية باريس أن الشعب الفلسطيني أصبح صوته حاضرا على الساحة الدولية حاملا رواية الحق. وحذر شتية من تحول ضحايا الحروب والاحتلال إلى أرقام وإحصاءات مجردة، معتبرا أن هذا التحول يضعف التعاطف الإنساني وأن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في إعادة الاعتبار الإنساني للضحايا كأشخاص لهم حياة وذكريات وأحلام. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة تزامنا مع عودة الرئيس الراحل الشهيد الرمز ياسر عرفات إلى أرض الوطن. سيداتي سادتي، إلى حالة الطقس، حيث يبقى الجو على حال حار جدا حتى نهار الاثنين المقبل هذا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام النشرة وعودة إلى البرنامج الإخباري، وضحى الشامي، إليك ضحى.
3: شكرا جزيلا لك جهاد، وأهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم في هذه البانوراما الإخبارية لمتابعة التطورات الأبرز في هذا اليوم، ونستهلها من التطورات في قطاع غزة. 1000 يوم من عدوان الاحتلال على القطاع واستمرار المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد آخر. نفرد هذا السياق ونتحدث مع سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة. أهلا بك سمير.
5: مساء الخير بحران التوكيل لجميع المستمعين.
3: نبدأ بالتطورات الميدانية ومن ثم نتحدث عن الحالة الإنسانية في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
5: نعم ضحى، يعني 1000 يوم من الموت، من القتل، من الجوع، من العطش، من التشريد، من النزوح، 1000 يوم من الفقدان، 1000 يوم من التهجير، حوالات التهجير، اليوم من الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، واليوم من القصف والشهداء والإصابات التي تسقط تباعا مع كل صاروخ إسرائيلي، مع كل طلقة يعني من قوات الاحتلال الإسرائيلية، مع كل يعني مسيرة إسرائيلية تطلق النار وتطلق قنابل باتجاه المواطنين. ربما هذا اليوم حتى هذه اللحظة على الأقل نتمنى لا يكون هناك شهداء، لكن يعني الأمنية شيء والموجود على الأرض الواقع شيء آخر. حتى هذه اللحظة لا شهداء ولا إصابات في هذا منذ صباح هذا اليوم، ولكن يعني إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية خاصة في المناطق الشرقية وشمال مخيم لبريش، قذائف مدفعية تطلقها منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها في شرق المنطقة الوسطى وسط قطاع غزة. في شمال قطاع غزة أيضا إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، لا إصابات بين صفوف المواطنين، ولكن الطلقات النارية تصل مخيمات النزوح في سواء في شمال القطاع أو حتى في وسط وسط القطاع ومدينة غزة. هذا على الصعيد الميداني.
3: طيب عندما تحدث سمير اليوم عن تفاقم المعاناة في قطاع غزة، بالطبع هناك كثير من المفاصل التي يمكن الحديث عنها من النواحي الطبية، من ناحية استمرار تواجد النازحين في الخيام وسط هذا الحر الشديد وما يتعرضون له باستمرار من القوارض وسوء الحياة اليومية التي يضطرون للتعايش معها، إضافة للحصار المتواصل وشح المساعدات والإمكانيات في قطاع غزة. كيف تصف هذا الحال بعد 1000 يوم من هذا العدوان الذي لا زال مستمرا ولا زال هناك ارتقاء للشهداء ومزيد من الجرحى في صفوف المواطنين رغم إعلان وقف إطلاق النار؟
5: نعم ضحى، يعني إعلان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي، في 11 من شهر أكتوبر الماضي، ربما كانت فقط على الورق، وإنما على أرض الواقع أننا الوضع مختلف تماما. الوضع هنا في القطاع يخالف ما تم الاتفاق عليه، ويخالف كل ما تم ذكره من عمليات وقف إطلاق النار وتراجع الآلية العسكرية الإسرائيلية. ما يحدث في قطاع غزة هو استمرار الحرب وليس الطرقات بالمناسبة. ما نجري في قطاع غزة هو استمرار الحرب، عمليات الاغتيال. بالأمس كان هناك عدد من الشهداء، عمليات اغتيال، اطلاق نار من قبل الاليات العسكريه، يعني استشهاد مواطنين في حي الشيخ رضوان،

0: ما نزال يعني يوميا القتل مستمر ومتعمد من قبل قوات الاحتلال. السيارات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية تفرق أجواء قطاع غزة. لكن ذكرت أن ربما إجماع الرشد يعني ضحى على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، ربما لا يمكن الحديث عنها بشكل مختصر، ولكن سنحاول ربما في خلال من خلال 1000 يوم من الإبادة الجماعية خلال هذه الحرب الطاحنة أن نعطي ولو إضاءة بسيطة على الأوضاع الإنسانية القاتمة في قطاع غزة. على الصعيد الحياتي، على الصعيد الحياتي حوالي مليوني فلسطيني يعيشون هنا في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية في القطاع. تتفاقم أوضاعهم المعيشية يوما بعد يوم، أولا بسبب يعني وجودهم في يعني نزوحهم في مختلف مناطق قطاع غزة وعيشهم في الخيام، لأن الحياة داخل الخيام هي حياة صعبة للغاية، يعني تستقل لأدنى مقومات الحياة. مقومات الحياة غير موجودة، والبحث عن مقومات الحياة في قطاع غزة أصبح ضربا من الخيال، لأن يعني تكلفة هذه البحث عن مقومات الحياة، تكلفة البحث عن كفة خبز تساوي حياة طفل أو حياة امرأة أو حياة شاب أو رجل. بالتالي هنا الحياة قاسية للغاية، لأن انعدام مصادر الدخل، نظرا لانعدام مصادر الدخل وتدمير كل ممتلكات المواطنين هنا في قطاع غزة، والحيوان أصبحت الحياة هو فقط داخل الخيام. هذه الخيمة التي يعني تستقر لأدنى مقومات الحياة، وأيضا هي خيام جلدية في فصل الصيف ونحن في ارتفاع لدرجة الحرارة، تحتوي أن يعني تنتشر القوارض، تنتشر الزواحف، ويعني أيضا الحشرات نظرا لوجود الركام، نظرا لوجود القمامة في محيط هذه المخيمات، بالإضافة إلى أنها تتحول إلى أفران تشوي أجساد من يعيش تحتها، وذلك تنتشر الأمراض بين سوق أفراد الأسرة للازدحام الشديد داخل الخيام والتعرق داخل هذه الخيام. هذا على الصعيد الخيام. اعتماد مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ينزحون من مكان إلى آخر، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة يعني خلصت هذه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. من المفترض أن يكون يعني هناك 600 شاحنة مساعدات يومية إلى قطاع غزة، ولكن يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية حوالي كانت تدخل ما بين 150 إلى 200 شاحنة. اليوم فقط تدخل يوميا ما بين 50 إلى 60 شاحنة، وذلك حتى الاعتماد على المساعدات الإنسانية يعني تم تقليصه بشكل كبير جدا، وهذا انعكس على أيضا الحياة في قطاع غزة. البحث عن مصادر المياه أيضا، أن تجد مصدر مياه، أن تحاول أن تبحث عن مصدر مياه، يعني أنك أيضا سيحقك الأذى من إطلاق النار أيضا، ويعني عمليات القصف المستمر. أيضا الاستباق في طوابير طويلة، المشي السير في طوابير في مسافات طويلة، والاستباق في طوابير البحث للحصول على المياه. أيضا المستشفيات عاجزة عن تقديم الخدمات العلاجية، حوالي 22 ألف من المرضى والجرحى يعني لا يستطيعون أو لا تستطيع المستشفيات تقديم الخدمات العلاجية بسبب عدم وجود الأدوية، عدم وجود الأجهزة. تدمير المستشفيات وإحراقها، 38 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة ودمرت وإحرقت بعضها. عدم وجود العلاج في هذه المستشفيات يفاقم من أوضاع المرضى والجرحى أيضا في يعني هذا في الملف الصحي. أيضا في الملف التعليمي، الملف التعليمي وخلال 1000 يوم سياسة قوات الاحتلال دمرت مدارس قطاع غزة وجامعاتها، وبالتالي هذه المدارس تحولت، جزء من هذه المدارس تحولت إلى مراكز إيواء. إذا عمليات أو الوضع الإنساني متفاقم بشكل كبير جدا، ويوم بعد يوم يعني يوم بعد يوم تتفاقم أكثر الأوضاع الإنسانية، وربما هذا نقطة في بحر ما تحدث فيه، نقطة في بحر الأوضاع الإنسانية اللي تترتب على جميع مقومات الحياة الأساسية التي من المفترض أن تكون موفرة للمواطنين.
1: شكرا جزيلا سمير خليفة على كل هذه التفاصيل وهذه الصورة التي أفدتنا بها حول ما يعيشه المواطن في قطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن 1000 يوم من هذا العدوان وما خلفه من معاناة إنسانية متفاقمة يوما بعد آخر. على وقع كل ذلك وفي تطورات خطيرة، أعلن ما يسمى مجلس السلام صراحة أن لا مكان للأونروا في قطاع غزة الجديد، وأنه يسعى لإنهاء ما وصفه الاعتماد المستمر على المساعدات. هذه التصريحات لاقت استنكارات واسعة وإدانات وتخوفات كبرى، مما يثير شكوك حول دور هذا المجلس في قطاع غزة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أدان التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام الذي زعم فيها أن لا مكان للأونروا في غزة، وأكد أن الأونروا هيئة أممية أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل الشاهدة القانونية والتاريخية على نكبة فلسطين. دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير من جانبها دانت هذه التصريحات واعتبرت أنها محاولة لتصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي. هذا الموضوع أيضا أثار حفيظة جامعة الدول العربية التي أدانت بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام، والتي تدعو إلى إنهاء دور الأونروا تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانونيا أو إنسانيا. نتابع هذا الموضوع، وينضم إلينا مباشرة سيد جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح. أهلا بك في أحداث هذا اليوم.
2: مساء الخير لكم ولكل أبناء الشعب الفلسطيني.
1: سيد جمال، مدى المخاطر في مثل هذه التصريحات اليوم لما يسمى مجلس السلام، والأهداف الكامنة وراء مثل هذه المساعي؟
2: المخاطر والدلالات سياسية واضحة، وبالتأكيد الأهداف أيضا هي أهداف سياسية واضحة. ما يسمى بمجلس السلام ليست من صلاحياته لا القانونية ولا أي سلطة تقتضي بموجبها، لا تشريعات دولية ولا قوانين دولية تخول ما يسمى بمجلس السلام أن يبت في قضية هامة واستراتيجية من هذا النوع. هذا الأمر سياسي والاستهداف سياسي. الاستهداف واضح لقضية اللاجئين، شطط قضية اللاجئين، شطط قرار 194، استبعاد أي حل مستقبلي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الأونروا هي الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية، والشاهد على هجرة شعبنا الفلسطيني، والشاهد على تهجير ومعاناة شعبنا الفلسطيني على فترة ما يزيد 76 عام من عمر هذا الاحتلال الإسرائيلي وعمر هذه النكبة. بالتالي هذه تصريحات ليست فقط مدانة، علينا نحن كفلسطينيين أن نضع استراتيجيات واضحة لمواجهة هذه السياسات. الواضح أن هذا القرار هو ليس الأخير، سيكون هناك قرارات أخرى تتعلق بالشأن الفلسطيني واستهدافات أخرى تتعلق بالشأن الفلسطيني. بدأ مجلس السلام أو مسمى مجلس السلام بقضية الأونروا في استهداف واضح لقضية اللاجئين أيضا. من المتوقع أن تكون هناك قرارات أخرى أيضا تستهدف السيادة الفلسطينية ووحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. علينا نحن كفلسطينيين أن نكون جاهزين تماما لمواجهة مثل هذه السياسات الواضح أنها تستهدف نظامنا.
1: من ممكن سيد جمال عبيد والمتاح أمام ذلك، أمام هذه المخاطر فلسطينيا، كيف يمكن التحرك؟
2: التحرك على المستوى الفلسطيني الفلسطيني أولا، على المستوى الفلسطيني الداخلي، ثم على المستوى الإقليمي العربي، على المستوى الدولي، لمواجهة مثل هذه السياسات ومثل هذه البيانات والقرارات التي تمس حقوقنا الوطنية الفلسطينية. ونحن نتوقع كما ذكرنا أن لا تتوقف القضية عند هذا الحد. الواضح أن هناك استهداف لمشروعنا، الواضح أن هناك استهداف لنظامنا السياسي الفلسطيني. الهدف الاستراتيجي الأول هو وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي. وصراحة هنا نوجه رسالة لحركة حماس بضرورة الاستجابة إلى الموقف الفلسطيني الرسمي الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية بشأن وحدة نظامنا السياسي، وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وحدة مكوناتنا الفلسطينية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. نحن لا يوجد لدينا طرف من الوقت، ولا يوجد لدينا المزيد من الوقت حتى نهدره. نحن نتحدث عن 1000 يوم من المقتلة والإبادة تعرض لها شعبنا الفلسطيني. على حركة حماس أن تغلب المصلحة الوطنية العليا لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وتكون المصلحة الوطنية فوق نفرغ كل الحسابات الحزبية الضيقة وأن ننتصر للوطن وللمواطن ولقضية
1: ما فلسطين. ما المطلوب هنا من حركة حماس؟
2: بالتأكيد واضح، والمطلب ليس فقط مطلبا متمثلا بحركة فتح، هنالك رأي عام فلسطيني هنا في قطاع غزة هو اسناد الأمر فيما يتعلق بكل القضايا السياسية وبكل القضايا الداخلية الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي تعدد المرجع

0: هي تأثر بالشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: تعدد العلاقات الدولية والإقليمية أضر بالشعب الفلسطيني. ما يسمى بوحدة الساحات ووحدة بعض المصطلحات التي أضرت القضية الفلسطينية بالتأكيد. نحن هنا نقول لابد من لحركة حماس أن تجري مراجعات وطنية فلسطينية شاملة لكل المرحلة السابقة. هنالك تهديد واضح لمشروعنا الوطني. هنالك تهديد وجودي لشعبنا الفلسطيني. هنالك مشاريع ما تنفك عنها الإدارة الأمريكية أن تعلن كل يوم هنالك خطة وخطة بديلة فيما يتعلق بمزيد من احتلال مساحات شاسعة من قطاع غزة. حشر المواطنين الفلسطينيين في شريط ساحلي. نقل المواطنين الفلسطينيين إلى ما يسمى بمدن آمنة أو مخيمات آمنة. تهجير شعبنا الفلسطيني. تغيير مصطلح الهجرة القصرية إلى الممر أو
1: نعم.
0: العبور.
1: طيب هنا سيد جمال عبيد، يعني كل ما تقوله هو مهم، ولكن إذا فصلنا أكثر حول هذه التصريحات، عندما يتحدث ما يسمى مجلس السلام بأنه يسعى لإنهاء ما وصفه الاعتماد المستمر على المساعدات، وبذلك هو يحصر دور وكالة الأونروا فقط بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالتالي هو يتغاضى عن دورها الأساسي بأنها شاهد على نكبة فلسطين، وأيضا ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم، وتحريض أيضا ضد وكالة الأونروا إن كان من قبل إسرائيل دولة الاحتلال أو من الولايات المتحدة الأمريكية ووصمها بالإرهاب. ماذا يعني هذا كمقدمة بالتالي لإنهاء هذا الدور على صعيد الأبعد من ذلك وليس على صعيد مساعدات فقط تقدم إلى قطاع غزة أو إلى لاجئين بشكل عام؟
0: بالتأكيد نحن نرى في هذا القرار وهذا البيان الذي أعلن عن مجلس السلام هو تقاطع واضح مع الموقف الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ألغت وشطبت دور الأونروا في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، وأغلقت مقرات الأونروا في القدس وفي كثير من المناطق في داخل حدود الدولة الفلسطينية. وبالتالي مجلس السلام هو في هذا الموقف يتقاطع مع موقف الحكومة الإسرائيلية ومع موقف اليمين الإسرائيلي في شطب دور الأونروا بوصفها مرة أخرى الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني. هذا الأمر ليس متعلق بالمساعدات أو بالشأن الإنساني، هذا أمر يتعلق بالشأن السياسي ومساس واضح بحق اللاجئين الفلسطينيين وشطب لدور الأونروا، بمعنى أن هنالك شطب لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلينا أن نعيد تصحيح بعض المفاهيم. مجلس السلام الواضح أنه مجلس انتداب لشعبنا الفلسطيني. نحن نقول أن الشعب الفلسطيني الذي رفض مشروع التوطين في الخمسينات، الشعب الفلسطيني الذي رفض مشروع روابط القرى في السبعينات، الشعب الفلسطيني الذي أسقط كل مفاهيم ومشاريع التصفية التي هددت وتهدد مشروعنا الوطني وتمثيلنا السياسي والمرجعيات السياسية الفلسطينية، المندوب السامي من التاريخ قد شطب بالكامل. لم تعد هنالك بالإمكان أن تقبل فلسطين بعد أن جبلت فلسطين بهذه الدماء. نحن نتحدث عن قرابة ربع مليون فلسطيني بين شهيد وجريح، نتحدث عن ما يزيد عن عشرات الآلاف من الشهداء، نتحدث عن ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني نازحين في الخيام في صناديق من الشوادر والكياس النايلون التي لا تصلح للحد الأدنى من المقومات الإنسانية أو حتى للاستخدام الآخر.
1: بالتأكيد. طيب سيد جمال، أمام كل هذا الواقع، دور اليوم الدول العربية الإسلامية المجتمع الدولي ككل بالوقوف أمام مثل هذه القرارات الخطيرة والتوجهات، خاصة بأنها يعني أمام إشكاليات قانونية وسياسية اليوم فيما يتعلق بوجود الأونروا إن كان في قطاع غزة أو في كل أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين؟
0: بالتأكيد الموقف العربي مهم، البيان الذي صدر عن جامعة الدول العربية مهم، تطوير أدوات الضغط السياسي على المنظمة الدولية، على الجهات، على مجلس الأمن، على الجميع العامة للأمم المتحدة. هذا القرار الذي يتعلق بموضوعة الأونروا قرار بالأساس أنشئ من قبل المنظمات الدولية، مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي علينا أن نعمل قصارى جهدنا نحن والأشقاء العرب من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات وإلغاء هذه القرارات وإعادة تصويب المسار باتجاه المسار السياسي. قضية شعبنا ليست قضية إنسانية وليست قضية مساعدات على أهمية ذلك. نحن الشعب الفلسطيني لدينا قضية سياسية عادلة، لدينا أهداف سياسية واضحة. الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن ينتهي إلا بأن يسلم المجتمع الدولي وعلى رأسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية وفي الاستقلال وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف.
1: شكرا جزيلا لك سيد جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، على كل هذه التوضيحات. نتابع في أحداث هذا اليوم من صوت فلسطين ونذهب إلى التطورات الميدانية والأبرز في هذا اليوم ما يتعلق بإرهاب المستوطنين، آخرها في قرية جالود جنوبي نابلس، والذين قاموا باحتلال منازل للمواطنين في هذه القرية. نتابع بتفاصيل أوفى مع سيد بشار القريوتي الناشط ضد الاستيطان. أرحب بك معنا في أحداث اليوم.
2: أهلا بكم وأهلا الله
1: مستعد. بالبداية سيد بشار، ما الذي جرى في قرية جالود؟ صف لنا هذه الهجمات من قبل المستوطنين، المنازل التي تم استهدافها واحتلالها.
2: طبعا ما يجري في بلدة جالود هو شيء خطير جدا تجاه المواطنين الذين يرتكبون جرائم كبيرة جدا، سيطروا على كل شيء في هذه المناطق، سيطروا على الأراضي، سيطروا على الكلال وعلى الجنابيع. حاليا المستوطنين أصبعهم أصبحت تصل لمنازل المواطنين منذ 4 أيام، والمستوطنين ما زالوا يسيطرون على منزل في بلدة جالود والمقود به وإحضار كل أدواتهم ليستوطنوا في هذه المنازل. هذه ظاهرة خطيرة جدا، أصبح المستوطنين في الفترة الأخيرة ينتهجون نهج الاستيلاء على المنازل التي تقام صيد الإنشاء وتقع في أطراف القرى الفلسطينية، بالإضافة أن هذه المنازل التي أصبحت بيد المستوطنين أصبح الاحتلال وجيشهم وشرطتهم لا تعير أي اهتمام للضغط الذي نحاول هذه الفترة الضغط عليهم من أجل إخلاء هؤلاء المستوطنين.
1: كم عدد المنازل التي تم احتلالها؟
2: يعني في هناك منزل في بلدة جالود، هناك منزل في بلدة تلفيت، هناك حي كامل في بلدة قصرى، بالإضافة أن هناك العديد من المنازل في قرى في الضفة الغربية. يوم أمس كنا بإحصاء العديد من القرى الفلسطينية، هناك 12 قرية فلسطينية تتعرض للاستيلاء من قبل المستوطنين لمنازلهم. هناك أحياء كاملة أصبحت تعيش في كابوس استيطاني بفعل اعتداءات.
1: يعني نحن سيد بشار نتحدث اليوم عن تواجد المستوطنين في هذه المنازل وكأنهم يؤسسون للبقاء فيها والسيطرة عليها بشكل كامل، هل تقصد ذلك في المناطق التي ذكرتها؟
2: نعم، يعني انتقل يعني المستوطنين في هذه الفترة لمرحلة السيطرة وفرض سيادتهم داخل القرى الفلسطينية، داخل أحياء فلسطينية. هناك أحياء فلسطينية لا تستطيع التنقل ما بين المنزل والمنزل، بفعل أن هناك بؤرة استيطانية أقيمت بين الحي السكني والحي السكني في قرى فلسطينية. هناك معاناة كبيرة جدا. هذا الصباح كان اعتداء على منزل في بلدة قصرى، تم خلع الأبواب والشبابيك وسرقتها ونقلها لبؤرة استيطانية. تركوا التراكتورات، تركوا السيارات، وتم الاعتداء على العديد من المواطنين. هناك قطع أيضا للمياه عن العديد من الأحياء الفلسطينية، وقاموا أيضا بربطهم الكهرباء لأنفسهم من خلال أعمدة كهرباء فلسطينية لبؤر استيطانية. هذا يعني عملية ممنهجة ومنظمة من قبل عصابات متطرفة تحاول فرض هيمنتهم وسيادتهم على الأراضي الفلسطينية وإقامة هذه البؤر الاستيطانية بين أحياء فلسطينية. هذه يعني سابقة خطيرة جدا، بحاجة إلى ضغط على مستوى كبير جدا. نحاول في هذه الفترة أيضا التوجه لكل الجهات الدولية والقانونية والإنسانية لوقف هذا الإجرام الصهيوني، لأن استيلاء المستوطنين على أحياء ما بين البلدة والبلدة وبين حارة وحارة في هذه البلدة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، لأن المواطنين الاسرائيليين نفذت

0: التعاون بهذه المرامل.
1: طيب الحراك سيد سيد بشار، تحدثت عن مساع من قبلكم بعدة اتجاهات، يعني على أي صعيد ممكن الحراك أمام مثل هذه الهجمات وهذه الجرائم الجديدة؟
0: يعني الحراك حاليا يعني حاولنا بكل الطرق والوسائل من النواحي القانونية من النواحي الإنسانية وكل الجهات الدولية، ولكن هذه الفترة الاحتلال يستبيح كل شيء، يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وكل المواثيق، وأيضا لا يعني حتى يربخ أي قرارات قانونية ولا دولية. نحاول بهذه الفترة أيضا توجه للمحاكم الدولية بالتعاون مع الجهات الرسمية ومن أجل أيضا رجع هذا الاحتلال ووقف جرائمه التي تنفذ في هذه المناطق والقرى الفلسطينية. هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا، عندما يدخل المستوطن لمنازلنا ويقوم بالاعتداء على منازلنا ويقوم أيضا بسرقة ممتلكات المواطنين، بالإضافة أن هناك عائلات هجرت منازلهم في عدة أحياء في الضفة الغربية وعدة مناطق، وقام يعني المستوطنين بعدة مناطق سرقة كل ممتلكات المواطنين من أغنام وممتلكات وأيضا سيارات وأيضا تراكتورات زراعية، بالإضافة أن الأراضي في المناطق مصنفة جيم أكثر من تقريبا 95% في الضفة الغربية مناطق تم السيطرة عليها للأسف الشديد، وهذا يعني بحاجة لاهتمام كبير جدا، اهتمام أيضا مجتمعي وأيضا اهتمام أصحاب الأراضي الذين أيضا مطلوب منهم أن يثبتوا ملكياتهم وأوراقهم، لأن الاحتلال يستغل هذا الوقت وأيضا ضعف إمكانيات المواطن عندما يصدر أوراق ملكية وأوراق صابو من أجل تقديمها للقضاء.
1: هل هناك التوجه للمحاكم الإسرائيلية في حراك الأهالي ضد استيلاء المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم؟
0: يعني إحنا خلال يعني 3 شهور يعني رفعنا العديد من القضايا ضد المستوطنين، هناك أكثر من 12 قضية أيضا رفعت في المحاكم الإسرائيلية، رغم أننا لا نؤمن بالقضاء الإسرائيلي، ولكن يجب أن تثبت حقك، تظهر للاحتلال أننا أصحاب الحق وأصحاب الأرض وأصحاب هذا المنزل، ولن يعني لا يجوز أن يسكت ويصمد المواطن ويرضخ لقرارات الاحتلال. حاليا هناك نجاح في العديد من القضايا القانونية في عدة مناطق، تم استعادة أراضي وأيضا تم منع العديد من المستوطنين من دخول أراضي بعد أيضا إثبات ملكية أصحاب الأراضي وأيضا ملكية أصحاب المنازل لهذه المناطق. يجب أن يتحرك المواطن وأصحاب أيضا المنازل على مستوى دولي وقانوني وعلى مستوى كل المستويات، بالإضافة أن هناك أيضا تحركات شعبية من هذه القرى، هناك حماية للمنازل، هناك أيضا مناصرة من العديد من المواطنين مع الأهالي الذين يتعرضون للاعتداءات بفعل قطعان المستوطنين الذين أيضا يحاولون سلب كل الأراضي وسلب كل المنازل. نحن بحاجة لتكاتف وتعاون واهتمام كامل وتعاون كل المؤسسات القانونية، ويجب أن تتحرك وتنزل للميدان وأن تتوجه لكل قرية تتعرض لهذه الاعتداءات، لأن المواطنين يعانون بفعل يعني نقص الإمكانيات ونقص أيضا المؤسسات التي تطلع على معاناتهم اليومية بفعل اعتداءات المستوطنين المتطرفين.
1: شكرا جزيلا على التوضيحات سيد بشار القريوتي الناشط ضد الاستيطان. نبقى في هذه المتابعة الإخبارية من أحداث هذا اليوم من صوت فلسطين وإلى التطورات الميدانية في جنين. قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من بلدة ميثلون وقرية صانور. سنتابع بتفاصيل أوفى مع مراسلتنا ابتهال فطيمة. أهلا بك ابتهال في أحداث هذا اليوم، ضعينا في صورة أوفى حول التطورات الأخيرة.
2: نعم أهلا بك ومساء الخير لك ولكافة السادة المستمعين. وفي مدينة جنين هذا اليوم الخميس وفي إطار المتابعة الحكومية الميدانية لواقع محافظة جنين، وفد وزاري هذا اليوم أجرى جولة تفقدية شملت لقاءات مع محافظ جنين، مديري المؤسسات الرسمية وكذلك مديري المديريات، وذلك بهدف الاطلاع على أبرز وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها، وكذلك بحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الزيارة في سياق تأكيد الحكومة أيضا على أهمية التواصل المباشر مع المؤسسات المحلية والوقوف على احتياجاتها، حيث استمع الوزراء إلى مداخلات المسؤولين.

0: حول الأولويات العاجلة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى آثار الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناحي الحياة في المحافظة. أيضا شدد أعضاء الوفد الوزاري هذا اليوم على مواصلة العمل المشترك مع الجهات المحلية لتوفير الإمكانيات اللازمة تحسين مستوى الخدمات المقدم للمواطنين، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة. في تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأ بالفعل لقاء موسع مع ممثلي الغرفة التجارية في مقر غرفة تجارة وصناعة جنين هذا اليوم مع الوفد الوزاري، وذلك من أجل مناقشة الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه المحافظة والاستماع كذلك إلى مطالب القطاع الخاص والتجار. هذا من ناحية ما يخص زيارة الوفد الوزاري هذا اليوم إلى محافظة جنين. إذا مع الرجمة على مختلف الأوضاع الأمنية في المحافظة، فكما ذكرت ميثلون شهدت اقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تم اقتحام العديد من المنازل، تفتيشها العبث بمحتوياتها وتحويل العديد منها إلى سكنات عسكرية مراكز تحقيق، وتم اعتقال 5 شبان من هذه البلدة. بالتالي وضع ميثلون يعني وضع هو كل قرية وكل بلدة في محافظة جنين تخضع لتلك السياسات الاحتلالية التي يحاول الاحتلال مرارا وتكرارا وجاهدا بين قاد قوسين أن ينفذها بالقوة داخل محافظة جنين، ناهيك عن ارتفاع وتيرة الاصطفان هنا في مدينة جنين ورفع العديد من الأعلام الإسرائيلية في محيط حي البادية في مدينة جنين. وبالتالي يعني واقع استيطاني، واقع صعب تعيشه محافظة جنين، بات يؤثر على كافة مناحي الحياة، سيما الوضع الاقتصادي والخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها هذا القطاع والتي قدرت بأكثر من 40 مليون دولار. إليك.
1: شكرا جزيلا ابتهال فطي، ما حدثتنا من جين. نتابع في أحداث هذا اليوم من صوت فلسطين. في ملف آخر، الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية تقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج، ونحن نتحدث هنا عن المساجد في أراضي 48. استنكارات واسعة أمام هذه التشريعات الإسرائيلية العنصرية. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح قال إن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على هذا المشروع يمثل جريمة تشريعية عنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. محافظة القدس حذرت من التداعيات من أمام إقرار مثل هذا المشروع، واعتبرت أنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة وشعائر الإسلامية. من ناحيته قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أدان هذه المصادقة بالقراءة التمهيدية، وشدد في بيان على أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية وانتهاكا لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الدولي. نستضيف حول هذا الملف السيدة عايدة توما العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك سيدة عايدة في أحداث اليوم.
2: أهلا بكم.
1: التصويت بالقراءة التمهيدية على هذا المشروع هل يؤسس لإقراره بشكل نهائي حسب التوجهات الأخيرة؟
2: كما تعلمين نحن يعني في الأسابيع الأخيرة من عمل الكنيسة في هذه الدورة، المفروض أن عملية سن القوانين سوف تستمر حتى 17 يوليو، بمعنى أنه يعني تقريبا بقي أسبوعين لإمكانية أن يتم سن هذا القانون. ولكن أيضا نحن نعلم بأنه بن غفير يضغط باتجاه أن يتم سن القانون على الأقل بالقراءة الأولى، لأنه إذا تم سنه بالقراءة الأولى قبل الانتخابات يبقى له الحق بالمطالبة بالاستمرار بحق بسنه عندما يعني في الدورة القادمة، وهو بالنسبة له هذا إنجاز كبير حتى لو مر بالقراءة الأولى. القراءة التمهيدية لا تضمن استمرار العمل، وبالعكس يعني عليه أن يعيد الكرة وأن يبدأ بعملية سن القانون من البداية. لذلك أنا يعني للأسف أتوقع بأنه أن يعملوا بشكل مكثف لإقراره حتى ولو بالقراءة الأولى. واليوم لديهم أغلبية ساحقة، خاصة وأنه إسرائيل بيتينو حزب فيكتور ليبرمان الذي يجلس في المعارضة أيد هذا القانون.
1: طيب سيدة عايدة، عندما نتحدث إذن عن التوجه لإقراره بالقراءة الأولى، ماذا يعطي ذلك من حقوق أمام ما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت في المساجد، وكيف يؤثر على حرية العبادة وما يتعلق بالمعتقدات الدينية والشعائر الإسلامية؟
2: القانون، مهم أن نقول بأنه القانون هو قانون عنصري بامتياز، وهو يهدف أيضا إلى إلغاء كل المعالم أو الرموز التي تظهر بأن لهذه البلاد كان أهل قبل دولة إسرائيل وما زال لها أهل وهم متواجدون في الحيز العام. أعتقد أكثر ما يثير غضبهم في السماع صوت الأذان هو تذكير دائم بأن لهذه البلاد هناك أهل وأن هناك شعب آخر يعيش في على هذه الأرض، وهم يريدون محو كل الآثار التي تذكرهم بذلك بما في ذلك صوت الأذان. وهو طبعا عملية استفزازية وتشريع من شأنه أن يخلق الكثير من الصدامات والمواجهات مع المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. القانون يقول بأنه الآن الوضع أن هناك قانون يمكن من خلاله يعني مخالفة من يخترق أو من يتجاوز الصوت أو مدى الصوت اللي مسموح فيه حسب وزارة البيئة. ونحن نعلم أنه بالأشهر الأخيرة تم مخالفة مجموعة من المؤذنين في بعض القرى بإدعاء أنهم يعني صوت المسجد أو الأذان كان عاليا جدا، أو أنه رفع في ساعات متأخرة بعد الساعة اللي مسموح فيها. فبدأت عملية المخالفات التي لم تكن، كان بالإمكان الإبقاء على هذا القانون، ولكن ما يعملونه الآن أو ما يحاولون سنه أنه لا يمكن رفع الأذان قبل أن يتم استصدار تصريح من وزارة البيئة لكل مسجد يريد أن يصدر أن يتم الأذان فيه ويرفع الأذان فيه مع مكبرات. والوزارة عندها تقرر يعني قوة الصوت اللي مسموح فيها ونوع المكبرات والساعات التي يمكن استعمال المكبرات فيها. وفي حال أنه رفع الأذان من مسجد أو من أي مكان مع مكبرات صوت بدون أن يكون هناك تصريح مسبق، الأمر اللي غير مطلوب حالياً، يمكن للشرطة أن تقتحم المكان وأن تمنع إتمام الصلاة والأذان في المكان وإغلاقه. بالتالي هم يسعون بالفعل إلى اختلاق مواجهات مع الجمهور، جمهور المصلين والجمهور المسلم بشكل عام، ولكن أيضا الفلسطيني بعمومه، لأنه مثل هذه الإجراءات لا تستفز فقط المسلم وإنما كل أبناء الشعب الفلسطيني بكل طوائفه.
1: هل هناك إمكانية للحراك أمام ذلك؟
2: يعني الآن في المعادلة السياسية القائمة الآن في إسرائيل لا أعتقد أن أي حراك قد يجدي، وبالعكس هو ما يريدونه حتى يتوفر لهم إمكانيات البطش بالجمهور. ولكن نحن كنواب علينا أن نسعى في الأسبوعين القادمين لإطالة البحث وإمكانية التسويف في إحضار القانون من خلال استعمال كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا، ومنع إقراره بالقراءة الأولى قبل الخروج للانتخابات. لأنه في حال أنه يعني أقر لم

0: نبقى معكم في هذه البانوراما الإخبارية من صوت فلسطين، وفي الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. من خلف الميكروفون ولد صوت حمل قضية وطن إلى العالم. هنا صوت فلسطين عبارة تجاوزت حدود البث الإذاعي لتصبح رمزا للصمود ولسان حال شعب تمسك بحقه في الحرية وبقي يروي حكايته رغم الألم والاستهداف ومحاولات إسكات الحقيقة. تقرير عماد الرماوي.
1: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994، دخلت الإذاعة مرحلة جديدة حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين، وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
0: وفي الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من الوطن، قال رئيس قطاع الإذاعة عايد عويمر: إننا مستمرون في أداء الرسالة بثبات ونطوع تكنولوجيا وأدواتها الحديثة لخدمة المعنى وتعزيز خطابنا المهني والوطني.
2: اليوم الثاني من الشهر السابع لعام 94 هو يوم خالد في وعي شعبنا، حين صدح الصوت الفلسطيني لأول مرة من الوطن. هنا صوت فلسطين، بعد أن تنقلت هذه الإذاعة في عديد العواصم مرافقة قيادة الثورة الفلسطينية. في هذه المناسبة الوطنية أتوجه باسم معالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الأخ الوزير أحمد عساف بالتحية والتقدير لكل العاملين في إذاعتنا الذين يحملون الرسالة بكل إخلاص واقتدار. ونحن حقيقة نفتخر في إذاعة صوت فلسطين أن هذه المؤسسة التي يعني لها رمزية كبيرة في وعي أبناء شعبنا الفلسطيني أنها شكلت مدرسة إعلامية خرجت نجوم وأسماء.

0: إعلامية وازنة تشغل مواقع متقدمة في عديد وسائل الإعلام سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي. كما أننا نفتخر أننا استطعنا وما زلنا نبذل كل الجهود المطلوبة بناء على توجيهات معالي الوزير أحمد عساف في تطويع التكنولوجيا وتسخير أدواتها الحديثة لخدمة المعنى وتعزيز خطابنا المهني والوطني بما يحافظ على أصالة الرسالة الإعلامية. في ذكرى إطلاق بث الإذاعة من الوطن نؤكد أننا وضمن منظومة الإعلام الرسمي والوطني الفلسطيني سنواصل أداء الرسالة بثبات وملتزمين بقضايا شعبنا وأيضا أوفياء لشهدائنا الأبرار وآخذين على عاتقنا الاستمرار في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن روايتنا رواية الحق والحقيقة. كل عام وإذاعة صوت فلسطين بألف خير، كل عام وإذاعة صوت فلسطين أكثر حضورا وتأثيرا، والمجد كل المجد لشهداء الصحافة الفلسطينية، لشهداء إذاعتنا، لشهداء مؤسسات الإعلام الوطني الفلسطيني، لكل الشهداء الأبرار، وكل التحية لمن حمل الرسالة وظل وفيا لها.
1: استمعنا إلى رئيس قطاع إذاعة صوت فلسطين عايد عويمر متحدثا في الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث هذا اليوم، وتابعنا فيها أبرز التطورات والمستجدات. رافقنا من الإعداد جيداء أبو سرور، ليث القدومي من التنفيذ، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، وحسان زبن من الإخراج. كنت معكم أنا ضحى الشامي على الهواء مباشرة. تحية لكم وإلى اللقاء.

صوت برائحة الياسمين وطعم الطفولة وسيمفونية الحياة. صوت فلسطين، صوت الوطن.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

أنا صوت فلسطين إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جاد البرق. مرر 1000 يوم على حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة وسط معاناة إنسانية متفاقمة. ضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأونروا فيما وصفه غزة الجديدة، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد يؤكد أن هذه التصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين، أنها قضية سياسية بالدرجة الأولى. المجلس الوطني يعتبر أن إقرار الكنيست مشروع قانون المؤذن بذريعة الضجيج في أراضي عام 48 هو حرب دينية واعتداء على حرية العبادة. والهباش يدين مصادقة الكنيست على قانون الأذان بحجة الضجيج. ارتفاع عدد طلبة الثانوية العامة الأسرى أثناء تقديم الامتحانات إلى 6 طلاب ليرتفع مجمل أسرى طلبة الثانوية في سجون الاحتلال إلى 71. الاحتلال يمنع التجول بمخماس شمال القدس ويعتقل 15 مواطنا بينهم سيدة، وجيش الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية ويداهم منزلا فيها. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي لوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. باكستان تؤكد التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في حالة الطقس أجواء حارة جدا حتى النهار الاثنين المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام الموجز بأمان الله.

صوت برائحة الياسمين وطعم الطفولة وسيمفونية الحياة. صوت فلسطين، صوت الوطن، صوت الوطن.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

في الثاني من تموز طرب أبناء شعبنا بسماع صوته لأول مرة منذ فترة ليضع حداً لسرديات وروايات ليس لها علاقة بفلسطين وأهلها، بل على العكس جاءت لتقمع طموحه في الحرية والاستقلال. في هذا اليوم من عام 94 انطلق صوت فلسطين ليعبر عن أبناء هذه الأرض وهمومهم وآلامهم، لينقل حلم الحرية إلى أرجاء المعمورة، وليسمع العالم رواية فلسطين بلسان فلسطيني أصيل. مرت إذاعة صوت فلسطين بتحديات وصعوبات عديدة منذ انطلاقه عام 94، حيث تعرضت مقرات الإذاعة ومنشآت البث للقصف والتدمير، كما دمر موقع الإرسال التاريخي في رام الله خلال اجتياح المدينة عام 2002. تعرضت أيضا محطات البث في غزة للقصف أكثر من مرة، مما أدى إلى انقطاع البث وإعادة تشغيله بجهود العاملين. واجه الصحفيون والعاملون في الإذاعة صعوبات كبيرة بسبب الحواجز والإغلاقات العسكرية ومنع التنقل بين المدن الفلسطينية. واجهت أيضا طواقم الإذاعة مخاطر يومية أثناء التغطيات الميدانية. طبعا مستمعينا، بدأت الإذاعة بإمكانيات محدودة واستديوهات بسيطة، حيث عانى البث في سنواته الأولى من ضعف التغطية وعدم وصول الإرسال إلى جميع المناطق الفلسطينية. إلا أنه رغم كل ذلك استمرت الإذاعة في العمل، طورت مواردها وأصبحت تنافس الإذاعات العالمية في عملها. تعرض الصحفيون عموما مستمعين لسياسات القمع والاستهداف والاعتقال، ما جعل العمل الإعلامي في فلسطين واحدا من أخطر المهن، خاصة خلال الحروب المتكررة والمتعاقبة. قدمت إذاعة صوت فلسطين ضمن أسرة الإعلام الفلسطيني عدداً من الشهداء والجرحى والأسرى. ورغم كل ذلك واصلت الإذاعة رسالتها الإعلامية رغم المخاطر. أصيب العديد من الصحفيين أثناء تغطية الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما استشهد عدد من الإعلاميين الفلسطينيين الذين حملوا رسالة صوت فلسطين ونقلوا الحقيقة من الميدان. وظلت الإذاعة وفية لرسالتها الوطنية، معتبرة الكلمة الحرة جزءا من النضال الفلسطيني.

0: الطينية. وفي هذه الحلقة مستمعينا خصصناها للحديث عن تجارب زملائنا في إذاعة صوت فلسطين لنتحدث عن شهدائها وجرحاها أيضا وعن الصعوبات التي يواجهها الصحفي في إذاعة صوت فلسطين خلال عمله منذ انطلاقة الإذاعة وحتى اليوم. إذن مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين صوت الشعب الفلسطيني نرجع بالذاكرة لمن عايشوا كل تفاصيل العمل الإذاعي بمراحله المختلفة. واليوم عم بتكون معنا زميلة علا كساب واللي هي بدأت عملها في إذاعة صوت فلسطين منذ انطلاقة إذاعة صوت فلسطين أي من عام 1994 بين الماضي والحاضر. بين ما يجمع هذا العمل هو التحديات والصعوبات ومحاولات الاحتلال الدائمة لإسكات صوت فلسطين إلا أنه دائما شامخ وصامد رغم كل الظروف. علا كساب أهلا وسهلا فيك زميلتنا الدائمة عبر صوت فلسطين اللي قبل ما أحكي معك رح أحكي جملة كتير مهمة يمكن هذا الشيء ما بيعرفوه المستمعين إنه علا من الزملاء الحاضرة دائما في دعم زملائها في تقديم الخدمة في العمل حتى خارج إطار عملها وهذا الشيء تميزت في علا وكلمة حق تقال لك علا قبل البدء عن حديثنا عن موضوعنا في هذه الحلقة. علا اليوم خصصناها لنحكي عن يمكن في الإذاعات الأخرى لما يحتفلوا بانطلاقة أي إذاعة بيحكوا عن الأشياء الجميلة وهذا شيء موجود ولكن إحنا لصعوبة الحياة بفلسطين ولمرارة الحياة فيها أيضا فخصصنا الحديث عن الشهداء والجرحى الذين ارتقوا خلال عملهم الصحفي. فاليوم عم نحكي معك عن يعني تجربة علا مع زملاء ارتقوا شهداء أو أصيبوا. فلما نحكي عن الشهداء شو أول شيء بيتبادر لعلا لما نذكرها بشهداء زملاء لإلها ارتقوا خلال عملهم؟
1: أول إشي بحييكي على المقدمة الرائعة اللي قدمتيني فيها. بالبداية كل عام وجميع الزملاء بألف خير، كل عام والمشرف العام على الإعلام الرسمي معالي الوزير أحمد عساف بألف خير، ورئيس قطاع الإذاعة الأستاذ عيد عوامر بألف خير. 32 عام وما زالت إذاعة صوت فلسطين تصدح بصوت الحق وبصوت الإنسانية وتنقل الرواية الفلسطينية بمنتهى المهمية وفي قصة متكاملة. إذاعة صوت فلسطين وثقت تاريخ شعب وحكاياته عبر برامج متنوعة تناولت هموم الناس، حملت صوت الأسرى وصوت اللاجئين والشهداء، فضحت جرائم الاحتلال في القدس وفي الضفة الغربية، غطت حرب إبادة لا زالت مستمرة على قطاع غزة. الإذاعة استطاعت مواكبة النضال الوطني الفلسطيني، نقلت الرواية نحو الحرية والاستقلال وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان الفلسطيني في الوطن. نعم فقدنا زملاء أعزاء حملوا الكلمة والصورة والصوت. بدي أتذكر الزميل العزيز تميم أبو معمر، كان محرر أخبار ومعد برامج إخبارية وسياسية، استشهد في عام 2024 من أهم البرامج اللي كان بيقدمها لسنوات طويلة. كان برنامج حصاد الأسبوع وقدم برنامج الأسبوع في ساعة، قدم برنامج شؤون إسرائيلية، استشهد كان يوم استشهاد كان صاعقة لجميع الزملاء. استشهد هو وزوجته وطفلتين بقصف مباشر لمنزله. طبعا كان خلال الحرب بزود الزملاء المراسلين بالأخبار وبالأحداث اليومية من قصف وتدمير على القطاع. بدي أذكر طبعا زميلنا العزيز أشرف حرارة اللي الله يعطيه الصحة، هو مدير الإخراج، مدير دائرة الإخراج في إذاعة صوت فلسطين في غزة. تم استهداف الشقة اللي كان ساكن فيها نازح فيها بقذيفة أدت إلى إصابته إصابة بالغة في جيده وهو ما زال بيعاني من هذه الإصابة العنيفة. اليوم بدي أذكر الزميل محمد جدالله، كان هو مخرج إذاعي، فقد زوجته وابنه في قصف مباشر لمنزله. طبعا الهيئة العمل إذاعة والتلفزيون فقدنا كثير من الزملاء. بدي أذكر منهم أكثر من 15 زميل فقط.

0: فؤادي الزميل محمد ابو حطب وفؤادي الزميل حسام المصري وخالد المكنون وزياد الرزي وعصام الليلي ونظم مهنا ناشد نافذ عبد الجواد بهاء غريب وزملاء اخرين. اكثر من 80% من الزملاء في سواء في الاذاعه او انا بدي اقول 80% من سكان قطاع غزه الان بيعيشوا ظروف صعبه غايه بالصعوبه، بيعيشوا بالخيام. تحيه لكل من حمل هذا الصوت من جيل لجيل حتى يضل حاضر في الوجدان الفلسطيني والعربي.
1: يعني أكيد زميلتنا علا كل ما ذكرتي من صعوبات وفقد، يعني إحنا لما نحكي عن الفقد، فقد الشهيد، فقد البيت، فقد العائلة، فقد الأمان، فالفقد بمعاني المختلفة يعيش الإنسان الفلسطيني، ولكن الصحفي تحديدا بيعيش بشكل أكبر لأنه هو مضطر للمواصلة بعمله، هو مضطر لاستكمال الحياة ونقل هموم الناس، رغم أنه هو أكثر إنسان مثقل بالهموم، خصوصا إحنا عم نحكي في قطاع غزة. وعلا وزملائك في غزة لازلتوا بتعيشوا الصعوبات، ولكن علا بتجربتك ب 32 عام من العمل في إذاعة صوت فلسطين، وكانت البداية من التلفزيون وثم الانتقال إلى الإذاعة، يعني أبرز المحطات اللي بتخلي عند علا إصرار، أنا بدي أكمل، أنا مستمر في عملي، أنا واجهت حروب عديدة واجهتها مع زملائنا الآخرين في غزة، لكن شو أكتر إشي بخطر في بال علا بيحكي لها بدي أكمل؟
0: الاحتلال اعتمد على سياسة ممنهجة استهدف الصحفيين. الإذاعة مقر الإذاعة تم استهدافه في مدينة غزة مرتين. أول مرة تم استهداف المقر بست صواريخ تقريبا، فقدنا بس لمدة 20 دقيقة أو استمر العمل. المحطة الثانية الدبابات الإسرائيلية اقتحمت تلة المطار أو تم تجريف المقر بالكامل، وإلا أنه بمهارة العاملين المهندسين في إذاعة صوت فلسطين استطعنا أن نعيد البث خلال ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف. لم الاحتلال اعتمد على سياسة ممنهجة استهدف الصحفيين. في حرب الإبادة فقدنا أكثر من 260 زميل وزميلة، أصيب أكثر من 450 صحفي وصحفية منذ 7 أكتوبر. قتل الاحتلال ما لا يقل عن 700 فرد من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، أكثر من 100 صحفي وصحفية لحد الآن بيعيشوا من نزوح متكرر في ظروف قاسية. الاحتلال دمر جميع المقرات الصحفية. الزملاء يعملون في ظروف معقدة جدا، التنقل صعب، المواصلات صعبة، معظم الصحفيين تركوا المعدات في المنازل أو في المقرات بسبب النزوح المتكرر. لا يوجد أجهزة للعمل، إلا أن الصحفي الفلسطيني مستمر بنقل الحدث، بنقل الخبر، نقل هموم الناس، نقل الرواية الفلسطينية. لا تعبنا ولا رح نتعب ومستمرين إن شاء الله.
1: إذن مستمرين دائما، هذا هو ما يقهر الاحتلال دائما، صمودنا واستمرارنا في العمل رغم كل الظروف. يعني ما بين الماضي والحاضر ومواكبتك لكل يعني المراحل تطور الإذاعة ومراحل حتى الصعوبات اللي واجهتها الإذاعة، اللي اختلف على علا في العمل بين الماضي والحاضر وكيف من أبسط الإمكانيات إلى أعلى الإمكانيات اليوم في العمل الإذاعي، هذا الشيء نشهده في كل الإذاعات، ولكن في غزة دائما تحاصر هذه الإمكانيات، دائما تحدد بأبسط شيء من صعوبة تنقل الصحفي إلى قصف المواقع اللي ممكن يشتغل فيها إلى غيره. مواكبتك لكل هذا الشيء وفي ظل هذا التناقض الكبير اللي منشوفه، يعني رسالتك اليوم باستمرار الصوت الفلسطيني من صوت فلسطين تحديدا من غزة، رسالة بتوصليها في اليوم اللي انطلقت فيه الإذاعة في ذكرى انطلاق إذاعة صوت فلسطين؟
0: أول شيء بدي أقول كل التحية لكل من حمل هذا الصوت، نقل الرواية، نقل الحدث. الإعلام هو أهم الذرائع الوطنية لمواجهة الرواية الإسرائيلية الكاذبة. علينا إيصال صوت الشعب اللي بيعاني من ويلات الاحتلال إلى العام المن. رسالتي استمرار العمل، استمرار الصحفي لنقل الحدث، لنقل الهم الفلسطيني في كل فلسطين، في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة.
1: أنا سعيدة جدا يوم وجودك معنا علا، وإن شاء الله بنلتقي تكوني معنا في الضفة أو منكون إحنا قريبا في غزة، لأنه دائما بنتحدث عن بعد، ولكن إن شاء الله نلتقي قريبا، نجتمع قريبا، ودائما صوت فلسطين رح يضل صوته عالي بصمود أبنائه، وحتى لو هدموا كل البنايات وأخفوا كل المعدات واختطفوا كل أشكال بث الحقيقة، إلا أنه زي ما بنحكيها لو بدنا نطلع على أعالي الجبال وننقل الحقيقة رح نقولها بصوتنا. الصوت عمره ما بيموت وعمره ما يسكت، لأنه همة والعزيمة موجودة في داخلنا. فيعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم وزملائنا بغزة جميعا بألف خير، ورحم الله شهدائنا، شافى جرحانا، وأعطى الصحة لمن تبقى يحمل الهم الفلسطيني دائما وأبدا لينقله. شكرا لك زميلتنا علا كسام.
0: الله يعطيك العافية، وكل عام وجميع الزملاء بألف خير.
1: إذن مستمعين الكرام، متواصلين وإياكم وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، نستذكر مع زملائنا اللي عايشوا كل أشكال الصمود ومواجهة كل التحديات. يعني الصحفي من أهم ركائز عمله هو سلامته الصحية، وحاجته دائما لأن يكون متواجد على رأس عمله ومواجهة الخوف والظروف الصعبة وحتى خطر الموت. دائما ندعو كل الصحفيين لتوخي الحيطة والحذر، ولكن في كثير من الأحيان الاحتلال يستهدف الصحفي في بيته مع عائلته، وهذه كلها محاولات لإسكات صوت الحقيقة. اليوم عم بيكون معنا زميلنا أشرف حرارة من قطاع غزة، واللي تعرض لإصابة في بداية الحرب، تحديدا بشهر 12 عام 2023. هذه الإصابة في يده أثرت على عمله، أثرت حتى اليوم على أيضا قدرته على استخدام يده بسبب هذه الإصابة. اليوم زميلنا أشرف حرارة معنا في هذا اليوم وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، ويسعد مساك زميلنا أشرف. يعني قبل الحديث عن إصابتك أشرف، رح نرجع لبداية عملك، وهي تقريبا منذ عام 1999 وأنت تعمل في إذاعة صوت فلسطين، واليوم أنت مخرج في إذاعة صوت فلسطين. منذ بداية العمل، وخصوصا أنه غزة تعرضت لأكثر من حرب وخطر الموت، هو شبح كان يلاحق كل مواطن في غزة وبالتحديد الصحفي لمحاولة إسكاته. يعني كيف بتوصف عملك منذ عام 1999 وحتى اليوم؟
0: يعني في البداية، اليوم ما اشتغلت في الإذاعة كان البث تجريبي، ومع بداية الانطلاقة الإذاعة في المنطار، منطقة المنطار في أعلى منطقة قطاع غزة، استلمنا العمل ودخلنا في مرحلة طبعا الانتفاضة الثانية سنة 2000. من بدايتها يعني بدأنا نتعرض للقصف وللإخلاءات ولتدمير المقرات، ويعني علينا كتير، بس الحمد لله يعني ضلينا نتوين يعني في عملنا وكلنا إيد واحدة لحد اليوم. ولكن يعني أصعب حاجة كانت في الحرب الأخيرة 2023، يعني كان القصف عشوائي، ما فيش أمام لأي منطقة، رغم أنه كانوا يدعون عبر الإعلام أنه يذهبوا إلى أماكن آمنة قرب غزة أو في المواصي أو في كذا، ولكن لم ينجو أحد في أي منطقة. الجميع تعرض للإبادة. طبعا أنا وعائلتي توجهنا لوسط قطاع غزة في المناطق التي يدعون فيها آمنة، واستأجرت شقة وقاطف الشقة التي استأجرتها بالكامل، أخرجوني أنا وزوجتي من تحت الأنقاض وأولادي. ولكن الحمد لله يعني الإصابات كانت متنوعة، أنا أصبت في رأسي ويدي، ولكن لليوم وعاني، لم أستطع تحريك يدي اليمنى طبعا،
2: اللي بستخدمها في عملي في حياتي اليومية. وأولاد وزوجتي أصلا كمان يعني إصابتهم متوسطة إلى بليغة.

0: ما يوجد علاج في قطاع غزة. هذه تحويلة طبية لن أستطيع الخروج إجراء عمليات في الخارج، ولكن بالرغم من ذلك حتى الآن أمارس دوري في العمل طالما انقطع عن عملي إلى هذه اللحظة.
1: عم بشعر بالصعوبة استذكار المشهد، مشهد يعني القصف، وانت عم بتشوف يعني ابنائك مصابين، انت مصاب. هذا المشهد بالتأكيد هو يعني حاضر دائما في مخيلتك، ولكن حستمد اخر جملة حكيت انه انت مستمر في عملك رغم الاصابة. شو اللي عم يخلي اشرف يستمر في عمله رغم اصابته، رغم وجعه، رغم خوفه على عائلته؟ لانه حتى اليوم ما في أمان بغزة، حتى اليوم الاحتلال ما بيتوقف عن القصف. شو هو أكتر شيء دائما أنا بحاول أفهمه دائما في الإنسان الفلسطيني وكل تجربة شخصية في دافع خاص، شو اللي عم يخليه مستمر لأشرف؟
0: الانتماء، الانتماء للعمل، الانتماء للوطن، الانتماء للهوية، وفضح ممارسات الاحتلال. طبعا هذا أهم شيء، فإحنا الانتماء هو اللي جعلنا مستمرين في العمل لما انقطع. وبالرغم من تذكر المشهد، يعني أنا المنطقة التي وصلت فيها جميع أهل المنطقة حتى الآن يفكروني أنا مستشفى. يعني لما يوصف المكان، المكان هذا اللي استشهد فيه صحتي حتى الآن، حتى هذه اللحظة،
1: حتى اللحظة بيعتقدوا أنك استشهدت.
0: نعم، لأن الصورة اللي خرجت بها على في الصحفات وفي النقالة كان يعني جثة شهيد ملطخ بالدماء، وطبعا كان إغماء بالكامل والدماء في جميع أنحاء جسدي. فالجميع حتى هذه اللحظة، لأن أنا بعدها انتقلت إلى رفح بعدها مباشرة من المستشفى، ولما خرجت من المستشفى إلى رفح، فحتى هذه اللحظة أصدقائي في المنطقة الوسطى بيحكون إنه أي حدا بيسأل مثلا هذه المنطقة ليش مخصوص هذه المستشفى فيها صحفي حتى هذه اللحظة.
1: قديش هذا الاشي صعب أشرف، انه يعتقد جيرانك او من كان بيعرف عن أشرف يعتقد انه شهيد؟ هذه اعتقد حتى تخيل المشهد نفسه صعب. طيب أشرف، يعني ما بين محطات السنوات الطويلة لعملك حتى اليوم، يعني أبرز المواقف اللي ما بتروح من ذاكرة أشرف خلال عمله في إذاعة صوت فلسطين وفي مواجهة كل الظروف، غير مشهد إصابتك الأخير؟
0: يمكن أكثر المشاهد اللي عانينا فيها مشهد المجاعة.
1: المجاعة،
0: المجاعة يمكن أصعب من كمان الإصابة. لما أنا ابني بده قطعة خبز لما استطيع توفيرها له، فكان هذا صعب جدا علي. حتى يعني أنا أطلع يعني أمارس عملي ولغوا كمان جانب أولادي أحميهم، أو هم بفكروا أنا ممكن أحميهم، لكن للأسف ما فيش حد بيقدر يحمي أولادهم.
1: بتخيل قبل ما تكون صحفي عم بتكون أب بواجه هاي الصعوبات، الحمل يعني كيف بتشوفه بيكبر كأب من جهة، كصحفي مصاب من جهة أخرى، وانتماء هو اللي يدعو للاستمرار بالعمل. هذا الحمل الثقيل اللي بتحمله أشرف يعني مثل كثير من الأباء في غزة، كيف بتواجهه يوميا؟ كيف بتقوي نفسك يوميا؟
0: هو غالبا ما فيش عندنا وقت انه احنا يعني نقعد مع اولادنا، لانه حياتنا من بدايه الحرب حتى الان تقريبا اكثر من 30 نزوح. يعني كل شهر شهرين من مكان الى مكان، من خيمه الى بيت الى مكان اخر. يعني ما فيش يا دوب نحمل اغراضنا وننزل اغراضنا. يعني قطاع غزه ما فيش منه شارع إلا غير يعني قعدنا فيه شهر أو شهرين من السلك للسلك.
1: يعني أكثر من 30 عملية نزوح، ولكن في ثبات، في صمود، في استمرارية، في نقل الهم الفلسطيني. رسالتك في هذا اليوم أشرف رغم كل شيء، شو بتحكي؟
0: رسالتي إنه إن شاء الله بعد الليل في فجر، وراح يبدو فجر غزة وفلسطين، وإن شاء الله راح تتحرر فلسطين من جنة الاحتلال تحت قيادتنا الحكيمة، وراح نرجع ونروح نصلي في الأقصى قريبا إن شاء الله، وراح يظل صوت فلسطين

0: يفضح الاحتلال وافعاله وجرائمه، وراح نكون كلنا ايد واحده نواجه هذا المفصل ونسبق الفجر ان شاء الله قريبا جدا
1: ان شاء الله. زميلنا اشرف حراره، بنتمنى لك السلامه الصحه والعافيه، وان شاء الله دائما تستمر في هذا العمل بهذه العزيمه وهذه القوه، واكيد هذا واقعنا واقع فلسطين، انه نصمد رغم الالم، نكمل رغم الوجع، ونداوي جروحنا بايدنا، ونواصل عملنا وانسانيتنا قبل عملنا، انسانيتنا بنقل هموم ابناء شعبنا بفضح جرائم الاحتلال. الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يحمي اهلك يا رب، ونشوفك قريبا على أرض الواقع، نجتمع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا جزيلا، كل عام
1: وانت بخير. في الختام، منذ عام 94 لم تكن إذاعة صوت فلسطين مجرد محطة إذاعية، بل كانت صوت الوطن في أوقات الفرح والألم، صوت الشهداء والجرحى والأسرى، ومنبرا صمد أمام القصف والحصار والاحتلال، ليبقى الأثير الفلسطيني شاهدا على أن الحقيقة لا تقصف، وأن صوت فلسطين سيبقى عاليا، يعبر عن طموحات وآمال شعبنا في الحرية والاستقلال. كنا معكم في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى انطلاقات صوت فلسطين، من الهندسة الإذاعية جواد سليم، من المكتبة الموسيقية مدحت جبارين، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلة شحادة.

صوت فلسطين سيظل عاليا رغم تحريض الاحتلال ومحاولاته لإسكات صوت الحق الذي سيبقى مدويا في كل الميادين. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في رفح. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأونروا في غزة. أجواء حارة حتى الأسبوع المقبل. استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع. نتابع مزيد من التفاصيل مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، ضعنا في تفاصيل أوفى حول هذه التطورات.
1: نعم، أهلا بك ضحاب أستاذ المستمعين. شهيد متأثر بجراحة التي أصيب بها قبل عام في محافظة رفح، ويعني هذا الشهيد بقي في المستشفيات يعاني من هذه الإصابة، وطبعا مع إغلاق المعبر لم يتمكن أو لم تتمكن الأطقم الطبية من إنقاذ حياته وفرق الحياة. قضية مدفعية أيضا كانت في مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، إيران من طبعا بوارج الاحتلال في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، إطلاق نار متقطع أيضا في المناطق الشرقية. ولكن ضحى يعني لوحظة خلال الأيام الماضية التوسيع الكبير لما يعرف في الخط الأصفر، هناك طيران مسير يجوب أجواء القطاع بشكل كبير جدا في ظل هذه التداعيات الخطيرة. نحن نقدر أن الأوضاع ما زالت في تصعيد مستمر من قبل الاحتلال، نحن لم نصل إلى وقف إطلاق نار، وربما الأيام القادمة تفصح عن يعني ما هو مخطط لقطاع غزة. إدانات واسعة من قبل المواطنين لما قام به مجلس أو ما يعرف مجلس السلام من قوله أن لا يوجد وكالة ولا يوجد لاجئين، وبالتالي إنهاء هذه القضية، وبالتالي أمر مهم جدا للمواطن بأن يعرف أن هذا يعني مخطط من قبل الاحتلال لإنهاء التواجد الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل مكان، وبالتالي هذا المخطط يسير على قدم وساق من قبل الاحتلال وأيضا من قبل داعمها أمريكا في ظل هذه التداعيات الخطيرة، وبالتالي كل هذا ينعكس على الأمر كان ميدانيا أو إن كان إنسانيا ضحى في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا شادي الباز، حدثتنا من غزة. أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى مشروع قانون الأذان بحجة الضجيج. وشدد الهباش في بيان أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية وانتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الدولي. هذا وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم قانون المؤذن، وأكدت أن القرار إجراء باطل وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري

0: انتهاك صارخ لحرية الدين والعبادة التي تكفلها قواعد القانون الدولي. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين. وضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأونروا فيما وصفه غزة الجديدة، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد أن هذه تصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البتة في قضية اللاجئين، وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.
1: ما يسمى بمجلس السلام ليست من صلاحياته لا القانونية ولا أي سلطة تقتضي بموجبها، لا تشريعات دولية ولا قوانين دولية تخول ما يسمى بمجلس السلام أن يبت في قضية هامة واستراتيجية من هذا النوع. هذا الأمر سياسي والاستهداف سياسي، الاستهداف واضح لقضية اللاجئين، شطب قضية اللاجئين، شطب قرار 194، استبعاد أي حل مستقبلي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الأونروا هي الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية، والشاهد على هجرة شعبنا الفلسطيني، والشاهد على تهجير ومعاناة شعبنا الفلسطيني على فترة ما يزيد 76 عام من عمر هذا الاحتلال الإسرائيلي وعمر هذه النكبة.
0: وشدد عبيد على ضرورة استجابة حركة حماس للموقف الفلسطيني الرسمي بشأن توحيد المرجعيات والساحات والقرار السياسي الوطني على الجغرافيا الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
1: هناك رأي عام فلسطيني هنا في قطاع غزة هو إسناد الأمر فيما يتعلق بكل القضايا السياسية وبكل القضايا الداخلية الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي تعدد المرجعيات أضر بالشعب الفلسطيني، تعدد العلاقات الدولية والإقليمية أضر بالشعب الفلسطيني، سمى بوحدة الساحات ووحدة بعض المصطلحات التي أضرت بالقضية الفلسطينية. لابد من لحركة حماس أن تجري مراجعات فلسطينية شاملة لكل المرحلة السابقة. هنالك تهديد واضح لمشروعنا الوطني.
0: من جهته جدد الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير هاريش بارفاثانيني التأكيد على دعم الهند الثابت لشعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال مؤتمر التعهدات لوكالة الأونروا في نيويورك. وأكدت الهند على لسان سفيرها أهمية تمكين الأونروا من مواصلة أداء مهامها بفعالية مجددة دعمها لحل الدولتين القائم على التفاوض بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة في سلام وأمن. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب بعد اعتقال الطالب عمرو أسامة ربايعة من جنين فجرا خلال اقتحام منزل عائلته، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى التحرك العاجل ووقف هذا التصعيد الخطير وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الطلبة وضمان حمايتهم وإنهاء سياسات التعذيب والحرمان من التعليم. تواصل المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشديد الأحكام بحق العمال الفلسطينيين من خلال فرض غرامات مالية باهظة وتشديد مدد السجن الفعلي، إلى جانب تعمد فتح ملفات قديمة بحق عدد منهم بمن فيهم عمال سبق أن تعرضوا للاعتقال. ومع تصاعد حملات اعتقال العمال، تؤكد الطواقم القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين استعدادها الكامل لمتابعة قضايا العمال الأسرى أمام المحاكم العسكرية، تحديدا في محكمتي عوفر وسالم، وضمان تمثيلهم القانوني والدفاع عن حقوقهم خلال إجراءات المحاكمة. تواصل قوات الاحتلال فرض حظر التجوال على المواطنين في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال فرض حظر التجوال في البلدة منذ الفجر، واعتقل نحو 15 مواطنا بينهم سيدة. وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال داهم منازل عدة واستولى على تسجيلات كاميرات واتخذ من مجلس البلدة ثكنة عسكرية. في قلقيليا اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بأليات عسكرية من مدخلها الجنوبي الرئيس، وانتشرت في شارع الواد وداهمت منزلا دون أن يبلغ عن اعتقالات. في حالة الطقس، يبقى الجو على حاله حارا جدا حتى نهاية نهار الاثنين. معنا من دائرة الأرصاد الجوية المهندس مأمون عصايرة للحديث أكثر عن التوقعات خلال الأيام المقبلة. أهلا بك في الرابعة.
2: مساء الخير وضحى لك لجميع المستمعين والمشاهدين. بداية اسمحي لي أهنئكم في عيدكم 32 لتأسيس صوت فلسطين، مع أمنياتنا لكم دائما بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. اليوم زي ما تفضلتي جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، اليوم حصل انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كذلك يومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو حار إلى شديد الحرارة. أما يوم الأحد فهناك ارتفاع على درجات الحرارة، ارتفاع طفيف. بالعادة وضوحة لما بصير ارتفاع طفيف يعني حوالي درجة مئوية واحدة، ما بنشعر بأنه في فرق كبير في الحالة الجوية بشكل عام وتأثيرها خاصة في ساعات الذروة. يعني في ساعات الذروة سواء المناطق الجبلية أو غير المناطق الجبلية بتكون الأجواء شديدة الحرارة، لأنه إحنا لما نتحدث عن درجات الحرارة نتحدث حسب المعايير معايير منظمة الأرصاد العالمية درجات الحرارة المقاسة في الظل، لكن تحت أشعة الشمس المباشرة بيكون هناك فرق حوالي 7 إلى 8 درجات، ممكن يوصل إلى 10 درجات مئوية. قلنا يوم الأحد هناك ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الاثنين ما في تغير، تعود درجات الحرارة يوم الثلاثاء للانخفاض بشكل طفيف مرة أخرى. لكن زي ما تفضلت خلال هذا الأسبوع القادم تبقى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهندس مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية، وهذا تذكير بالعناوين. شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في رفح. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأونروا في غزة. أجواء حارة حتى الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت المواطن وإيقاع حياته، يصدح بالمحبة ويرسم جداريات الصمود. هنا صوت فلسطين.

من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: لا سقف لصوت حدوده السماء، ولا كبح لحرية تحلق في الفضاء، ولا قيود لمعاصم عابد في محراب الحرية. صوت فلسطين يصدح بقوة في وجه المحتلين والطغاة.
1: إلى هنا ينتهي لقاؤكم اليوم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.
2: ضيف عبر الأثير محلقا في فضاء الكون، صادحا بالحق والحقيقة، حاملا رواية ورؤية شعبنا ومظلوميته إلى العالم. صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن. إعداد وتقديم فواز زيارة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 32 لانطلاق بث صوت فلسطين من أرض الوطن عام 1994. مستمعينا الكرام، صوت فلسطين هو صوت الثورة الفلسطينية، انبثق وصدح في العالم مواكبا للنضال الثوري الفلسطيني. ومع إعادة انطلاقه من أرض الوطن بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية من مدينة أريحة، استمر صوت فلسطين مواكبا ومؤازرا للنضال الوطني الفلسطيني والدبلوماسي، وبرع في نقل رواية شعبنا ورسالته ونقل مظلوميته إلى العالم بكل أمانة. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة الخاصة نستطلع آراء نخبة من الإعلاميين من أبناء شعبنا حول صوت فلسطين. نلتقي مع الأستاذة علا كساب، مدير عام صوت فلسطين في المحافظات الجنوبية. أستاذة علا، يعني 32 عاما على انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، هل تعتقدي بأن صوت فلسطين استطاع أن يواكب النضال الوطني الفلسطيني في كل المحافل وأن ينقل مظلومية شعبنا إلى العالم بكل أمانة؟
4: كل عام وجميع الزملاء بألف خير. 32 عاما وما زالت إذاعة صوت فلسطين تصدح بصوت الحق وبصوت الإنسانية، وتنقل الرواية الفلسطينية بمنتهى المهنية بجهد وفق خطة متكاملة. إذاعة صوت فلسطين وثقت تاريخ شعب، حكاياته عبر برامج متنوعة، تناولت هموم الناس، حملت صوت الأسرى واللاجئين، حملت صوت الشهداء، فضحت جرائم الاحتلال في القدس، في الضفة الغربية، غطت حرب إبادة لا زالت مستمرة على قطاع غزة. الإذاعة استطاعت مواكبة النضال الوطني الفلسطيني، واستطاعت أن تنقل الرواية الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال. أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الفلسطيني في الوطن والشتات. تعرضت الإذاعة للقصف والتدمير أكثر من مرة، إلا أن الزملاء كانوا قادرين على إعادة البث خلال وقت قصير. سقط عدد من العاملين فيها واستشهدوا خلال عملهم. هؤلاء شكلوا نموذج للإعلام الفلسطيني الذي يحمل الكلمة والصورة والصوت ويؤدي الأمانة والواجب الوطني. تحية لكل من حمل هذا الصوت من جيل إلى جيل حتى يظل حاضر في الوجدان الفلسطيني والعربي. كل عام وجميع الزملاء بألف خير.
3: وأيضا مستمعينا الكرام،

0: نلتقي مع دكتور عاهد فروانة أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية. دكتور، يعني انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن كان بمثابة يعني مكسب وطني كبير لمواكبة العمل النضالي الفلسطيني، كيف تنظر إلى عودة انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن؟
1: يعني حقيقة بداية نهنئ إذاعة صوت فلسطين في الذكرى السنوية 32 لانطلاقتها من أرض الوطن بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك شكل نقلة نوعية في تاريخ الإعلام الفلسطيني، لأن وجود إذاعة تحمل صوت فلسطين من أرض فلسطين هذا يعني شيء مهم وشيء كبير كان ولا زال في تاريخ الإعلام الفلسطيني، الذي يعني كان أبناء شعبنا يتوقون لسماع صوت فلسطيني وصوت فلسطين قريب منهم، يعرف معاناتهم، يطرح مشاكلهم، يقدم لهم الصورة الحقيقية والواضحة، لأن الاحتلال نعرف بأنه منع الإعلام الفلسطيني وخصوصا الإذاعات والتلفزيون من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: نعم.
1: وظل ذلك لسنوات طويلة، كان أبناء شعبنا يعمل على الاستماع للإذاعات القريبة من الأراضي الفلسطينية والتي لم يكن صوتها يصل بوضوح، وبالتالي كانوا يتوقون في مثل هذه الإذاعات، ولذلك شكلت انطلاقة إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن هو حقيقة تحقيق لحلم كل فلسطيني الذي يعني كان دوما يتطلع لمثل هذه الإذاعة الوطنية التي حملت همه وعرفت أبناء شعبنا الفلسطيني بكل شيء على أرض الوطن، وشكلت نقلة نوعية للإعلام وللإعلاميين والصحفيين.
0: نعم.
1: لأنها أيضا كانت مكانا رحبا لاستيعاب الصحفيين وتطوير أدائهم، فتخرج من هذه الإذاعة الوطنية العشرات بل المئات من الصحفيين الذين لهم باع كبير في الإعلام الفلسطيني.
0: ونلتقي مستمعينا الكرام أيضا مع الأستاذ إبراهيم مطر مدير قسم الإعلام الإلكتروني والمرئي بمفوضية الشهداء والأسرى. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذي، حياكم.
0: نعم أستاذ إبراهيم، يعني ونحن اليوم نحيي ذكرى انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، الذكرى 32، يعني هل استطاع صوت فلسطين أن ينقل مظلومية شعبنا ورسالة ورواية شعبنا إلى العالم بكل صدقية وأمانة؟
2: نعم بالتأكيد، بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونتمنى الحرية لجميع أسرانا البواسل والشفاء العاجل للجرحى الذين يقبعون في المستشفيات أو غير قادرين على الخروج والعلاج في الخارج. هذا المنبر الفلسطيني الذي تم إطلاقه مع قدوم سلطتنا الوطنية إحدى إنجازات القرار الفلسطيني المستقل، هذا الإذاعة والمذياع الفلسطيني الذي كان دائما وأبدا منذ انطلاقته هو صوت الشارع الفلسطيني، صوت الكلمة الفلسطينية، يوصل رسالة أسرانا، يوصل رسالة شهدائنا أيضا ضمن برامجه. أيضا كانت هناك في ظل هذه الأوقات أيضا البرامج التعليمية كانت ضمن صوت فلسطين، هذا الصوت الذي يحيي الشارع الفلسطيني نكن له كل الاحترام. هناك هذا صوت فلسطين الذي كان دائما كما ذكرت لكم هو عنوان للشارع الفلسطيني، كان أيضا هناك عليه ضغوطات من قبل الاحتلال، هناك حركة تنقل للصحفيين والقائمين على العمل في صوت فلسطين، ضرب المقرات التي كانت يتواجد فيها صوت فلسطين وفقدان كافة المعدات، يعني الصحفيين الآن يعملون بإمكانيات قليلة وضئيلة، هذا لكي يوصلوا رسالتنا إلى العالم، يعني من هنا إلى أريحة. هذا الصوت الحر الذي هو نبض الشارع الفلسطيني، يعني أعتقد أنه في تحديات واسعة للعالم لكي نوصل الرواية الفلسطينية ونوصل رسالة فلسطين والإنسان الفلسطيني بكل ما يتضمنه من مضايقات أو معيقات أو رسالة فلسطينية كانت هي الأحق للعالم أن ينظر إلى هذا الشارع الفلسطيني.
0: أيضا مستمعينا الكرام نلتقي مع الأستاذ إياد جودة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا.
3: تحياتي لك.
0: نعم استاذ

0: إياد، يعني هل استطاع صوت فلسطين أن يواكب العمل السياسي الفلسطيني، بل ويشكل رافدا وداعما له في شرح مظلومية شعبنا إلى العالم، وطبعا باتجاه تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال؟
1: بكل تأكيد أن صوت فلسطين لم يكن فقط ناقلا للكلمة أو ناقلا لحدث ما، إنما هو صانع لرؤية ولفكرة ولأيديولوجية وطنية حقيقية. هذه الأيديولوجية طالما غابت عن العديد من الآراء والأفكار سواء الفلسطينية أو غير الفلسطينية، خاصة إذا ما تحدثنا عن ما هو قبل عام 36، حتى استمر الحديث إلى عام 65 عند أول انطلاقة فلسطينية حقيقية في القاهرة في إذاعة صوت فلسطين. هذا الصوت الذي عبر بكل ما أمكن وبكل قوة عن منظمة التحرير الفلسطينية والتوجه الوطني الفلسطيني، وعبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية وأيديولوجيتها، وعبر عن طريقها الوطني ذو القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي لا يتبع لأحد، والذي أعاد ترسيخ مفاهيم عديدة كانت قد غابت عن العديد والعديد حتى من المثقفين وأيضا من عامة الشعب. إنما ولكن حقيقة صوت فلسطين من خلال برامجه ومن خلال الأفكار التي بثها أعاد وحدة الأيديولوجيا الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وبدل كل ما بوسعه من أجل أن يؤسس لمجموعة من القوانين والقواعد التي عنوانها الأول والأخير الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن فلسطين هي البوصلة وأن القدس هي البوصلة التي عنوانها الوحدة الوطنية الفلسطينية.
0: وأيضا سمعينا الكرام نلتقي مع الإعلامي جلال نشوان. أستاذ جلال، يعني في الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، هل استطاع صوت فلسطين مواكبة العمل النضالي الفلسطيني على كل الجبهات، وربما يعني شكل رافدا للسياسة الفلسطينية نحو تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال؟
2: يعني الأهمية بمكان أن نقول أن صوت فلسطين هو امتداد لإذاعات الثورة الفلسطينية في اليمن وفي عمان وفي الشام، في كل مكان صوت فلسطين الذي جسد معاناة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدها.
0: نعم.
2: تواكب المسيرة من البداية، يعني كان مسيرة اللاجئين ثم مقاتلين ثم مواطني دولة ثم علم لدولة فلسطين أمام العالم كله. في هذا اليوم الأغر صوت فلسطين سيظل الصوت الشامخ المبدع الذي تناوبه العديد من القمم الإعلامية الفلسطينية التي لها باع وذراع في هذا المجال.
0: نعم.
2: في هذا اليوم أتمنى لكل زملائي وأحبتي في إذاعة صوت فلسطين وفي التلفزيون في كل مكان التوفيق، لأنهم هم القمم العظيمة التي أنجبت لأنجبها شعبنا في هذا المضمار. حتى يومنا هذا معظم أبناء شعبنا يعني بيفتحوا إذاعة صوت فلسطين بيستأنسوا بهذا الصوت الجميل المبدع اللي بتناوبوا عليه القمم الإعلامية العظيمة اللي قاتلت منذ البداية لتحقيق القرار الفلسطيني المستقل وتحقيق دولة فلسطين.
0: وأيضا نلتقي مع المخرج بإذاعة صوت فلسطين أشرف حرارة. أهلا وسهلا أشرف.
3: أهلا فيك.
0: نعم أشرف، يعني بمنظورك ورؤيتك لسير العمل بإذاعة صوت فلسطين، يعني بعد 32 عاما من انطلاق صوت فلسطين على أرض الوطن، هل استطاع صوت فلسطين مواكبة العمل السياسي والنضالي الفلسطيني باتجاه يعني تحقيق أهداف شعبنا، وهل أيضا استطاع نقل رسالة ومظلومية شعبنا وروايته إلى العالم بكل أمانة؟
3: يعني لما بدنا نحكي عن إذاعة صوت فلسطين، احنا ما بنحكي عن مجرد موجة إرسال أو استوديو ميكروفون، احنا بنحكي عن شريان حياة، عن صوت كان وما زال بيمثل الهوية الوطنية والسيادة الفلسطينية في أبهى صورها. أهمية الموضوع إنه صوت فلسطين يعني هو الصدى اللي بيوصل صوت الإنسان الفلسطيني للعالم. هذا الصوت كان دائما الحاضر للحلم والمعبر عن الهموم والمنبر الموحد للكل فلسطيني في وقت احنا بحاجة ماسة للوحدة والتراحم. الحقيقة انه هذا الصرح الإعلامي بيظهر حجم التحديات اللي واجهناها لما تلاقي إذاعة بتتعرض للاستهداف وقصف المقرات والتضييق المستمر على طواقمها، تعرف قديش كلمتها مؤثرة وقديش رسالتها قوية. الاحتلال دائما بيخاف من الرواية الصادقة. صوت فلسطين كان وما زال خط الدفاع الأول عن روايتنا الوطنية وعن هويتنا وثقافتنا. طبعا كل التحية والتقدير لفرسان الكلمة اللي بيواصلوا الليل والنهار عشان يظل الصوت عالي ويوصل لكل بيت، ويعطيكم العافية.
0: وأيضا مستمعينا الكرام نلتقي مع المراسلة الصحفية أسيل مطر. أهلا وسهلا. أهلا
4: بك، الله يسعدك.
0: أسيل، في الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، هل بالفعل استطاع صوت فلسطين أن يواكب النضال السياسي الفلسطيني ويعني أن ينقل مظلومية شعبنا إلى العالم بكل أمانة نحو تحقيق أهداف شعبنا؟
4: نعم، منذ هذه اللحظة نحن كمواطنين كصحفيين في غزة ننقل الحقيقة بشكل مباشر وبشكل مستمر، ولحتى هذه اللحظة لم نتوقف لو دقيقة عن مواصلة ومواكبة هذه الجريمة التي تحصل هنا في قطاع غزة. ما زلنا نحن على رأس عملنا، وما زال صوت فلسطين يخرج منا على أنحاء ومدى العالم ومسمع ومرأة العالم، ونحن لحتى الآن مستمرين ونعمل ما بجهدنا. يعني
0: وأيضا مستمعينا الكرام نلتقي مع الإعلامي بشير الجرو. أستاذ بشير، يعني في الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، هل فعلا استطاع صوت فلسطين مواكبة النضال الوطني الفلسطيني السياسي والتاريخي وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا من خلال نقل يعني رواية ومظلومية شعبنا إلى العالم؟
5: أول شيء نهني شعبنا الفلسطيني بانطلاقة إذاعة صوت فلسطين 32، والتي من خلالها كان المنبر الإعلامي الذي تحدث بلسان الشعب الفلسطيني بداية بدخول السلطة الوطنية للأراضي الفلسطينية عام 1994، ومن ثم افتتاح مطار غزة الدولي ونقل أحداث انتفاضة الأقصى وحرب عام 2008-2009، وإضافة إلى حربي 2014 وآخرها كان هو حرب 2023. حقيقة إذاعة صوت فلسطين كانت هي المنبر الذي نقل معاناة الشعب الفلسطيني من جراء ما يتعرض له من انتهاكات وحروب مارسها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، فكان المنبر السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتحدث بلسان الشعب الفلسطيني. فنقول في بهذه المناسبة كل التحية والاحترام لهذا المنبر الإعلامي.
0: أيضا مستمعينا الكرام، في الذكرى 32 لانطلاق إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن من أريحة سنة 1994، نلتقي مع الإعلامية سلمى القدومي. أهلا وسهلا.
6: أهلا
0: وسهلا
6: بكم.
0: يعني سلمى، يعني هل استطاع صوت فلسطين على مدى العقود الماضية منذ انطلاقه يعني على أرض الوطن من مدينة أريحة، هل استطاع مواكبة العمل السياسي الفلسطيني وشكل رافدا له لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال؟
6: حقيقة تعد إذاعة صوت فلسطين من أبرز الإذاعات الوطنية التي واكبت مسيرة الثورة الفلسطينية وحملت رسالتها إلى الفلسطينيين في الوطن والشتات على مدار عقود. ومع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة القيادة إلى أرض الوطن في عام 1994، توحد الصوت الإعلامي الفلسطيني بانطلاقة إذاعة صوت فلسطين من مدينة أريحة عام 1994 لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الإعلامي والوطني من داخل فلسطين. وفي وقت لاحق انطلق البرنامج الثاني للإذاعة من قطاع غزة، مما أسهم في توسيع نطاق البث وتعزيز حضورها بين المواطنين في شتى أنحاء فلسطين وفي المنفى والشتات. ومنذ ذلك الحين واصلت الإذاعة أداء دورها في نقل الأخبار والبرامج السياسية والثقافية والاجتماعية مع الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، لتبقى شاهدا على مراحل النضال والبناء ومنبرا يعكس صوت الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية.

0: وصوت شعب وقصة صمود امتدت على مدار 32 عاما من الصمود ومن العطاء، وما زالت تقدم وما زالت هذه الإذاعة منبرا وطنيا جامعا يجمع الكل الفلسطيني ويحمل هموم الكل الفلسطيني ويوثق تاريخهم بكل أمانة. وبظل هذه الظروف الصعبة والمريرة التي نمر بها وخاصة بعد 7 أكتوبر أثبتت إذاعة صوت فلسطين أنها الأمينة في نقل الرسالة الإعلامية، الأمينة في نقل صورة الشعب المظلوم والمكلوم لكل العالم الحر الذي يريد أن يسمع الصوت الحقيقي.
1: إذن مستمعينا الكرام، صوت فلسطين هو صوت الوطن وصوت الثورة الفلسطينية، صدح في المنافي ناقلا مظلومية شعبنا إلى العالم. ومع انطلاقه من أرض الوطن قبل 32 عاما أكد على الأهداف التي انطلق من أجلها وواكب العمل النضالي السياسي والدبلوماسي، ونقل رسالة شعبنا ومظلوميته بكل أمانة إلى العالم نحو تحقيق أهداف شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال السياسي. في نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 32 لإعادة انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: كنتم مع نخبة من الإعلاميين والمختصين في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن. إخراج بسام حيسن.

صوت فلسطين كما كانت دوما صوتا للوطن والمواطن، فهي تحرص على احتضان نبض الناس وهمومهم اليومية، وتلامس تطلعات المرأة والشباب عبر تقديم برامج حوارية وثقافية وفكرية تهدف إلى مخاطبة العقل بلغة التعقل ومد جسور الحوار والمعرفة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز الخامسة. أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في رفح، ومدفعية الاحتلال تستهدف مخيم البريج. المجلس الوطني يعتبر أن إقرار الكنيسة مشروع قانون المؤذن بذريعة الضجيج بأراضي 48 هو حرب دينية واعتداء على حرية العبادة. والهباش يدين مصادقة الكنيسة على قانون الأذان بحجة الضجيج. ضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا في نطاق ما وصفها غزة الجديدة، الهند تؤكد دعمها للأنروا وشعبنا الفلسطيني. ارتفاع عدد طلبة الثانوية العامة الأسرى أثناء تقديم الامتحانات إلى 6 طلاب، ليرتفع مجمل أسرى طلبة الثانوية في سجون الاحتلال إلى 71. الاحتلال يمنع التجول بمخماس شمال القدس المحتلة ويعتقل 15 مواطنا، بينهم سيدة، وجيش الاحتلال يقتحم قلقيلية ويدهم منزلا فيها. مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 بانفجار وقع داخل مقهى بمحيط القصر العدلي بوسط العاصمة السورية دمشق. باكستان تؤكد التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أجواء حارة جدا حتى نهار الاثنين المقبل. إلى اللقاء.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن

يبقى صوت فلسطين ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة في الذكرى 32 لانطلاقات صوت فلسطين، التجربة من الثورة إلى الوطن، مع معين شلولة.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم.
2: كان الصوت ينطلق عبر الأثير، صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.
3: هنا فلسطين وصوتها.
4: أهلا بكم، صوت فلسطين من الثورة إلى الوطن. 32 عاما مضت على انطلاق صوت فلسطين من أرض الوطن، 32 عاما من الحضور الوطني والإعلامي المتواصل، حملت خلالها الإذاعة رسالة فلسطين إلى أبنائها في الداخل والخارج، ورافقت التحولات الكبرى التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى يومنا هذا، في 2 تموز عام 1994 انطلق البث الرسمي لإذاعة صوت فلسطين من مدينة أريحة بعد سنوات طويلة من العمل الإعلامي الوطني في المنافي العربية، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الإعلام الفلسطيني، مرحلة انتقل فيها الصوت الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، ومن الحلم إلى المؤسسة الوطنية القائمة على أرض فلسطين.

0: أعزائي المستمعين، لم تكن صوت فلسطين مجرد محطة إذاعية تنقل الأخبار والبرامج، لقد كانت جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني، وكانت رافعة إعلامية أسهمت في ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ الرواية الفلسطينية وفي نقل هموم الناس وآمالهم وتطلعاتهم إلى كل بيت فلسطيني. دعونا إذن نبحر في تاريخ هذه الإذاعة الوطنية المجيدة. ارتبط تاريخ صوت فلسطين بتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ففي أعقاب انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة برزت الحاجة إلى وسيلة إعلامية قادرة على مخاطبة الفلسطينيين في الوطن والشتات ونقل رسائل الثورة وأهدافها السياسية والوطنية. في 11 من أيار عام 1968 انطلقت إذاعة صوت الثورة الفلسطينية من القاهرة لتكون أول منبر إذاعي رسمي يعبر عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن الثورة المعاصرة. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الإذاعة واحدة من أهم أدوات التواصل الوطني مع الجماهير الفلسطينية والعربية.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معباة ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين.
0: سنوات طويلة خلالها تنقلت الإذاعة الفلسطينية بين عدد من العواصم العربية وواصلت بثها رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي عايشتها المنطقة، محافظة على الرسالة الوطنية والإعلامية. كان الفلسطينيون في كل مكان ينتظرون ساعة البث اليومية ليستمعوا إلى الأخبار والبيانات والبرامج السياسية والثقافية والوطنية التي كانت تعكس ولم تزل نبض الثورة الفلسطينية وتتابع تطورات القضية الفلسطينية. ومن خلال أثيرها هذا تشكلت ذاكرة وطنية كاملة، إذ ارتبطت الإذاعة بالأحداث الكبرى التي شهدتها القضية الفلسطينية وأصبحت جزءا من الحياة اليومية للفلسطينيين في الوطن وفي الشتاء. مستمعين الأكارم، من المنافي إلى أرض الوطن، شكلت اتفاقية أوسلو وما تبعها من عودة القيادة الوطنية إلى أرض الوطن شكلت نقطة تحول مفصلية في مسيرة الإعلام الفلسطيني، إذ بعد سنوات طويلة من البث من الخارج بدأت الاستعدادات لإنشاء مؤسسات إعلامية وطنية تعمل من داخل الأراضي الفلسطينية. وبالفعل في 2 تموز قبل 32 عاما، في عام 1994، انطلق البث الرسمي لإذاعة صوت فلسطين من مدينة أريحة على الموجة المتوسطة لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإذاعة الفلسطينية. وبدأ البث لساعات محدودة يوميا قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل ساعات أطول وبرامج متنوعة.
2: هنا فلسطين وصوتها.
0: إذن نحن الآن في عام 1994. الحدث الكبير كان أكثر من مجرد انتقال جغرافي لمقر الإذاعة، بل كان إعلانا عن حضور الرواية الفلسطينية من قلب فلسطين، من قلب الوطن، وعن قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسساتهم الوطنية فوق أرضهم بعد عقود طويلة من العمل في المنفى. شعر كل فلسطيني آنذاك بأن الصوت قد عاد إليه من داخل الوطن، وأن الإذاعة التي رافقتهم في سنوات الثورة أصبحت اليوم جزءا من مؤسساتهم الوطنية الناشئة. ومع تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية جرى إنشاء الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية لتكون مظلة رسمية للإعلام العام الفلسطيني، وأصبحت صوت فلسطين جزءا أساسيا من هذه المؤسسة الوطنية. أعزائي المستمعين، السنوات الأولى لتأسيس ونشأة إذاعة صوت فلسطين لتبث من داخل الوطن شهدت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الفنية والإدارية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وبناء شبكة من المراسلين والمكاتب في مختلف المحافظات الفلسطينية، وجرى تطوير الاستديوهات وأجهزة البث والإرسال، وجرى توسيع التغطية الإذاعية لتصل إلى مختلف المناطق الفلسطينية. لم يكن الأمر سهلا في ظل محدودية الإمكانات والظروف السياسية المعقدة، إلا أن الإرادة الوطنية والإيمان برسالة الإعلام الفلسطيني شكل دافعا أساسيا لمواصلة العمل والبناء. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا الإبحار حول صوت الناس وصوت الوطن، فمنذ انطلاقات

0: وقتها من أرض الوطن حرصت إذاعة صوت فلسطين على أن تكون قريبة من المواطن الفلسطيني، فقدمت نشرات الأخبار والبرامج السياسية والحوارية والثقافية والاجتماعية والرياضية، إضافة إلى البرامج الخدمية التي تلامس حياة المواطنين اليومية. لقد أصبحت الإذاعة منبرا للمواطنين لعرض قضاياهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم، كما لعبت دورا مهما في تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية والجمهور، وكانت البرامج اليومية بمثابة نافذة يطل منها الفلسطينيون على قضاياهم الوطنية وعلى تطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. إذن مستمعين الأكارم، هذه مدرسة إعلامية فلسطينية خاصة. على مدار العقود الثلاثة الماضية أسهمت صوت فلسطين في إعداد وتأهيل أجيال متعاقبة من الإعلاميين الفلسطينيين، فقد خرجت من استديوهاتها عشرات المذيعين والمراسلين والمحررين والمنتجين والفنيين الذين أصبحوا لاحقا من أبرز الأسماء في الإعلام الفلسطيني والعربي أيضا. لقد شكلت الإذاعة مدرسة مهنية قائمة على الالتزام الوطني والمهنية الإعلامية واحترام الجمهور، كما أتاحت الفرصة للمواهب الشابة للانخراط في العمل الإعلامي واكتساب الخبرات العملية اللازمة. نذهب إلى صوت فلسطين خلال الانتفاضة الثانية مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. دخلت الإذاعة مرحلة استثنائية من العمل الوطني والإعلامي، ففي ظل الأحداث المتسارعة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تحولت الإذاعة إلى غرفة أخبار مفتوحة تنقل التطورات الميدانية على مدار الساعة، وتعرضت منشآت البث والاستديوهات والمعدات لاعتداءات إسرائيلية متكررة أدت إلى تعطيل مؤقت للبث في بعض الفترات وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للإذاعة. رغم ذلك واصل العاملون أداء رسالتهم المهنية والوطنية في ظروف بالغة الصعوبة.
1: هنا صوت فلسطين.
2: كل صباح يبدأ الصوت بالعمل مدة 24 ساعة. اليوم توقف الصوت قليلا، صوت فلسطين، لكنه عاد بعد أن احتضنته موجات الوطن المحلي.
0: أعزائي المستمعين، هل تدرون بشهداء على طريق الكلمة؟ لقد دفعت الإذاعة ثمنا باهظا خلال مسيرتها الطويلة، فقد سقط عدد من كوادرها شهداء أثناء أداء واجبهم الإعلامي والوطني، سواء في الوطن أو في مراحل العمل السابقة في الخارج. تشير شهادات تاريخية إلى استشهاد عدد من العاملين والمراسلين والمهندسين خلال الاعتداءات الإسرائيلية أو أثناء التغطية الميدانية للأحداث الوطنية. هؤلاء الشهداء شكلوا نموذجا للإعلامي الفلسطيني الذي يحمل الكلمة والصورة والصوت في مواجهة المخاطر والتحديات.

شهدت إذاعة صوت فلسطين خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا في مضمونها البرامجي وتقنياتها، فقد توسعت شبكة البرامج لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كما دخلت الإذاعة عالم البث الرقمي والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أتاح لها الوصول إلى جمهور أوسع داخل فلسطين.

خارجها، ولقد أصبحت قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الإعلام والاتصال. مستمعينا، كان لصوت فلسطين فضل كبير في حفظ الذاكرة الوطنية، فالإرشيف الإذاعي الذي راكمته صوت فلسطين على امتداد عقود يعد من أهم الكنوز الوطنية الفلسطينية، لأنه يوثق خطابات القادة والشخصيات الوطنية، ويرصد المحطات الكبرى في تاريخ القضية الفلسطينية، ويحفظ آلاف الساعات من البرامج والتغطيات والأغاني الوطنية. هذا الإرشيف يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية الفلسطينية التي ينبغي الحفاظ عليها وتطوير وسائل الوصول إليها للأجيال القادمة. مستمعين الأكارم، نحن إذن أمام الذكرى 32 لانطلاقة صوت فلسطين من أرض الوطن. تبدو إذاعة صوت فلسطين أمام تحديات جديدة تفرضها الثورة الرقمية والتحولات الكبرى في المشهد الإعلامي العالمي، غير أن جوهر الرسالة يبقى ثابتا: نقل الحقيقة وخدمة المواطن والدفاع عن الرواية الوطنية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية. اليوم كما بالأمس تواصل الإذاعة أداء دورها باعتبارها منبرا وطنيا جامعا لكل الفلسطينيين، وصوتا يحمل نبض الوطن إلى العالم. 32 عاما مرت منذ انطلاق صوت فلسطين من أريحة داخل الوطن، والرسالة لا تزال حية ومتجددة، من الثورة إلى الوطن، من المذياع التقليدي إلى المنصات الرقمية الحديثة. بقيت الإذاعة وفية لدورها الوطني ورسالتها الإعلامية، كانت شاهدة على التحولات الكبرى التي عاشها الشعب الفلسطيني، ورافقت مسيرته في البناء والصمود والنضال، وظلت حاضرة في كل بيت فلسطيني تحمل الخبر والكلمة والأغنية والرسالة الوطنية. في الذكرى 32 لانطلاقة إذاعة صوت فلسطين من داخل فلسطين، يستحق كل من أسهم في بناء هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية من إعلاميين وفنيين وإداريين ومراسلين، يستحق تحية وتقديرا لعطائهم وإيمانهم برسالة الإعلام الفلسطيني. المجد لمسيرة صوت فلسطين، وتحية لكل من حمل هذا الصوت من المنافي إلى الوطن ومن جيل إلى جيل، حتى يبقى صوت فلسطين حاضرا في الوجدان الفلسطيني والعربي والإنساني.

السماعه حلقه خاصه عن الذكرى 32 لانطلاقه صوت فلسطين. اخراج محمد ابو سمره.

سنظل نهتف باسم فلسطين، نروي حكايتها، نرفع رايتها، مؤمنين بجدارتها بالحياة، نمضي من أجل حريتها المشتهى. صوت فلسطين.

وأنا عايد عايد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. شهيد متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال في رفح. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأونروا في غزة. 5 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام، التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة لتصفية مكشوفة لقضية اللاجئين وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين. وضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأونروا فيما وصفه غزة الجديدة، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد أن هذه تصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين، وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.
1: ما يسمى بمجلس السلام ليست من صلاحياته لا القانونية ولا أي سلطة تقتضي بموجبها، لا تشريعات دولية ولا قوانين دولية تخول ما يسمى بمجلس السلام أن يبت في قضية هامة واستراتيجية من هذا النوع. هذا الأمر سياسي والاستهداف سياسي، الاستهداف واضح لقضية اللاجئين، شطط قضية اللاجئين، شطط قرار 194، استبعاد أي حل مستقبلي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الأونروا هي الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية، والشاهد على هجرة شعبنا الفلسطيني، والشاهد على تهجير ومعاناة شعبنا الفلسطيني على فترة ما يزيد 76 عام من عمر هذا الاحتلال الإسرائيلي وعمر هذه النكبة.
0: وشدد عبيد على ضرورة الاستجابة لحركة حماس للموقف الفلسطيني الرسمي بشأن توحيد المرجعيات والساحات والقرار السياسي الوطني على الجغرافيا الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
1: هناك رأي عام فلسطيني هنا في قطاع غزة هو اسناد الأمر فيما يتعلق بكل القضايا السياسية وبكل القضايا الداخلية الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي تعدد المرجعيات أضر بالشعب الفلسطيني، تعدد العلاقات الدولية والإقليمية أضر بالشعب الفلسطيني، تم بوحدة الساحات ووحدة بعض المصطلحات التي أضرت القضية الفلسطينية. لابد من لحركة حماس أن تجري مراجعات وطنية فلسطينية شاملة لكل المرحلة السابقة. هنالك تهديد واضح لمشروعنا الوطني.
0: من جهته جدد الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة سفير هاريش بارفاثانيني التأكيد على دعم الهند الثابت لشعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال مؤتمر التعهدات لوكالة الأونروا في نيويورك. وأكدت الهند على لسان سفيرها أهمية تمكين الأونروا من مواصلة أداء مهامها بفعالية، مجددة دعمها لحل الدولتين القائم على التفاوض بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة في سلام وأمن. دانت نقابة الصحفيين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة من جهات إسرائيلية تسعى إلى تشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الفلسطينيين الشهداء. وأكدت النقابة في بيان أنها المرجعية المهنية والنقابية الفلسطينية الوحيدة المخولة بتعريف الصفة الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحقهم وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة دولياً. وحذرت النقابة من خطورة التعاطي مع الرواية الإسرائيلية أو تبني تصنيفات تستهدف التشكيك في الصحافيين الفلسطينيين. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 بعد اعتقال الطالب عمرو أسامة ربيعة من جنين، وذلك خلال اقتحام منزل عائلته ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية والدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى التحرك العاجل ووقف هذا التصعيد الخطر وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الطلبة وضمان حمايتهم وإنهاء سياسات التعذيب والحرمان من التعليم. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة تزامنا مع عودة الرئيس الراحل الشهيد الرمز ياسر عرفات إلى أرض الوطن. عماد الرماوي وهذا التقرير.
2: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة، حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
0: أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة. وترافق الانفجار الذي وقع داخل مقهى شعبي في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط المدينة، ويجري التحقق من طبيعته مع سماع دوي تلاه تحرك لسيارات الإسعاف والإطفاء في حين فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا منعت بموجبه وسائل الإعلام من الاقتراب من الموقع. وكانت قناة الإخبارية السورية الرسمية ذكرت بأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. في حالة الطقس يبقى الجو على حاله حارا جدا حتى نهار الاثنين، وهذا تذكير بالعناوين. شهيد متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال في رفح. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأونروا في غزة. 5 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. إلى اللقاء.

صوت برائحة الياسمين وطعم الطفولة وسيمفونية الحياة. صوت فلسطين، صوت الوطن.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين بعنوان أصوات صنعت الحكاية، إعداد وتقديم شادي الباري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه الحلقة الخاصة عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين بعنوان أصوات صنعت الحكاية.

0: نحييكم عبر أثير الكلمة الصادقة، ونرحب بكم في هذه الدقائق الإذاعية التي نستحضر فيها صوتا لم يكن مجرد موجات تبث، بل كان نبض وطن وصدى قضية وحكاية شعب لا تغيب. حديثنا اليوم عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين، ذلك الصوت الذي ولد من رحم المعاناة ليحمل رسالة الحرية وينقل للعالم أجمع صورة شعب متمسك بأرضه وهويته وحقه المشروع. منذ اللحظة الأولى لم تكن مجرد إذاعة، بل كانت منبرا وطنيا يوحد الصفوف ويحيي الأمل ويؤكد أن الكلمة قادرة على أن تكون مقاومة، وأن الصوت قد يكون أقوى من كل القيود.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة.

0: كونوا معنا مستمعينا الكرام في هذه الرحلة لنستمع سويا إلى حكاية البداية وبريق الاستمرار وأثر الصوت الذي ما زال حيا في القلوب مع أحد أعمدة الإعلام في فلسطين، والصوت الذي ارتبط بوجدان شعبنا على امتداد تاريخه النضالي. دعونا نرحب وإياكم بالإعلام القدير والكبير الأستاذ محمد الباز. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك وأيضا بكل إعلامي على امتداد وطننا الفلسطيني، وتحية كل التحية لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وخاصة شهداء الإعلام الذين كتبوا بالدم لفلسطين. وأذكر أول شهيد للإعلام الفلسطيني وللإذاعة وطبعا صوت فلسطين الإعلام الذي عمل في هنا القدس، أكرم الحسيني الذي قتله الاحتلال في داخل الاستوديوهات عام 39، وبالتالي سمي ويذكر بأنه أول شهيد إعلامي للإذاعة الفلسطينية الشهيد أكرم الحسيني. وتحية أيضا لكل إعلامي لازال حتى الآن ينحت في الصخر من أجل أن يكون لنا صوت يصل إلى العالم أجمع برسالتنا الإعلامية بروايتنا الفلسطينية. والتحية كل التحية لصوت فلسطين، هذا الصوت الذي يتغلغل في دمي منذ أن بدأت عام 78 لأكون أحد المذيعين، أحد الكوادر، أحد طبعا الأصوات التي من عام 78، وقبله طبعا كان هناك أيضا من كان صوته طبعا أيضا يصل إلى الأثير في صوت فلسطين، صوت منظمة التحرير عام 65، ثم صوت العاصفة عام 68، وحتى عام 94 لم يكن يذكر أي منا. وبالتالي تحية لأولئك الذين رحل البعض منهم ولا زال البعض حتى هذه اللحظة يصدح بصوته من أجل الوطن والقضية الفلسطينية.
0: نعم، كل عام وأنت بألف خير بالتأكيد يعني، وهذه الرحلة الطويلة التي تعمدت بالكثير من الدم والعرق والمجهود والفكر الذي ربما يعني رافق الكثير من المراحل في تاريخ ثورتنا الفلسطينية. كل عام وأنتم بخير كإعلاميين، وكل عام وإذاعتنا إذاعة صوت فلسطين بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير. طبعا بمناسبة انطلاق الإذاعة في 2/7/94، والحقيقة طبعا من لا شيء

0: فعلا من لا شيء هذه الإذاعة انطلقت، من لا شيء لأنه لم يكن لدينا أي أجهزة لها علاقة بالإعلام. الكوادر البسيطة جدا التي عملت في الإذاعات في السابق حين حضرت إلى الوطن، البعض منها عمل في صوت فلسطين أو تلفزيون فلسطين، ولكن أيضا البعض منهم عمل في وزارات أخرى أو في مؤسسات أخرى أو في التوجيه السياسي أو في العمل الجماهيري، وفقط ربما عدد قليل منهم. طبعا أذكر على سبيل المثال طبعا المرحوم يوسف القزاز، يوسف حسن ويوسف القزاز، وأسماء كثيرة الحقيقة، حتى نذكر الأسماء سننسى أسماء كثيرة. ولكن البعض الآخر عمل في مجالات أخرى، زميلي ومعلمي وأستاذي عبد المجيد فرعون عمل في وزارة المواصلات، وهناك أيضا أسماء الحاج خالد مسمار الله يعطيه العافية اللي هو خالد مسمار أيضا كان في التوجيه السياسي، والبعض الآخر عمل في الإذاعة. ولكن أود أن أقول بأنه كان للألمان أول 18 كادر إذاعي، وهذا طبعا الكادر اللي تدرب في القدس عام 91، وكان يفترض أن تنقل الأجهزة والمعدات من القدس إلى أريحة، إلا أنه طبعا الإسرائيليين رفضوا أن تنقل، فنقلها
1: الاحتلال منح هذا.
0: نعم، نقلها المدرب الألماني بسيارته الخاصة لأنه كانوا عاملين طبعا إغلاق، نقلها إلى استوديوهاتنا في أريحة. وأقول من الأشياء لأنه الاستوديو الذي عمل في أريحة من شقة مكونة من 50 متر، شقتين 50 متر 50 متر، وفي درجة حرارة فوق 40-45 درجة. ثم المدربين الأول أو الذين عملوا، ومن ضمنهم طبعا أحمد رفيق عوض الذي طبعا بدأ، من ضمنهم أيضا إبراهيم ملحم، من ضمن أسماء كثيرة الحقيقة. إذا ذكرنا هذه الأسماء نستطيع أن نقول أنه مع التدريب لأول مرة، وكيف يمكن أن تكون مذيع. ومن جاء يعني في غزة أيضا من لا شيء عملنا استوديو كان يقوم بنقل طبعا فعاليات غزة، وفي أيضا في نفس الوقت نشرات إخبارية وموجز إخباري من خلال الهايبريد، يعني من خلال التليفون، بمعنى لم يكن لدينا أي أدوات أو أجهزة. أنا ممكن من اليمن أحضرت معي جهازي سوني اللي هو طبعا خاص بالإذاعة، ميكروفونات، كوابل، مكسر صوت، وهذا الوحيد اللي كان موجود. فتخيل أن هذه الأجهزة التي بدأ بها صوت فلسطين الذي استطاع أن يرسم ملامح نضالنا الفلسطيني رغم كل القيود في أريحة، لم يكن أي جهاز لنا كفلسطينيين اللي نعتمد عليه قد أتى من الخارج، وفي غزة نفس الشيء. وبالتالي في مرحلة الثورة الفلسطينية أنت أمام أن تكون مناضل وأن تكون ثائر وأن تكون إعلامي وأن تعمل على أولا أن توازن ما بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر، وأن توازن أيضا بأنه بدأ لدينا مؤسسات. عام 96 كان لدينا المجلس التشريعي، وكانت هناك برامج على سبيل المثال برنامج تحت قبة البرلمان، واستضفنا 88 شخصية من أعضاء المجلس التشريعي الذين نجحوا في تلك الفترة، بالإضافة طبعا إلى المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد أيضا في غزة. أنت تنقل هذا الأشياء وأنت على أرض الوطن. في الخارج كنا نقول هذا صوت فلسطين، لكن الآن ونحن في أريحة ونحن في غزة كنا نقول هنا صوت فلسطين. وفرق كبير بين أن تقول هذا وأن تقول هنا، فهذا كأنك أنت موجود خارج الوطن، أصبحنا نقول هنا صوت فلسطين. وبالتالي أمامك الآن وأنت تبني الوطن، أمامك أن تكون لديك برامج جديدة. البرامج القليلة التي كانت في صوت فلسطين في السابق وقبل طبعا الحضور إلى أرض الوطن، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، كان برنامج غنى الحادي وقال بيوت بيوتا غناها الحادي، طبعا أبو عرب، وأيضا برنامج بلادنا فلسطين أقدم أرض أشرق عليها تاريخ الإنسان، كان يقدم هذا البرنامج الزميل يوسف القزاز رحمه الله إعداد وتقديم، كان قرآن كريم بصوت الحاج خالد مسمار. هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية يحييكم ويلتقي بكم، بصوت عبد الشكور التوتنجي. التعليق السياسي وغير من هذه كان الطيب عبد الرحيم وأيضا يحيى العمري، وهذا الأستاذ الكبير فؤاد ياسين الذي علم كل هذا الجيل في تلك الفترة. وبالتالي أعداد بسيطة لتكون نواة، ولكن هذه النواة كانت بشرية، ولم تكن لدينا أي أدوات أو نواة إلكترونية أو أدوات يعني أجهزة أو معدات.
1: نعم، يعني هذا الأمر بدعونا للسؤال أنه فلسطين هي المطمع، فلسطين هي يمكن الشيء اللي احنا بنتطلع إليه. فعشان هيك كان يعني معظم الناس اللي اشتغلت في إذاعة صوت فلسطين أو كانت بتشتغل في إذاعات خارج الوطن وعادت ورأت في صوت فلسطين إنه هو الملجأ لها بعد كل هذه السنين من التعب والتشرد والنزوح خارج فلسطين. يعني شافت في إذاعة صوت فلسطين هي المنبر اللي من خلاله يقدم هذه الرسالة، بالرغم يعني أنت تحدثت إنه لا في إمكانيات، ولكن كان الإنسان يشعر عند دخوله لحتى هذه الغرفة الصغيرة بأنه بنجز حاجة تفوق الخيال.
0: نعم طبعا بالتأكيد كما أشرت أنا، المواد التي كانت موجودة أو حتى البرامج التي كانت فيما بعد يعني تغطي جزئيا، لأنه احنا كنا في بعض الدول موجودين في بيروت قبل 82، موجودين في الجزائر، كنا في العراق، كنا في عدن، كنا في صنعاء، وهذه الإذاعة كانت أيضا وانطلقت من القاهرة في 11/5/68. البرامج محدودة، يعني برنامج بلادنا فلسطين، أيضا هناك برنامج اسمه أناشيد الثورة والوطن طبعا عن الشعراء وطبعا القامات،
1: نعم
0: يكتبوها طبعا ويقرأها أحد من زملائنا الإذاعيين، وكان هناك برنامج أيضا اسمه كلمات إلى فلسطين وكان يكتبها طبعا يحيى رباح رحمه الله. وبالتالي هذه البرامج الوحيدة اللي كانت موجودة، والباقي كله كان عبارة عن نشرات أخبار، كان عبارة عن تعليق سياسي، كان عبارة عن بيانات اللجنة التنفيذية، بيانات فتح، وبالتالي كان محدود. حين عدنا إلى أرض الوطن وانطلقت الإذاعة في 2/7/94، كان لابد أن نقوم بتغطية كل المساحات، كل مساحات الوطن، كان لازم نغطي التربية والتعليم، وبالتالي كان هناك برامج على سبيل المثال أفاق تربوية، كان علينا أن نغطي كما أشرت اللي هو المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان
1: سياسي.
0: كان طبعا كان علينا أن نغطي برامج رياضية،
1: وبالتالي كان اجتماعية، كل
0: البرامج الرياضية، وطبعا كان هناك ناس طبعا نجحت في هذا الجانب من الناحية الرياضية، الناحية السياسية، الناحية الاجتماعية، الناحية الثقافية، وكنا في بعض الأحيان يجينا أطباء يعني أو أساتذة الجامعات فيقدموا برامج في داخل الإذاعة. هذه البرامج كانت متخصصة في على سبيل المثال طبعا في الأدب، ولكن كان يقدمها أستاذ أدب من الجامعة، وأتحنا الفرصة للكل أن يشارك، بالإضافة للكادر اللي كان موجود، وأيضا ربما لأول مرة بيعرف الواحد أنه في مراسل. فيه طبعا نصر بكر في جنين، وكان في عندنا طبعا محمد عبد ربه، كان في عندنا سالم أبو صالح في جبل الخليل، وكان عندنا أسماء كثيرة كانت عبارة عن مراسلين لأول معادل الزعنون في غزة. لأول مرة بيصير حاجة اسمها مراسل،
1: فكان الواحد ينقل رسالة،
0: وبالتالي فرحان الواحد أنه والله أنا يا الله أنا مراسل، وبالتالي كان ينقل وهو بفرحة. لما كنا أيضا نعمل نشرة أخبار على سبيل المثال في المنتدى، وغرفة صغيرة ما فيش فيها إلا جهاز كبت تليفون والمكسر والمايك، ومن التليفون نبعث عبر الهايبرد لأريحة، كنا نشعر أن احنا بنعمل شيء. ولكن هذه البرامج كانت حتمت علينا أن نوازن ما بين أن احنا حركة تحرر وطني وما بين أن احنا في بناء للوطن، يعني
1: بدك تعرف بدك
0: تعرف الناس أنه في شيء بينبنى، في مطار بينبنى، وفي طبعا إنجاز بينعمل، وتغطي تتخيل أن تغطي في الإذاعة وفي التلفزيون والفضائية تغطي مثلا افتتاح المطار. ومن هذا طبعا كان الكادر الموجود في الإذاعة كادر لسه يعني بسيط، يعني عام 98 أو 96 حين أتى شيراك، 96 لم يكن سوى طبعا عامين مر على تشكيل أو تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي ما كانش في عندنا كادر كبير، فكان الاعتماد على بعض الكوادر التي كان لديها خبرة وهم عدد محدود. قدم صوت فلسطين، قدمت شهداء، وفي نفس الوقت قدمت صوت فلسطين رغم كل الألم، قدمت الجهد العظيم الذي من خلاله كانت تعطي للمواطن الفلسطيني انه في وطن، في في في في شعب، وفي فبالتالي ايضا غطت كل خطابات السيد الرئيس. كانت تغطي ايضا على سبيل المثال طبعا امتحانات الثانوية العامة، كانت تغطي المدارس والأنشطة الموجودة، وبالتالي كان العمل بدون وقت، اولا البعض منهم اشتغل ولكن بدون راتب حتى وبدون مكافأة، ولكن فرحان الواحد منا ان احنا بنشتغل من اجل الوطن، بيبنى وطن يعني على الاقل بيؤسس له وبنحط مدماك الوجود على ارض الوطن، وبالتالي كانت الناس تشتغل ما تروحش، نعمل خيمه في اريحه جنب الاذاعه صارت الناس تنام فيها، لدرجه انه طبعا نبيل شعات كان لما عمل لقاء في قلب الاذاعه النار الدنيا يعني مسح العرق ودرجة الحرارة، لا في مكيف ولا في، تخيل بدون إذاعة بدون مكيف، استوديو بدون مكيف، ومغلق عليك الباب لأنه يجب أن تكون مغلقة غرفة الإذاعة، وعليك في نفس الوقت طبعا أنك أنت تقدم. وبالتالي تخيل مذيع ودرجة الحرارة بهذا الشكل وعليه أنه طبعا يقرأ نشرة أخبار لمدة نص ساعة على سبيل المثال، أو يعمل عملية تغطية أو مراسلين في المحافظات. كل هذا الكلام طبعا تحمله هذا الكادر، واستطاع بالفعل أنه فيما بعد أن ينتقل إلى الإرسال في رام الله، وأن يستمر طبعا عمل الإذاعة ليكون طبعا هذا.
1: والبرنامج الثاني أيضا،
0: والبرنامج الثاني طبعا وهو قصة جميلة. البرنامج الثاني انطلق في 30 مارس بمناسبة يوم الأرض عام 2000، وفي تلك الفترة جلسنا يمكن حوالي 8 أو 12 ساعة تقريبا بث مباشر بمناسبة يوم الأرض، واستضفنا على مدار عدة أيام كل يوم العديد من المسؤولين والرؤساء، واستضفنا طبعا أكثر من وزير في مصر وفي الأردن، من أكثر من شخصية استضفناهم بمناسبة انطلاق الإذاعة الذي كان في 30 مارس طبعا عام 2000. وأيضا في هذه الإذاعة انعملت العديد من البرامج، وهذه الإذاعة كانت رديف وأيضا داعم للإذاعة المركزية، وهي جزء طبعا من الإعلام الفلسطيني.
1: نعم، اليوم عندما نتحدث عن إذاعة صوت فلسطين نتحدث عن شيء أغاض هذا الاحتلال، هذا المستعمر، هذا المستوطن، هذا الذي أراد أن يلغي صوت الحقيقة ويلغي هذا المنبر الذي من خلاله صنعت قضية هذا الشعب وتحدث بقضية هذا الشعب، وكان ندا لهذه الرواية، رواية الاحتلال الذي أراد أن يطمس كل معاني الصمود والتضحية على مدار كل هذه السنوات منذ النكبة وحتى اليوم وحتى قبل ذلك. وبالتالي أصبح صوت فلسطين كالشوكة في حلق هذا المحتل، والذي استهدف هذه الإذاعة مرات عديدة، وكان له دليل على أن هذه الإذاعة من نجاحها ومن تطورها ومن رسالتها الإنسانية السامية الفلسطينية كانت دائما ما تغيظ هذا المحتل، الذي يعني كما تحدث في العديد من المرات حاول أن يسكت هذا الصوت.
0: أكرم الحسيني عام 39 اتهموه بالتحريض، ثم دخلوا على الإذاعة واغتلوه فقتل. وأيضا بعد أن انطلقت الإذاعة من أريحة أيضا اتهمت الإذاعة واتهمت التلفزيون أيضا بالتحريض. ولكن احنا لانه احنا اصحاب ثوره واحنا اصحاب وطن واصحاب قضيه، وبالتالي كنا طبعا باستمرار القضيه الوطنيه الفلسطينيه والقرار الوطني الفلسطيني المستقل وايضا بناء الوطن كان من الاولويات، وبالتالي كنا دائما في الواجهه، وكنا نعمل على ان تترسخ الروايه الوطنيه الفلسطينيه في ذهن المواطن الفلسطيني. يعني في بعض المحطات برا كانوا يعطونا ساعه، يعني ساعة فقط في 24 ساعة، في الجزائر ساعة ونص أو ساعتين، في اليمن في طبعا، وبالتالي فقط بيروت اللي كان مقر يعني تقريبا 8 ساعات. وبعض الدول عملت إذاعات باسمها، يعني صوت فلسطين طبعا من القاهرة، فدائيون طبعا من في ليبيا، برنامج آخر في الكويت، وبالتالي هذه البرامج كانت محدودة وكانت تتكلم عن فلسطين بطريقتها بروايتها. ولكن هذا الصوت من خلال صوت فلسطين من عام 94 وحتى اليوم هذا الصوت لم يسكت. وبالتالي الاحتلال بعد ما عمل طبعا العديد من محاولات اللي هو اسكات هذا الصوت والتحريض وغيره، كان طبعا اللي هو عملية تدمير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في رام الله، وتدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون في المنطار في عام 2000 ثم في عام 2000. وبالتالي عشان يظل الصوت موجود تم فورا خلال يعني ساعات دمر وسكت الصوت، ولكن خلال ساعات تم مرة مجددا إحياء الصوت مرة تانية، والكادر مباشرة تغلب على كل الصعوبات واستطاع أن ينطلق من جديد.
1: نعم، ربما أنت من الذين كانوا متواجدين دائما وكانوا يعيشون كل لحظة بلحظاتها، لحظات الفرح ولحظات ربما البكاء، لحظات عديدة عاش أبو شادي في الكثير من تفاصيل هذا العمل الذي امتد لعشرات السنوات. اليوم إذاعة صوت فلسطين هي التي تنقل هذا الوجع، وهي تنقل هذا الفرح، وهي التي دائما تتصدر المشهد لتروي هذه الرواية الحقيقية. وربما الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة وهذه المقتلة والحناجر التي نقلت يعني الصوت ونقلت الصورة أيضا ونقلت المعاناة وهذا الألم، وأبو شادي دائما يتحدث بأن إذاعة صوت فلسطين هي التي يعني يوم من الأيام سوف ترسم بالتأكيد الفرح على شفاه ابناء شعبنا بالرغم من كل ما يحدث اليوم.
0: ما أقسى أن تخرج أنت شادي على الهواء مباشرة.

0: ثم تقول أن هناك 10 20 50 5 7 3 من الشهداء. ما أخسى وما أمر على الإعلامي أن يقوم بالبكاء وأيضا بالألم في داخله، ثم يقول أن جارنا قد قصفت، طبعا قصف بيته ودمر على من فيه، أن يكون هناك عائلات بكاملها قد شطبت من السجل المدني. يوميا أنت تخرج، وأيضا زملائك طبعا الإعلاميين والمراسلين الذين كانوا يراسلوا إذاعتنا في رام الله وفي طبعا في كل مكان، وكانوا طبعا يشعرون بهذا الألم وهذا طبعا الجرح. علينا كإعلاميين وكذا وطبعا مذيعين أن نقوم بنقل هذه الصورة، الألم الجرح، رغم أن نحن أيضا
1: رغم المخاطر
0: نحن في قلب الخطر، ونحن في قلب الجوع، ونحن في قلب الحصار، وغير قادر على الوصول حتى لأسرتك في بعض الأحيان، غير قادر على الوصول إلى شربة ماء، وأحيانا من الجوع ما لا تستطيع حتى أن تتحرك.
1: نعم، هناك من استشهد وهناك من أصيب،
0: وهناك طبعا من استشهد من زملائنا، طبعا بدون ذكر أسماء. طبعا لما بيكون عندك أكثر من 262 صحفي تم استشهدوا أو تم استهداف العديد منهم بشكل مباشر، فأنت تجد نفسك أنت طبعا وهم عدد منهم في صوت فلسطين، وبالتالي نحن في صوت فلسطين الذي نعتز ونفتخر به، ونفتخر بمرور هذه السنوات، ونفتخر أنه حتى هذه اللحظة يقف شامخا في وسط كل طبعا هذه المصائب وهذه المصاعب وهذا طبعا العواصف، إلا أن صوت فلسطين ظل شامخا، ظل قويا، ظل يعتمد على الرواية الفلسطينية وعلى المنطلق الفلسطيني وعلى الضوابط الفلسطينية وعلى الهم الفلسطيني الذي سيبقى طبعا دائما في قلب ووجدان كل إعلامي يعمل في صوت فلسطين حتى هذه اللحظة، وحتى ينتصر شعبنا الفلسطيني ويرفع شبل أوزارة علم فلسطين فوق مأذن القدس وأسوار القدس وكنائس القدس.
1: إن شاء الله ظل فلسطيني الهوى والهوية. إذاعة صوت فلسطين، هذه الإذاعة الشامخة التي نحييها في عيد ميلادها، والتي نؤكد دائما بأن إذاعة صوت فلسطين التي كانت إلى جانب المواطن كانت هي النبض الذي يتحدث بكل شيء هذا المواطن يفكر فيه في فلسطين، والتي يوم من الأيام إن شاء الله سوف تعلن قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للإعلامي الكبير محمد الباز على هذا التواجد معنا في هذه الحلقة. نقول له كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير كوادر وقيادة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتحية طيبة، وعلى العهد والوعد دائما مهما مرت من السنوات، وهذا الصوت سيبقى صوت كل مواطن وكل مناضل وكل إنسان فلسطيني حر شريف، على أمل أن نصل إلى طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس. وتحية طيبة طبعا لكل إعلامي فلسطيني شهيدا رحل أو لا زال على العهد ينحت في الصخر ويكتب بدمه من أجل فلسطين.
1: ومستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى هنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي خصصناها اليوم انطلاقة إذاعة صوت فلسطين. وفي ختام هذه الحلقة نتوجه لكم بالشكر الجزيل مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. هذا شاد الباز يحييكم من الإعداد والتقديم، وهذه تحيات المخرج بسام محسن. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع حلقة خاصة بمناسبة انطلاقة إذاعة صوت فلسطين، إخراج بسام حسين.

صوت فلسطين سيظل عاليا رغم تحريض الاحتلال ومحاولاته لإسكات صوت الحق الذي سيبقى مدويا في كل الميادين. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين،

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. 6 جرحى أحدهم بحالة خطيرة جراء قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالانصارات وسط قطاع غزة. في رام الله مستوطنون يقتحمون أطراف ترمس عية وقوات الاحتلال تقتحم مدخل سنجل. ومستوطنون يسرقون أغناما في سهل بورين بنابلس. نصب بؤرة استيطانية جديدة قرب منازل في كفر

ديك غرب سلفيت. ضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا في نطاق ما وصفها غزة الجريرة، عضو الهيئة القيادية العليا لفتح جمال عبيد يؤكد أن هذه التصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين الفلسطينيين. الخارجية تنفي ادعاءات ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب افريقيا سحب الدعوة المرفوعة امام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة إبادة الجماعية والمعاقبة عليها. مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 بانفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. باكستان تؤكد التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأجواء حارة جدا حتى نهار الاثنين المقبل. هذه تحية ونلتقي عند 8:00.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الصلب.

سيبقى صوت فلسطين ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

في مثل هذه الأيام وتحديدا عند الساعة 1 من تموز لعام 1994 ومن رحم غرفة صغيرة لافحة الحرارة في أريحة العريقة أقدم مدينة وأخفض بقعة على هذا الكوكب شق الفضاء صوت زلزل السكون واختصر حكاية شعب انطلق النداء الخالد هنا فلسطين.

0: تبعت ذلك النداء معزوفات كلاسيكية ظلت تنساب حتى الثامنة صباحا، وكأنها كانت تهيئ المدى لحدث جلل لتكون أولى الكلمات بعدها، هي الخطاب التاريخي المشهود لشهيد المؤسس الراحل ياسر عرفات تزامنا مع عودته لأرض الوطن عقب اتفاق أوسلو آنذاك. لكن هذا الصوت لم يولد في أريحة فحسب، بل كانت له في عواصم الشتات صولات وجولات رسمتها أقدار اللجوء وظروف الكفاح السياسي والميداني التي خاضتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بالأمس واليوم، والجامعة لألوان الطيف السياسي وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. إلى أن حط هذا الصوت الراحل رحاله فوق تراب الوطن معلنا الالتحام الأبدي مع السردية والحقيقة والوجدانية الفلسطينية، تلك الحقيقة الناصعة التي لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض إسكاتها أو محوها، فكان صوت فلسطين الشاهد والشهيد والصوت والصورة متزامنا مع إقامة أول سلطة وطنية فلسطينية على أرض الوطن عام 94. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة عبر أثير صوت فلسطين من محافظة بيت لحم، وأيضا عبر أثير الموجة العامة. في هذا اليوم وفي الذكرى 32 لانطلاق صوت فلسطين الخالص، إذاعة صوت فلسطين، وفي هذه الحلقة الحوارية اسمحوا لي أن أرحب وإياكم بضيفي هنا في الأستوديو الزميل ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي، مساء الخير لك ولكل السيدات والسادة المستمعين والمتابعين.
0: في هذا اليوم كلمتكم بداية في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى 32 والتي نطمح ويطمح صوت فلسطين بأن يكون انطلاق الصوت القادم من عاصمة فلسطين الأبدية من القدس الشريف.
1: إن شاء الله، وبالتأكيد يعني التهاني للزميلات والزملاء العاملين في صوت فلسطين والذين عملوا سابقا أيضا بصوت فلسطين، هذه المؤسسة العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب كل فلسطيني وكل حر وشريف. هذا الصوت الذي حمل التاريخ وحمل الجغرافيا وحمل هم وهمة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وبالتالي يستحق كل الاحترام والتقدير والتحية على هذه الجهود، وخاصة في ظل الظروف الصعبة المعاشة بشكل عام وتحديدا في القطاع الإعلامي بشكل خاص، فكل المحبة والاحترام لكل من عمل ومن يعمل في صوت فلسطين.
0: محاولات أخ أبو العبد مضنية لإسكات هذا الصوت ومحاربة صوت فلسطين لم تتوقف. كان الاستهداف الأول في عام 2002 ولاحقا عدة استهدافات أخرى ربما كانت أقل من ذلك العام، ولكن أيضا كان هناك منعطفا خطيرا قبل قرابة عامين من قبل ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والذي اتخذ قرارا ونفذه أيضا بإسكات هذا الصوت في الداخل عام 48، حتى أن صوت فلسطين كان يصل إلى معتقل الدامون في مدينة حيفا، وهناك الأسيرات يعني كنا يسمعنا أثير صوت فلسطين، ولاحقا هذا الصوت حورب وأوقف من قبل بن غفير، وأيضا لازال يحارب حتى بشتى الوسائل السياسية والتقنية، وأيضا من أو على صعيد إطار

0: الملاحقة والمتابعة المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، بالتأكيد هذا يشير لحالة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط على كل ذرة تراب على أرض فلسطين، بل أيضا على كل يعني ذرة هواء في سماء فلسطين، وعبر حجب هذا الأثير ومحاولة قمع هذا الأثير لكي لا يصل الصوت إلى العالم. حجم الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحالة الصحفية تصل إلى حد الجرائم، وقد تكون كافة الجرائم على الكرة الأرضية في كفة، وما يحدث في فلسطين يوازي ذلك ويزيد عما يجري من في كل الصراعات الموجودة على الكرة الأرضية. وبالتالي الاستهداف بمنع كل عمل، يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس وفي الداخل المحتل، وإغلاق المكاتب وملاحقة حتى الشركات التي قد تقدم خدمة لصوت فلسطين ولتلفزيون فلسطين، واستدعاء العديد من الزملاء والزميلات الذين يعملون في بعض الشركات الإنتاج بتهمة تزويد صوت فلسطين بخدمة ما أو برنامج معين. وبالتالي هذا ليس اجتهاد من جندي أو ضابط أو رجل مخابرات، هذا هو جزء من قرار النظام السياسي في منظومة الاحتلال الإسرائيلي لحجب هذا الصوت، لإدراك الاحتلال أكثر من غيره لأهمية الإعلام وأهمية هذا الصوت أن ينفذ ويصل للعالم للكشف أكثر عن الوجه القبيح للاحتلال. فبالتالي نعم، هنالك استهداف لصوت فلسطين عبر مراحل ومحطات عديدة، ولكن يعني هذا الصوت الذي يشكل امتداد لصوت الثورة الفلسطينية، هذا الصوت الذي اعتدنا عليه وتربينا عليه وأصغينا إليه سرا قبل أن نصغي إليه علنا ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا الصوت الذي لم يكن يبوح فقط بالأخبار وبالإفادات وبالأغاني وبالمشاعر الوطنية، بل أيضا كان إفادة وطنية وإفادة فدائية وإفادة سرية للعمل الفدائي الفلسطيني. أدوار متعددة كانت لهذا الصوت عبر محطات تاريخية من عمر ثورتنا الفلسطينية.
0: نعم، كرئيس للجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وشأن أيضا الموقع الذي تتواجد فيه النقابة هو المقر العام المؤقت، وأيضا كذلك الأمر يعني ينعكس على بقية المؤسسات التي تتبع للسلطة أو لدولة فلسطين وأيضا لمنظمة التحرير الفلسطينية. كل هذه المقرات هي مؤقتة لحين نقلها يعني بمشيئة الله تعالى إلى القدس كعاصمة لدولة فلسطين. سؤالي أستاذ محمد فيما يتعلق بالملاحقة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا أننا نتحدث اليوم عن يعني الإبادة الصحفية التي حصلت ولا زالت أيضا في قطاع غزة، ناهيك أيضا عن كم وكمية وعدد الاعتقالات وحتى نوعها أيضا، وهنا أخص بالذكر الاعتقال الإداري لعشرات الزملاء الصحفيين، وهناك ما يزيد عن 50 زميلا صحفيا لازالوا في الأسر حتى يومنا هذا، وخصوصا أننا نتحدث عن تسارع في الأحداث، يعني ما حصل يعني قرابة عامين إلى عامين ونصف من الزمان لم يكن على بال أحد ولا في أي مخيلة أي شخص ما حدث.
1: نعم، من باب إدراك الاحتلال لأهمية الإعلام والمعركة الإعلامية، اليوم نعيش 90% من أي معركة هي الإعلام، وبالتالي من يمتلك الأدوات الإعلامية الزاخرة بالنجاعة والفائدة بالتأكيد هو المنتصر. من يستطيع أن يحلق بالسردية إلى العالم هو ينتصر. وبكل صراحة تاريخيا كان الاحتلال ينتصر في معركة الإعلام لامتلاكه لأدوات الإعلام. حتى ما قبل النكبة الفلسطينية كان هنالك يعني نحو أكثر من 40 مطبوعة تصدرها العصابات الصهيونية.
0: نعم.
1: وتصدرها بكل اللغات.
0: نعم.
1: احنا كان عندنا بجوز 3-4 مطبوعات باللغة العربية، ولكن هم كانوا بيخاطبوا العالم واحنا كنا نخاطب نفسنا. ولليوم يبدو ان احنا كمان بنفس المدمار، علشان هيك تطلع انت حتى وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا منصة الفيسبوك، بجوز احنا قبل سنتين تقريبا كان في دراسة ان احنا كان عندنا اكثر من 2 مليون صفحة.
0: نعم.
1: فيسبوك كفلسطينيين. منظومة الاحتلال يعني جمهورها كان عنده حوالي 1.5، احنا اكثر، ولكن هم 1.5 بكل لغات العالم.
0: نعم.
1: احنا 2 مليون و99.9 باللغة العربية، فبالتالي احنا مش بس بنخاطب بعض، احنا بنخفش بعض.
0: نعم.
1: وبنعرقل بعض وبنسب على بعض، وهم عم بخاطبوا العالم لا يستملوا. اجت الاحداث الاخيرة وما اشرت له من مقتلة ومجزرة وابادة جماعية في قطاع غزة، ومجزرة استيطانية في الضفة الغربية، لكي تعطي إضاءة من خلال عدم السيطرة التامة لمنظومة الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه السيطرة يعني أصبحت محدودة لأي كان، رغم يعني وضع الخوارزميات وأصحاب هاي المنصات إلا أنهم بيمتلكوش السيطرة الكاملة عليها. فكان في مساحة أمام الجمهور الفلسطيني والصوت الفلسطيني أن يصل للعالم. بطل شاب في باريس عمره 24 سنة هو أسير للفوكس نيوز ولا لا دير شبيجل ولا لا أي مطبوعة أو وسيلة إعلام غربية، لا، هو اليوم صار عنده خيارات أخرى، وأهمها منصات السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: اللي صار بشوف مثلا على منصة التيك توك، يعني صار هو بشوف الضحايا بدون مونتاج، بدون إخراج، بدون مكياج.
0: نعم.
1: يعني هو عم بشوف الضحية بشكل مباشر لايف، أو بشوف الجريمة بشكل مباشر وواقعي. بالتالي صار في هناك تغير في الرأي العام، وبالتالي هذا الإعلام طبعا إعلام مهم. واليوم بنسمع كديش يعني مرصود من منظومة الاحتلال الإسرائيلي ملايين وعشرات إن لم يكن مئات الملايين الدولارات.
0: نعم.
1: لمحاولة تلطيف الوجه القبيح والبشع للاحتلال الإسرائيلي بعد ما انكشف يعني أمام هذا الجمهور العالمي. فمن من هاي الزاوية نطلع احنا للانتهاكات اللي وصلت. زميل ثائر، احنا طبعا يعني الشهداء مش ارقام
0: طبعا،
1: كل له ام وله اب وله حبيبه وله احلام وله طموحات وله ذكريات. نحكي عن نحو 265 شهيد وشهيده ارتقوا بفعل بارود الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
0: نعم.
1: من نحو أقل من 3 سنوات تقريبا. تخيل احنا بنحكي عن نحو 200 معتقل بقي منهم ما بين 40 إلى 50 حتى اللحظة في المعتقلات من الصحفيين، عدا عن التعذيب والممارسات والاعتداءات اللي بتصل حد كمان اعتداءات جنسية على بعض الزملاء والزميلات ممن عاشوا التجربة الاعتقالية من الصحفيين. تخيل انه عدد الإصابات بشظايا الصواريخ وبالرصاص الحي بأجساد الصحفيين هو أعلى من الانتهاكات الضرب أو الإصابة برصاص معدني أو مطاطي. هذا دليل على نية القتل، دليل على أن كمان هاي المجموعة اللي أصيبت بجروح دامية هي كانت أيضا مشاريع شهداء. فالاحتلال يعني ليس غباء أو صدفة أيضا منع حتى الصحفيين الأجانب لليوم أكثر من 2.5 سنين من دخول قطاع غزة للتغطية، رغم مطالبهم، رغم تقدمهم لما يسمى بمحكمة العدل العليا التي ترفض طلبات نقابة الصحفيين الأجانب أو رابطة الصحفيين الأجانب، دليل كمان على تورط حتى ما يسمى بالجهاز القضائي في منظومة الإرهاب اللي بيمارسه الاحتلال الإسرائيلي، مش بس الجيش ولا الساسة ولا المستوطنين، لا، كمان القضاء والإعلام الإسرائيلي، كل المنظومة في مجتمع الاحتلال متورطة بدمائنا.
0: نعم، كان هناك أيضا شهداء محمد من قبل العاملين في

0: صوت فلسطين في قطاع غزة، ونترحم على أرواحهم بكل تأكيد. وما أريد ذكره بأن صوت فلسطين أيضا يعني انضمت وهي مواكبة لركب التطور بشكل يعني محدث ومستمر ومتابع بشكل دائم، واستطاعت أيضا بنشر العديد من المواد الإعلامية المترجمة إلى عدة لغات حول العالم، وهذا يعني كان على صعيد صوت فلسطين وأيضا كافة المنظومة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. ويعني سؤالي هو بما يتعلق بالشكل التقليدي للإذاعة، ويجب أن يطرح هذا الاستفهام أو هذا المحور في هذه الذكرى الجميلة والعطرة، يجب أن يطرح هذا السؤال وهذا المحور بما يتعلق بالشكل التقليدي للإذاعة، هي لازالت موجودة بالرغم من يعني تطور ومجيء شيء مثلا اسمه بودكاست، أو على سبيل المثال الإعلام المرئي الرقمي، أو المنصات التواصل الاجتماعي على رأسها ربما اليوتيوب والبثوث المباشرة على التيك توك وبقية المنصات، إلا أن الشكل التقليدي لازال للإذاعة بكينونتها بشكلها بخصوصيتها أيضا لازال محافظا على نفسه، ربما بشكل أكبر من الصحافة الورقية التي خفتت يعني بشكل كبير، إلا أن الإعلام المسموع لازال محافظا على نفسه، لن أقول فقط في فلسطين بل في العديد من أنحاء وأقطار الأرض. ما هو السبب برأيك في ذلك؟
1: اعتقادي جازما أنه فنون الإعلام وأدبيات الإفادة الإخبارية وشروط الإفادة الإخبارية لا تتغير ما بين وسيلة إعلامية وأخرى. ما يحدث عبر المنصات المستحدثة بالبداية يعني البودكاست يعني للأسف أنا عم بشوفه أكثر موضة، يعني أنا مش شايف بودكاست ضرب،
0: خرج عن الهدف وعن النص يعني اللي يفترض أن
1: أصبح يسير استسهال. نعم. أني أنا أقعد ببيت لحم وأفتح زوم مع أي حدا في أي مكان بالعالم، وأنا بالاستوديو ودردش وقصقص ونزل للعالم باتجاهات يعني ما شفتش تحقيق، ما شفتش بودكاست يعني في إفادة إخبارية مختلفة متنوعة. مع احترامي جزء كبير من اللي بيقدموا هاي البرامج ما بشوفش عنده إعداد للبرنامج. نعم. يعني على ما تيسر هو بيطلع على الهواء بده يعبي ساعة هواء، شو بحكي الضيف ببني على سؤاله، وما عنديش معلومات اللي يقاطع الضيف كله مش صحيح أو الكذا، لا لا لا بترك الضيف زي ما بده، وبالتالي يعني تحكي أنت عن موضة فيها اشترار فيها استنساخ لتجارب أوروبية أو غربية. نعم. بدون أنا مش ضد أن نتعلم ومش ضد أن في تجربة جميلة وجيدة وفيها إفادة أن الناس تستنسخها، بس تعطيها لونك تعطيها هويتك تعطيها أدائك كصحفي، تحط لمستك، تعبان جايب أرقام جايب بيانات جايب مقالات جايب إحصائيات لها علاقة بالحوار
0: على الصعيد المحلي. للأسف داخل الوطن يعني حتى اللحظة تقريبا يعني نستطيع القول بأنه لم يتم إثراء المحتوى الفلسطيني من ناحية البودكاست بما هو مطلوب وبما يرتقي لحجم القضية الفلسطينية.
1: يعني أي برنامج بغض النظر عن اللون الإعلامي إذاعي تلفزيوني مكتوب إلكتروني ما في فهلوة.
0: نعم.
1: زمن الفهلوة راح لأنه الناس عندها مصادر عديدة تسمع وبالتالي بتقارن، واليوم يعني بنت صغيرة ولا أي طفل 10 سنين ما هو كمان صف رئيس تحرير. نعم. هو على صفحته بيكلب إذاعة وبيقدر ينزل أي تسجيل صوتي يعني وأي حوار صوتي وينزله على صفحته على الفيسبوك.
0: نعم.
1: هو بحط العنوان اللي بده إياه، هو بيختار الصورة اللي بده إياها.
0: نعم.
1: فهذا كان شغل تاريخي، شغل رئيس التحرير، فعلشان هيك احنا كمان كصحفيين لازم يكون واعيين ان يكون عندنا حالة من التمايز لها علاقة بالالتزام بشروط الإفادة الإخبارية السليمة علشان نتميز عن اي قفزات او اجتهادات على السوشيال ميديا. في فرق بين نشطاء على السوشيال ميديا, وانا ضد تسميتهم نشطاء إعلاميين. الإعلامي هو الشخص اللي بده يكون إما دارس إعلام دراسات عليا, وإما ممارس للإعلام عبر فترات زمنية أهلت إلى الظهور الإعلامي. ولكن أنا فقط لأني بدي أطلع أضحك الناس أو بدي أطلع أعمل أي حاجة يعني تجذب الجمهور, وكديش عندي لايكات وكديش عندي متابعين وكديش عندي مشاهدات, هذا بيخليني إعلامي؟ لا لا لا, هذا ما بيخليني إعلامي, هذا بيخليني ناشط سوشيال ميديا, سمي اللي بدك إياه. ولكن هو ملزم بشروط الإفادة الإخبارية السليمة اللي لها علاقة بانتفاع المستمع المتلقي من هذا القول أو من هاي المساحة الإعلامية اللي بقدمها هذا الإعلامي أو تلك الإعلامية. علشان هيك السوشيال ميديا, إذا إحنا بنقول الإعلام السلطة الرابعة, أنا مع أنه السوشيال ميديا أصبحت السلطة الخامسة وإلها سطوتها, والسوشيال ميديا مهمة, ومهم الخروج من العباءة الكلاسيكية للأشكال الإعلامية بما فيها الإذاعة من الشكل التقليدي اللي الناس عهدت عليه, لا استثمار هاي المنصات من خلال إعادة إنتاج المواد الإعلامية وقولبتها إلكترونيا عبر هاي المنصات لإيصالها لأكبر جمهور, جمهور متلقي, ولكن دون إفقادها نكهتها الإعلامية الأصلية ونكهتها الإعلامية الأصلية في هذا الجانب, وخاصة في الإذاعة تحديدا. لا يعيب نقل هذا عبر التيك توك, عبر الواتساب, عبر الفيسبوك, عبر الانستجرام, عبر كل هاي الوسائل, واستثمارها وتوظيفها للشكل الإعلامي وفي مقدمته الشكل الإذاعي, عشان أنت تقدر تصل أكبر جمهور دون معوقات.
0: أكيد. وربما الالتزام بهذه المعايير والارتقاء بهذا المستوى هو ما حافظ لنقول على الشكل التقليدي ربما للإذاعة الفلسطينية, إضافة إلى كراهات الواقع ربما أيضا تلعب دورا كبيرا, والمحاولات المستمرة والإضافات المستمرة أيضا في إطار التطوير للإذاعة بوجه عام على الصعيد الفلسطيني, إن كان في الإذاعة الرسمية في صوت فلسطين أو في بقية الإذاعات المحلية التي نتوجه لها بكل التحية بكل تأكيد. في ختام هذا الحوار محمد اللحام, رسالة وكلمة توجهها إلى صوت فلسطين وأيضا لعموم أبناء شعبنا ممن يستمعون إلينا في هذه اللحظات عبر أثير صوت فلسطين.
1: نعم, يعني أنا سعيد زميل ثائر بهذا اللقاء, وسعيد العمل بالإذاعة لمدة حوالي 3 سنوات, كنت مديرا لشبكة معا الإذاعية.
0: نعم.
1: فكان من ضمن فنون الإعلام اللي الواحد يعني اشتغلها, تلفزيون مكتوب إلكتروني, وكان الإذاعي, وكنت بقدم برنامج بالإذاعة, وهو عمل ممتع وإله نكهة مختلفة تماما, فيها مذاق جميل ويعني بدها ذوق
0: طبعا,
1: يعني الإذاعة بدها السميعة يعني, و علشان انت تستقطب هاي الاذن لازم تقدم شيء جميل للناس يصغوا له. في هذا اليوم بذكرى انطلاقة هذا الصوت من الارض الفلسطينية, ذكرى عزيزة تماما, بجوز بستذكر زملاء اعزاء بعضهم رحل وبعضهم بقي, الاستاذ القزاز, الدكتور شاهين, أستاذنا إبراهيم ملحم الله يعطي الصحة والعافية.
0: أمين.
1: الله يرحمه دكتور سعيد عياد، دانيالا كريم خلف، زعل أبو رقطي، باسم أبو سمية، يعني متأسف يعني أسماء وقامات.
0: نترحم أكيد على روح زميلنا خالد الدباس،
1: خالد الدباس
0: هو أحد أبرز المؤسسين
1: وزميل كان مدير لمكتب الإذاعة في بيت لحم. والعديد من القامات والهامات، حقيقة أن هذه المؤسسة خرجت كوكبة من الإعلاميين والإعلاميات. إذا أنت تطلع لمراسلين كبرى الفضائيات والوكالات العالمية في فلسطين،
0: مروا
1: من تحت يافطة صوت فلسطين.

0: يجب أن نكون ممتنين كصحفيين وكأبناء شعب فلسطيني لهذه المؤسسة لما قدمته ولهذا الصوت الذي يحمل هم وهمة المواطن الفلسطيني بأجنحة قد تكون أحيانا دامية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها لم تعجز عن استمرار التحليق لإيصال الرسالة للعالم حول عدالة قضيتنا.
1: الأمنيات محمد ومستمعين الكرام تتجدد دوما، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، والأمل موجودة بأن يعني يتجدد هذا اللقاء في العام القادم وفي الذكرى 33 لانطلاق صوت فلسطين، وذلك من القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية. كل الشكر لك على حضورك وعلى وجودك معنا في الاستوديو في هذا اليوم. شكرنا لكم موصول أيضا مستمعينا الكرام، وأيضا لزملاء في الهندسة الإذاعية والإخراج عاصم دغش وعلي العدني، وهذه تحياتي لكم. كنت معكم في الإعداد والتقديم من أمام المايك ثائر الشريف. أطيب المنى دوما وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صوت فلسطين، صوت المواطن وإيقاع حياته، يصدح بالمحبة ويرسم جداريات الصمود. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. 6 جرحى أحدهم بحالة خطيرة جراء قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالانصراط وسط قطاع غزة. في رام الله مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة ترمسعية، وقوات الاحتلال تقتحم مدخل بلدة سنجل. مستوطنون يسرقون قطيع أغنام يملكه مواطنون من سهل بورين بنابلس. نصب بؤرة استيطانية جديدة قرب منازل في كفر ديك غرب سلفيت. ضمن إدانات واسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد الأونروا في نطاق ما وصفها غزة الجديدة، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد يؤكد أن هذه تصريحات مدانة وستتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين الفلسطينيين. الخارجية تنفي ادعاءات ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب أفريقيا سحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 بانفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في وسط العاصمة السورية دمشق. باكستان تؤكد التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأجواء لطيفة ليلا وحارة جدا حتى نهار الاثنين المقبل. لكم تحية وإلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: لا سقف لصوت حدوده السماء، ولا كبح لحرية تحلق في الفضاء، ولا قيود لمعاصم عابد في محراب الحرية. صوت فلسطين يصدح بقوة في وجه المحتلين والطغاة.
1: إلى هنا ينتهي لقاؤكم اليوم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الصوت، حلقة خاصة بمناسبة ذكرى انطلاق إذاعة صوت فلسطين.
3: هنا القدس، هنا فلسطين.
2: إعداد وتقديم دانيال يوسف، هندسة إذاعية محمد سبعني.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الأثير الممتد، أحييكم في هذه الإطلالة الاستثنائية وعبر حلقة خاصة تأتيكم في ذكرى تلامس وجدان الحكاية. ففي الثاني من تموز نحيي معكم الذكرى 32 لانطلاق الصوت الأول، صوت الدولة والحرية، انطلاقة صوت فلسطين.
5: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة.
4: ومن رحم هذا العهد الذي كبر بالتضحيات، أهلا بكم في حلقة تتجاوز حدود الترددات لتغوص في عمق الميدان وتكشف لكم تفاصيل وحكايات ما وراء الصوت. ولأن البلاد هنا لا تقاس بالكيلومترات بل بمسافة ما يصل إليه الصوت، فقد انطلقت هذه الموجة قبل 32 عاما من رحم المعاناة ومن مسافة صفر من الألم والأمل لتثبت الهوية وتكسر الحصار. وكان هذا المنبر طوال عقود شاهدا وشهيدا على الرواية. واليوم ونحن نحيي هذه المحطة التاريخية نلتفت معا إلى الأطراف التي غدت قلبا نابضا للحدث، ونسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للإذاعات الفرعية التي لم تكن يوما مجرد صدى تابعا للعاصمة، بل كانت عين الحقيقة الشاهدة وشريان الحياة النابض في كل زقاق وحارة ومخيم. فمن وراء المنبر تبدأ الحكاية. وإذا كان الحديث عن نبض الميدان وما وراء الصوت فيه، فإن البوصلة تتجه تلقائيا نحو شمال الضفة الغربية، نحو جنين، حيث الكلمة هناك تواجه التحديات، والأثير يتحول في الأزمات إلى ملجأ معنوي للأهالي. ولأن الصوت هنا لا ينفصل عن جذور الحكاية، فقد عملت الإذاعات الفرعية كامتداد لإرث طويل من النضال الأثيري، وهو ما يأخذنا إليه الزميل الإعلامي أحمد بعجاوي مدير إذاعة صوت فلسطين في جنين، مستحضرا خصوصية الرسالة والنشأة.
6: إحنا كفلسطينيين إن خصوصية مع الإذاعة، لأنها هي رافقت الثورة الفلسطينية في جميع مراحلها، فكنا وإحنا صغار دائما نتابع صوت الثورة، صوت فلسطين اللي كان يبث من بغداد. وطبعا مع إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في فلسطين في الضفة الغربية وغزة، انطلقت الإذاعة بداية من أريحة، وأكيد همها الوطني كان العامل الأساسي في التغطية. وطبعا بعد ذلك افتتحوا إذاعات محلية، وكان جنين لها النصيب في هذه الإذاعة أو المحطة المحلية. أكيد جنين القيادي أو مدراء المؤسسات في هيئة الإذاعة والتلفزيون رأوا إنه جنين لها خصوصية معينة من محافظات الوطن، وأكيد إحنا يعني إذاعة صوت فلسطين من جنين بغطي جميع مناحي الحياة، منها الناحية الوطنية والناحية الثقافية والاجتماعية، كمان بغطي كل مناحي الحياة الزراعية والثقافية، وبالتالي احنا بنقول انه دائما صوت فلسطين صوت جنين دائما موجود وإله متابعينه.
4: هذه الخصوصية التي تحدث عنها الزميل أحمد لم تكن يوما مجرد رسائل إخبارية ترسل عبر الفضاء، بل هي جزء من منظومة صمود عميقة تلتصق بيوميات جنين ومخيمها.

0: هذه الملامسة اليومية لخط المواجهة الأول تتجلى الأهمية الاستراتيجية للإذاعة كأداة رسمية وسيادية لتوثيق الواقع ومواجهة الأزمات. الحقيقة التي يؤكدها عطوفة محافظ محافظة جنين السيد كمال أبو الرب.
1: إذاعة جنين صوت فلسطين في جنين هي إحدى الإذاعات الفرعية التي تنقل صوت المحافظة وتبقى قريبة منهم المواطنين وتنقل قضاياهم في الوقت المناسب وتبقى على تواصل دائم فعلا من كل الأحداث التي تحدث في محافظة جنين وخاصة توثيق الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنها تنقل كل القضايا والمناسبات اللي بيمر فيها الشعب الفلسطيني سواء كانت مناسبات دينية أو أعياد أو افتتاح لمشاريع أو تغطية العديد من الأعمال اللي تقوم فيها لجنة الزكاة وغيرها من الجمعيات اللي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وكل هذا لم يكن ليحدث لولا أن هناك كادر مهني يتمتع بالقدرة على نقل مثل

0: هذه البرامج من خلال صوت وإذاعة فلسطين في محافظة جنين، اللي أنا بكن لهم كل الاحترام على كل الجهود اللي بيبذلوها من أجل فعلا تبقى قريبة من الشعب وتنقل قضاياهم إلى كل المستمعين، سواء كان على مستوى الضفة الغربية أو على مستوى فلسطين أو على مستوى الإقليم.
1: ومن قلاع الشمال وصمودها ننتقل بأثيرنا جنوبا نحو مهد البشارة، نحو بيت لحم، لنكشف بعدا آخر لما وراء الصوت، أبعادا يمتزج فيها التاريخ بالهوية وبالرسالة الفلسطينية الكونية. وبالانتقال إلى هذه المحطة، لم تكن الموجة الفرعية هناك مجرد تردد إضافي، بل نافذة لنقل روح المكان وعمقه الحضاري، وهو ما ينقله لنا الزميل الإعلامي علي العدني، مدير إذاعة صوت فلسطين في بيت لحم.
2: انطلقت إذاعة صوت فلسطين من بيت لحم ضمن رؤية وطنية شاملة هدفت إلى تعزيز حضور الإعلام الرسمي في مختلف محافظات الوطن وتوسيع نطاق تأثيره، ولنكون أقرب من أبناء شعبنا وننقل همومهم وقضاياهم بكل مهنية وصدق. وفي بيت لحم لم تكن الإذاعة مجرد محطة بث إضافية، بل كانت امتدادا طبيعيا وضروريا لنقل روح هذه المدينة للعالم بما تحمله من خصوصية دينية وثقافية وسياحية. عملنا منذ اليوم الأول على أن نكون صوت الناس الحقيقي، ننقل نبض الشارع، نتابع القصص اليومية، ونفتح مساحة لكل ما يهم المواطن في هذه المحافظة. صوت فلسطين في بيت لحم هو جزء من هذا المشهد الإعلامي الوطني ومنبر يعكس هوية المكان والإنسان ويضع قضايا الناس في مقدمة الاهتمامات. واليوم نؤكد أننا سنبقى في الإعلام الرسمي ومن خلال إذاعتنا إذاعة صوت فلسطين ملتزمين برسالتنا الوطنية والمهنية، ناقلين لصوت شعبنا الفلسطيني وهمومه وتطلعاته، ومدافعين عن روايته وقضيته العادلة، وحاضرين في كل حدث، لأن رسالتنا كانت وستبقى أن يكون صوت فلسطين هو صوت كل فلسطيني.
1: إن حضور الإذاعة في بيت لحم يتجاوز التوثيق التنموي، إذ تقف المحطة هناك في وجه حملات التشويه والتغييب التي تحاول النيل من عراقة المدينة وتاريخها المسيحي والعربي. وأمام هذه الحرب الشرسة على الرواية، يصبح الأثير الوطني خط الدفاع الأول لتفنيد مزاعم الاحتلال ومواجهة مخططات الاستيطان. وعن هذا المعنى المصيري يتحدث عطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه.
3: مدينة بيت لحم هي عنوان لكل العالم المسيحي، هي قبلة العالم المسيحي، كونها بتشكل يعني مهد السيد المسيح عليه السلام، وبالتالي أعياد الميلاد وكل المناسبات الدينية اللي بتصير في بيت لحم بتكون على رأس من يغطي كل هذه الأحداث في إذاعة فلسطين وتلفزيون فلسطين أيضا. والأهم من ذلك متابعة كل الممارسات المستوطنين، لأن بيت لحم كمان مستهدفة يعني بجانب مكانتها الدينية والتاريخية، أيضا هي بتتعرض لهجمة غير مسبوقة بقدر استهداف القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان جنود الاحتلال أو المستوطنين أو التعاون مع بعض لالتهام أكبر مساحة ممكنة من أرض هذه المحافظة. الدور الإعلامي مهم جدا، وإيصال المعاناة شعبنا الفلسطيني، مواجهة الدعاية الإسرائيلية اليومية التي يقوم فيها وكأن يعني هو المدافع عن على سبيل المثال المسيحيين في هذا الوطن، وهذا كلام مغلوط. على الإعلام الفلسطيني أن يوضح ذلك، لأن أكبر مساحة من الأراضي لإخواننا المسيحيين في محافظة بيت لحم يلتهمها الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأراضي يعني أدخلها الاحتلال في التسوية وضمها للقدس. يعني إحنا الإعلام وظيفة كمان إبراز الحقائق على مستوى الدولي والإقليمي في مواجهة الدعاية الإسرائيلية، أيضا إظهار الوجه المشرق لشعبنا الفلسطيني. يعني عياد الميلاد كانت في بيت لحم هذا العام، كانت مفخرة أمام كل العالم. بالتالي لدينا احنا ما نقدمه الى العالم. الاعلام ايضا يبرز هذا الجانب المهم، لان الدعايه الاسرائيليه كبيره جدا.

هكذا وفي الثاني من تموز في ذكرى الانطلاق 32 يتأكد المؤكد أن صوت فلسطين ليس مجرد موجة عابرة في فضاء الأثير، بل هو جغرافيا ممتدة وتاريخ يكتب على الهواء مباشرة، من جنين الثائرة والصامدة إلى بيت لحم حارسة المهدي والبشارة، ومن كل محافظات الوطن، ومن هنا من أرض الوطن تبقى الإذاعات الفرعية هي الشرايين الحيوية التي تغذي الجسد الإعلامي الكبير، ليبقى الصوت واحداً والرسالة واحدة. هنا صوت فلسطين، صوت الحرية وصوت الدولة. ومن خلف هذا الأثير الممتد كل عام وإعلامنا الوطني وموجاتنا الفرعية بألف خير.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظاً لا يخيب، قد دعوت الله حقاً في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دين سنين كتير طويلة،
2: إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: 5 إصابات بينها حالة خطيرة في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات الجديد. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأنروا في غزة. 6 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. إلى التفاصيل، أصيب 6 مواطنين بجروح، أحدهم بحالة خطيرة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم دراجة قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطن متأثرا بإصابته قبل حوالي عام بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة. هذا واستهدفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم، استقبل وفدا من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور أمين سر إقليم حركة فتح في أمريكا. وطلع سيادته من الوفد على الجهود والأنشطة التي تقوم بها جالياتنا في أمريكا لصالح شعبنا الفلسطيني، وأهمية ذلك في تكوين رأي عام أمريكي داعم لقضيتنا الوطنية. وأكد السيد الرئيس أهمية هذا الدور الذي يقومون به في نقل رسالة شعبنا إلى العالم، معبرا عن تقديره الكبير لكل ما تقوم به الجاليات الفلسطينية والغربية ومناصرو حقوق شعبنا الفلسطيني في كل مكان في العالم. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذا بل أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أكد أن الأنروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين. وضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا فيما وصفه غزة الجديدة، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد، أكد أن هذه تصريحات مدانة وسيتم مجابهتها غربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحيته البتة في قضية اللاجئين، وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.
1: ما يسمى بمجلس السلام ليست من صلاحياته لا القانونية ولا أي سلطة تقتضي بموجبها، لا تشريعات دولية ولا قوانين دولية تخول ما يسمى بمجلس السلام أن يبت في قضية هامة واستراتيجية من هذا النوع. هذا الأمر سياسي والاستهداف سياسي، الاستهداف واضح لقضية اللاجئين، شطب قضية اللاجئين، شطب قرار 194، استبعاد أي حل مستقبلي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الأونروا يشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية، والشاهد على هجرة شعبنا الفلسطيني، والشاهد على تهجير ومعاناة شعبنا الفلسطيني على فترة ما يزيد 76 عام من عمر هذا الاحتلال الإسرائيلي وعمر هذه النكبة.
0: وشدد عبيد على ضرورة استجابة حماس للموقف الفلسطيني الرسمي بشأن توحيد المرجعيات والساحات والقرار السياسي الوطني على الجغرافيا الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
1: هناك رأي عام فلسطيني هنا في قطاع غزة هو اسناد الأمر فيما يتعلق بكل القضايا السياسية وبكل القضايا الداخلية الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي تعدد المرجعيات أضر بالشعب الفلسطيني، تعدد العلاقات الدولية والإقليمية أضر بالشعب الفلسطيني، ثم بوحدة الساحات ووحدة بعض المصطلحات التي أضرت بالقضية الفلسطينية. لابد من لحركة حماس أن تجري مراجعات وطنية فلسطينية شاملة لكل المرحلة السابقة. هنالك تهديد واضح لمشروعنا الوطني.
0: من جهته جدد الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة جدد التأكيد على دعم الهند الثابت لشعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال مؤتمر التعهدات لوكالة الأنروا في نيويورك. وأكدت الهند على لسان سفيرها أهمية تمكين الأنروا من مواصلة أداء مهامها بفعالية، مجددة دعمها لحل الدولتين القائم على التفاوض بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة في سلام وأمن. دانت نقابة الصحفيين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية تسعى إلى التشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الفلسطينيين الشهداء. وأكدت النقابة في بيان اليوم أنها المرجعية المهنية والنقابية الفلسطينية الوحيدة المخولة بتعريف الصفة الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحقهم وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة دوليا. قال نادي الأسير إن عدد الطلبة طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب بعد اعتقال الطالب عمر أسامة ربيعة من جنين فجر اليوم خلال اقتحام منزل عائلته، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جملة وتفصيلا ما جاء على لسان السيد ناصر القدوي بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا سحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأعربت الوزارة في بيان عن قلقها البالغ لجملة الروايات المضللة والمشوهة التي أطلقها القدوي بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية، داعية وسائل الإعلام المختلفة ومقدمي برامج البودكاست والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والموضوعية والتحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه الادعاءات التي تسيء للجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا وعدم الانجرار وراء روايات تهدف لإضعاف المناعة الوطنية الفلسطينية. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. توافق اليوم الذكرى 32 لانطلاق بث إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن. ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أطلق بث الإذاعة من مدينة أريحة تزامنا مع عودة الرئيس الراحل الشهيد الرمز ياسر عرفات إلى أرض الوطن. عماد الرماوي.
2: هنا فلسطين، هنا صوت فلسطين، عبارة لم تكن يوما مجرد افتتاحية للبث، بل تحولت على مدار عقود إلى نبض وطن وصوت شعب يواجه الاحتلال ويتمسك بحقه في الحرية والاستقلال. انطلق البث الأول لإذاعة صوت فلسطين من العاصمة المصرية القاهرة لتكون منبرا وطنيا يحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم وينقل روايته في مواجهة محاولات التغييب والتشويه. ومنذ ذلك الحين رافقت الإذاعة أبناء شعبنا في مختلف محطاتهم النضالية، متنقلة بين عدد من العواصم العربية من القاهرة إلى عمان ثم بيروت، قبل أن تواصل بثها من عدة عواصم أخرى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، محافظة على رسالتها الوطنية رغم التحديات المتلاحقة. ومع عودة السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة، حيث انطلق بثها الرسمي لتصبح الإذاعة الرسمية لدولة فلسطين، وصوتا يوميا ينقل هموم المواطنين وتطلعاتهم ويرافقهم في مختلف الظروف والأحداث. غير أن مسيرة صوت فلسطين لم تكن سهلة، فقد دفعت ثمنا باهظا دفاعا عن الحقيقة والرواية الوطنية، وتعرضت مقراتها ومكاتبها للقصف والتدمير والاستهداف المباشر في أكثر من محطة في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم. ولم تقتصر الخسائر على الحجر، بل امتدت إلى البشر، إذ ارتقى عدد من كوادر الإذاعة شهداء أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، فيما أصيب واعتقل آخرون، ليؤكد العاملون فيها أن الكلمة الحرة قد تكون هدفا للاحتلال، لكنها لا تنكسر ولا تغيب. ورغم كل ما تعرضت له من استهداف وخسائر، يواصل صوت فلسطين أداء رسالته الوطنية والمهنية، مؤمنة بأن الميكروفون لا يقل أهمية عن أي أداة نضالية أخرى، وأن نقل الحقيقة واجب وطني وإنساني لا يمكن التراجع عنه. وعلى امتداد أكثر من 6 عقود، لم تكن صوت فلسطين مجرد إذاعة، بل كانت ذاكرة شعب ومنبرا للأمل ورفيقة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، تحمل صوت الشهداء والأسرى والجرحى لتبقى شاهدة على تاريخ شعب لا يزال يناضل من أجل الحرية وصوت وطن لا يغيب.
0: عربيا، أسفر انفجار وقع داخل في محيط القصر العدلي في العاصمة سوريا دمشق، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. وكانت قناة الإخبارية السورية الرسمية ذكرت بأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. حالة الطقس، يبقى الجو على حاله نهارا حارا جدا حتى نهار يوم الاثنين القادم. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: 6 إصابات بينها حالة خطرة في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات الجديد، إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأنروا في غزة، 6 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. شكرا للمتابعة لقون الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا.

صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين بعنوان أصوات صنعت الحكاية. إعداد وتقديم شادي الباز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه الحلقة الخاصة عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين بعنوان أصوات صنعت الحكاية.

0: نحييكم عبر أثير الكلمة الصادقة، ونرحب بكم في هذه الدقائق الإذاعية التي نستحضر فيها صوتا لم يكن مجرد موجات تبث، بل كان نبض وطن وصدى قضية وحكاية شعب لا تغيب. حديثنا اليوم عن انطلاقة إذاعة صوت فلسطين، ذلك الصوت الذي ولد من رحم المعاناة ليحمل رسالة الحرية وينقل للعالم أجمع صورة شعب متمسك بأرضه وهويته وحقه المشروع. منذ اللحظة الأولى لم تكن مجرد إذاعة، بل كانت منبرا وطنيا يوحد الصفوف ويحيي الأمل ويؤكد أن الكلمة قادرة على أن تكون مقاومة، وأن الصوت قد يكون أقوى من كل القيود.
1: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة.

0: كونوا معنا مستمعينا الكرام في هذه الرحلة لنستمع سويا إلى حكاية البداية وبريق الاستمرار وأثر الصوت الذي ما زال حيا في القلوب مع أحد أعمدة الإعلام في فلسطين، والصوت الذي ارتبط بوجدان شعبنا على امتداد تاريخه النضالي. دعونا نرحب وإياكم بالإعلام القدير والكبير الأستاذ محمد الباز. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك وأيضا بكل إعلامي على امتداد وطننا الفلسطيني، وتحية كل التحية لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وخاصة شهداء الإعلام الذين كتبوا بالدم لفلسطين. وأذكر أول شهيد للإعلام الفلسطيني وللإذاعة وطبعا صوت فلسطين الإعلامي الذي عمل في هنا القدس، أكرم الحسيني، الذي قتله الاحتلال في داخل الاستوديوهات عام 39، وبالتالي سمي ويذكر بأنه أول شهيد إعلامي للإذاعة الفلسطينية، الشهيد أكرم الحسيني. وتحية أيضا لكل إعلامي لازال حتى الآن ينحت في الصخر من أجل أن يكون لنا صوت يصل إلى العالم أجمع برسالتنا الإعلامية، بروايتنا الفلسطينية. والتحية كل التحية لصوت فلسطين، هذا الصوت الذي يتغلغل في دمي منذ أن بدأت عام 78 لأكون أحد المذيعين، أحد الكوادر، أحد طبعا الأصوات التي من عام 78، وقبلي طبعا كان هناك أيضا من كان صوته طبعا أيضا يصل إلى الأثير في صوت فلسطين، صوت منظمة التحرير عام 65، ثم صوت العاصفة عام 68، وحتى عام 94 لم يكن يذكر أي منا. وبالتالي تحية لأولئك الذين رحل البعض منهم ولا زال البعض حتى هذه اللحظة يصدح بصوته من أجل الوطن والقضية الفلسطينية.
0: نعم، كل عام وأنت بألف خير بالتأكيد يعني. وهذه الرحلة الطويلة التي تعمدت بالكثير من الدم والعرق والمجهود والفكر الذي ربما يعني رافق الكثير من المراحل في تاريخ ثورتنا الفلسطينية. كل عام وأنتم بخير كإعلاميين، وكل عام وإذاعتنا إذاعة صوت فلسطين بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير. طبعا بمناسبة انطلاق الإذاعة في 2/7/94، والحقيقة طبعا من لا شيء، فعلا من لا شيء هذه الإذاعة انطلقت من لا شيء، لأنه لم يكن لدينا أي أجهزة لها علاقة بالإعلام. الكوادر البسيطة جدا التي عملت في الإذاعات في السابق حين حضرت إلى الوطن، البعض منها عمل في صوت فلسطين أو تلفزيون فلسطين، ولكن أيضا البعض منهم عمل في وزارات أخرى أو في مؤسسات أخرى أو في التوجيه السياسي أو في العمل الجماهيري، وفقط ربما عدد قليل منهم. طبعا أذكر على سبيل المثال طبعا المرحوم يوسف القزاز، يوسف حسن ويوسف القزاز، وأسماء كثيرة الحقيقة، حتى نذكر الأسماء سننسى أسماء كثيرة. ولكن البعض الآخر عمل في مجالات أخرى، زميلي ومعلمي وأستاذي عبد المجيد فرعون عمل في وزارة المواصلات، وهناك أيضا أسماء الحاج خالد مسمار الله يعطيه العافية اللي هو خالد مسمار أيضا كان في التوجيه السياسي، والبعض الآخر عمل في الإذاعة. ولكن أود أن أقول بأنه كان للألمان أول 18 كادر إذاعي، وهذا طبعا الكادر اللي تدرب في القدس عام 91، وكان يفترض أن تنقل الأجهزة والمعدات من القدس إلى أريحة، إلا أنه طبعا الإسرائيليين رفضوا أن تنقل، فنقلها
0: الاحتلال منع هذا.
1: نعم، نقلها المدرب الألماني بسيارته الخاصة، لأنه كان عاملين طبعا إغلاق، نقلها إلى استوديوهاتنا في أريحة. وأقول من لا شيء لأنه الاستوديو الذي عمل في أريحة من شقة مكونة من 50 متر، شقتين 50 متر 50 متر، وفي درجة حرارة فوق 40-45 درجة. ثم المدربين الأول أو الذين عملوا، ومن ضمنهم طبعا أحمد رفيق عوض الذي طبعا بدأ، من ضمنهم أيضا إبراهيم ملحم، من ضمن أسماء كثيرة الحقيقة. إذا ذكرنا هذه الأسماء نستطيع أن نقول أنه مع التدريب لأول مرة، وكيف يمكن أن تكون مذيع، ومن جاء يعني في غزة أيضا من لا شيء عملنا استوديو كان يقوم بنقل طبعا فعاليات غزة، وفي أيضا في نفس الوقت نشرات إخبارية وموجز إخباري من خلال الهايبريد، يعني من خلال التليفون، بمعنى لم يكن لدينا أي أدوات أو أجهزة. أنا ممكن من اليمن أحضرت معي جهازي سوني اللي هو طبعا خاص بالإذاعة، ميكروفونات، كوابل، مكسر صوت، وهذا الوحيد اللي كان موجود. فتخيل أنه هذه الأجهزة التي بدأ بها صوت فلسطين الذي استطاع أن يرسم ملامح نضالنا الفلسطيني رغم كل القيود في أريحة، لم يكن أي جهاز لنا كفلسطينيين اللي نعتمد عليه قد أتى من الخارج، وفي غزة نفس الشيء. وبالتالي في مرحلة الثورة الفلسطينية أنت أمام أن تكون مناضل وأن تكون ثائر وأن تكون إعلامي وأن تعمل على أولا أن توازن ما بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر، وأن توازن أيضا بأن بدأ لدينا مؤسسات. عام 96 كان لدينا المجلس التشريعي، وكانت هناك برامج على سبيل المثال برنامج تحت قبة البرلمان، واستضفنا 88 شخصية من أعضاء المجلس التشريعي الذين نجحوا في تلك الفترة، بالإضافة طبعا إلى المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد أيضا في غزة. أنت تنقل هذا الأشياء وأنت على أرض الوطن. في الخارج كنا نقول هذا صوت فلسطين، لكن الآن ونحن في أريحة ونحن في غزة كنا نقول هنا صوت فلسطين. وفرق كبير بين أن تقول هذا وأن تقول هنا، فهذا كأنك أنت موجود خارج الوطن، أصبحنا نقول هنا صوت فلسطين. وبالتالي أمامك الآن وأنت تبني الوطن، أمامك أن تكون لديك برامج جديدة. البرامج القليلة التي كانت في صوت فلسطين في السابق وقبل طبعا الحضور إلى أرض الوطن، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، كان برنامج غنى الحادي وقال بيوت بيوتا غناها الحادي، طبعا أبو عرب، وأيضا برنامج بلادنا فلسطين أقدم أرض أشرق عليها تاريخ الإنسان، كان يقدم هذا البرنامج الزميل يوسف القزاز رحمه الله إعداد وتقديم، كان قرآن كريم بصوت الحاج خالد مسمار. هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية يحييكم ويلتقي بكم، بصوت عبد الشكور التوتنجي. التعليق السياسي وغيره من هذه كان الطيب عبد الرحيم، وأيضا يحيى العمري، وهذا الأستاذ الكبير فؤاد ياسين الذي علم كل هذا الجيل في تلك الفترة. وبالتالي أعداد بسيطة لتكون نواة، ولكن هذه النواة كانت بشرية، ولم تكن لدينا أي أدوات أو نواة إلكترونية أو أدوات يعني أجهزة أو معدات.
0: نعم، يعني هذا الأمر بدعونا للسؤال، إنه فلسطين هي المطمع، فلسطين هي يمكن الشيء اللي إحنا بنتطلع إله. فعشان هيك كان يعني معظم الناس اللي اشتغلت في إذاعة صوت فلسطين أو كانت بتشتغل في إذاعات خارج الوطن وعادت ورأت في صوت فلسطين إنه هو الملجأ إلها بعد كل هذه السنين من التعب والتشرد والنزوح خارج فلسطين، يعني شافت في إذاعة صوت فلسطين هي المنبر اللي من خلاله يقدم هذه الرسالة. بالرغم يعني أنت تحدثت إنه لا في إمكانيات، ولكن كان الإنسان يشعر عند دخوله لحتى هذه الغرفة الصغيرة بأنه بنجز حاجة تفوق الخيال.
1: نعم، طبعا بالتأكيد كما أشرت أنا، المواد التي كانت موجودة أو حتى البرامج التي كانت فيما بعد يعني تغطي جزئيا، لأنه احنا كنا في بعض الدول موجودين في بيروت قبل 82، موجودين في الجزائر، كنا في العراق، كنا في عدن، كنا في صنعاء، وهذه الإذاعة كانت أيضا وانطلقت من القاهرة في 11/5/68. البرامج محدودة، يعني برنامج بلادنا فلسطين، أيضا هناك برنامج اسمه أناشيد الثورة والوطن طبعا عن الشعراء وطبعا القامات،
0: نعم،
1: يكتبوها طبعا ويقرأها أحد من زملائنا الإذاعيين. وكان هناك برنامج أيضا اسمه كلمات إلى فلسطين، وكان يكتبها طبعا يحيى رباح رحمه الله. وبالتالي هذه البرامج الوحيدة اللي كانت موجودة، والباقي كله كان عبارة عن نشرات أخبار، كان عبارة عن تعليق سياسي، كان عبارة عن بيانات اللجنة التنفيذية، بيانات فتح، وبالتالي كان محدود.
0: نعم.
1: حين عدنا إلى أرض الوطن وانطلقت الإذاعة في 2/7/94، كان لابد أن نقوم بتغطية كل المساحات، كل مساحات الوطن، كان لازم نغطي التربية والتعليم، وبالتالي كان هناك برامج على سبيل المثال أفاق تربوية، كان علينا أن نغطي كما أشرت اللي هو المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان
0: سياسي.
1: كان طبعا كان علينا أن نغطي برامج رياضية،
0: أطفال، اجتماعية، كل الأمور
1: البرامج الرياضية. طبعا كان هناك ناس طبعا نجحت في هذا الجانب، من ناحية الرياضية، ناحية السياسية، ناحية الاجتماعية، ناحية الثقافية. وكنا في بعض الأحيان يجينا أطباء يعني أو أساتذة الجامعات فيقدموا برامج في داخل الإذاعة. هذه البرامج كانت متخصصة في على سبيل المثال طبعا في الأدب، ولكن كان يقدمها أستاذ أدب من الجامعة، وأتحنا الفرصة للكل أن يشارك، بالإضافة للكادر اللي كان موجود، وأيضا ربما لأول مرة بيعرف الواحد أنه في مراسل. فيه طبعا ناصر بكر في جنين، وكان في عندنا طبعا محمد عبد ربه، كان في عندنا سالم أبو صالح في جبل الخليل، وكان عندنا أسماء كثيرة كانت عبارة عن مراسلين لأول معادل الزعنون في غزة،
2: لا أول مرة بيصير حاجة اسمها إمام راسي.
0: نعم. فيعطي رسالة وينقل رسالة.
2: وبالتالي فرحان الواحد إنه والله أنا يا الله أنا مراسل. وبالتالي كان ينقل وهو بفرحة. لما كنا أيضا نعمل نقرأ نشرة أخبار على سبيل المثال في المنتدى وغرفة صغيرة ما فيش فيها إلا جهاز تليفون والمكسر والمايك. ومن التليفون نبعث عبر الهايبرد لأريحة. كنا نشعر أن نحن بنعمل شيء.
0: نعم.
2: ولكن هذه البرامج كانت حتمت علينا أن نوازن ما بين أن نحن حركة تحرر وطني وما بين أن نحن في بناء للوطن.
0: يعني نعم والطموحات طموحات الشعب. نعم.
2: لك تعرف الناس أنه في شيء بينبنى. في مطار بينبنى. وفي طبعا إنجاز من عمل. وتغطي تتخيل أن تغطي في الإذاعة وفي التلفزيون والفضائية تغطي مثلا افتتاح المطار.
0: نعم.
2: ومن هذا طبعا كان الكادر الموجود في الإذاعة كادر لسه يعني بسيط يعني عام 98 أو 96 حين أتى شيراك 96 لم يكن سوى طبعا عامين مر على تشكيل أو تأسيس الصحف الوطنية الفلسطينية. وبالتالي ما كانش في عندنا كادر كبير فكان الاعتماد على بعض الكوادر التي كان لديها خبرة وهم عدد محدود. قدم صوت فلسطين قدمت شهداء وفي نفس الوقت قدمت صوت فلسطين رغم كل العالم قدمت الجهد العظيم الذي من خلاله كانت تعطي للمواطن الفلسطيني انه في وطن في في في,
0: نعم
2: في شعب
0: وفي
2: فبالتالي ايضا غطت كل خطابات السيد الرئيس.
0: نعم.
2: كانت تغطي ايضا على سبيل المثال طبعا امتحانات الثانويه العامه كانت تغطي المدارس والانشطه الموجوده وبالتالي كان العمل بدون وقت. اولا البعض منهم اشتغل ولكن بدون راتب حتى وبدون مكافاه ولكن فرحان الواحد منا ان احنا بنشتغل من اجل الوطن بيبنى وطن يعني على الاقل بيؤسس له وبنحط مدماك الوجود على ارض الوطن وبالتالي كانت الناس تشتغل ما تروحش نعمل خيمه في اريحه جنب الاذاعه صارت الناس تنام فيها لدرجه انه طبعا نبيل شعات كان لما عمل لقاء في قلب الاذاعه النار الدنيا يعني

0: بمسح العرق ودرجة الحرارة لا في مكيف ولا في، تخيل بدون إذاعة بدون مكيف، استوديو بدون مكيف، ومغلق عليك الباب لأنه يجب أن تكون مغلقة غرفة الإذاعة
1: معزوم.
0: وعليك في نفس الوقت طبعا أنك أنت تقدم، وبالتالي تخيل مذيع ودرجة الحرارة بهذا الشكل وعليه أنه طبعا يقرأ نشرة أخبار لمدة نص ساعة على سبيل المثال، أو يعمل عملية تغطية أو مراسلين في المحافظات، كل هذا الكلام طبعا تحمل هذا الكادر واستطاع بالفعل أنه فيما بعد أن ينتقل إلى الإرسال في رام الله وأن يستمر طبعا عمل الإذاعة ليكون طبعا هذا.
1: والبرنامج الثاني أيضا
0: في البرنامج الثاني طبعا وهو قصة جميلة، البرنامج الثاني انطلق في 30 مارس بمناسبة يوم الأرض عام 2000، وفي تلك الفترة جلسنا يمكن حوالي 8 أو 12 ساعة تقريبا بث مباشر بمناسبة يوم الأرض، واستضفنا على مدار عدة أيام كل يوم العديد من المسؤولين والرؤساء، واستضفنا طبعا أكثر من وزير في مصر وفي الأردن من أكثر من شخصية، استضفناهم بمناسبة انطلاق الإذاعة الذي كان في 30 مارس طبعا عام 2000، وأيضا في هذه الإذاعة انعملت العديد من البرامج، وهذه الإذاعة كانت رديف وأيضا داعم للإذاعة المركزية وهي جزء طبعا من الإعلام الفلسطيني.
1: نعم، اليوم عندما نتحدث عن إذاعة صوت فلسطين نتحدث عن شيء أغاض هذا الاحتلال، هذا المستعمر، هذا المستوطن، هذا الذي أراد أن يلغي صوت الحقيقة ويلغي هذا المنبر الذي من خلاله صنعت قضية هذا الشعب وتحدث بقضية هذا الشعب وكان ندا لهذه الرواية، رواية الاحتلال الذي أراد أن يطمس كل معاني الصمود والتضحية على مدار كل هذه السنوات منذ النكبة وحتى اليوم وحتى قبل ذلك، وبالتالي أصبح صوت فلسطين كالشوكة في حلق هذا المحتل والذي استهدف هذه الإذاعة مرات عديدة وكان له دليل على أن هذه الإذاعة من نجاحها ومن تطورها ومن رسالتها الإنسانية السامية الفلسطينية كانت دائما ما تغيظ هذا المحتل الذي يعني كما تحدث في العديد من المرات حاول أن يسكت هذا الصوت.
0: أكرم الحسيني عام 39 اتهموه بالتحريض ثم دخلوا على الإذاعة واغتلوا فقتل، وأيضا بعد أن انطلقت الإذاعة من أريحة أيضا اتهمت الإذاعة واتهم التلفزيون أيضا بالتحريض، ولكن إحنا لأنه إحنا أصحاب ثورة وإحنا أصحاب وطن وأصحاب قضية، وبالتالي كنا طبعا باستمرار القضية الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني المستقل وأيضا بناء الوطن كان من الأولويات، وبالتالي كنا دائما في الواجهة، وكنا نعمل على أن تترسخ الرواية الوطنية الفلسطينية في ذهن المواطن الفلسطيني، يعني في بعض المحطات بركة نعطونا ساعة، يعني ساعة فقط في 24 ساعة، في الجزائر ساعة ونص أو ساعتين، في اليمن في طبعا، وبالتالي فقط بيروت اللي كان مقر يعني تقريبا 8 ساعات، وبعض الدول عملت إذاعات باسمها يعني صوت فلسطين طبعا من القاهرة، فدائيون طبعا من في ليبيا، برنامج آخر في الكويت، وبالتالي هذه البرامج كانت محدودة وكانت تتكلم عن فلسطين بطريقتها بروايتها، ولكن هذا الصوت من خلال صوت فلسطين من عام 94 وحتى اليوم هذا الصوت لم يسكت، وبالتالي الاحتلال بعد ما عمل طبعا العديد من محاولات اللي هو اسكات هذا الصوت والتحريض وغيره
1: تدمير
0: كان طبعا اللي هو عملية تدمير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في رام الله وتدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون في المنطار في عام 2000 ثم في عام 2000، وبالتالي عشان يظل الصوت موجود تم فورا خلال يعني ساعات دمر وسكت الصوت، ولكن خلال ساعات تم مرة مجددا إحياء الصوت مرة تانية، والكادر مباشرة تغلب على كل الصعوبات واستطاع أن ينطلق من جديد.
1: نعم، ربما أنت من الذين كانوا متواجدين دائما وكانوا يعيشون كل لحظة بلحظاتها، يعني لحظات الفرح ولحظات ربما البكاء، لحظات عديدة عاش أبو شادي في الكثير من تفاصيل هذا العمل الذي امتد لعشرات السنوات. اليوم إذاعة صوت فلسطين هي التي تنقل هذا الوجع وهي تنقل هذا الفرح وهي التي دائما تتصدر المشهد لتروي هذه الرواية الحقيقية، وربما الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة وهذه المقتلة والحناجر التي نقلت يعني الصوت ونقلت الصورة أيضا.

0: كل مكان، وكانوا طبعا يشعرون بهذا الألم وهذا طبعا الجرح. علينا كإعلاميين وكذا وطبعا مذيعين أن نقوم بنقل هذه الصورة، الألم الجرح، رغم أن نحن أيضا
1: رغم المخاطر
0: نحن في قلب الخطر، ونحن في قلب الجوع، ونحن في قلب الحصار، وغير قادر على الوصول حتى لأسرتك في بعض الأحيان، غير قادر على الوصول إلى شربة ماء، وأحيانا من الجوع لا تستطيع حتى أن تتحرك.
1: نعم، هناك من استشهد وهناك من أصيب،
0: وهناك طبعا من استشهد من زملائنا، طبعا بدون ذكر أسماء. طبعا لما بيكون عندك أكثر من 262 صحفي تم استشهد أو تم استهداف العديد منهم بشكل مباشر، فأنت تجد
1: ومنهم
0: نفسك
1: يعملون أيضا في إذاعة
0: طبعا وهم عدد منهم في صوت فلسطين. وبالتالي نحن في صوت فلسطين الذي نعتز ونفتخر به، ونفتخر بمرور هذه السنوات، ونفتخر أنه حتى هذه اللحظة يقف شامخا في وسط كل طبعا هذه المصائب وهذه المصاعب وهذا طبعا العواصف، إلا أن صوت فلسطين ظل شامخا، ظل قويا، ظل يعتمد على الرواية الفلسطينية وعلى المنطلق الفلسطيني وعلى الضوابط الفلسطينية وعلى الهم الفلسطيني، الذي سيبقى طبعا دائما في قلب ووجدان كل إعلامي يعمل في صوت فلسطين حتى هذه اللحظة، وحتى ينتصر شعبنا الفلسطيني ويرفع شبل أوزارة علم فلسطين فوق مآذن القدس وأسوار القدس وكنائس القدس.
1: إن شاء الله ظل فلسطيني الهوى والهوية. إذاعة صوت فلسطين، هذه الإذاعة الشامخة التي نحييها في عيد ميلادها، والتي نؤكد دائما بأن إذاعة صوت فلسطين التي كانت إلى جانب المواطن، كانت هي النبض الذي يتحدث بكل شيء هذا المواطن يفكر فيه في فلسطين، والتي يوم من الأيام إن شاء الله سوف تعلن قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للإعلامي الكبير محمد الباز على هذا التواجد معنا في هذه الحلقة. نقول له كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير كوادر وقيادة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتحية طيبة، وعلى العهد والوعد دائما مهما مرت من السنوات، وهذا الصوت سيبقى صوت كل مواطن وكل مناضل وكل إنسان فلسطيني حر شريف، على أمل أن نصل إلى طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعلى رأسها سيد الرئيس محمود عباس. وتحية طيبة طبعا لكل إعلامي فلسطيني شهيدا رحل أو لا زال على العهد ينحت في الصخر ويكتب بدمه من أجل فلسطين.
1: ومستمعينا الكرام، نكون وقد وصلنا وإياكم إلى هنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي خصصناها اليوم انطلاقة إذاعة صوت فلسطين. وفي ختام هذه الحلقة نتوجه لكم بالشكر الجزيل مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. هذا شادي الباز يحييكم من الإعداد والتقديم، وهذه تحيات المخرج بسام محسن. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

في فلسطين كما كانت دوما صوتا للوطن والمواطن، فهي تحرص على احتضان نبض الناس وهمومهم اليومية، وتلامس تطلعات المرأة والشباب عبر تقديم برامج حوارية وثقافية وفكرية تهدف إلى مخاطبة العقل بلغة التعقل ومد جسور الحوار والمعرفة.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز العاشر ليلا، شهدان وسبع إصابات في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وستة جرحى أحدهم بحالة خطرة جراء قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالانصارات وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشاب حمزة مصطفى أبو زيت البالغ 24 عاما من عقابة شمال طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. الرئيس محمود عباس يؤكد أهمية دور الجالية الفلسطينية في أمريكا بنقل رسالة شعبنا إلى العالم وأهمية ذلك في تكوين رأي عام أمريكي داعم لقضيتنا الوطنية. ضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا في نطاق ما وصفها غزة الجديدة، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد يؤكد أن هذه تصريحات مدانة وستتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين. الخارجية تنفي ادعاءات ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب أفريقيا سحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 بانفجار وقع داخل مقهى بمحيط القصر العدلي في حادثة أمنية هي الأكبر من نوعها في قلب دمشق منذ شهور. أخيرا، أجواء لطيفة ليلا وحارة جدا حتى نهار الاثنين المقبل. هذه تحية ودمتم بخير.

هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة.

صوت فلسطين ذلك الصوت المعبر عن ضمير الشعب ووجدانه وتطلعه للحرية والاستقلال، منتظرين تلك اللحظة التي نقول فيها هنا صوت فلسطين من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في الثاني من تموز طرب أبناء شعبنا بسماع صوته لأول مرة منذ فترة ليضع حداً لسرديات وروايات ليس لها علاقة بفلسطين وأهلها، بل على العكس جاءت لتقمع طموحه في الحرية والاستقلال. في هذا اليوم من عام 94 انطلق صوت فلسطين ليعبر عن أبناء هذه الأرض وهمومهم وآلامهم، لينقل حلم الحرية إلى أرجاء المعمورة، وليسمع العالم رواية فلسطين بلسان فلسطيني أصيل. مرت إذاعة صوت فلسطين بتحديات وصعوبات عديدة منذ انطلاقه عام 94، حيث تعرضت مقرات الإذاعة ومنشآت البث للقصف والتدمير، كما دمر موقع الإرسال التاريخي في رام الله خلال اجتياح المدينة عام 2002. تعرضت أيضا محطات البث في غزة للقصف أكثر من مرة، مما أدى إلى انقطاع البث وإعادة تشغيله بجهود العاملين. واجه الصحفيون والعاملون في الإذاعة صعوبات كبيرة بسبب الحواجز والإغلاقات العسكرية ومنع التنقل بين المدن الفلسطينية. واجهت أيضا طواقم الإذاعة مخاطر يومية أثناء التغطيات الميدانية. طبعا مستمعينا، بدأت الإذاعة بإمكانيات محدودة واستديوهات بسيطة، حيث عانى البث في سنواته الأولى من ضعف التغطية وعدم وصول الإرسال إلى جميع المناطق الفلسطينية. إلا أنه رغم كل ذلك استمرت الإذاعة في العمل، طورت مواردها وأصبحت تنافس الإذاعات العالمية في عملها. تعرض الصحفيون عموما مستمعين لسياسات القمع والاستهداف والاعتقال، ما جعل العمل الإعلامي في فلسطين واحدا من أخطر المهن، خاصة خلال الحروب المتكررة والمتعاقبة. قدمت إذاعة صوت فلسطين ضمن أسرة الإعلام الفلسطيني عددا من الشهداء والجرحى والأسرى، ورغم كل ذلك واصلت الإذاعة رسالتها الإعلامية رغم المخاطر. أصيب العديد من الصحفيين أثناء تغطية الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما استشهد عدد من الإعلاميين الفلسطينيين الذين حملوا رسالة صوت فلسطين ونقلوا الحقيقة من الميدان. وظلت الإذاعة وفية لرسالتها الوطنية، معتبرة الكلمة الحرة جزءا من النضال الفلسطيني. وفي هذه الحلقة مستمعينا خصصناها للحديث عن تجارب زملائنا في إذاعة صوت فلسطين، لنتحدث عن شهدائها وجرحاها أيضا، وعن الصعوبات التي يواجهها الصحفي في إذاعة صوت فلسطين خلال عمله منذ انطلاقة الإذاعة وحتى اليوم.

0: إذن مستمعينا الكرام، عبر أثير صوت فلسطين وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، صوت الشعب الفلسطيني، نرجع بالذاكرة لمن عايشوا كل تفاصيل العمل الإذاعي بمراحله المختلفة. واليوم بتكون معنا الزميلة علا كساب، واللي هي بدأت عملها في إذاعة صوت فلسطين منذ انطلاقة إذاعة صوت فلسطين، أي من عام 1994. بين الماضي والحاضر، بين ما يجمع هذا العمل هو التحديات والصعوبات ومحاولات الاحتلال الدائمة لإسكات صوت فلسطين، إلا أنه دائما شامخ وصامد رغم كل الظروف. علا كساب، أهلا وسهلا فيك زميلتنا الدائمة عبر صوت فلسطين، اللي قبل ما أحكي معك رح أحكي جملة كتير مهمة، يمكن هذا الشيء ما بيعرفوه المستمعين، إنه علا من الزملاء الحاضرة دائما في دعم زملائها، في تقديم الخدمة في العمل حتى خارج إطار عملها، وهذا الشيء تميزت في علا، وكلمة حق تقال لك علا قبل البدء عن حديثنا عن موضوعنا في هذه الحلقة. علا اليوم خصصناها لنحكي عن، يمكن في الإذاعات الأخرى لما يحتفلوا بانطلاقة أي إذاعة بيحكوا عن الأشياء الجميلة وهذا شيء موجود، ولكن إحنا لصعوبة الحياة بفلسطين ولمرارة الحياة فيها أيضا، فخصصنا الحديث عن الشهداء والجرحى الذين ارتقوا خلال عملهم الصحفي. فاليوم عم نحكي معك عن يعني تجربة علا مع زملاء ارتقوا شهداء أو أصيبوا. فلما نحكي عن الشهداء، شو أول شيء بيتبادر لعلا لما نذكرها بشهداء زملاء لإلها ارتقوا خلال عملهم؟
1: أول شيء بحييك على المقدمة الرائعة اللي قدمتيني فيها. بالبداية كل عام وجميع الزملاء بألف خير، كل عام والمشرف العام على الإعلام الرسمي معالي الوزير أحمد عساف بألف خير، ورئيس قطاع الإذاعة الأستاذ عيد عوامر بألف خير. 32 عام وما زالت إذاعة صوت فلسطين تصرخ بصوت الحق وبصوت الإنسانية وتنقل الرواية الفلسطينية بمنتهى المهنية وفي قصة متكاملة. إذاعة صوت فلسطين وثقت تاريخ شعب وحكاياته عبر برامج متنوعة تناولت هموم الناس، حملت صوت الأسرى وصوت اللاجئين والشهداء، فضحت جرائم الاحتلال في القدس وفي الضفة الغربية، غطت حرب إبادة لا زالت مستمرة على قطاع غزة. الإذاعة استطاعت مواكبة النضال الوطني الفلسطيني، نقلت الرواية نحو الحرية والاستقلال، وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان الفلسطيني في الوطن. نعم، فقدنا زملاء أعزاء حملوا الكلمة والصورة والصوت. بدي أتذكر الزميل العزيز تميم أبو معمر، كان محرر أخبار ومعد برامج إخبارية وسياسية، استشهد في عام 2024. من أهم البرامج اللي كان بيقدمها لسنوات طويلة كان برنامج حصاد الأسبوع، وقدم برنامج الأسبوع في ساعة، قدم برنامج شؤون إسرائيلية. استشهد، كان يوم استشهاد كان صاعقة لجميع الزملاء. استشهد هو وزوجته وطفلتين بقصف مباشر لمنزله. طبعا كان خلال الحرب بزود الزملاء المراسلين بالأخبار وبالأحداث اليومية من قصف وتدمير على القطاع. بدي أستذكر طبعا زميلنا العزيز أشرف حرارة اللي الله يعطيه الصحة، هو مدير الإخراج، مدير دائرة الإخراج في إذاعة صوت فلسطين في غزة. تم استهداف الشقة اللي كان ساكن فيها نازح فيها بقذيفة أدت إلى إصابته إصابة بالغة في إيده، هو ما زال بيعاني من هذه الإصابة العنيفة. اليوم بدي أذكر الزميل محمد جد الله، كان هو مخرج إذاعي، فقد زوجته وابنه في قصف مباشر لمنزله. طبعا هيئة العمل إذاعة والتلفزيون فقدنا كثير من الزملاء. بدي أذكر منهم أكثر من 15 زميل فقدنا. فقدنا الزميل محمد أبو حطب، وفقدنا الزميل حسام المصري وخالد المكنون وزياد الرزي وعصام الليلي ونظم المهنة ناشد نافذ عبد الجواد بهاء غريب وزملاء آخرين. أكثر من 80% من الزملاء في سواء في الإذاعة أو أنا بدي أقول 80% من سكان قطاع غزة الآن بيعيشوا

0: ظروف صعبه صعبه غايه بالصعوبه بيعيشوا بالخيام. تحيه لكل من حمل هذا الصوت من جيل لجيل حتى يضل حاضر في الوجدان الفلسطيني والعربي.
1: يعني أكيد زميلتنا علا كل ما ذكرتي من صعوبات وفقد، يعني إحنا لما نحكي عن الفقد، فقد الشهيد، فقد البيت، فقد العائلة، فقد الأمان، فالفقد بمعاني المختلفة يعيش الإنسان الفلسطيني، ولكن الصحفي تحديدا بيعيشه بشكل أكبر لأنه هو مضطر للمواصلة بعمله، هو مضطر لاستكمال الحياة ونقل هموم الناس، رغم أنه هو أكثر إنسان مثقل بالهموم، خصوصا إحنا عم نحكي في قطاع غزة. وعلا وزملائك في غزة لازلتوا بتعيشوا الصعوبات، ولكن علا بتجربتك ب 32 عام من العمل في إذاعة صوت فلسطين، وكانت البداية من التلفزيون وثم الانتقال إلى الإذاعة، يعني أبرز المحطات اللي بتخلي عند علا إصرار، أنا بدي أكمل، أنا مستمر في عملي، أنا واجهت حروب عديدة واجهتها مع زملائنا الآخرين في غزة، لكن شو أكتر إشي بخطر في بال علا بيحكي لها بدي أكمل؟
0: الاحتلال اعتمد على سياسة ممنهجة استهدف الصحفيين. الإذاعة، مقر الإذاعة تم استهدافه في مدينة غزة مرتين. أول مرة كانت تم استهداف المقر بست صواريخ تقريبا في أدنى بس لمدة 20 دقيقة واستمر العمل. المحطة الثانية الدبابات الإسرائيلية اقتحمت تلة المنطار أو تم تجريف المقر بالكامل، وإلا أنه بمهارة العاملين المهندسين في إذاعة صوت فلسطين استطعنا أن نعيد البث خلال ساعة أو ساعة ونص. لم الاحتلال اعتمد على سياسة ممنهجة استهدف الصحفيين. في حرب الإبادة فقدنا أكثر من 260 زميل وزميلة، أصيب أكثر من 450 صحفي صحفية منذ 7 أكتوبر. قتل الاحتلال ما لا يقل عن 700 فرد من عائلات الصحفيين في قطاع غزة. أكثر من 100 صحفي وصحفية لحد الآن بيعيشوا من نزوح متكرر في ظروف قاسية. الاحتلال دمر جميع المقرات الصحفية. الزملاء يعملون في ظروف معقدة جدا، التنقل صعب، المواصلات صعبة، معظم الصحفيين تركوا المعدات في المنازل أو في المقرات بسبب النزوح المتكرر. لا يوجد أجهزة للعمل، إلا أن الصحفي الفلسطيني مستمر بنقل الحدث، بنقل الخبر، نقل هموم الناس، نقل الرواية الفلسطينية. لا تعبنا ولا رح نتعب ومستمرين إن شاء الله.
1: إذن مستمرين دائما، هذا هو ما يقهر الاحتلال دائما، صمودنا واستمرارنا في العمل رغم كل الظروف. يعني ما بين الماضي والحاضر ومواكبتك لكل يعني المراحل تطور الإذاعة ومراحل حتى الصعوبات اللي واجهتها الإذاعة، اللي اختلف على علا في العمل بين الماضي والحاضر وكيف من أبسط الإمكانيات إلى أعلى الإمكانيات اليوم في العمل الإذاعي، هذا الشيء نشهده في كل الإذاعات، ولكن في غزة دائما تحاصر هذه الإمكانيات، دائما تحدد بأبسط شيء من صعوبة التنقل الصحفي إلى قصف المواقع اللي ممكن يشتغل فيها إلى غيره. مواكبتك لكل هذا الشيء وفي ظل هذا التناقض الكبير اللي منشوفه، يعني رسالتك اليوم باستمرار الصوت الفلسطيني من صوت فلسطين تحديدا من غزة، رسالة بتوصليها في اليوم اللي انطلقت فيه الإذاعة في ذكرى انطلاق إذاعة صوت فلسطين؟
0: أول شيء بدي أقول كل التحية لكل من حمل هذا الصوت. نقل الرواية، نقل الحدث. الإعلام هو أهم الذرائع الوطنية لمواجهة الرواية الإسرائيلية الكاذبة. علينا إيصال صوت الشعب اللي بيعاني من ويلات الاحتلال إلى العالم. رسالتي استمرار العمل، استمرار الصحفي لنقل الحدث، لنقل الهم الفلسطيني في كل فلسطين، في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة.
1: أنا سعيدة جدا اليوم بوجودك معنا علا، وإن شاء الله بنلتقي تكوني معنا في الضفة أو بنكون إحنا قريبا في غزة، لأنه دائما بنتحدث عن بعد، ولكن إن شاء الله نلتقي قريبا، نجتمع قريبا، ودائما صوت فلسطين رح يضل صوته عالي بصمود أبنائه. أبنائه، وحتى لو هدموا كل البنايات وأخفوا كل المعدات واختطفوا كل أشكال بث الحقيقة، إلا أنه زي ما بنحكيها لو بدنا نطلع على أعالي الجبال وننقل الحقيقة رح ننقلها بصوتنا. الصوت عمره ما بيموت وعمره ما يسكت، لأنه الهمة والعزيمة موجودة في داخلنا. فيعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتوا وزملائنا بغزة جميعا بألف خير، ورحم الله شهدائنا شافى جرحانا وأعطى الصحة لمن تبقى يحمل الهم الفلسطيني دائما وأبدا لينقله. شكرا لك زميلتنا علا كساب.
0: الله يعطيك العافية، وكل عام جميع الزملاء بألف خير.
1: إذن مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، نستذكر مع زملائنا اللي عايشوا كل أشكال الصمود ومواجهة كل التحديات. يعني الصحفي من أهم ركائز عمله هو سلامته الصحية، وحاجته دائما لأن يكون متواجد على رأس عمله ومواجهة الخوف والظروف الصعبة وحتى خطر الموت. دائما ندعو كل الصحفيين لتوخي الحيطة والحذر، ولكن في كثير من الأحيان الاحتلال يستهدف الصحفي في بيته مع عائلته، وهذه كلها محاولات لإسكات صوت الحقيقة. اليوم عم بيكون معنا زميلنا أشرف حرارة من قطاع غزة، واللي تعرض لإصابة في بداية الحرب تحديدا بشهر 12 عام 2023. هذه الإصابة في يده أثرت على عمله، أثرت حتى اليوم على أيضا قدرته على استخدام يده بسبب هذه الإصابة. اليوم زميلنا أشرف حرارة معنا في هذا اليوم وفي ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، ويسعد مساك زميلنا أشرف. يعني قبل الحديث عن إصابتك أشرف، رح نرجع لبداية عملك، وهي تقريبا منذ عام 1999 وأنت تعمل في إذاعة صوت فلسطين، واليوم أنت مخرج في إذاعة صوت فلسطين. منذ بداية العمل، وخصوصا أنه غزة تعرضت لأكثر من حرب وخطر الموت هو شبح كان يلاحق كل مواطن في غزة وبالتحديد الصحفي لمحاولة إسكاته، يعني كيف بتوصف عملك منذ عام 1999 وحتى اليوم؟
0: يعني في البداية من يوم ما اشتغلت في الإذاعة كان البث تجريبي، ومع بداية الانطلاقة الإذاعة في المنطار، منطقة المنطار في أعلى منطقة قطاع غزة، استلمنا العمل ودخلنا في مرحلة طبعا الانتفاضة الثانية سنة 2000. من بدايتها يعني بدأنا نتعرض للقصف وللخلاءات ولتدمير المقرات، ويعني عانينا كتير، بس الحمد لله يعني ضلينا نتوين يعني في عملنا وكلنا إيد واحدة لحد اليوم. ولكن يعني أصعب حاجة كانت في الحرب الأخيرة 2023، يعني كان القصف عشوائي، ما فيش أمان بأي منطقة، بالرغم أنه كانوا يدعون عبر الإعلام أنه يذهبوا إلى أماكن آمنة غرب غزة أو في المواطن أو في كذا، ولكن لم ينجو أحد في أي منطقة. الجميع تعرض للإبادة. طبعا أنا وعائلتي توجهنا لوسط قطاع غزة، المناطق التي يدعون فيها آمنة، واستأجرت شقة وقاطف الشقة التي استأجرتها بالكامل، أخرجوني أنا وزوجتي من تحت الأنقاض وأولادي. ولكن الحمد لله يعني الإصابات كانت متنوعة، أنا أصبت في رأسي ويدي، ولكن لليوم أعاني، لم أستطع تحريك يدي اليمنى طبعا اللي بستخدمها في عملي في حياتي اليومية، وأولاد وزوجتي أصلا كمان يعني إصابتهم متوسطة إلى بليغة. ما يوجد علاج في قطاع غزة، عندي تحويلة طبية لن أستطيع الخروج، دعاء عمليات في الخارج، ولكن بالرغم من ذلك حتى الآن أمارس دوري في عمل طالما انقطع عن عملي إلى هذه اللحظة.
1: عم بشعر بالصعوبة استذكار المشهد، مشهد يعني القصف، وانت عم بتشوف يعني

0: يعني أبنائك مصابين، أنت مصاب، هذا المشهد بالتأكيد هو يعني حاضر دائما في مخيلتك، ولكن حستمد آخر جملة حكيت أنه أنت مستمر في عملك رغم الإصابة. شو اللي عم يخلي أشرف يستمر في عمله رغم إصابته، رغم وجعه، رغم خوفه على عائلته؟ لأنه حتى اليوم ما في أمان بغزة، حتى اليوم الاحتلال ما بيتوقف عن القصف. شو هو أكتر شيء دائما أنا بحاول أفهمه دائما في الإنسان الفلسطيني وكل تجربة شخصية في دافع خاص، شو اللي عم يخليه مستمر لأشرف؟
1: الانتماء، الانتماء للعمل، الانتماء للوطن، الانتماء للهوية، وفضح ممارسة الاحتلال. طبعا هذا أهم شيء، فإحنا الانتماء هو اللي جعلنا مستمرين في العمل لما ننتصر. وبالرغم من تذكر المشهد، يعني أنا المنطقة التي وصلت فيها جميع أهل المنطقة حتى الآن يذكروني أنا مستشفى. يعني لما يوصف المكان هذا اللي استشهد فيه صاحبي حتى الآن، حتى هذه اللحظة،
0: حتى اللحظة بيعتقدوا أنك استشهدت.
1: نعم، لأن الصورة اللي خرجت بها على في الصحافات وفي النقالة كان يعني جسم شهيد ملطخ بالدماء، وطبعا كان إغماء بالكامل والدماء في جميع أنحاء جسدي. فالجميع حتى هذه اللحظة، لأن أنا بعدها انتقلت إلى رفح بعد مباشرة من المستشفى، لما خرجت من المستشفى إلى رفح، فحتى هذه اللحظة أصدقائي في المنطقة الوسطى بيحكوا لي إنه أي حدا بيسأل مثلا هذه المنطقة ليش مقصود هذه الاستشهاد فيها صحفي، حتى هذه اللحظة.
0: قديش هذا الاشي صعب بأشرف انه يعتقد جيرانك او من كان بيعرف عن أشرف يعتقد انه شهيد؟ هذه اعتقد حتى تخيل المشهد نفسه صعب.
1: صحيح.
0: طيب أشرف، يعني ما بين محطات السنوات الطويلة لعملك حتى اليوم، يعني أبرز المواقف اللي ما بتروح من ذاكرة أشرف خلال عمله في إذاعة صوت فلسطين وفي مواجهة كل الظروف، غير مشهد إصابتك الأخير؟
1: يمكن أكثر المشاهد اللي عانينا فيها في مشهد المجاعة.
0: المجاعة.
1: المجاعة. يمكن أصعب من كمان العطابة، لما أنا ابني بدي قطعة خبز لما تطيع توفيرها له، فكان هذا صعب جدا علي. حتى يعني أنا أطلع يعني أمارس عملي ولا كمان جانب أولادي أحميهم، أو هم بيفكروا أنا ممكن أحميهم، لكن للأسف ما فيش حد بيقدر يحمي أولادهم.
0: بتخيل قبل ما تكون صحفي عم بتكون أب بواجه هاي الصعوبات، الحمل يعني كيف بتشوفه بيكبر كأب من جهة، كصحفي مصاب من جهة أخرى، وانتماء هو اللي يدعو للاستمرار بالعمل، هذا الحمل الثقيل اللي بتحمله أشرف يعني مثل كثير من الأباء في غزة، كيف بتواجهه يوميا؟ كيف بتقوي نفسك يوميا؟
1: هو غالبا ما فيش عندنا وقت انه احنا يعني نقعد مع اولادنا، لانه حياتنا من بدايه الحرب حتى الان تقريبا اكثر من 30 نزوح. يعني كل شهر شهرين من مكان الى مكان، من خيمه الى بيت الى مكان اخر، يعني ما فيش يا دوب نحمل اغراضنا وننزل اغراضنا. يعني قطاع غزه ما فيش منه شارع إلا غير يعني قعدنا في شهر أو شهرين من السلك للسلك.
0: يعني أكثر من 30 عملية نزوح، ولكن في ثبات، في صمود، في استمرارية، في نقل الهم الفلسطيني. رسالتك في هذا اليوم أشرف رغم كل شيء، شو بتحكي؟
1: رسالتي إنه إن شاء الله بعد الليل في فجر، وراح يبدأ فجر غزة وفلسطين، وإن شاء الله راح تتحرر فلسطين من جنة الاحتلال تحت قيادتنا الحكيمة، وراح نرجع ونروح نصلي في الأقصى قريبا إن شاء الله، وراح يظل صوت فلسطين يفضح الاحتلال وأفعاله وجرائمه، وراح نكون كلنا إيد واحدة في مواجهة هذا المحتل، ويبدا بدون الفجر إن شاء الله قريبا جدا
0: إن شاء الله. زميلنا أشرف حرارة بنتمنى لك السلامة الصحة والعافية، وإن شاء الله دائما تستمر في هذا العمل بهذه العزيمة وهذه القوة، وأكيد هذا واقعنا واقع فلسطين.

0: نصمد رغم الألم، نكمل رغم الوجع، ونداوي جروحنا بإيدنا، ونواصل عملنا وإنسانيتنا قبل عملنا، إنسانيتنا بنقل هموم أبناء شعبنا بفضح جرائم الاحتلال. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يحمي أهلك يا رب، ونشوفك قريبا على أرض واقع، نجتمع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: وانت بخير. في الختام، منذ عام 94 لم تكن إذاعة صوت فلسطين مجرد محطة إذاعية، بل كانت صوت الوطن في أوقات الفرح والألم، صوت الشهداء والجرحى والأسرى، ومنبرا صمد أمام القصف والحصار والاحتلال، ليبقى الأثير الفلسطيني شاهدا على أن الحقيقة لا تقصف، وأن صوت فلسطين سيبقى عاليا، يعبر عن طموحات وآمال شعبنا في الحرية والاستقلال. كنا معكم في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى انطلاقة صوت فلسطين، من الهندسة الإذاعية جواد سليم، من المكتبة الموسيقية مدحت جبارين، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلة شحادة.

سنظل نهتف باسم فلسطين، نروي حكايتها، نرفع رايتها، مؤمنين بجدارتها بالحياة، نمضي من أجل حريتها المشتهى. صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنا وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس الليلة، كما أصيب 6 مواطنين بجروح أحدهم بحالة خطيرة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم دراجة قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشاب حمزة مصطفى أبو زيد من عقابة شمال طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أهمية دور الجالية الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام داعم لقضيتنا الوطنية، معبرا عن تقديره الكبير للجاليات ومناصري حقوق شعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم وفد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. أدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباشة أدان مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى مشروع قانون الأذان بحجة التشويش. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا فيما وصفه غزة الجديدة، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد أن هذه تصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى. دانت نقابة الصحفيين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية تسعى للتشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الفلسطينيين الشهداء. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم الاحتلال بل اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما جاء على لسان السيد ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا سحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. حالة الطقس، يبقى الجو لطيفا ليلا وحارا جدا نهارا حتى يوم الاثنين المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: صوت برائحة الياسمين وطعم الطفولة وسيمفونية الحياة صوت فلسطين، صوت الوطن.

صبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بقوة.

شهيدان وسبع إصابات بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس. إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأنروا في غزة. 9 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. إلى التفاصيل. استشهد مواطنا وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس الليلة، كما أصيب 6 مواطنين بجروح أحدهم بحالة خطيرة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس دراجة قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. فالضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب حمزة مصطفى أبو زيد من عقابة شمال طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أهمية دور الجالية الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام داعم لقضيتنا الوطنية، معبرا عن تقديره الكبير للجاليات ومناصري حقوق شعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله يوم أمس وفد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. أدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أدان مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى مشروع قانون الأذان بحجة الضجيج. وشدد الهباش في بيان أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي أن الأنروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين. وضمن الإدانات الواسعة ضد تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا فيما وصفه غزة الجديدة، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد أن هذه تصريحات مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين وأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى. من جهته جدد الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة التأكيد على دعم الهند الثابت لشعبنا الفلسطيني. جاء هذا خلال مؤتمر التعهدات لوكالة الأنروا في نيويورك. دانت نقابة الصحفيين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية تسعى إلى التشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الفلسطينيين الشهداء. وأكدت النقابة في بيان أنها المرجعية الوحيدة المخولة بتعريف الصفة الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي الفلسطيني، محذرة من خطورة التعاطي مع الرواية الإسرائيلية. حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت يوم أمس على خطة لإقامة 13 مستعمرة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستعماري في وسط الضفة الغربية المحتلة وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطينية. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما جاء على لسان السيد ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا سحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية
بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأعربت الوزارة في بيان عن قلقها البالغ لجملة الروايات المضللة والمشوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية. أسفر انفجار وقع يوم أمس داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. حالة الطقس: يبقى الجو لطيفا ليلا وحارا جدا نهارا حتى يوم الاثنين المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها: شهيدان وسبع إصابات بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس، إدانات واسعة ضد استبعاد دور الأنوروا في غزة، 9 قتلى في انفجار بمقهى وسط دمشق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: نظرا أن هذا الموقف يمثل تمنيا وتسوقا مع الرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة تصفية مكشوفة للقضية، قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في قطاع غزة ومخيماته المنكوبة والمدمرة، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، طالما أن الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية ما زال معطلا وغائبا. هذا وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام، والتي يزعم أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة الجديدة.
2: ليست مجرد وكالة إغاثة، بل تمثل بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين شاهدا أمميا على قضية لم تجد حلا لها منذ أكثر من 7 عقود. ومن هنا تتواصل المواقف العربية والإسلامية الرافضة لأي محاولات تستهدف تقويض دور الوكالة الأممية أو الانتقاص من ولايتها. فقد جددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيدها على الدور السياسي والقانوني والإنساني الذي تطلع به الوكالة في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض أي مساس بولاية الأونروا أو استبدال دورها، مع الدعوة إلى توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني والإعلامي اللازم لاستمرار عملها. وفي السياق ذاته أدانت جامعة الدول العربية التصريحات الداعية إلى إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن استمرار ولايتها يرتبط باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية. وشددت الجامعة العربية على أن الأونروا تؤدي دورا إنسانيا لا غنى عنه في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الوكالة والتصدي لمحاولات تقويضها في وقت تشتد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها أكثر من أي وقت مضى. وبينما تتواصل الدعوات العربية والإسلامية لحماية أونروا، يبقى الحفاظ على دورها بالنسبة للفلسطينيين مرتبطا ليس فقط باستمرار الخدمات الإنسانية، وإنما أيضا باستمرار الشاهد الأممي على قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لها. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين جملة وتفصيلا ما جاء على لسان السيد ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا صاحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية أو اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها عن قلقها البالغ لجملة الروايات المضللة والمشبوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية، داعية وسائل الإعلام المختلفة ومقدمي برامج البودكاست والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والموضوعية والتحلي بروح المسؤولية في تناول هذه الادعاءات التي تسيء للجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعدم الانجرار وراء روايات تهدف لإضعاف المناعة الوطنية الفلسطينية. رحبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين برئاسة رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري بالقرارات التاريخية التي أقرتها الجامعة أو الجمعية العامة 127 للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة، والتي وصفت ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بأنه جريمة إبادة جماعية وانتهاك جسيم للقانون الدولي. وقالت اللجنة في بيان إن الكنيسة في الولايات المتحدة إحدى أبرز وأكبر الكنائس البروتستانتية هناك، وتضم أكثر من 1,000,000 عضو ونحو 8,000 كنيسة محلية. وثمنت اللجنة الدور الذي اطلع به القسيسون الفلسطينيون إلى جانب الكنيسة المشيخية في الأراضي المقدسة في نقل الصوت الفلسطيني وتفعيل التواصل الكنسي الدولي، بما أسهم في بلورة هذا الموقف الأخلاقي والإنساني داخل أروقة الكنيسة العالمية. اطلع وفد وزاري على احتياجات محافظة جنين، وذلك خلال لقاء حكومي عقد في دار المحافظة ضم قرابة نصف أعضاء مجلس الوزراء.
3: وسط واقع استثنائي فرضه العدوان الإسرائيلي المتواصل، استقبلت محافظة جنين وفدا وزاريا حكوميا رفيع المستوى يضم 14 وزيرا وعددا من كبار المسؤولين، في زيارة تؤكد استمرار الحضور الحكومي في المحافظة والوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة تداعيات العدوان والهجمة الاستيطانية المتصاعدة التي تستهدف الأرض والإنسان وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.
4: يعني هي واحدة من ضمن مجموعة جولات يتم العمل عليها في مختلف المحافظات بمشاركة وزراء الاختصاص، استماع لمشاكل الناس، القضايا ذات الأولوية، ولكن الأهم أيضا هو متابعة سير العمل في جملة المشاريع التي تنفذها الحكومة في قطاع البنية التحتية، في المياه، في الشوارع، في إنشاء طرق زراعية وفي مختلف المجالات، لأنه الهدف الأساس هو ضمان التواصل مع أبناء شعبنا وتلمس احتياجاتهم في كل المحافظات.
5: هذه الزيارة تأتي في الإطار الدولي نتاج وجود قرار لدى فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء

0: إجراء جولات ميدانية عبر مجموعة من الوزراء المختصين للإطلاع بشكل مباشر على طبيعة الملاحظات الموجودة بهدف تطوير تقديم الخدمات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
1: جولة الوفد الحكومي انطلقت من بلدة عرابة قبل أن تتوزع جولات الوزراء على عدد من المؤسسات والمرافق في المحافظة، كل بحسب اختصاصه، إلى جانب عقد اجتماعات منفصلة مع الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات ومناقشة آليات تطوير الخدمات ودعم القطاعات المختلفة وتحويل المطالب إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ.
2: استمعنا إلى مجموعة من القضايا في بلدية جنين اللي هي مهمة للناس ومهمة سواء كان هذا يتعلق بالمياه بالنفايات الصلبة وأيضا بضرورة توسيع المخطط الهيكلي لمدينة جنين حتى يشكل حائط صد أمام التمدد الاستيطاني في جوار مدينة جنين والمنطقة. وإن شاء الله في وزارة الحكم المحلي يتم حاليا دراسة التوسعة للمخطط الهيكلي وسيتم إنجازه بأقرب فرصة ممكنة.
3: طبعا الهدف الرئيسي هو التواصل مع المؤسسات والهيئات بكافة أشكالها، بداية مع المحافظة وأيضا مع القطاع الخاص الفلسطيني واللجان الشعبية والمجتمع المدني والبلديات. طبعا نحن دورنا كوزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعملنا في مجال التنمية والإغاثة والقضايا المختلفة الاجتماعية.
1: هذه الزيارة حملت رسائل تتجاوز بعدها الإداري، فهي تأكيد على أن جنين رغم ما تعرضت له من استهداف وتدمير ستبقى حاضرة على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، وأن دعم صمود المواطنين وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار تمثل جزءا من المسؤولية الوطنية في مواجهة محاولات الاحتلال إضعاف المحافظة وتكريس واقع يفرضه بالقوة. من قلب جنين التي تتعرض لعدوان متواصل، تؤكد الحكومة الفلسطينية وقوفها إلى جانب المواطنين على قلب رجل واحد دعما لصمودهم ومتابعة لاحتياجاتهم وترجمة للحضور الرسمي على الأرض في مواجهة التحديات. من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
4: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وذكرت محافظة القدس أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. قال نادي الأسير إن منظومة الاحتلال تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين، في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة الاستعراض والإذلال العلنية. وأوضح النادي في بيان صادر عنه أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما في ذلك مشاهد تنطوي على إذلال ممنهج وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وكان آخرها صورة لمعتقل من قطاع غزة ظهر عاريا ومقيدا بطريقة وحشية في مشهد صادم يجسد أقصى درجات الإهانة والتنكيل، ويضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي رافقت حرب الإبادة المستمرة من جهة أخرى أو من جهة ثانية. قال نادي الأسير إن عدد طلبات الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم امتحان الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ما يعكس سياسة ممنهجة تقوم على استهداف ممنهج للطلبة الفلسطينيين في محاولة لضرب حقهم في التعليم وحرمانهم من استكمال مسيرتهم التعليمية. تواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على أبناء شعبنا من خلال إغلاقها للبوابات والحواجز العسكرية، ما يفاقم معاناة المواطنين.
5: تواصل حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا، وذلك من خلال الإغلاقات المتواصلة للحواجز التي نصبتها على مداخل القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة. حاجز بيت إيل الاحتلالي منذ ساعات الصباح الباكر أغلقته قوات الاحتلال ومنع التنقل المواطنين من خلاله، ويشهد عرقلة من قبل جيش الاحتلال حيث يقوم بتفتيش مركبات المواطنين ويعرقل مرورهم.
6: أنا بالعادة أسبوعيا بتنقل من خلال الحاجز مرتين صباحا، إحنا بنيجي من الساعة 8 بظل واقفين بالطابور بالانتظار لبعد الساعة 9 لما الجندي اللي على الحاجز يقرر يفتح البوابة ونعدي، وبعد انتهاء عملنا إحنا بنحاول نبكر على الأقل نقدر نأخذ دور ونعدي. إحنا بنقعد على الحاجز مش أقل من ساعة صباحا ومساء في دخول إلى رام الله والخروج إليه.
5: كذلك أغلقت هذه القوات حاجزي عطارة والنبي صالح شمال رام الله من جميع الاتجاهات، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق التفافية طويلة. كذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخلي قريتي عبود وعين سينيا شمال رام الله، وأعاقت حركة المواطنين وأقامت بإيقاف عشوائي للمركبات وتفتيشها، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.
7: صراحة كثير بمرمطونا، يعني جاي من جنين ماركين عن 4-5 حواجز، وكل حاجز على الحظ حسب كل واحد كيف حظك انت، فما بتعرف مشوارك كم بدك وقعد وانت بتروح متى بتروحش، يعني صار نص ساعة الحاجز هذا ولسه نستنى كل يوم هيك.
5: وفي إطار اعتداءات المستوطنين المتواصلة استولى عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطارة شمال رام الله، كانوا نصبوا قبل عدة أشهر 5 خيام وجلبوا معهم مئات الأغنام وسيطروا على مناطق واسعة شرق البلدة ومنعوا أصحاب الأراضي والمواطنين من الاقتراب من المنطقة. هذا في وقت تتعرض فيه البلدة لاعتداءات متواصلة من المستوطنين الذين ينطلقون من هذه الخيام للقيام بعمليات حرق وتخريب في البلدة. كذلك قام المستوطنون بعمليات تجريف بأراضي المواطنين في قرية كفر نعمة غرب رام الله بحماية جيش الاحتلال، فيما اقتحم عشرات المستوطنين قرية برقة شرق المدينة وتجولوا بين المنازل ونفذوا عمليات تخريب لممتلكات المواطنين. عشرات المركبات المتواجدة على هذا الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يعرقل الاحتلال دخولها وخروجها إلى المحافظة، والهدف هو التنغيص على حياة المواطنين. من حاجز بيت إيل الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
4: بعد أكثر من عام ونصف العام ما زال عدوان الاحتلال متواصلا على مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا بإطلاق النار والانفجارات قرب منازل النازحين خاصة بمخيم نور شمس.
8: عدوان الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس يتواصل منذ ما يزيد على العام والنصف تواليا، حيث ما زال الاحتلال يحول المخيمين إلى ساحات لتدريب جنوده عسكريا، فيما شهدت الساعات الأخيرة تواصلا لإطلاق النار وسمعت أصوات الانفجارات خاصة بمخيم نور شمس، وهو ما يثير التخوفات من الآثار المترتبة على ذلك والتي تطال ما تبقى من مباني ومنازل أبناء شعبنا النازحين من المخيمين قصرا وتحت تهديد السلاح.
9: بشكل يومي نسمع أطلاق نار وإزعاج وإرهاب يمارس في السكنات والتجمعات القريبة من المخيمات. من هنا نتحدث وهناك سكنات عسكرية وتواجد لقوات الاحتلال في داخل المخيمات وقوات راجلة وآليات عسكرية تدخل وتخرج من المخيم.
8: التصاعد الأخير بعدوان الاحتلال المتمثل بزيادة وتيرة إطلاق النار وإحداث الانفجارات قرب منازل النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس يأتي بالتزامن مع تفاقم أزمة 25,000 نازح مجبرون على ترك منازلهم منذ أكثر من 18 شهرا تواليا، وسط تحذيرات من تصاعد العدوان وإطالة أمده، في ظل مطالبات لمؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه والضغط على حكومة الاحتلال للانسحاب وتمكين النازحين من العودة.
10: الهدف السياسي الذي تسعى إليه حكومة هذا الاحتلال لإسقاط حق العودة وبالذات وأيضا كذلك إضراب وإنهاء موضوع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باعتبار المخيم والوكالة الشاهدين الحيين على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، مما يتطلب وقفة وطنية مسؤولة وخطة وطنية على المستوى الوطني العام.
8: وبعد أكثر من عام ونصف على العدوان، بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله 14 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين، فيما هدم الاحتلال آلاف المنازل كليا وجزئيا ودمر البنية التحتية بشكل كامل. ما يفرضه الاحتلال من وقائع على مخيمي طول كرمل وشمس ينذر بخطر جسيم يلاحق ما تبقى من منازل المخيمين، حيث أن إطلاق النار والانفجارات لها تأثيرات سلبية على تلك المباني. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من محيط مخيم طول كرمة.
4: هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلة وتركها دون مأوى.
5: لم يمضي وقت طويل حتى تحولت أصوات الحياة داخل المنزل إلى ضجيج جرافات الاحتلال. ففي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا تاركة العائلة أمام مشهد قاس وهي ترى سنوات عمرها تتهاوى أمام أعينها.
11: متفاجأة اليوم الساعة 6:15 إنهم بدون سابق انذار بيجوا أخل البيت، أعطونا بس 30 دقيقة ما قدرنا نفضي ولا حاجة، قدرنا أشياء خفيفة لك وهدموا البيت زي ما انتم شايفين على كل الأثاث الموجود فيه. طبعا هذا البيت الثالث اللي بهدوا للعيلة، ابن عمي تحت قبل سنة طبعا شكتين، أخوي عجنبه بالضبط ساس وسمع بدون سابق انذار.
5: الهدم في تقوع ليس حدثا عابرا بل حلقة جديدة في سياسة متواصلة تستهدف المنازل والعائلات وتضيق عليهم في أرضهم في ظل استمرار الإخطارات وتصاعد التوسع الاستيطاني في المنطقة.
12: مشهد الهدم صباح هذا اليوم هو يعني جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الوطن الفلسطيني بشكل عام وتستهدف المواطن الفلسطيني والمكان الفلسطيني. قدموا بتراخيص أكثر من مرة، بمخططات أكثر من مرة، ولكن بحجج واهية تم رفضها من قبل السلطات ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي في هذا المجال. وزي ما شاهدنا اليوم صباحا حوالي الساعة 6:00 صباحا تفاجأوا أصحاب المنزل بتوجه قوات الاحتلال بمحاصرة المنزل والطلب من سكان المنزل بمغادرة المكان للقيام بهدمه بحجة عدم الترخيص.
5: ورغم قسوة المشهد يبقى الركام شاهدا على قصة عائلة فقدت منزلها لكنه لم ينتزع منها حقها في البقاء، وبين الخسارة والإصرار تتواصل المعاناة مع سياسة الهدم التي تطال الحجر والإنسان معا.
13: قد تهدم الجدران في دقائق لكن البيوت ليست اسمنتا فقط بل ذاكرة وأمان ومستقبل. وهنا في بلدة تقوع ينتهي مشهد الهدم لتبدأ حكاية جديدة فوق هذا الركام من صمود المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
4: تستمر أعمال تنظيف برك سليمان جنوب بيت لحم للحفاظ على نظافة الموقع وحمايته من اعتداءات المستوطنين وتعزيز حضوره.
5: تتواصل أعمال تنظيف برك سليمان إلى الجنوب من بيت لحم بشكل دوري للحفاظ على نظافة الموقع التاريخي وتعزيز حضوره كوجهة يقصدها المواطنون والزوار. وتأتي هذه الجهود بمشاركة متطوعين وجهات محلية في إطار العناية بالمكان وصون قيمته التاريخية.
14: المنطقة مهددة بالمصادرة، مهددة من الجهات الإسرائيلية بالاستيلاء عليها. فوزير المالية الإسرائيلي عمل مقابلة هون وإنه هذه المنطقة إلهم، هذه المنطقة فلسطينية تابعة للأوقاف الإسلامية واللي أوقفوها عائلات إرطاس وهي من أملاكهم، والمساحة الكلية 250 دونم. هذه المنطقة من زمن الرومان لغاية حرب 67 وهي تزود مدينة القدس بمياه الشرب.
1: ولا تقتصر هذه الحملات على الجانب البيئي، بل تحمل رسالة تؤكد أهمية الوجود الفلسطيني في الموقع في ظل محاولة المستوطنين استهدافه وفرض السيطرة عليه باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية.
15: في إطار الجهود المستمرة لحماية هذه المنطقة من دخول المستوطنين برفقة جيش الاحتلال، هناك الكثير من الأعمال التطوعية تشمل الدفاع المدني، الإغاثة، محافظة بيت لحم، مجلس كرو إرطاس، لحتى نحافظ على هذه المنطقة وتثبت وجودها.

0: وهي كاملة السيادة الفلسطينية.
1: ويؤكد المشاركون أن الحفاظ على برك سليمان مسؤولية جماعية، وأن استمرار الاهتمام بالموقع وتنظيم فعاليات فيه يسهم في حمايته والحفاظ على هويته التاريخية للأجيال القادمة.
2: في برك سليمان تتحول أعمال التنظيف إلى رسالة حماية وصمود، تؤكد أن الحفاظ على هذا المعلم التاريخي لا يكون فقط بالتنظيفه، بل أيضا بتعزيز الوجود الفلسطيني فيه والدفاع عن هويته وتاريخه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: شاركت القوى والفصائل الوطنية والرسمية في وقفة إسناد لجمعيتي التضامن الخيرية ومديد اللتين أغلقتهما قوات الاحتلال في مدينة نابلس.
4: شاركت القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الرسمية وشخصيات اعتبارية شاركت في وقفة إسناد لدعم جمعية التضامن الخيرية وجمعية مديد التي أغلقتها قوات الاحتلال في محافظة نابلس.
5: نحن لدينا طرقنا الداخلية وطرقنا القانونية التي نتبعها، وأيضا يعني الموضوع احنا سنذهب إلى يعني خدمة المواطن لا تقتصر عبر الجدران وعبر المكاتب، بل بالشوارع بكل مكان. يعني لن سنستمر في الخدمة إن شاء الله، وهناك جهات يعني قانونية تم توكيلها للترافع وضد هذا القرار الجائر.
4: وعبرت القوى والفعاليات عن إدانتها لهذا القرار الذي يستهدف الجمعيات الخيرية التي تقدم مد يد العون لآلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة.
6: لم نقف مكتوفي الأيدي، بل أننا مؤسسات وفعاليات سنفتح أبوابنا لتستمر الجمعية بالقيام بدورها من خلال البلدية تفتح أبوابها لجمعية التضامن، لأنها تعيل اليتامى والأسر الفقيرة وتعيل الفقراء بشكل كامل. لديها مشاريع خيرية، لا نستطيع الوقوف وهؤلاء الناس في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة ينتظرون المساعدة من مثل هذه الجمعيات.
7: جمعية التضامن الخيرية تقدم الخدمات لليتامى وتقدم الخدمات للطلاب وللمحتاجين من شعبنا، هذا هدفه الأساسي، تضييق على الشعب الفلسطيني بعد التضييق على العمال داخل الخط الأخضر، بعد التضييق على شعبنا في غزة. هناك استمرار لهذه الحملة المنظمة ضد المؤسسات الأهلية في كل من الضفة الغربية. جمعية التضامن وجمعية مديد مؤسسات أهلية فاعلة في نابلس وتقدم الخدمات. نحن في العمل الأهلي سنبذل كل الجهود القانونية للدفاع عن هذه المؤسسات.
4: إجراءات الاحتلال تصاعدت وتيرتها بحق الجمعيات الخيرية في محافظات الوطن، حيث أغلقت العديد من الجمعيات في محافظات نابلس وجنين والخليل. أعربت القوى والفعاليات والمؤسسات الرسمية والوطنية عن رفضها لإجراءات الاحتلال التي تستهدف هذه الجمعيات الخيرية التي تقدم الكثير للفقراء والمحتاجين. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: أحيت مديرية الشرطة في محافظتي نابلس وبيت لحم الذكرى 32 لتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية من خلال احتفالين رسميين حضرهما ممثلون عن المؤسسة الرسمية.
8: في أجواء وطنية جسدت معاني الانتماء والوفاء، أحيت مديرية الشرطة في محافظة نابلس الذكرى 32 لتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال احتفال رسمي حضره عدد من الشخصيات الوطنية والرسمية وقادة الأجهزة الأمنية وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية.
9: أولا بهذه الذكرى وهذه المناسبة نحيي الشرطة الفلسطينية على مرور 32 عاما، ونحتفل بهذا اليوم، وهو ليس احتفال إنما هو استمرار لعمل الشرطة المستدام في تحقيق الأمن والأمان لكل المواطن الفلسطيني. بهذه الذكرى نحيي شرطتنا بكل منتسبي الشرطة الفلسطينية في أداء واجبهم باتجاه أبناء شعبهم.
10: الشرطة والأمن هو جزء أساسي من المؤسسات الأساسية في المجتمع الفلسطيني الذي يستند إلى المجتمع، وحماية المواطن وأمن المواطن والوطن أيضا واجب مقدس علينا جميعا وعلى رجال الشرطة والأمن بشكل أساسي بهذا الموضوع. من أجل ذلك كان عبر هذه السنوات هذا الأداء الرائع للشرطة الفلسطينية.
8: وأكد المتحدثون خلال الاحتفال أن جهاز الشرطة شكل على مدار 32 عاما صمام أمان للمجتمع الفلسطيني رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

0: خاصة أن رجال الشرطة يواصلون أداء واجبهم المهني والوطني في حفظ الأمان والنظام العام وترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي وتقديم الخدمات للمواطنين بإخلاص ومسؤولية في ظل تحديات ميدانية وإنسانية معقدة.
1: اليوم 32 عام على تأسيس الشرطة الفلسطينية والأمن الفلسطيني، 32 عام والشرطة تقدم على الأرض شهداء وجرحى وأسرى وخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم نابلس كانت كلمتها جاءت لتكرم من يستحق الوفاء، تكرم الأمن الفلسطيني وتكرم الشرطة الفلسطينية لمن يستحق، لأن اليوم بدون أمن الوضع صعب جدا. بالتأكيد هي اليوم كانت كل المؤسسات المحافظة قالت كلمتها نعم للأمن والأمان وعلى رأس الشرطة الفلسطينية.
0: وفي محافظة بيت لحم أحيت مديرية الشرطة الفلسطينية الذكرى 32 لتأسيس جهاز الشرطة باحتفال رسمي مماثل شاركت فيه شخصيات رسمية ووطنية وممثلون عن المؤسسات المدنية والأمنية.
2: نستذكر في هذا اليوم بأن أولى قرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بالأخير الشهيد الراحل الخالد فينا جميعا أبو عمار كان تأسيس الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون أولى قراراته تأسيس الشرطة الفلسطينية. فهنيئا لنا بأنه كانت أولى هذه القرارات في هذا السياق، واليوم نحتفي ب 32 عام على تأسيس هذا الجهاز.
0: وأكد المتحدثون خلال المناسبة أن جهاز الشرطة الفلسطينية يشكل محطة وطنية لاستحضار مسيرة مشرفة من العمل والتفاني في إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية.
3: 32 عاما من العطاء المستمر رسخ خلالها جهاز الشرطة حضوره كمؤسسة وطنية في حفظ الأمن وسيادة القانون. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
4: وزعت محافظة الخليل بدعم من مؤسسة وقفة للتنمية وبناء القدرات 20 كرسيا كهربائيا على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
5: في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الحركة والاستقلالية، وزعت محافظة الخليل وبدعم من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات 20 كرسيا كهربائيا على عدد من المستفيدين من مختلف مناطق المحافظة، وذلك خلال فعالية أقيمت في دار المحافظة بحضور ممثلين عن المحافظة والمؤسسة وعدد من الأسر المستفيدة.
6: يعني هذا استجابة رائعة من مؤسسة وافا باتجاه قطاع مهم جدا، باتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه هدول يعني كلهم طلاب وبحاجة للوصول إلى مدارسهم، وعدم توفر الوسيلة الآمنة واللازمة في مشاكل كثير في الوصول لهذه المدارس، لأنه هذا القطاع يعز علينا وهذا قطاع مهم جدا أن يكون فاعل في الحياة الاجتماعية بدل أن يكون عبء عليها.
5: ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، حيث تسهم الكراسي الكهربائية في تسهيل تنقل وممارسة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. كما تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية في خدمة الفئات التي تحتاج إلى رعاية ودعم إضافيين.
7: أي المبادرة يعني جاءت بهذه الحجم يعني من توزيع الكراسي لشباب وأطفال وطلاب مدارس للتخفيف من معاناتهم، وإن شاء الله يعني راح نظل مستمرين مع المؤسسات الرسمية والمحافظين ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية للوصول إلى أكبر شريحة ممكن من أصحاب الاحتياجات الخاصة ودعمهم بإذن الله.
5: وعبر المستفيدون وذووهم عن سعادتهم الكبيرة بهذه المساعدة، مؤكدين أن الحصول على الكراسي الكهربائية سيساهم في تحسين حياتهم والتخفيف من الأعباء التي يواجهونها يوميا، فيما وجهوا شكرهم لمحافظة الخليل ومؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات على هذه المبادرة المهمة والضرورية. من الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
4: وفي مصر شهدت دار الأوبرا فعاليات رسمية وثقافية وفنية احتفاء بذكرى 30 من يونيو، امتزجت خلالها العروض الفنية برسائل وطنية أخرى داعمة للقضية الفلسطينية.

0: في ذكرى 30 من يونيو تتواصل الفعاليات الرسمية والثقافية التي تستعيد إحدى المحطات البارزة في التاريخ المصري الحديث. وفي دار الأوبرا المصرية امتزج الفن بالاحتفاء الوطني، فيما حملت كلمات المشاركين رسائل دعم للقضية الفلسطينية بهذه المناسبة.
1: 30 يونيو هو تاريخ مهم جدا في حياة المصريين وفي حياة الوطن العربي كله، لأنه منحنى كان مهم وصعب، وتم من خلاله أن مصر رجعت لأصحابها. يعني زي ما بيقولوا 30/6 نموذج، مش في مصر بس، هو في الوطن العربي كله وفلسطين كمان تحديدا، لأن فلسطين وأرض فلسطين وغزة دي احنا بنعتبرها، يعني هو مش احنا بس، وكل الوطن العربي كل المسلمين بيعتبروها، يعني هي الأيقونة وهي اللي في رقبتنا كلنا.
0: وشهدت الاحتفالية عروضا موسيقية وغنائية وطنية بحضور مسؤولين وفنانين وشخصيات عامة وجمهور من مختلف الفئات.
2: إرادة شعب مصر كله عندما اجتمع ليقول كلمة واحدة برفض أي قوة تحاول أن تسيطر عليه، وبينحاز لإرادة الشعب والجيش والدولة. وبالتالي احنا كلنا بنحتفل بهذا اليوم. ما حدش يقدر يسرق مصر، ما حدش يقدر يسيطر على مصر. فلسطين دائما في قلب كل مصري، وفلسطين اذا دخلت بيت كل مصري وقلب كل مصري هتلاقي فيه فلسطين وشعب فلسطين.
0: وشملت الفعاليات ايضا معرضا فنيا بعنوان 30 يونيو رؤى تشكيلية، ضم أعمالا ولوحات استلهمت روح ثورة 30 من يونيو ووثقت محطات بارزة في التاريخ المصري في تجسيد لدور الفن في حفظ الذاكرة الوطنية.
3: جيش والشعب ايد واحدة، كان دايما المنظر ده كنت بشوفه في ميدان التحرير، ان كانوا الاسر بتنزل باولادها وبيخلوا الولد الصغير يشيلوا ضابط الجيش، فكانوا دايما بيعملون كده، لان دايما الطفل بيقولوا له نفسك تبقى ايه، يقول لهم نفسي اكون ضابط جيش. فكان المنظر ده انا شفته كتير جدا، ان ضباط الجيش بيشيلوا الاطفال وبيرفعوا معاهم علم مصر. فما فكرت ان انا ارسم حاجة عن ثورة 30 يونيو، رسمت شعار الجيش والشعب ايد واحدة.
0: في الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو، وفي هذه المناسبة تنطلق الفعاليات الرسمية في جمهورية مصر العربية احتفالا بهذا اليوم، وتأكيدا على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار ولما يمثله هذا اليوم في المشهد المصري ككل. من قلب دار الأوبرا المصرية في القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
4: سعيا منها للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، تواصل الجهات المعنية في الأردن إجراءاتها الميدانية في تحسين آلية العمل وسط تحقيقات وإجراءات أمنية لوقف عملية استغلال حجز المواعيد المسبقة.
5: تواصل الجهات المختصة في الأردن إجراءاتها على جسر الملك حسين بهدف التخفيف عن المسافرين في ظل حالة الاكتظاظ والشكاوى التي وردت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. وزير الداخلية الأردنية مازن الفرايا وفي أكثر من زيارة إلى الجسر أكد أن التحسينات جارية للتخفيف عن المسافرين، وأنه سيتم العمل على تأهيل البنية التحتية له، كما تم العمل بشكل فوري على تركيب خيام وأماكن مظللة للمنتظرين خارج الجسر.
6: الإجراءات الآن اختلفت من 15 يوم إلى الآن، هنالك خلل كان على جسر الملك حسين من خلال وجود سماسرة خارج إطار الإدارة الرسمية، يعني كانوا هم اللي يمكن بيبيعوا منصة، بيشتروا منصة، بيأخذوا الناس لاتجاه آخر. المملكة الأردنية الهاشمية دائما حريصة بقيادتها وشعبها أن يكون هنالك تسهيل لإخوة الفلسطينيين، ولكن أيضا الجانب الإسرائيلي كان له دور كبير في هذه الأزمة، يعني هو بدس الدسم بالدسم. الحمد لله الإجراءات اختلفت تماما من 15 يوم في غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في موضوع جسر الملك حسين.
5: توجيه بتنفيذ العطاءات التي من شأنها التخفيف من عبء الوقوف والانتظار، وتنبيه أردني إلى أن الجسر يعمل وفق ساعات عمل الجانب الإسرائيلي الذي يتذرع من وقت لآخر بإغلاق الجسر وتحديد عدد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. نقاط عديدة يريدها الجانب الأردني في ظل تحقيقات مستمرة لوقت

0: وقف عملية المتاجرة بالمقاعد لأعمال ربحية على حساب المسافرين.
1: شركة جت الآن الأجهزة الأمنية تحقق إذا كان هنالك تجاوزات، وإذا كان هنالك تجاوزات سوف تعلن عن ذلك. إدارة الجسور يعني عملوا حصر لمجموعة كبيرة أكثر من 500 شخص فقط، همهم يجوا كل يوم وبيأخذوا دخان ومعسل، وبالتالي عملوا إرباك على جسر الملك حسين. نحن نسير بالاتجاه الصحيح الآن، وأنتم أكيد لمست ذلك. المواطن الفلسطيني إذا دخل عمان أكيد كأنه في فلسطين، لا يوجد تمييز، بالعكس هذه وطنه، هذه أرضه، هذه بلده. وإن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القادمة سوف نبحث بعض الأمور الفنية ليسير الأمور على المواطنين الفلسطينيين أكثر.
0: زيارات تفقدية متكررة ترافقها محاولات حثيثة لحل مواطن الخلل ضمن المستطاع، مع تأكيد أردني على تنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها الرفع من سوية الجسر وآليات عمله. المسؤولية المشتركة، هذا ما يقوله الجميع عن أزمة جسر الملك حسين. أولا بالتزام المواطنين والمسافرين بالتعليمات المحددة قبل السفر، وثانيا إيفاء الجهات المختصة بالتزاماتها تجاههم جميعا. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: نهاية النشرة إلى العناوين. 4 شهداء في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة، ومدفعية الاحتلال تستهدف مخيم البريدج وسط القطاع. تأكيدات عربية وإسلامية على ضرورة احترام الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. نادي الأسير يحذر من تحويل الاحتلال التعذيب بحق الأسرى إلى سياسة معلنة وأداة لترسيخ نهج الإبادة. في إطار سياسة التهجير القصري، جيش الاحتلال يواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الزراعية والصناعية في الضفة، والمستوطنون يصاعدون جرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بيقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاقه وبخطوه.

عارف احنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

رجعت هون في الحارة وتفاجأت بالحكي هذا وسكر وأسر المنبر لحرام.

Abi, abi.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صوت الشباب. مشروع الزواج مش مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو خطوة تأسيسية لبناء الأسرة والمجتمع. لكن في الواقع الفلسطيني اليوم بواجه الشباب تحديات متزايدة بتجعل هذا القرار أكثر تعقيد، بين أوضاع اقتصادية صعبة وسوق عمل غير مستقر وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تغيرات اجتماعية ونفسية واضحة. في هذه الحلقة من صوت الشباب بنسلط الضوء على واقع الزواج في المجتمع الفلسطيني وأسباب تأخره أو العزوف عنه، وتأثير الظروف الاقتصادية وسوق العمل على قدرة الشباب على تكوين الأسرة. بسعدنا نرحب بضيفنا الدكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ دعاء.
0: دكتور، بالبداية في معنا استطلاع لرأي الشارع عدته وزميلتنا لانا عرار حول هذا الموضوع، خلينا نروح نتابع هذا التقرير وبنرجع.
2: للأسف إحنا صار عندنا ارتفاع كبير في المهور، خصوصا في بعض المدن والقرى، ارتفاع في المطالب المالية الأخرى المتعلقة بالزواج، إنه صار إنه المطلوب حفل عرس كبير يكون، وحفلات أخرى بتلحقها خطبة وحفلات ثانية، كثير أشياء ثانية. وهذه طبعا بعيدا عن المصاريف اللي قبل خطوة الزواج، زي تأمين المنزل، تأمين سيارة. كثير عائلات ما برضو إنه مثلا لازم يكون سيارة عند الزوج أو غيره، فكثير مصاريف أخرى ارتفعت، وخصوصا مع الوضع الاقتصادي الحالي في الضفة، يعني كثير الإشي صار صعب.
3: أول شيء الشباب حاليا في الوقت الحالي واجهوا مشاكل اقتصادية، يعني الوضع الاقتصادي طبعا له دور في الزواج، وزي ما احنا شايفين صراحة سوق العمل في الوقت الحالي يعني

0: كثير ضعيف. فالشاب طبعا واهل البنت طبعا بيطلعوا على الوضع المالي الشاب قبل ما يسالوه هيك. فزي ما حكيت انه فش يعني سوق الحالي ضعيف جدا، والشاب بواجه كثير صعوبات في المناحي الماليه غير يعني العروس والذهب والنيله هذه. فصراحه يعني انه غير طبعا التكاليف الجانبيه مثلا فتح بيت وصرف والقصه هذه والمهر الغالي، فغير العادات والتقاليد انه اهل الصراحه اهل البنات او الصبيه يعني بيطلعوا على الشاب اللي معاه يعني مصاري وهيك. بصراحه يعني
1: اكيد صار قرار الزواج اصعب كثير على الشباب، خاصه من الناحيه الماديه، انه احنا كشعب فلسطيني بشكل عام رفعنا مستوى معيشتنا، بنت صارت تطلب امور اعلى للاسف في اخر 3-4 سنوات، الرواتب بشكل عام والقدره الشرائيه والحاله الاقتصاديه للبلد نزلت كثير، فالشاب صار بالنسبه له حلم صعب التحقيق انه يتجوز بسبب صعوبه انه يجيب دار يجيب سياره حتى يلبي متطلبات العروس نفسها. يعني صاروا زي ما بنلاحظ اخر فتره الزواج الشباب يوصلوا 30 حتى يتجوزوا، لانه ما بيقدر يتجوزهم في العشرينات بسبب صعوبة التكاليف.
2: طبعا بالنسبة لموضوع الزواج هو موضوع أصبح في الفترة الأخيرة معقد جدا جدا جدا، بسبب أول إشي غلاء المعيشة، 2 غلاء الذهب، 3 كلة الرواتب، والأوضاع الاقتصادية والسياسية اللي بيرميها فيها الشعب الفلسطيني. وأنا بلاحظ أنه أصلا نسبة كبيرة من الشباب أعمارها قاعدة بتتجاوز 30 و32 سنة، وهي لسه مش واصلة للاستقرار النفسي والمالي قبل انه تفكر مرحلة الزواج. فانا يعني بشوف انه الاوضاع كثير صعبة، وبتمنى انه يعني يتم ايجاد حل لهذا الاشي، لانه مش حلو بناتنا وشبابنا الواحد بوصل عمره 30 و32 سنة وهو لسه مش قادر يحقق هذا الاستقرار.
3: أهلا فيكم مشاهدينا، بنرحب فيكم من جديد، برحب بضيفي الدكتور أكرم عثمان. أهلا وسهلا فيك دكتور.
4: الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك
3: دكتور. بداية، في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة اللي بنعيشها اليوم، كيف بوجهة نظرك ممكن أنه نصف واقع الزواج في مجتمعنا الفلسطيني مقارنة بما كان عليه سابقا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك الزواج يعني هو فضيلة وسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر إن له وجاء. زمان كانت المسألة اجتماعية بسيطة لا تحتاج إلى تكاليف. كما ذكرت حضرتك في المقدمة، التحولات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية خلقت وضع غير عادي، بمعنى أنه غياب البطالة، سوق العمل يعني في تضارب كبير جدا، الحروب اللي احنا بنشاهدها عبر 3-4 سنوات وسبقها كمان كورونا كان لها أثر كبير جدا. احنا بنتكلم عن بطالة تمثل 41% من الشباب، يعني بين كل 100 شاب 41 عاطل عن العمل، مش بيشتغل مياومة، ممكن حتى اللي بيشتغل مياومة بياخد 1880 شيكل مش محسوب ضمن البطالة نفسها. فبالتالي هاي التحديات والغلاء والبهرجة والصورة المثالية بتصور أوجدت واقع معقد يحتاج منا بالفعل إلى دراسة هذه الأسباب والتعرف عليها ووضع الاستراتيجيات اللي يمكن أن احنا بالفعل نساهم بدفع الشباب لهذا الوضع.
3: طيب دكتور، هل يمكن نقول أنه في تغير بسن الزواج للشباب مقارنة بزمان؟
4: طبعا زمان كانت المسألة يعني 14-15-16-17 سنة الشاب يتزوج. اليوم نظرا للتعليم، نظرا لارتفاع التكاليف الموجودة للزواج، صار في تأخير، يعني ما بين 18-29 شاب 60% منهم مش متزوجين. بمعنى انه هاي التحديات والغلاء بتصور اوجدت التأخير او العزوف عن الزواج نتيجة هذه التعقيدات اللي بتصير والظروف المحيطة، سواء كان الحروب أو الظروف الاقتصادية من فقر ومن عوز.
3: طيب خلينا نحكي عن أبرز التحولات الاجتماعية والثقافية اللي أثرت على مفهوم الزواج عند الشباب.
4: يعني التحولات الاجتماعية بمعنى أنه صار في نوع من البهرجة، صارت الصورة المعايير اختلفت، اختلاف اختيار الشريك ما بين الذكر والأنثى. فبتصور نتيجة الوعي الكبير جدا واستقلالية المرأة بعض الأحيان أوجدت حالة من البعد الثقافي والاجتماعي وكذا.

0: ذلك النفسي، لأنه إحنا بنتكلم عن هل شبابنا معد نفسيا للزواج؟ إذا بنتكلم
1: دكتور، حضرتك كتبت كتاب عن هذا الموضوع، كتاب أسرار السعادة الزوجية. نعم. كيف تطرقت لهي المواضيع من خلال الكتاب؟
0: يعني هذا الكتاب تقريبا كلفني حوالي سنتين عمل، 1200 ساعة عمل، أسرار السعادة الزوجية. بدأت من كيف ممكن احنا نحضر للخطوبة بطريقة إيجابية وفاعلة، كيف نفهم عقلية ونفسية الرجل والمرأة يفهموا بعض، الاحترام الزوجي، المحبة، وكمان مسألة فرق شاسع بين الشخصية المنغلقة والشخصية المتفتحة. الشخصية المتفتحة دائما شخصية مرنة عاطفيا، عندها ذكاء عاطفي، بتتعامل مع الطرف الآخر بإيجابية أكثر، بالإضافة إلى منتصف العمر والشيخوخة. وصلت على جزء من المشكلات زي الصمت الزوجي، الطلاق العاطفي، وما أكثرها في مسألة التحديات الموجودة. إحنا بنتكلم سنة 2003، يعني أحد طلاب جامعة النجاح عمل ماجستير في الطلاق، فكانت نسبته 9%. اليوم سنة 2025-26 وصلت إلى 30%. فبالتالي هذا المعيار بتصور، أو هذا التحدي بيفرض نفسه، خاصة أنه 50% من حالات الطلاق قبل الدخول، بمعنى أنه ما في انسجام، المعايير الاختيار ما كانت واضحة ومؤثرة وعلى أسس قيمية وعلى أسس تحمل للمسؤولية بشكل كبير جدا. فبالتالي اختلفت المعايير بشكل كبير، تأخر سن الزواج نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية والمتطلبات، وصارت عندنا عادات اجتماعية. يعني زمان كانت المسألة إلها علاقة بالبساطة، إلها علاقة بالقرابة، إلها علاقة بالأعراف الاجتماعية. اليوم لا، صارت التعليم والوعي الكبير انعكس بعض الأحيان سلبيا على قضية الاختيار، فصار في نوع من التعقيد أدى إلى هذا التأخير، أو الفكرة أنه أنا بدي أضل عزابي أو أخرج إن أنا أتزوج من برا نتيجة التكاليف.
1: نعم.
0: يعني أنا اطلعت على الدراسات تقول 10% من الشباب الفلسطيني الآن ينحو نحو أنه يتزوج من برا، أرخص وأقل تكلفة من الوضع في
1: البلاد،
0: في بلادنا. نعم.
1: طيب دكتور، خلينا ننتقل لمحور آخر، موضوع العوامل الاقتصادية والمادية. يعني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشوها أبناء شعبنا، بصبح العامل المادي عنصر أساسي في موضوع الزواج. كيف أثر العامل المادي على قرار الزواج عند الشاب؟
0: يعني في دراسات قالت بأن الزواج بكلف ما بين 50 إلى 100 ألف شيكل، وفي دراسات أخرى قالت 95 ألف شيكل. هذا الكلام غير البيت، غير الأثاث، يعني تكاليف الحفلات، المهر وما شابه ذلك، خاصة بتعقيدات ارتفاع الذهب.
1: نعم.
0: اليوم الناس صارت تبالغ، يعني زمان كانت المسألة 5000-7000، اليوم بدأت تفرض نفسها بالمهر، بقضية عفش البيت، وكذلك المتأخر كما نعلم في مجتمعاتنا الفلسطينية. فبالتالي عملت نوع من التعقيد، بالإضافة إلى عملية المجاراة والمباهاة بالحفلات وإقامة العرس والغداء، كل هذه الأمور مكلفة. فبالتالي لما بكون شبابنا عنده بطالة وعدم قدرته على العمل، الدعم الاجتماعي والدعم الأسري بقل، فبالتالي يمكن أن يكون بالفعل هذه التحولات أثرت بشكل كبير جدا على زواج في فلسطين. نعم.
1: يعني وجهة نظرك أنه البطالة وضعف الدخل لها تأثير مباشر على قرار الزواج عند الشباب؟
0: أكيد بلا شك. يعني البطالة، عدم وجود العمل المستقر، لأنه إذا كانت نسبة البطالة 41، وفي دراسات تقول ربما فاقت 50% أو 60%، خاصة في ظل الحروب. إحنا بنتكلم كمان عن 260 ألف عامل كانوا بيشتغلوا في الداخل الفلسطيني، فصاروا عبء على مجتمعنا. بتصور الغلاء اللي بيصير، إحنا على مستوى البترول رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، يعني بنتكلم عن مش بس في أمريكا، أقل من عنا دول الخليج، الأردن. فهذا الأمر كتير كتير كتير مكلف، عشان هيك يعني في تحديات كبيرة، سواء كانت على العامل الاجتماعي والعامل الثقافي، انه بالفعل صار في نوع من التأخير والتعقيد في عملية الزواج نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن نقول انه ثقافة الاستهلاك اللي موجودة اصبحت عائق امام قدرة الشباب على الزواج اليوم او الاقدام على الزواج؟
0: يعني ثقافة الاستهلاك هي احنا لو حسبنا الراتب وين بيروح؟ دائما ما بروحش على الأمور الأساسية، بروح على الأمور الثانوية دائما. ثقافة الاستهلاك فيها نوع من المباهاة ونوع من إظهار الذات. انتقلنا من البعد الاجتماعي للبعد الفردي، صارت النزعة الفردية موجودة فينا، وهي الأمر له تأثير سلبي كبير، على اعتبار أن أنا بدي أجاري جيراني وأقاربي ويكون في نوع من الصورة المثالية. عشان هيك ثقافة الاستهلاك هي ثقافة بتأثر فينا تأثير كبير جدا. يعني على مستوى رمضان يفترض أن يكون رمضان أقل استهلاك
1: عبادات وشعائر،
0: ومع ذلك دراسات تقول ما بين 150 إلى 200% ارتفاع الاستهلاك. عشان هيك في تحدي كبير، طبيعة الحياة، كل هاي الأمور مجتمعة، محدودية العمل والبطالة بتأثر تأثير كبير جدا على الزواج في فلسطين.
1: طيب دكتور، خلينا نحكي أكثر وبشكل كبير عن موضوع أنه اختلاف في الظروف. إحنا بنلاحظ أنه في اختلاف في الظروف بين المناطق المختلفة. هل هناك فرق فعلي بين الشباب في المدن والقرى من حيث القدرة على الزواج أو حتى الإقدام عليه؟ شو الأسباب برأيك؟
0: يعني الفروق واضحة. أول شيء في المدينة أنه تكاليف الحياة أغلى. الجانب الآخر إنه منافسة سوق العمل كمان أكبر وقلة الدعم، بعكس القرى. القرى فيها دعم عائلي، يعني بحيث إنه الشاب لما بيكون في عنده 4-5 إخوة الكل قد يتحمل والأب قد يتحمل، بالإضافة إنه ظروف السكن بتكون أقل. ومع ذلك التحديات موجودة لكن تتفاوت، أقلها في الريف وأكثرها في المدينة، نتيجة يعني طبيعة الحياة وطبيعة الاعتماد على الذات أكثر من قضية التكافل الاجتماعي والرعاية والدعم من قبل الأسرة والعائلة.
1: طب خلينا نحكي عن موضوع الفتيات دكتور. هل متطلبات الفتاة اختلفت من السابق لليوم؟ كيف نظرة الفتاة للزواج؟ شو رأيك؟
0: يعني زمان كان الزواج إنه قلما لا في جلسة مع العريس والأمور فيها بساطة جدا. اليوم لا، اختلفت من حيث إنه نسبة التعليم بين الفتيات ارتفعت. يعني الجامعات الفلسطينية 58% نسبة فتيات و 42 ذكور. الوعي، الاستقلالية المالية كمان لها أثر كبير جدا، بالإضافة إلى معايير اختيار الشريك. يعني إحنا المعايير
1: اختلفت عند الفتيات أو حتى عند الشباب؟
0: اختلفت بشكل كبير.
1: شو السبب دكتور؟
0: السبب إنه في تأثر السوشيال ميديا كمان لها أثر كبير في هذا الجانب.
1: نتطرق للسوشيال ميديا في الحلقة الثانية
0: إن شاء الله. والجانب الآخر الوعي يعني يفترض أن يكون في عندنا مقومات الزواج، أن يكون شاب مثلا عنده أخلاق، عنده قيم، إنسان مرتبط بربه بشكل أفضل، بيصلي، بيأدي عباداته، وبالإضافة يكون شخصية مرنة، شخصية قادرة على إقامة الاحترام والمحبة الزوجية بهذا الأمر. فهاي الاختلافات صار فيها نوع من التعقيد. الاستقلالية المالية عند الفتاة صارت تتعقد الأمور، بدليل أنه 50% من حالات الطلاق قبل الدخول، بمعنى أنه فيش توافق، فيش انسجام ما بين الطرفين، وربما حالات الطلاق أدت على اختلاف على قاعة، اختلاف على عشوة في مطعم، اختلافات بسيطة جدا
1: أثرت على قرار الزواج.
0: بالضبط. الأصل إن إحنا دائما نركز على الجوانب الكبيرة ويكون في نوع من التكافل. ربنا عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، والرحمة هي الشفقة والتعاطف والدعم الوجداني والشعور بالاحترام. فعشان هيك اختلفت المعايير، بحيث أن الفتاة بدأت تفرض نفسها بطريقة سلبية، وصار في نوع من التباعد، بمعنى أنه يعني خولة بن ثعلبة في سورة المجادلة ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله، يعني لما قال لها ما أرى إلا أنك قد طلقتي، قالت يا رسول الله إن ضممته إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. فالتكاملية ما بين الرجل والمرأة يفترض أن يكون بطريقة إيجابية وبطريقة فاعلة أكثر.
1: دكتور أكرم، هل الاحتلال بيساهم في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب؟ وهل هذا الحكي بيأثر على الزواج والإقبال عليه؟
0: أكيد في علاقة طردية. يعني لما بيكون الاحتلال له أثر كبير جدا في مسألة إغلاقات، في الحرب اللي صارت بغزة وانعكست عنا كمان على القدس والضفة الغربية، فبالتالي هذا الإغلاق وسياسة الاعتقالات كمان، وكمان إنه يعني

0: لما بيكون في إغلاقات معناها الحركة التجارية بتقل والمردود المالي بيكون عند أصحاب المحلات والشركات بيكون أقل، فبالتالي الاحتلال قد يكون السبب الرئيس كمان والخطير في هذا الجانب، على اعتبار بأنه البطالة كلما زادت كلما قل يعني نظرة الشباب وإقبالهم على الزواج، بصير في تأجيل وربما يكون في بدائل كما ذكرت في البداية، قد يكون أنه بيفكر بالغربة، بيفكر بالزواج من خارج القطر أو البلد، حتى أنه يعني يكون في عنده مخرج لهذا الجانب. وكمان في شغلة كتير مهمة جدا، أنه الجانب النفسي له أثر كبير. يعني إحنا لما نتكلم عن تجارب زي ماليزيا، تجارب زي دبي، زي قطر في قضية الليسن، رخصة الزواج، إحنا اليوم للأسف الشديد بطلبوا من الخاطب والمخطوبة اللي هو التلاسيميا.
1: صحيح.
0: لابد أن يكون في عنا توعية بهذا الجانب. إذا تكلمنا عن 50% من حالات الطلاق تكمن قبل الدخول، معناها أنه هؤلاء الشباب دخلوا على الزواج بدون تأهيل وبدون وعي بهذا الجانب. لابد أن يكون في وعي في مسألة الذات، الصلابة النفسية، لأنه أكبر المخاوف اللي بتصير أنه الشاب ما عندوش ثقة بنفسه، يشعر بالخوف، ما عندوش الاستقلالية وتحمل المسؤولية. في كتير ناس لما تراكمت الديون عليهم هربوا من البلد.
1: صحيح.
0: اللي راح على تركيا، اللي راح على أوروبا. ولابد أن احنا يكون في عنا بالفعل بناء الجانب النفسي والاجتماعي حتى نكون قادرين على تقوية الشباب وتحمل المسؤولية بشكل كبير في هذا.
1: طيب دكتور أكرم، من بعد إذنك، بدنا صياغة تكاملية للزواج تربط بين الماضي والحاضر برأيك.
0: يعني الصياغة التكاملية إنه زمان كانت قضية اجتماعية بسيطة، اليوم صار فيه تعقيدات، لابد ان احنا نفكر كيف ممكن انه هاي التعقيدات الاقتصادية نساهم بحلها من خلال دعم الشركات، دعم المؤسسات، كمان اعطاء فرصة للشباب انه يتولوا المسؤولية ويتحملوا المسؤولية من خلال المشاريع الصغيرة، من خلال اعطاء يعني مساحات معينة. في شيء حلو في مدينة رام الله انه بيعملوا كشكات وشغلات حتى يعطوا فرصة للشباب انهم يشتغلوا، والشغل هذا عمره ما كان عيب، حتى انه بالفعل يتمكن من ايجاد الوظيفة بما تتناسب مع تخصصه. هذا امر كثير مهم جدا، بالاضافة انه المعايير الثقافية والاجتماعية ينبغي ان تكون يعني تعتمد على القيم والاخلاق والتفاهم والتكافل الشخصي ما بين الطرفين. بتصور لما بكون الاختيار صح والمعايير ما تكونش مبالغ فيها وكأنه يعني إحنا نفكر بخيالية واسعة بهذا السياق، فيمكن أن يكون لهذه الصياغة اعتماد على الأساسيات أكثر من الاعتماد على الجانب الشكلي في عملية الزواج والاستمرار والتكافل فيه. نعم
1: نعم، نشكرك دكتور أكرم عثمان، مستشار ومدرب دولي في التنمية البشرية، شرفتنا ونورتنا بحضورك، ورح نكمل محاور حلقتنا بحلقة أخرى. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من صوت الشباب، انتظرونا بحلقة جديدة، إلى اللقاء.

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة الجيش يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

0: أهلا بكم. فيلم عرض معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة مركزا على الحياة في المخيمات وفكرة التمسك بالأرض والهوية بأسلوب هادئ. أهلا بكم في صورة وحكاية، وفي حلقة سنتناول فيها قراءة معمقة لفيلم باب الشمس، هذا العمل السينمائي الذي تجاوز حدود الحكاية التقليدية ليغدو نصا بصريا يشتبك مع الذاكرة والهوية والتاريخ في سياق القضية الفلسطينية.
1: الأول كانت فلسطين، كانت

Atlas. فيلم باب الشمس الذي خرج للنور في العام 2004 عمل سينمائي ملحمي من إخراج يسري نصر الله ومقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب اللبناني إلياس خوري. الفيلم المكون من جزئين الرحيل والعودة يوثق رحلة اللجوء الفلسطيني على مدى نصف قرن مقدما سردية ملحمية من مخيمات الشتات. الفيلم من تمثيل نخبة كبيرة من النجوم العرب. في الفيلم يروي خليل ممرض المناضل الفلسطيني يونس الراقد في غيبوبة قصة حبه وزواجه من نهيلة متناولا حكايات الحب والتهجير والمقاومة في الجليل والمخيمات الفلسطينية في لبنان. ينتمي فيلم باب الشمس إلى سينما السرد المركب بحيث لا تروى الأحداث بشكل خطي بل تتشظى عبر الذاكرة في محاكاة واضحة لحالة الفلسطيني الممزق بين ماضي مسلوب وحاضر هش.

0: أبدا لأول منزلي،
1: أبدا لأول منزلي.
2: بدكم قصدي ليش ماكو؟
3: ليش ما بتخلصش الأوامر؟
2: كأني عسكري والعسكر ما بيخلصش الأوامر.
3: صفوا
2: أنتوا خرطة عواطلية فيكم خلف الأوامر.
4: الشخصيات في الفيلم وعلى رأسها يونس لا تقدم كبطل تقليدي، بل ككائن مثقل بالتناقضات. أما نهيلة فتجسد الأرض بوصفها رمزا للصمود والاستمرارية، لكنها في الوقت ذاته تكشف هشاشة هذا الصمود حين يترك وحيدا في مواجهة الزمن والانتظار. العلاقة بين الشخصيتين لا تقرأ فقط كقصة حب، بل كاستعارة لعلاقة الفلسطيني بأرضه، لقاءات خاطفة وانقطاعات طويلة وحنين لا ينطفئ. يعتمد الفيلم على أسلوب الحكاية داخل الحكاية وعلى إيقاع بطيء ومشاهد طويلة تجبر المشاهد على التفاعل مع الزمن كما تعيشه الشخصيات. هذا البطء لم يكن ضعفا، بل اختيار جمالي يعكس ثقل التجربة ويمنح كل لحظة عمقها الإنساني.
5: والله السنة تولى.

0: جاتنا، بس هسه صرنا فدائيين بنقاتل وبنموت. خلينا نبلش من الاول.
1: من زاوية أعمق يمكن قراءة الفيلم كأطروحة حول العلاقة بين الذاكرة والنسيان، فالشخصيات تحاول التمسك بذكرياتها كوسيلة للبقاء، لكن هذه الذكريات قد تتحول إلى عبء. وهنا يطرح الفيلم سؤالا فلسفيا، هل يمكن للإنسان أن يستمر دون أن ينسى، أم أن النسيان في بعض الأحيان ضرورة للبقاء؟ بصريا يستخدم الفيلم فضاءات مغلقة كالكهف والمخيم في مقابل فضاءات مفتوحة لكنها بعيدة الملال، في إشارة إلى المفارقة بين الحلم والواقع. تكمن أهمية الفيلم في أنه يعيد تقديم الرواية الفلسطينية من الداخل عبر أصوات اللاجئين وليس من خلال رؤية خارجية، فهو عمل سينمائي غني بالدلالات الرمزية والإنسانية، ويعد وثيقة فنية عن معاناة الفلسطيني وتمسكه بالهوية وحق العودة.
0: صرنا فدائيين.

0: مسللنا ولا منخرطنا. أنا رجعت إلى أرضي.
1: الختام. فيلم باب الشمس لا يقدم إجابات جاهزة بل يفتح أبوابا للتساؤل حول معنى الوطن وحدود الذاكرة ودور الإنسان في مقاومة النسيان. عمل يضع المشاهد أمام مسؤولية أخلاقية أن يرى وأن يتذكر وأن يعيد التفكير في الحكايات التي تروى وتلك التي لم تروى بعد. في نهاية فيلم باب الشمس لا نحصل على خاتمة بل على شعور ثقيل بأن الحكاية مستمرة وأن ما رأيناه ليس إلا جزءا من سرد أكبر لم يكتب بعد. إلى اللقاء.

0: خيلي رام الله كادر يشوفكم ولا يكادر خوالي بعد الحياة
1: شوال شوال

0: سلامات. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
1: هذا الباص اللي طلعت فيه بنت يافا؟
0: هذا الباص اللي طلعت فيه بنت
1: يافا. وين قعدتوا أول شيء؟
0: يافا قعدت هان وبعتت لك معاي أمانة وأنا وعدتها أوصلها الأمانة وهيني أوفيت بوعدي. هذه هي الأمانة اللي بعتت لك إياها يافا من عمها.
1: تسيب الله يبارك فيكم يافا وبارك يعني كمان بالفكرة اللي أوصلته يعني إلى يافا. فأنا أنت عارف يافا بالنسبة يعني هي وجع التاريخ وهي يعني زي ما تقول عشق الصوفي اللي بعيد عن أسرته وبعيد عن أهله يعني تركت عمرها سنة والآن صار عمرها 8 سنوات عمليا. ويافا بلا ذاكرة أب يأخذها إلى المدينة وهذا الذي يحزنني عن يافا يعني في طفولتها وفي حياتها وفي وقد تكون يعني الذكريات يعني جزء من ال يعني من بناء الشخصية ورغم هيك يعني ما في يعني فيش أب حي ذاكرة أب حي لا عندها فكرة وأمل أن تكون الفكرة جميلة يعني وتبقى جميلة. ويافا تعرف يوما ما إنه في لها أب طرح شعار الهاربون لا يصنعون نصرا وتمسك في قضيته وتمسك في وطنه رغم يعني ما فيه من حرمان وقد يكون فيه ظلم يعني لأسرته ولأطفاله. كل يوم تحكي معي بتقول لي أبو بتبدي يجي الباص يوقفني. هي بتفكر رام الله يعني بجبل الحزين يعني أو في منطقة قريبة من مكان سكنها دلوقتي.
0: يعني عايشة على أمل إنه الباص
1: عايشة على أمل إنه الباص سيأتي يوما ما ويجيب عين
0: إن شاء الله. هذا الأمل راح يتحقق
1: إن شاء الله. الله يطول في أسرة.

فلسطين هي إن الدنيا كلها.

0: الشهداء، ريحه العنب والدواجي، كل شيء ما بشم هاي الريحه. انا دائما على النت على الاشياء، الصبح بحضر عليها قناه فلسطين برضه، بس الحلقه مأساوية في الدنيا، في شيء رحمه بالناس. يعني هذه كان مره شفت على التلفزيون واحد رمى حجره
1: شوية حدود هيك على الخرايط.
0: لا بنهزم الحدود وبنهزمهم عادي. إذا كان عندك قلب، كان عندك إحساس، كان عندك إيمان، بتهزم كل اللي بدك إياه. لو كل الشعوب، فلسطين، الأردن، سوريا، مصر، لو كلنا كنا بقلب واحد، كنا عايشين بسلام. يعني الوردة لو ما إلهاش أساس ما بتكون مع بعض. زي الورد السوري إله شوك، لولا هذا الشوك كان الوردة بتموت، لأنه مش الشوك اللي بحب الوردة. إحنا ما كنا متماسكين نكون زي الشوك، نحن الوطن عادي نروح عليها، ما منخاف منهم. إحنا كمان يعني لو إحنا فعلا منخاف منهم، أنا هلأ كنا هربنا من الفلوس وما حدا ضل فيها. إحنا ما منخاف منهم، إنا إيمان وإنا كل إشي بالحياة. لما الناس تتوحد ترجع الدنيا زي ما كانت بدون أذى، بدون حتى إنه الناس بتقول إنه الأطفال بضلهم على النت 24 ساعة. السنة ما بعرف إيش الأطفال قاعدين يسوون. بقول لك الأطفال هون ما بفكروا في إشي، إنه بس همهم الحياة والنت. لا مو هذا زي ما بيقولنا. إحنا حتى لو بنقعد على النت بس برضو إحنا عنا إيمان في كل إشي، نحب هاي الأشياء، نحب. أنا بتعرف إن أنا صغيرة وأنا بحلم إني أفتح فلسطين كلها، لهلأ بحلم في هذا الشيء، هو حلمي الوحيد من أنا صغيرة. المشكلة ما حدا رح يصدقني، بس أنا عن جد بحلم.

0: يعطيكم العافية. كيف حالك؟ أنت رحت خلاص؟ أنا رحت على دربان وروح.
1: ورحت على دمشق كمان.
0: نأمل أن نذهب بالفعل يعني على دمشق وعلى بغداد وعلى الكويت بغداد.
1: عمان
0: يعني إحنا أهالي فلسطين هون يعني المناطق المحتلة عام 67 في عندهم صعوبة إنهم يروحوا على القدس.
2: صحيح.
0: فتصور لما بنحكي عن الكويت أو بغداد أو يعني الدول العربية الشقيقة يعني.
2: معزومين على أكلة سبك من سيادة المطران في عكا.
0: في عكا نعم إن شاء الله. وما زلنا متمسكين بهاي
2: إن شاء الله.
0: قديش كم راكب وساوي؟
2: 17.
0: أشكركم على هذه المبادرة. هذه المبادرة تحمل الكثير من المعاني الوطنية والإنسانية. هذه المبادرة ولأن انطلاقتها من فلسطين، من قلب فلسطين، من القدس، من هذه البقعة المقدسة من العالم، إنما تحمل هذه المبادرة رسالة وحدوية، رسالة تقول أننا أمة عربية واحدة ندافع عن قضية واحدة، ندافع عن فلسطين، ندافع عن مقدساتنا، ندافع عن إنساننا، عن تاريخنا وعن وجودنا في هذه الأرض المقدسة. حقيقة مشهد مؤثر جدا في بيت لحم وتحديدا في ساحة كنيسة المهد أن يكون هذا الباص التاريخي الذي يعود لعشرات السنوات يعني ما قبل النكبة وما إلى ذلك، عندما كانت الباصات تصل إلى بغداد وإلى دمشق وإلى غيرها من العواصم العربية. للأسف الشديد اليوم وصلنا

0: إلى مرحلة لا يمكن للباص الذي يخرج من بيت لحم أن يصل إلى القدس، التي تبعد 10 دقائق أو ربع ساعة بالسيارة من هنا، لا يمكن لأبناء فلسطين من بيت لحم أن يصلوا إلى مدينة القدس بسبب الحواجز العسكرية وبسبب الأسوار وبسبب كل هذه المظاهر العنصرية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. ولكن يبقى هذا الباص وأسماء المدن العربية الموجودة على هذا الباص تبقى رسالة، رسالة رمزية، رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة أخوة، وقبل هذا وذاك رسالة تأكيد على أننا كفلسطينيين متمسكين بانتمائنا العربي. لن نتخلى عن عروبتنا ولن نتخلى عن انتمائنا لهذه الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وستبقى دمشق بالنسبة إلينا لها مكانتها، وبغداد والقاهرة وكل هذه المدن والعواصم العربية التي قرأنا أسماءها على الباص.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بالأردن، بلدكم الثاني، نورتونا حبايب قلبي. أهل القدس وأهل فلسطين مجملا
3: حياكم الله.
4: حياكم الله يا سيدي. أهل القدس ويا أهل غزة المكافحين شباب
5: الإدارة. أول والثاني فلسطين هي دائما بلدنا وجميع العرب المسلمين إن شاء الله. والفعل أنا لما شفت الباص من فوق بقول يا أنا رجعت للزمن القديم يا أما الزمن القديم أجل عني. وبتمنى دائما أن تكون حدودنا العربية مفتوحة وفلسطين دائما بخير والأردن دائما بخير والشعوب العربية كلها بخير إن شاء الله.
6: السراي
7: يا حاج. طيب
6: يا هلا. منين انتم؟
7: من السراي. من اساس من الخليج. اساس من الخليج. من السراي.
6: شو بتسمعني؟
7: والله احنا كلنا يا شعب واحد.
6: نعم.
7: ومصابنا واحد وخيرنا واحد. والله يحرر فلسطين. والرسول قال لا تشد الرحال الى 3 مسافات، مسجد الحرام ومسجد المسجد هذا ومسجد الاقصى.
6: مرتبطه دينيا وعقائديا.
7: والله لو صحينا نموت كنا في دار الأقصى، كنا في دار الأقصى. ونحيي الشعب الفلسطيني، نحيي المجاهدين الفلسطينيين في الأقصى، نحيي أبطال الثورة الفلسطينية وإحنا معاهم.

0: عمان عمان بغداد بيروت الشام الكويت
1: فطلع على فلسطين راس في فلسطين هذا صحيح هذه حقيقة حقيقة ان احنا في فلسطين بس مكتوب على الباص هذا اشي كنا هذا اشي كان زمان
2: الامانة صافي في اللي مكتوب لانه هذا الاصل هذا كان كنا عايشين
3: ايام
4: فاصلة ثلاث روح
3: بيه سجل الله ايام سجل الله والله بعد فلسطين ما في
5: الله اتذكر فلسطين
1: على حفا
6: بنحكي طبعا على انه في الوقت كان متاخر يمكن الساعه 11 مساء حتى ما بعرف اذا كان يمكن هناك في تصوير او لا في ناس ركضت تبكي على الباص من ضمنهم رجل يستحلفهم بالله بالوقوف وصار يبكي ويقبل الباص لما عرف ان الباص قادم من فلسطين بدا حتى يقبل العجلات والارضيه هل هذا يعني انه هناك زياده بالمشاعر هل فلسطين فعلا سقطت من فكر العرب او ما عادت تصبح اولويه ناس جاءوا من مدن مختلفة خصيصا لما عرفوا أن هذا الباص قادم من فلسطين.

هكذا كانت الحكاية، حكاية القدس عمان. هذه الطريق التي لن تنحرف يوما إلا للقدس والقضية العربية، أخوة الدم والمنبت، قالوا ما قالوا بهذا الصدد، ولرحلة قادمة ومدينة أخرى من فلسطين إلى كل الدنيا. إلى اللقاء.

انتهينا نحن اليوم بتاريخ 3/8/2016 آخر يوم تصوير. أشكر كل طواقم العمل ومن ساعد بذلك في إنجاح هذا الموسم خلال 8 شهور من العمل حقيقة. نتمنى أن تكون الرسائل الكثيرة قد وصلت لكل العرب وعلى رأس القوم نحن. ولنقول أيضا أن ما يحصل بالعراق اليوم وسوريا ولبنان وكل البلدان العربية هو يعنينا بشكل كامل، يعنينا كما فلسطين تعنينا، وأن كل الأحداث التي حصلت سابقا وتحصل اليوم هو ثمن لحجم هذه الأمة وعظمتها. نتمنى أن تكون قد وصلت إلى العقول المتطرفة والعنصرية التي تحاول فصلنا وسلخنا عن جسدنا الواحد. أصوات قليلة لكنها يجب أن تصمت وتسكت. هذا كان الحال العربي وهذا كان الواقع العربي، لم نختلط الروايات ولا الأحداث. أختم بشكر لكل الطواقم حقيقة، طواقم الإنتاج، التصوير، المرافقين، الباحثين، المعدين، كل من ساهم في هذا الموسم، مع اعتذارنا الشديد إذا كان هناك أخطاء. وهكذا انتهينا في بار 47. خلاص، إلى اللقاء.

بوابات هون في الحارة وتفاجأ في الحكي هذا وسكر وأثر المطار لحقيه يقول لي أنا هون لازم قانون.

Thank you.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة مواصي غرب مدينة خان يونس، كما استشهد شاب مدثرا بجراح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة قرب مسجد معاذ بمخيم المسيرات، في حين أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب ياسر فريد عبد صبح متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي قبل 20 يوما لمحيط موقع الشرطة البحرية غرب مدينة خان يونس.

أدانا قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءات التمهيدية على ما يسمى قانون الأذان. وشدد الهباش في بيان صحفي أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية وانتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بالقانون الدولي، مضيفا أن الأذان ليس مجرد نداء بل هو جزء أصيل من الهوية الثقافية والدينية والتاريخية لفلسطين وشعبها. أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير التصريحات الصادرة عما يسمى مجلس السلام، والتي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تباينا وتساوقا أو تبنيا وتساوقا مع الرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتنكرا صارخا للمسؤولية القانونية والسياسية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههما. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس وخاصة في قطاع غزة. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وذكرت محافظة القدس أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منشآت سكنية وحظائر ماشية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال اقتحم التجمع وأشرع بهدم منشآت للمواطن عادل عليان ضرغمة رغم وجود أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع الهدم. هدمت سلطات الاحتلال بركسا زراعيا في قرية دوما جنوب مدينة نابلس. وأفاد مراسلنا بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت القرية فجرا وهدمت بركسا زراعيا لتربية الحيوانات يعود للمواطن إبراهيم عبد الرزاق دوابشة. قال نادي الأسير إن منظومة الاحتلال تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين. وأوضح النادي في بيان صادر عنه أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مقتضة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

0: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج لقاء خاص الذي سنناقش فيه هذا اليوم موضوع التحولات الكثيرة التي بدأت تبرز بنتائج في إطار الانتخابات التمهيدية التي تسبق الانتخابات النصفية التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر القادم في الولايات المتحدة، بانعكاس لفوز أنصار الحق الفلسطيني في واحدة من أكبر المدن في الولايات المتحدة وهي نيويورك، إلى جانب ما يجري في الولايات الأخرى، وهذا التدفق في إطار الوعي الذي حصل ما بين الجمهور الأمريكي نتيجة للنشاطات التي تقوم بها أيضا يقوم بها أبناء الجالية بمختلف مؤسساتهم في تلك المنطقة، إلى جانب التأثيرات القوية على المساندة من كافة الجاليات الأخرى في الولايات المتحدة. يسعدنا أن نستضيف معنا مباشرة عبر تقنية الزوم من واشنطن الأستاذ سعيد عريقات، الكاتب والصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سعيد.
1: يا هلا بك، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. بحقيقة القراءة المنطقية والواقعية التي نشاهدها يعني تحديدا في نيويورك لهذا الانتصار، ومنهم يعني الفلسطينية عبير قواس التي فازت في هذه الانتخابات التمهيدية، ما المؤشرات التي يحملها ذلك؟
1: يعني ما نشهده لا يقل عن الزلزال السياسي في الولايات المتحدة، فكلمة فلسطين التي كانت في السابق كلمة منبوذة وتؤدي بأي شخص قد يتحدث بها إلى الخسارة الأكيدة وإلى الملاحقة وإلى آخره، الآن تغيرت. على العكس هو الصحيح، أن أثبتت الانتخابات التمهيدية شيء، فهي تثبت أنه على العكس أصبحت كلمة إسرائيل وكلمة الإبادة وكلمة الاعتداءات الإسرائيلية سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان وفي كل مكان هي التي أصبحت منبوذة وتسلط الأضواء عليها وتخرج الأصوات مناهضة لها بشكل واضح وصريح، وذلك انعكس تماما على الانتخابات التمهيدية. ليلة أمس فقط كان هناك انتخابات مدوية في مدينة دنفر بولاية كولورادو، مهاجرة اسمها ميلات كيروس أثيوبية فازت في الانتخابات التمهيدية ضد عضو في الكونغرس مخضرم لكنه أكثر من السياق العام. هذه الشخصية الفذة خاضت الانتخابات على أرضية ما يجري في غزة، لا شيء آخر. كانت محامية تعمل في مكتب كبير للمحاماة في مدينة في نيويورك، وعندما صارت المظاهرات والاحتجاجات وإلى آخره كتبت بوست تتحدث فيها عن ضرورة الحديث ضد الإبادة وإلى آخره، وطلب منها أن تشطب هذه البوست ورفضت أن تفعل ذلك، ومن ثم طردت من عملها وقررت أن تخوض الانتخابات على هذه الأرضية. هناك تغيرا كبيرا جدا في ليس في نيويورك، وهي طبعا الذرة الكبرى أو كما يسموها الأمريكيون يسمونها التفاحة الكبرى، ده بيج ابل اني اختيت دلت على شيء تدل على تغير منهجي في السياسه الامريكيه على الاقل في الحزب الديمقراطي لكن ايضا في الحزب الجديد.
0: نعم استاذ سعيد، ما ود ان اساله، فاتوره المعاناه والدم الفلسطينيه كانت كبيره، لكن فاتوره من كان يدفع لمن يترشحون للانتخابات مبالغ طائله، يعني كيف ينظرون إلى هذه المفارقة والشعب الفلسطيني ما زال صامد يعني متجدر في الأرض رغم كل ذلك؟
1: نعم، هذا أعتقد سؤال بالغ الأهمية، لأنه يتحدث عن السياق السابق للانتخابات الأمريكية عندما كانت الأموال تلعب دورا كبيرا ولا زالت. أنا دعني لا أبالغ بأن الأموال لم يعد لها دورا، لكن بكل تأكيد لها دور كبير كما رأينا في ولاية كنتاكي عندما صرفت منظمة إيباك حوالي 30 مليون دولار من أجل إفشال أو إسقاط توماس ماسي، وبالفعل تمكنوا من ذلك، فالأموال لا زال لها دور، لكن والواضح تماما أن دورها تراجع كبيرا، لأن اللوبيات الإسرائيلية المختلفة وهناك عدة وأهمها طبعا إيباك يعتمدون على المال لا أكثر، هم يعتمدون على المال والمتطوعين ودق الأبواب وتنظيم الحملات الانتخابية، لكن بالأساس المال هذا لم يعد له هذا الأثر الكبير. هذا واحد. اثنان، القضية الفلسطينية أصبحت أمام الجميع، يعني المواطن الأمريكي كما المواطن العالمي شهد هذا الإجرام بحق الفلسطينيين، حق الأبرياء. عندما تخرج التقارير كما حدث الأسبوع الماضي ما إسرائيل قتلت 20,000 طفل في غزة، 20,000 طفل، يعني هذا من يتحمل ذلك؟ أو قتلت 39,000 امرأة وفتاة، يعني هذه الأرقام تسلط عليها الأضواء، ويتمكن المواطن العادي الأمريكي الذي لم يعد يعتمد على الوسائل التقليدية للإعلام بل يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بات يعرفها عن ظهر قلب، وبات يرى ما يجري، وبات يرى أن هذه الدولة الإسرائيلية تقوم على العدوان ليس فقط على الفلسطينيين بل على كل جيرانها. كل ذلك كان له الأثر الكبير، رغم أن الثمن كان باهظا جدا كما ذكرت، لكن بكل تأكيد أثر ذلك على المجتمع الأمريكي، على المجتمع ربما السياسة العالمية، لكن ممكن يعني نتحدث عن الوضع هنا في الولايات المتحدة، هو أثر كبير كما رأينا الليلة الماضية في مدينة دنفر.
0: نعم، إلى جانب ذلك أهمية يعني الفوز لمناصرين حق فلسطيني في نيويورك، ما معاني ذلك أستاذ سعيد؟
1: معانيها كبيرة كما ذكرت، يعني عبير قواس فازت بموقع في مجلس شيوخ الولاية، وهي ولاية كبيرة جدا، يعني نحن نتحدث عن ولاية نيويورك ولا نتحدث فقط عن المدينة، هي تمكنت من الفوز بمقعد مهم في مجلس شيوخ مهم من ولاية مهمة جدا. بكل تأكيد أن هذه الأمور لا تغيب على أحد، يعني الكل يراها، والكل بدأ ينظر إلى المشاركة السياسية من منظور مختلف، لأنه حقيقة المجتمع يتغير. نحن الآن الجيل الذي كان يؤيد إسرائيل دون أي مساءلة ولا، وأصبح الآن جيلا جديدا يتمكن من الحصول على المعلومات وهي تحدث، يرى ما يجري وهو يحدث، هناك علاقات وترابط ليس فقط من ناحية يعني أن هناك تعاطف مع الفلسطينيين بل أيضا مشاركة بالقيم الحقيقية، بمعنى محاربة العمل الذي الأعمال المناهضة للقيم الأخلاقية والأعمال المناهضة لحقوق الإنسان، فهي أيضا خيوط متشابكة ومرتبطة تجعل المواطن الأمريكي يصوت في هذا الشكل. لكن بكل تأكيد صمود الفلسطينيين ومعاناة الفلسطينيين كان لها الدور الأكبر.
0: أستاذ سعيد، محاولة الشيطنة للفلسطيني على نطاق الولايات المتحدة منذ عقود مضت، هل سقطت بشكل سريع في ظل هذا الواقع؟ حتى مع بداية الحرب أنا أذكر تماما أنني سألتك عن الإنسانية، قلت لي أنه لا تفرق معهم شيء بالإنسانية، أقصد عن المسؤولين والسياسيين، أنت شخصيا أنا وياك تحاورنا في هذا الموضوع، لكن الآن الإنسانية قديش ضغط على محاولات، يعني قديش جبت الشيطان للفلسطيني؟
1: نعم، أولا مسألة شيطنة الفلسطينيين هي شغلة تاريخية، هي ليست أمر جديد. هذا العمل التشويه بطبيعة الفلسطيني والآخر بدأ العمل به منذ قبل إنشاء دولة إسرائيل، قبل قيامها، فإذا هذه شغلة قديمة جدا، واستطاعت إسرائيل عبر تواجدها كشيء عضوي من المجتمع الأمريكي وكجزء متمكن ومتعلم ويمتلك القدرات والمال وإلى آخره في المجتمع الأمريكي، تمكنوا أن يبقوا على هذه الصورة. لكن الصورة حقيقة بدأت تتغير منذ عهد طويل، معنى أن ربما هي يعني عملية ذهاب وإياب ومد وجذب وإلى آخره، لكن أيضا الناس تتذكر مجازر صبرا وشتيلة، تتذكر المجازر الأخرى التي تعرضها الفلسطينيين، يتذكرون الانتفاضة التي ربما ليس لها مثيل في عصرنا الحديث. كلمة انتفاضة أصبحت كلمة دارجة في الحديث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، فإذا هذه هو شيء تراكمي. وأنا أعتقد أن ربما اللحظة الأهم هي انطلاق حركة المقاطعة BDS، حركة مهولة تمكنت من أن تحدث تغيرات عبر التراكم عبر سنوات من العمل، والآن نرى مردودها، نرى أكلها. فإذا لا نقول أن صورة الفلسطيني تحسنت بشكل كامل، وأنها لم تعد مشوهة. نعم هناك من يسعى إلى تشويهها بالفعل، ما عليك إلا أن تستمع إلى الكثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تيد كروز، تام كارتن، ليندي جرام، لا زالوا يتحدثون بهذا الشكل، الشكل الفجر، المذيعين المختلفين مثل مارك لبين وغيرهم الذين ليس لهم قضية إلا تشويه الفلسطينيين، سيبقوا. لكن بكل تأكيد صورة الفلسطينيين بشكل عام الآن بدأت تتغير، تظهر أنه إنسان يريد أن يعيش بحرية، شأنه شأن الأمريكي، يريد أن يربي أطفاله وأطفالها، يريد أن يتمكن أولاده وأولادها من الذهاب إلى المدرسة والحياة الأفضل، نفس القيم التي يتمناها كل أمريكي لأولاده وعائلته والآخر. فإذن القواسم المشتركة بدأت تبرز، والآن المواطن يستطيع عكس السابق يستطيع أن يرى كل ذلك في لحظة حديثه.
0: نعم، لكن واضح أستاذ سعيد بأن هؤلاء الذين يحاولون أو يستمرون في مسألة يعني تشويه صورة الفلسطيني بات لدى الشارع الأمريكي من خلال المتابعة بأنهم مأجورين، هم مدفوعي الأجر من أجل أن يقوموا حتى من يصلوا إلى الكونغرس في بعضهم، وهناك أبنائهم تخلوا عنهم. يعني هناك في ولاية تكساس، هناك في فلوريدا، قرأنا سابقا عن أحد الشبان يتهم والده بأنه يتلقى الرشا من أجل أن دائما يتحدث باتجاه معاكس لما يجري بقطاع غزة أو في الضفة الغربية.
1: يعني لا شك أن هناك عدد من المأجورين الذين يعملون على التشويه، لكن أيضا هناك مسألة عقائدية. انظر إلى الإيفنجاليين التبشيريين، ما يسمى بالصهاينة المسيحيين على سبيل المثال، هؤلاء لديهم اعتقاد بأنه يجب أن تنتصر إسرائيل حتى يعود السيد المسيح عليه السلام، هؤلاء يؤمنون بذلك، لكن هذه القاعدة تضمحل وتصغر كل يوم، بمعنى أن الانتماءات العقائدية التي تنظر إلى ضرورة تشويه الفلسطيني من أجل أن تنتصر إسرائيل أن يعود المسيح هي أولا قصة مبالغ بها، ليست لا تعكس الدين المسيحي بشكله الأصلي وإلى آخره. هؤلاء بدأوا ينظرون إلى ما يجري أيضا من منطلق ديني، لكنه من منطلق ديني معقول، يقرأ التاريخ ويعتمد على التاريخ وليس فقط في الأساطير التي تروج لها الصهيونية العالمية.
0: أستاذ سعيد، بكل صراحة من خلال متابعتك وأنت متعمق، حجم الوعي في المجتمع الأمريكي بفئاته المختلفة تحديدا الفئة الشبابية أو المخضرمة كم يبلغ؟
1: أولا يعني تذكر المجتمع الأمريكي مجتمعا متعلم، هناك عدد هائل من خريجي الجامعات من الذين يذهبون إلى المدارس الخاصة الذين يكتشفون كل يوم أمور متعددة عن العالم كله وليس فقط عن فلسطين، وفلسطين هي جزء من ذلك. بكل تأكيد ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من انتخابات تمهيدية يدل على أن الشباب الأمريكي هو مطلع. يعني أنا اسمح لي، أنا أتذكر من طلابي هم في 20 عام و21 عام يدركون كل شيء، يعلمون كل شيء، لأنه المعلومات هي بمتناولهم، فهم على معرفة بما يجري. وكلما كان الإنسان مطلع كلما كان مدركا للحقائق أكثر من الإنسان غير المطلع، هذا شيء طبيعي. نحن نرى أن الشباب الأمريكي شباب واعي وينخرط بالمجتمع، تهمه بلاده، يدافع عن بلاده بشكل صادق، يريد أن يخدم، يؤمن بحقوق الإنسان، وكل ذلك كان يتناقض مع مسألة التشويه التي تحدثنا عنها. فهم الآن ينظرون من هذا المنطلق، عندك أنت شباب أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر التحاما بالقضايا العالمية، هم يدركون أن مثلا انتشار الوباء إيبولا في أفريقيا يهمهم، أو انتشار الوباء في أي قارة يهمهم، أو زلزال في فنزويلا يهمهم، فترى أن هناك حشدا وتجمعا للقيام بدورهم قدر الإمكان، وكذلك القضية الفلسطينية. فهي من هذا المنطلق حقيقة استطاعت وتمكنت القضية، لأنه كمان شعبنا شعب مناضل وشعب صادق وشعب صامد أيضا، يظهر حقيقة هذا الصراع، وبناء عليه نرى هذه التغيرات.
0: نعم، هذا التطور في عملية الانتخابات التمهيدية أستاذ سعيد كم يؤسس للانتخابات النصفية وينعكس على صناع القرار باتخاذ مواقف تكون قريبة من رأي الناخب؟
1: نعم، أيضا سؤال مهم جدا، لأنه مثلا بالنسبة لولاية نيويورك نحن نتحدث عن مقاعد مضمونة، ما يسمونها بالمقاعد المضمونة. عندما يتم انتخاب المرشح الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، هذه ولاية ديمقراطية، مدينة ديمقراطية بكل تأكيد، فعلى الأرجح أن هذا المرشح سيفوز بالانتخابات النصفية 100% ويصبح عضوا في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ في الدورة المقبلة التي تبدأ في أول يناير المقبل. الانتخابات في نوفمبر كما ذكرت، ومن ثم يبدأ الخدمة، تبدأ الخدمة في مجلسي النواب والشيوخ وفي كل المواقع المنتخبة أو المواقع البرلمانية، يبدأ العمل بها في يناير المقبل. فنحن نرى أن هذا سينعكس ليس فقط على المقاطعة الانتخابية، لأن هنا المواطن ينتخب على أساس لمجلس النواب، ينتخب على أساس المقاطعة، وينتخب مجلس الشيوخ على أساس الولايات، لأنه لكل ولاية عضوين من مجلس الشيوخ. فنحن ما نراه في ولاية ميشيغان بالنسبة لمجلس الشيوخ هو شيء مذهل. نرى أن الطبيب المصري الأصل عبد الرحمن السيد يفوز ضد منافسيه أيا كانوا من الحزب أو من خارج الحزب، من الحزب الديمقراطي أو من الجمهور، بحوالي 50-52 نقطة. فهناك تغيرا، ينظرون إلى هذا الشخص ليس لأنه فقط يتحدث عن القضية الفلسطينية ويتحدث عنها بشكل مستمر، لكنه أيضا يتحدث عن القيم المشتركة، يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك ضمان اجتماعي، ضمان صحي للمواطن الأمريكي، يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حماية للعمال. هذه القضايا هي التي تهم الجيل الجديد، الجيل الأمريكي الجديد في من يختار في الانتخابات، وسينعكس ذلك حتما على طبيعة الانتخابات الرئاسية في الانتخابات المقبلة عام 2028. سنرى لكل ذلك انعكاسا إيجابيا بالنسبة للقضية الفلسطينية.
0: بالتأكيد المواضيع التي ذكرتها أستاذ سعيد، يعني الموضوع الناخب لا يرتبط فقط بالقضية الفلسطينية، بكل ما يهمه. قديش كل هذا الأمور ممكن تأثر على الإدارة نفسها الأمريكية التي تحكم الولايات المتحدة؟ هذا المشهد قديش ممكن يأثر على سياساتها الخارجية؟
1: نعم، يعني كيف سيؤثر على السياسة الخارجية سنرى. نحن نرى أن الرئيس الأمريكي بسبب السياسات الإجرامية الإسرائيلية وجد نفسه في موقع لا يحسد عليه، فهو متورط في مستنقع الذي قاده إليه بنيامين نتنياهو، هذه تؤثر على السياسة الخارجية. سمعنا مثلا من مواقف سواء وزير الخارجية أو ماركو روبيو أو وزير أو رئيس السي آي إيه راتكليف أو قائد الجيش دان كينز، يعني كلهم تحدثوا عن غباء أو عن مغبة خوض الحرب ضد إيران على سبيل المثال، فهم يدركون ذلك. هذا يخلق أيضا جوا عاما في المدينة وحتى في البيت الأبيض مناهض للتصرفات الإسرائيلية، فهذا واحد، هذا له أثر. كذلك نسمع ما يقوله الرئيس باستمرار، الذي طبعا يتحدث بأسلوب عدائي تجاه الفلسطينيين ويحاول أن يستخدمها كمسبة، يعني كلمة فلسطيني، عندما يقول عن تشاك شومر أنه فلسطيني، كان يهوديا يوما ما والآن أصبح فلسطينيا، هذا النوع من الحديث يدل على الطبيعة العنصرية لهذا الرئيس. لكن بكل تأكيد هم يدركون ما يجري، لأن نرى حالة من الهستيريا في الأيام الأخيرة من صعود هذا الجيل من المرشحين التقدميين، الذين طبعا الرئيس يتهمهم بأنهم شيوعيين وبأنهم اشتراكيين وأنهم يريدون أن يغيروا القيم الأمريكية والآخرية، ولكن يدل على شيء يدل على أن هناك حالة من القلق الكبير، دعني أقول داخل البيت الأبيض، وفي النهاية سينعكس على السياسة، لأنه المواطن الأمريكي جمهوري أو ديمقراطي، المواطن الجمهوري سيقول طب لماذا كل هذه الحروب اللي بنخوضها من شان نتنياهو؟ لماذا؟ يعني بدأوا ينظرون إلى هذه الحروب المتعددة التي خاضتها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر ضد أعداء إسرائيل في العراق، في ليبيا، في سوريا، في إيران، كل ذلك مترابط. فهم يدركون ذلك. أعتقد أن لذلك سيكون وفرا أولا في طبيعة الرئيس المقبل الذي سيحتل البيت الأبيض بعد عامين، يعني هناك ما يسمى بالبسطة العرجاء بعد عام من الآن أو بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، يصبح الرئيس في آخر عام أو آخر عامين له، وبالتالي قدرته على الحركة وبسط سيطرته تبقى، يعني تبقى قوية لكنها تتراجع بشكل كبير. فنبدأ ننظر إلى الإدارة المقبلة. أعتقد أن الإدارة المقبلة سيكون مواقفها في السياسة الخارجية تختلف تماما عن سابقاته.
0: يعني هذه الجزئية مهمة جدا أستاذ سعيد، بأن التصريحات العشوائية التي تخرج والتي يعني تلقي اتهامات جزافا لمن ينتصر لصاحب حق، كيف يمكن لأي مرشح ينتصر للحق الفلسطيني أو من الفلسطينيين أو من الجالية استثمار مثل هذا، لأنه يفهم العقل الأمريكي بمخاطبته بالطريقة التي يجب أن يفهمها؟
1: نعم، شوف يعني مثلا مثال ميلاد كيروس اللي حدث يوم أمس مثال كبير جدا. بإمكان المواطن الفلسطيني الأمريكي المتعلم الموجود في هذا المجتمع وهو يضخ الضرائب ويعمل بصدق في هذا المجتمع، فهو مواطن صالح بكل معنى الكلمة، مواطن ومواطنة طبعا، بإمكانه أن يخوض الانتخابات، أن ينزل الانتخابات وأن يفوز في الانتخابات، كما رأينا مع عبير قوات، كما رأينا مع رشيد الصيف، كما رأينا مع آخرين في ولاية إلينوي عدة أخذوا مواقع، كما نرى في عدة مواقع الآن يخوضها مرشحون فلسطينيون. يعني هذا الأمر ممكن. هذا أولا، يعني الجالية الفلسطينية وهي جزء مهم من هذا المجتمع، يعني هي أولا جالية متعلمة، هي جالية مشاركة بشكل عضوي وبشكل جيد في المجتمع الأمريكي، تعمل في كافة في كل طبقات المجتمع الأمريكي سواء العملية أو التكنولوجية أو إلى آخره، فلهم دور كبير. أنا أعتقد أن هذا درس كبير للمواطن الفلسطيني الأمريكي أن يخوض الانتخابات بنفسه، لأن بإمكانه أن يفوز، بإمكانه أن تفوز كما رأينا مع عبير قوات مع آخرين. فهذا هو الدرس الكبير أعتقد للجالية، إن كنت فهمت سؤالك
0: نعم نعم هو كذلك أستاذ سعيد. نحن دائما متفاهمون فيما نطرح وتجيب، يعني ليس هناك أي مشكلة. أريد أن أسأل عملية لدينا فلسطينيين في الحزب الجمهوري، لدينا من الجاليات العربية والصديقة التي تناصر في الحزب الجمهوري، كيف يمكن اقتحام هذا العقل في الحزب الجمهوري عبر البوابة الفلسطينية أو العربية أو الصديقة أو حتى عن طريق الجالية، لكي يكون هناك مواقف لا نريد منهم أن يناصرون على باطل، يناصروا على حق؟
1: نعم، يعني أنا طبعا أتفهم أن هناك عرب وفلسطينيين هم جزء كبير من الحزب الجمهوري، بمعنى جزء من الجالية مهم جدا، يعملون بشكل كبير، يتبرعون للحزب وغيره، لأنه حقيقة لعدة أسباب. أولا هاي شغلة قديمة، يعني كان ينظر إلى الحزب الجمهوري أنه الحزب الأقل انصياعا للابي الإسرائيلي، طبعا تغير الصورة بشكل كامل. كما أن طبيعة القاعدة للحزب الجمهوري تتغير، وبالتالي يتغير معها الموقف الفلسطيني أيضا أو الأعضاء الفلسطينيين في هذا الحزب. يعني الآن ما نراه في آخر استطلاعات نرى أن 50% يعني عدد كبير جدا من الشباب دون 40% في الحزب الجمهوري يؤيدون الفلسطينيين، فهذا تغير كبير جدا، وهذا أيضا ينسحب على الفلسطيني الجمهوري، وهم قلة. يعني لا نريد أن نبالغ بعدد الفلسطينيين الذين الموجودين في الحزب الجمهوري، هناك طبعا وجود لهم ورأيناهم في المؤتمرات المختلفة. أنا كنت أغطي المؤتمرات للحزبين وكنت أرى الفلسطينيين الذين يشاركون في هذا المؤتمر أو في ذاك المؤتمر للحزبين، لكن العدد طبعا يتراجع، لأنه حقيقة المواطن الفلسطيني أيضا هو جزء من القاعدة التقدمية أنشأت. يعني لا أريد أن أصفوها بصفة واحدة، لكن هم جزء الذين يؤمنون بالحقوق المدنية، يؤمنون بحقوق الإنسان، يؤمنون بحقوق المواطنين، يؤمنون بحقوق المرأة، يؤمنون بحق الطلاب في التظاهر والاحتجاج وإلى آخره، لأن هم جزء من هذه الحركة العامة. الأغلبية من الفلسطينيين يقتسمون هذه القيم مع نظرائهم الأمريكية.
0: نعم، يعني هذا مهم جدا، لكن كما تذكر أستاذ سعيد، يعني كان بايدن خذل الجميع فيما كان في ولايته وعبر عن صهيونيته، وحتى أنا أذكر تماما عند

0: ما كان يساند كمالا هاريس نائبته بأنها تتسلم ملف حقوق الإنسان والتي غابت فيما جرى أمام مجزرة قطاع غزة. فلهذا السبب يعني هذا يؤدي إلى دروس وعبر يمكن أن تؤخذ في الحسبان في عملية اختيار من يمثل الحزب الديمقراطي على أساس يكون سليم.
1: نعم يعني أنا لي تجربة طويلة في هذا البلد، وأنا أتذكر في الانتخابات السابقة أتذكر أنني خطبت الجالية الفلسطينية عام 2000 على سبيل المثال في أبان المعركة الطاحنة بين آل غور وجورج دبليو بوش، ونصيحتي كانت أن ينتخبوا آل غور وليبرمان، وبالفعل يعني البعض احتج كيف تريد أن نصوت إلى هذا والذي معروف بالحماية الصهيونية والآخر. فكانت إجابتي بسيطة جدا، أنه في تقديري سيكون العمل الأول لإدارة جورج بوش الإبن أنه سيهاجم العراق، وهذا بالفعل ما حصل. يعني طبعا هناك ظروف هجمات 11 أيلول إلى آخره، لكن كان معروفا أنه سيفعل ذلك. كذلك أن القول بأنه نحن ننتخب هؤلاء لأنهم يقفون ربما مواقف أقل حدة بالنسبة لدعم إسرائيل، هذا ليس صحيحا. يعني علينا أن نتذكر أن الرئيس الجمهوري نيكسون قام برسالة الجسر الجوي أثناء حرب 73، نتذكر كيف جورج بوش الأب قام بمهاجمة العراق وتدميره، ثم جورج بوش الابن كذلك، حتى فيما يسمى في فترة الربيع العربي بان الجمهوريين سواء وحتى والديمقراطيين أيضا. إذن علينا أن نقرر أين قيامنا. نعم الكل يتذكر أن جو بايدن كان يفتخر بأنه صهيوني، وجو بايدن كان يسرد الرواية الإسرائيلية دون التحقق، ويعني مع ثبوت بطلان ما يقوله إلى آخره. لكن هذا طبعا هذا الرأي القديم، هذا في تقديري أنا أن سواء بايدن أو غيره من الذين لا زالوا يتبوؤون مواقع مهمة في الحزب الديمقراطي لا زالوا يأيدون إسرائيل، لكنهم هؤلاء يضمحلون أو يتراجعون أو حجمهم يتراجع إلى حد ما. هناك إدراك، وكاملا هاريس بالمناسبة في كتابها الذي أصدرته بعد الانتخابات أقرت بأن مسألة غزة هي التي ما جعلها تخسر الانتخابات. هناك الكثير من الحزب يقولون أن هذا بالفعل هو ما حدث، أن كاملا هاريس كان بإمكانها أن تفوز في الانتخابات لو اتخذت موقفا مبدئيا من المجزرة الإسرائيلية والإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. لأن نعم هناك دروس في تقديري أن طبيعة وشكل الممثلين الحزب الديمقراطي حاليا يختلفون عن الذين سبقوهم.
0: نعم سؤالي الأخير أستاذ سعيد، هذا التحول الذي نشهده في عملية الانتخابات التمهيدية وقد نشهد ذلك أكثر منه في الانتخابات النصفية، كم يعطي يعني قضية إيجابية للشعب الفلسطيني المتواجد على أرضه يواجه بكل بصدوره العارية بالتأكيد كما تعلم؟
1: نعم أشكرك على هذا السؤال لأنه حقيقة سؤال مهم جدا. نحن لسنا وحدها، هذه الرسالة الأهم، نحن شعوب العالم تقف معنا. فالقول بأن الفلسطينيين لوحدهم ولا يستطيعون فعل شيء، هذه مقولة مغلوطة تماما. عندما تدرك أن هناك يعني عندما أنا أمر من الجامعات وإلى آخره وأرى الشباب الأمريكي يحتجوا على ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، ويحتجوا على ما تفعله إسرائيل في لبنان وما تفعله في ضد إيران وإلى آخره، عندما نرى ذلك نرى أنه نحن لسنا لوحدنا، قضيتنا عادلة، وعدالة القضية وقدرة الشعب الفلسطيني على النضال والصمود في تقديري هي من يخلق الدعم، والدعم الحقيقي الذي يتجاوز فقط التفوه بعبارة هنا أو عبارة هنا.
0: أشكرك جزيلا أستاذ سعيد عرقات الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر تقنية الزوم من واشنطن، شكرا جزيلا لك دائما على وجودك معنا. شكرا. ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

كل حاجة طلعت معي من بيتي بتعز علي. هذه السبحة الوحيدة اللي ما تبقى من آثار البيت تبعتي اللي طلعت فيها. البيت كله كان خاطر أحمله هيك وأمسك فيه وما بدي، لأنه كل زاوية أو كل صامت في البيت له ذكر عندي. صالح حسين سعيد نطط، حاليا أنا أحد النازحين يعني من رفح، والحمد لله رب العالمين. يعني مرينا بظروف صعبة جدا جدا ومعاناة ما يعلم فيها إلا الله. الحمد لله رب العالمين نزحنا في بداية بعد 7 أكتوبر بأكم من يوم، طلعنا من بيتنا وتوجهت يوميتها لدار أختي، قعدت عندهم حوالي 3 أيام. فكان البيت ضيق واحنا عدد أسرتي 7 افراد. بعد 3 ايام توجهت لبيت اخويا، كان في تل السلطان في السعودي، قعدنا عنده حوالي 10 ايام او 11 يوم. ففي المده هذيك طلعت لي بطلت وكاله في المدرسه، وكاله كحارس امن يعني. فتوجهت للمدرسه اللي كنت اداوم فيها وطلبت منهم اني الجا للمدرسه هذه كلاجئ في المدرسه، نازح في المدرسه. وبتوفيق الله نزحنا في المدرسه وقعدت فتره حوالي 8 شهور في المدرسه في خيمه مساحتها 3 متر في 3 متر. واخذت اغراض بسيطه جدا من بيتي، يعني ليش كنت خيمه الواحد يعني، فاخذ اشياء يعني مستهلكه او ما بتلزموش بعد هيك. وسكنت في المدرسة حوالي 8 شهور أنا وأولادي، أنا وأسرتي كلها يعني 7 أفراد. وعانينا 8 شهور في المدرسة، يعني فيها حوالي 4-5 آلاف إنسان في المدرسة، والحمامات مشتركة والوضع صعب كان جدا جدا. والحمد لله رب العالمين تأقلمنا يعني غصبا عني، ما فيش حل تاني يعني ألجأ له. فقعدنا حوالي 8 شهور، بعد 8 شهور صار حكاية تهديد لرفح أو دخول لرفح، فصارت نسبة نزوح من رفح بشكل رهيب. فزينا زي الناس يعني، أخذنا أغراضنا في المدرسة على أساس أنه بننزح يعني على الشمال على الوسطى على أي منطقة تانية آمنة.

0: خدنا سيارة صغيرة
1: وتوجهنا على دير البلح عند بنتي. نسيبي كان قاعد في دير البلح، قعدت عندهم 3 أيام. فبعدها بثلاث أيام توصلت مع نسايبي اللي في نصيرات، قالوا لي في قطعة أرض يعني شبه مجانية ممكن تقعد فيها وتوسع نفسك، وأمنوا لي خيمة هم الله يخلف عليهم. وقعدت في أرض في نصيرات حوالي 1.5 سنة برضو نزوح وفي أرض وبهدلة وغير غرقان المطر وغير المعاناة اللي شفناها وغير الكلاب والحاجات، مخيم يعني متعب جدا جدا جدا. وبعد الفترة هذه قعدت حوالي 1.5 سنة في المكان هذاك. وبعدين صاحب البيت صاحب الأرض اللي كنا قاعدين فيها طلبها انه بده الارض تبعتهم. فالحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بناس طيبين برضو محترمين في المنطقة هذه، قالوا لنا موجود في قطعة ارض بسعر رمزي يعني اجار خفيف بسيط جدا، تقعدوا فيها وبديروا بالكم على الشجر وبديروا بالكم على الاغراض الموجودة. وحاليا اللي حوالي 6 شهور كمان قاعد في المنطقة هذه برضو بدون اساس للبني ادم، يعني بتقدر تقول يعني من هذه الرحلة كلها هياتها يعني كانت زي حلم، والله ما كنا نحلم فيه حتى. والحمد لله رب العالمين، يعني كنا متعاملين على أساس نرجع شهر أو شهرين على بيتنا وعلى أغراضنا. والحمد لله شقى عمر يعني من سنة 84 لحتى اليوم كل شقى عمرنا راح. أنا كنت رفح يعني عشان منطقة حدودية وقريبة على المشاكل كلها، فما أخذتش معي ولا أي شيء من معي، يعني أخذت يعني حاجات الشخصية تبعتي يعني، بس يعني يمكن أخذت سبحتي مصليتي جوالي الصغير مفتاح البيت. أنا ساعتها يعني قلت يعني خلل يعني زي يعني الحروب اللي فاتت يعني، قلنا شهر شهرين أسبوع اثنين ممكن ترجع الأمور طيبة ونرجع لبيتنا. فالحمد لله رب العالمين يعني قضاء الله يعني هذا صار، والحمد لله رب العالمين يعني احنا يعني لا حتى الان عايشين، يعني لسه ربنا ما ارادش انه نلقاه يعني مأجلنا لاجل الله على مكتش. احنا نقدر نقول انه احنا هذا ما تبقى لنا من بيت كبير واساس الاول مال واخر، فهذا ما تبقى لي من كل اللي طلعت فيه من بيتي، هذا هو اخر شيء اللي عندي من البيت اللي انا كنت عايش فيه. كان عندي مفاتيح بيتي ظلت معي وعندي جوالي البسيط الكشاف هذا. انا طلعت من بيتي يعني اعز شيء عندي تقريبا كان يعني هو يعني الاغراض الخفيفة عندي، يعني كان اخذت سبحتي والمصحف كان عزيز علي جدا، يعني انا كنت ماخذه هدية من شخص عزيز جدا علي، والمصلية تبعتي وشهادات اولادي الصغار يعني كلهم يعني ما شاء الله يعني معظمهم يعني كانوا حفظ القران يعني بحفظ القران كلياتهم وشهاداتهم الشخصيه هذه كلياتهم. ورق الشخصيه الاساسيه يعني كانت في شنطه صغيره حتى كنت يعني صدت في الاخر يعني اخذتها معي وانا طالع اللي هي فيها شهادات الميلاد تاعت الاولاد والورق يعني الثبوتيه تبعتي كلياتها الشخصيه، حتى يعني في وثائق يعني نقول عن هويه شخصيه.

تبعتي في اللحظة هذيك كانت كنت فقدتها ولليوم فقدها، وبعاني من المشكلة هذه لليوم في حكاية إن هي معي بطاقة تعريف فقط لا غير. يعني بعد ثانية هاي موجود معي ما ضلش معي إيش.

هذه الخيمة الحديد هذه 3 متر في 3 متر هي اللي عشت فيها 8 شهور في المدرسة، وهي لما نجيت حتى هنا على انصراط ركبتها وعشت فيها كمان هنا حوالي شهر، وحاليا تم تقول بعد عملتها كمان خيمة هنا فما كان لاش لزوم عندي فعملتها عريشة للعنبة الجماعة، وعزيز علي كثير هذه الخيمة، يعني هذه ما تبقى كمان من الأشياء اللي طلعت معي من رفح، والحمد لله رب العالمين. هينا كل ما بطلع فيها هيك بقعد تحتيها هيك وبتذكر برضو المعاناة اللي عناها. والله بالنسبة للخيمة الثلاثة في ثلاثة هذه هي مش خيمة، هي حديد أصلا يعني بتركب تركيب حط عليه شادر، فالشوادر باليد فضل الحديد معنا. وحاليا يعني الخيمة هذه ثلاثة في ثلاثة يعني بيستغربوا الناس لما يقول لهم 7 انفار النافيه، والله بقينا نصف التصفيط زي ما بنصفط العلب جنب بعضنا، نتغطى كل 3 بحرام واحد او كل 4 انفار بحرام واحد، واثنين ناموا عند رجلينا، وفي الصبح نقوم نضب الفراش كلهياته ونعملنا رف فوق الحديد هيك نحط فراش كلهياته فوقها والحرامات الفرشات حتى يعني 4 فرشات بقوا جنب بعضنا نعمل لهم 6 انفار 5 افراد، واثنين ناموا حرامين عند رجلينا، حتى الواحد لما يكون على رأسه يقوم بالحمام في الليل يتخبط فوق بعضنا لما نطلع وننزل غيره. وعلى ذلك يعني لما نطلع احنا يعني في الليل في البرد يعني في الوقت زي هذا يعني بدي اقول لك معظمنا مرضنا، يعني بتكون تخيمة انت مسكر حالك وسبع افراد انت فين بعضنا، ويقوم الواحد يكشف حاله بده يطلع برا يقضي حاجته ويرجع، فطبيعي انه يصير معاه نزلة برد، او كلنا بنعاني من نفسه بيكون عيار واحد مرض طبعا كل لهياتنا رايحين نمرض وعانينا مدة لا بأس بها يعني. ولحتى الآن نفس الموال لحتى اليوم هذا نفس العملية نفس المرض نفس التكرار هو

طلعت من بيتي مع العشاء تقريبا، وكان الجو بارد، فهذه الجاكيت الوحيدة اللي طلعت فيها أنا من بيتي، وكل جاكيتات أولادي يعني بس الموجودين معهم هم البقايا. وبعدين هذا ما تبقى من كل اللي أخذناه يعني ما ظل الشيء يعني. وبعدين جددنا حياتنا على أساس إنه صرنا نجيب أواعي من البالة الموجودة، ما يتيسر يعني. إذا أقول لك يعني الأشياء غالية كانت جدا وصعب إننا نجيبها، وما فيش دخل إن أنا أقدر أجيبها، فبنروح على الإيش على البالة وننقي حاجات اللي تسترنا أن نعد الأزمة هذه. والحمد لله رب العالمين يعني ماشي الحال يعني زي زي هالناس يعني. هذا كل ما تبقى لنا يعني من كل اللي شفناه في حياتنا. هاي الكتب موجودة ظلت عند عزيز علي جدا هذه، وما بقصد أفرط فيها نهائيا، ويوم يوم تقريبا أنا لازم أمسكهم الكتب هذه يوم يوم، ولازم أقرأ فيهم وأتابعهم، وخصوصا المصحف تبعي اللي طلعت فيه من البيت هذا ظل الوحيد ظل عندي، وبعتز فيك جدا جدا جدا أن كل يوم هذا لازم أنا أقرأ منه أكا من وجه اللي هو ورد يومي من الحمد لله رب العالمين من قيام ليل للفجر، هو ما طبعا مصليتي هذه الموجودة، هذه الأشياء هي اللي ظلت معي مع تشكيل الخاص الشخصي، هذه كل الأشياء اللي ظلت معي مع جاكيتي هذه. أهم شيء أن يعني حتى يجيبوا لي جاكيتي تاني بقول لا غسلوها هذه، بس أنا لما تنشف بلبسها تاني هي هي. آخر لحظة يعني لما جينا نطلع من البيت إحنا جاءت لحظة بس أجيب هالكتابين أو يعني من مكتبة، من مكتب يعني مليان كتب ومجلدات كبيرة يعني، فأخذت جزء من الكتب هذه صغيرة يعني هي تحفيظ التجويد التفسير حاجات خفيفة يعني، يعني 4-5 كتب أساس دخلها مستمرة. أنا قلنا مقرر نرجع لبيتنا طبعا، وكتبنا موجود الحمد لله رب العالمين. فهذا اللي يمكن بس أتمنى 3-4 كتب أساسيات اللي تدرس منهم ودرس منهم، وحتى الان موجودين معها لحتى اليوم، هم كل ما بتشوفهم يعني حتى تتذكر الكم الهائل بقى عندهم الكتب والمواعظ بقى تقرا فيهم ومجلدات والحاجات هذه كبيره.

عندي ذكريات ما شاء الله عليها، يعني عندي شهادة الثانوية العامة اللي لها قصة كبيرة معايا حلوة. يعني أنا خلصت توجيهي في سنة 84، سنة 84، وكنت كل ما بدي أروح أقدم لوظيفة أو لأي جهة لوكالة لأي وظيفة حكومية أو وكالة يقول لك معك ثانوية عامة، لازم أقل شيء معك يكون شهادة ثانوية عامة. ففي سنة 2003 قررت إني أخذ ثانوية عامة، كنت متجوز ومعايا يعني بعد حوالي 20 سنة من الدراسة كنت تركها، فقررت خلال 4 شهور إني أخذ الثانوية العامة اللي توجيهي، واجتهدت الحمد لله رب العالمين، ودرست مجهود صعب جدا كان علي لأني حطيتها في راسي لازم أجيبها، والحمد لله رب العالمين أخذت الثانوية العامة سنة 2003 بمعدل 63.5، ورحت أقدم للجامعة حتى وما صارش نصيب لأنه كان عندي عائلة كبيرة وبدهم مسؤوليات مني كثيرة، كل حاجة طلعت معي من بيتي بتعز علي، وكل ما يعني أشوف حاجة من أغراضي اللي أنا 3 أيام برفح وأتذكرها لأنها حب حب طوب طوب وحاجة حاجة شريناها وأسسناها في بيتنا يعني ولأولادنا ورتبنا حياتنا، واللي عمل يعني البيت واللي عمل الأرض واللي بنى واللي جاب واللي سوى ما لمعوض، احنا صحتنا معانا وإن شاء الله ورانا إن شاء الله شباب ربنا يقدرنا ونضل صبرين وصمدين ونعمر ونمد. يعني سبحتي عزيزة علي جدا، هذه سبحتي بيتي اللي ظلت معايا وإن شاء الله بورثوها أولادنا عنا، شو نسوي يعني زي ما ورثناها على الحجة بورثوها أولادنا عنا إن شاء الله رب العالمين. هذه السبحة الوحيدة اللي ما تبقى من أثار البيت تبعتي اللي طلعت فيها ولحتى الآن محتفظ فيها، حتى ما بفقدهاش تنزلش من إيدي ولا من جيبتي نهائي، حتى لما بنام بتنام تحت راسي على وسائل تحت راسي لحد ما عين الصبح لازم أمسكها بيد الصبح زي هيك. السبحة تبعتي هذا عزيز علي جدا جدا لأن هذه من الحج الوالدة أنا أخذتها، عمي الله يرحمها وتوفت هي في أول الحرب تقريبا يعني، فكنت ماخذها منها من مدة والحمد لله رب العالمين، هي كل واحد ما امسكها هيك واطلع بتذكرها بتذكر الوالدة، وكان الحمد لله رب العالمين بقيت دائما دعاها إلنا الله يرضى عليك والله ييسر أمرك والله يرزقكم، واحنا الحمد لله رب العالمين يعني لحتى الآن ما زلنا عايشين ببركة دعائها إلنا الحمد لله رب العالمين. في عندي ذكرى اللي هو أولادي في الروضة، يعني شباب حي ما شاء الله عليهم، أحمد ابني يعني حاليا في توجيه، وهذه شهادة الروضة تبعته موجودة عندي لليوم مع الأغراض اللي طلعت فيها من البيت، وأولادي برضو محمد ابني شهاداته موجودة معي هذه الحمد لله رب العالمين، وشهادات تحفيظ القرآن عندهم الشباب عندي ما شاء الله عليهم، أنا كلهم من حفظ كتاب الله وبدرسوا حتى الآن إن شاء الله رب العالمين، ربنا يقدرهم يحفظوه كامل القرآن، الأشياء هذه كلها هياتها موجودة عندي وكل يوم أنا بشوفها يعني وأتملى منها، وكل يعني الحمد لله كل ما بفتح المصحف حتى بقرأ فيه المصحف هذا بالذات يعني بحد نفسكو كل يوم بتذكر البيت اللي أنا كنت عايش فيه والمكان اللي كنت عايش فيه، حتى قواعد المصحف اللي كانت عندي قواعد يعني فخمة جدا، فالحين بمسك المصحف بيدي هيك كل يوم وبقرأ فيه، كل يوم بقرأ فيه المصحف بتذكر اللي كنت أنا فيه والوضع اللي كنت فيه، والحمد لله كل أغراضي موجودة في بيتي في خيمتي اللي أنا قاعد فيها هادي ومخبيها عندي وما

والله أكثر الأشياء اللي كانت تتبقى معي يعني من بيتي يعني هو بشكل عام يعني البيت كله كان خاطر أحمله هيك وعلمت كثير وما بدي لأنه كل زاوية أو كل صنط في البيت له ذكر عندي وكله بمجهودي والحمد لله رب العالمين وبعلاقة جبيني كان عمرته فرجحت كثير يعني كان المفروض أخذها من البيت يعني في عندي كتب كثيرة في عندي ملابس فخمة جدا كنت مفروض أخذها معي في عندي فراش وحرمات يعني دفة فيهم يعني اللي بقسموهم اليوم بمبالغ كبيرة حرمات دب وحرمات 5 كيلو كانت عندي أفخم من هيك وكان عندي طقم نوم وكان عندي تسريحة وكل شيء متوفر لي يعني الحمد لله رب العالمين موجود اليوم بس مش قادر أشيله ولا حاجة إذا قدرت أشيله يعني قلت ممكن أرجع أنا خلال يومين ثلاثة أشيله اللي أقدر أشيله لكن الحمد لله رب العالمين اللي ربنا قدمنا عليه أخذته على أساس إنه يعني الشيء البالي اللي عندي ممكن حتى لما نرجع البيت أرميه فهو اللي احتفظت فيه هو ظل عندي لغاية من داب حتى وانتهى لكن الحاجات الأساسية الموجودة عندي في البيت من البيت اللي هي مفتاح البيت المصحف السبحة المصلية تبعتي الكتب الصغيرة هذه ما حد ربط فيها هذه موجودة عندي كل يوم لازم أشوفها وكل يوم أدرس منها إن شاء الله

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. 4 شهداء في قصف الاحتلال. عدة مناطق بقطاع غزة ومدفعية الاحتلال تستهدف مخيم البريد وسط القطاع. تأكيدة عربية وإسلامية على ضرورة احترام الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. نادي الأسير يحذر من تحويل الاحتلال التعذيب بحق الأسرى إلى سياسة معلنة وأداة لترسيخ نهج الوجهة. في سياسة التهجير القصري، جيش الاحتلال يواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الزراعية والصناعية في الضفة، والمستوطنون يصاعدون جرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، كما استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة قرب مسجد معاذ بمخيم صرعت، في حين أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب ياسر فريد متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي قبل 20 يوما لمحيط موقع الشرطة البحرية غرب مدينة خان يونس.